0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا بكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة، وأن هذه مثاليات، وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم، كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا، في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادلة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب، سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة، فيعيش في قلق مستمر. وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يملك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها، بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلطوا في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة، أنت مستيقن أن رزقك سيأتي، ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي. وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيش في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياة وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.
3: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: باسل وصلت الرسالة من إدارة المعرض بفوزه ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول، وكانت فرحة استثنائية وتتويج لمشوار امتد لي 5 سنوات من التدريب والتداول، ومحيطة من العائلة والأصدقاء كانوا مشجعين له من بداية المشوار وأثناء المشاركة في المسابقة. وعن توقع بالفوز، ما كان عند التوقع ولكن كان عند الطموح.
5: وصلتني رسالة من معرض سمارت فيجن، واللي هو أكبر معرض يجمع شركات الوساطة المالية والمتداولين المحترفين، أن تم ترشيحي لجائزة أفضل 100 وسيط متداول حول العالم. طبعا فرحة الإنجاز هذه فرحة استثنائية، لأن هذا الإنجاز يعكس ثمار تعبك اللي تعبتها خلال السنوات الماضية. احنا نتكلم عن 5 سنوات كانت في مجال التداول والتدريب في أسواق المال، فكانت الفرحة صراحة جدا كبيرة، وحتى كل اللي حولي يعني شجعوني وتمنوني الخير، لأنه عرفوا يعني قد إيش أنت تعبت عشان توصل لهذا المستوى، وأنك توصل من قائمة يعني أفضل 100 شخص متداول حول العالم، فهذا يعكس على أن كانت شغلك صح وسلوبك صح وتداولاتك صح. هذا الإنجاز يعني مش إنجازي بنفسي، إنجازي أنا والأشخاص اللي دعموني، أنا والأشخاص اللي وثقوا في أنه باسل قادر يوصل لهذه المرحلة. كتوقع ما كنت متوقع، بس كنت أطمح لهذا الشيء، أنك أنت توصل من قائمة أفضل 100 متداول حول العالم. هذا ما شيء سهل يعني، ولكن الحمد لله بعد المثابرة والإصرار وال يعني التحديات اللي تواجهها وتنجزها، فأنت تطمح لهذا الشيء، بس أنك أنت توصل وهذا بحد ذاته إنجاز، والحمد لله رب العالمين.

0: بداية قصة باسل مع شغفه بالتداول كانت في عام 2021، ولجأ للتعلم من أشخاص جانب كيفية التداول لشح المهتمين بالتداول في سلطنة عمان في ذاك الوقت. وبعد ما خسر أول إيداع له في حساب الشخصي، تعلم كيف يعيد تهيئة نفسه في عالم التداول من جديد ويكتسب الخبرة. وعن الفوز وتحقيق الإنجاز في معرض سمارت فيجن كانت سعادة باسل كبيرة، خاصة بوجود 5 أشخاص عمانيين ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول.
1: بداية كانت قبل تقريبا 5 سنوات، نهاية 2020 بداية 2021. صراحة كانت بداية شوي صعبة، لأن كان في ذيك الفترة ما كان في يعني نفس يعني مثلا الترويج اللي صاير الحين عن التداول والمجال والمدربين وكذا. فحتى في بداياتي يعني ما حصلت عرب أني أقدر أتعلم معهم، حتى لقيت لي أشخاص أجانب أني أتعلم عن التداول. خلينا نقول من كل بستان زهرة تأخذ من هنا معلومة، من هنا معلومة. والحمد لله بديت أني أفهم شوي في السوق، ولكن البداية ما كانت أبدا سهلة، لأن إذا بنتكلم عن أول إيداع سويته في حسابي خسرته بالكامل. وهنا النقطة المفصلية اللي تفصل شخص عن شخص، الشخص اللي بيستسلم من أول عثرة أو من أول تحدي يواجهه وينسحب ويقول والله التداول نصب أو التداول ما يطلع ربح، وبين الشخص اللي يرجع ويشوف ويش أخطائه ويش الأشياء اللي سواها عشان يرجع يصححها ويرجع أقوى. فما أخفي عليك يعني حاطني شوية شيء من اليأس، ولكن بحكم أنني عارف أن هذا المجال حقيقي فيه يعني ربح وفيه خير، بس لازم أنك أنت تعطيه حقه. كل شيء تعطيه حقه بيعطيك حقك. إنزين، فرجعت على الأخطاء السابقة، عدلتها، حاولت أطور من نفسي، بديت طبعا بحساب تجريبي، مش نفس الغلطة أني أبدي بحساب حقيقي في البداية. يعني اتداولت، حللت، سويت، بعد ما شفت النتيجة اللي ترضيني بعدها دخلت بحسابي الحقيقي، سويت ديبوزيت ثاني والحمد لله طلعت ربح وغطيت الخسارة اللي يعني صابتني أول مرة. ومن بعدها شوية حبة إلين ما تشوف نفسك أنك أنت ألممت بالمجال. هنا أنت تنتقل إلى مرحلة ثانية واللي هي مرحلة التدريب والتعليم. أنت ما يصير تعلم وتدرب شخص إذا ما كنت ملم بكل أبعاد المجال. فالحمد لله يعني بدينا في مجال التدريب وكذا، وأقدر أقول لك اليوم أني مدرب لأكثر من 700 شخص في مجال التداول والأسواق المالية، ولله الحمد. بالنسبة إلى المراحل الجائزة، أنزين طبعا هي ما بيخبروك أنك أنت أصلا في مسابقة. هذه الشركة هي تشوف على مثلا كل دولة من الناس اللي عندهم وكالات، مدربين معتمدين وأيضا ملمين بالمجال، فيشوفوا يعني خبرته في المجال، وفي نفس الوقت كم العدد اللي دربهم، إيش النتائج اللي حصلها. فأنا قبل هذا الإنجاز أنا أوريدي كان معي إنجاز أفضل متداول في سلطنة عمان، حصلت على المركز الأول في برنامج برو تشالنج عمان، كانت النسخة الأولى في عمان، الحمد لله حصلت على المركز الأول. فمن هنا كان ممكن هذا هو البوش الأقوى لي أن أنا أطلع على المجال، وخاصة هنا في سلطنة عمان. والحمد لله رب العالمين، يعني شركة سمارت فيجن دائما تختار الأشخاص الملمين، الأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال. والحمد لله يعني حتى في كان في التكريم كان في هناك يعني ممكن 4 إلى 5 أسامي عمانية في التكريم. فالحمد لله رب العالمين، ممكن أن تكون بداية قوية لنا في هذا المجال بإذن الله، وخاصة معانا هنا في سلطنة عمان.

0: من إنجازات باسل الحصول على المركز الأول وكأفضل متداول في بطولة برو تشالنج، وهو مؤسس وشريك في شركة معزز الطلابية، وله عدة مشاركات مثل فيها سلطنة عمان في قطر وروسيا.
1: طبعا من ضمن الإنجازات مثلا في هذا المجال كان حصول على المركز الأول كأفضل متداول في سلطنة عمان في برنامج برو تشالنج المقام معنا نسخته الأولى في سلطنة عمان. أما بالنسبة للإنجازات الثانية خارج مجال التداول، طبعا أنا مؤسس شريك لشركة معزز، طبعا هذه شركة طلابية زين، وحصلنا على جوائز محلية وعالمية فيها، من ضمنها مثلنا السلطنة في معرض بذور المستقبل Feeds for the Future في الصين، وأيضا شاركنا في معرض ويبسمت قطر في نسخته الماضية، وأيضا شاركنا في بعض المعسكرات اللي كانت مقامة في روسيا، وأيضا مثلنا السلطنة في بعض المحافل الإقليمية والمحلية ولله الحمد.

0: طموح باسل مواصلة مشواره مع التدريب على التداول ووصول سقف 1000 متدرب، مع تأسيس شركة في مجال التداول ونشر ثقافة التداول في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: والله إذا بنتكلم إيش الطموحات الجاية بإذن الله تعالى، أول حاجة أول طموح لي أني أوصل لسقف أني أدرب 1000 شخص في مجال التداول، وهذا إن شاء الله بإذن الله قريبا. وأيضا بإذن الله تعالى في خطة إن شاء الله أني أسس شركتي الخاصة في مجال التداول وتدريب التداول وتعليم التداول، عشان نساهم في بناء يعني مجتمع فاهم وواعي في هذا المجال وعارف إيش أبعاد هذا المجال بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحقق المزيد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في هذا المجال بإذن الله تعالى.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان العريق القديم الطويل. وتحدثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة إن شاء الله نواصل حديثنا عن الشعوب التي سكنت في الجزيرة العربية وفي مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهجرات تلك الشعوب إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى مصر، وتأسيسها للحضارات العظيمة التي قامت في بلاد الرافدين مثل حضارة البابليين والأشوريين الذين هاجروا من الجزيرة العربية وشكلوا تلك الحضارة العريقة القديمة المشهورة، وأيضا هجرات الكنعانيين والفينيقيين من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وتأسيسهم لفلسطين وتأسيسهم لحضارة الفينيقيين العريقة المشهورة بالملاحة البحرية، وكذلك تأسيسهم إلى حضارة الهكسوس وحكمهم لمصر في فترة من تاريخ مصر الطويل وتاريخ الفراعنة. ففي فترة من الفترات حكم مصر الكنعانيين الهكسوس، كما سكن فلسطين العماليق من الهكسوس، وحكم فلسطين العماليق من الكنعانيين. فالكنعانيين هم الذين حكموا فلسطين أو سكنوا فلسطين في الفترة القديمة من التاريخ قبل وصول بني إسرائيل العبرانيين إليها، وكذلك حكم العماليق الهكسوس مصر فترة من الفترات، أيضا تخللت فترة حكم الفراعنة. اليوم نتحدث أيضا عن موضوع من الموضوعات المهمة، وهي موضوع اسم كلمة فينيق أو الفينيقيين. ما هو أصل هذه الكلمة وما دلالته؟ وهل هو فعلا أصل عربي قديم من الجزيرة العربية، أم هو اسم مستحدث سميت به من قبل اليونان والإغريق وغيرهم؟ طبعا تعددت آراء المؤرخين والباحثين بشأن أصل ومعنى كلمة كنعان وفينيق، كما تعددت آراءهم بشأن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هاتين الكلمتين، وأيضا الفترة التي هاجر فيها هؤلاء الأقوام من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. فكلمة كنعان منهم من نسبها إلى أصل هندو أوروبي، اللغة التي تسمى اللغة الحرية، وتعني بهذه اللغة الصبغة القرمزية، ويحدد فترة ظهورها بالقرنين الثامن والسابع عشر قبل الميلاد، أي أنهم يحددوا فترة ظهور كلمة كنعان منذ القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، وأن معناها الصبغة القرمزية، وأن هذه الكلمة أتت من اللغة الهندو أوروبية أو اللغة الحرية. كما أن هناك من نسبها إلى أصل سامي، يعني أن أصل هذه الكلمة هو أصل سامي، قد يكون من الجزيرة العربية وتعني اسم جد الكنعانيين وهو كنعان، كما ذكر بعض المؤرخين أن كنعان جاءت من اسم شخص من الأشخاص من الساميين اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية وكان اسمه كنعان. ومنهم من أرجع هذه الكلمة، أي كلمة كنعان، إلى أصل يوناني، وأنها أطلقت عليهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قبل الميلاد، وتعني الصبغة الإرجوانية التي تستخرج من محار يسمى الميروكس. هذا محار الميروكس هو اللي كانت يعني تستخلص منه صبغة تسمى الصبغة الإرجوانية، وهذه الصبغة هي اللي نسبت إلى كلمة كنعان كما تقول بعض يعني المصادر، وطبعا هذه الصبغة كانت تستخدم في صبغ الملابس وتعطيها لون جميل جدا، وهذا اللون كان هو الذي يلبسه الملوك وعلية القوم في تلك الفترة. أما أحد المؤرخين القدماء يعني في التاريخ القديم ذكر أن الكلمة قد ترجع إلى أصل سامي، وهي مشتقة من خنعة أو قنعة أو كنعة، وهذه الكلمة إشارة إلى الضعة، ومنها مجازا الأرض المنخفضة، يعني الأرض المنخفضة المستوية تسمى كنعان، والناس الذين يستقرون في مكان معين هم يسموا الكنعانيين، وهكذا على أكس مرتفعات لبنان والشام، فلبنان والشام في مرتفعات عالية وفي مناطق منخفضة، فالذين يسكنون في المناطق المنخفضة والسهول والذين يكونون مستقرين في تلك المواقع وقليلي الهجرات والتنقل يسموا هم الكنعانيين، فسمي هؤلاء الساميون الكنعانيون، أي سكان المنخفض لانفرادهم بسكن هذه السهول الساحلية التي تحف بشرق البحر المتوسط. وطبعا هناك باحثين آخرين ذكروا أن هذه الكلمة هي أصلها أصل عربي قديم، وأصل هذه الكلمة العربي القديم هو من الأصل اللغة الشحرية أو اللغة الجبالية، توجد فيه هذه الكلمة اللي هي كلمة كنعان، وما تزال هذه اللغة طبعا موجودة لحد الآن في محافظة ظفار جنوب السلطنة، وما زالت طبعا هذه الكلمات معروفة لديهم، وهي من اللغات العربية، يعني اللغة الشحرية أو الجبالية هي من اللغات العربية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، وهي لغة سامية قديمة ما زال الناس يتحدث بها، وطبعا نادر الآن اللغات القديمة ما زال يتحدث بها حتى الآن. فأرجع بعض الباحثين إلى أصل هذه الكلمة والمؤرخين إلى أصل كلمة موجودة في اللغة الشحرية، وهي تعني الشيء الواطئ المنخفض، ويتطابق هذا المعنى ما أشار إليه أيضا بعض الباحثين الآخرين، أن الكلمة أصلها المكان المنخفض، وهي موجودة أيضا في اللغة الشحرية وتعني أيضا المكان المنخفض في هذه اللغة. وطبعا احنا ذكرنا أن كثير من المؤرخين والباحثين ذكروا ذلك، ومن ضمنهم باحثين أيضا من ظفار ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية القديمة، وهي ترجع إلى أصول قديمة جدا وأقدم مما أشير إليه، أنها تعود للقرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر قبل الميلاد، وأنها قد تكون أقدم من ذلك بكثير جدا، وأن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نواصل حديثنا عن الفينيقيين والكنعانيين وأصل هذه الكلمات وأصل هذه الشعوب وهجراتهم وتنقلاتهم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من خلال أغنيتها أغدا ألقاك. تخيرت لنا هذه الأغنية الشاعرة رشا أحمد.

تكتب الشاعرة رشا أحمد عن أم كلثوم وعن تجربتها الغنائية وعن أغنية غدا ألقاك قائلة: الغناء تراتير السماء، والموسيقى غذاء الروح، والأشرار في غيهم يعمهون. لم تكن أم كلثوم لتنال سدرة الجمال في الطرب والفن لو كانت تملك صوتا باذخا وأداء يلهم الفضاء فحسب، لكنها كانت أيضا ملحنة بديعة يسبقها إحساسها وشغفها، فكان لها كل هذا العلق. فيضان جارف آسر من الرومانسية، ما إن تطأ قدمها المسرح تمنح أدق تفاصيل الحب كامل صوتها، وتملأنا ونفيض، تطلق الصوت، تبرهن الإتقان في حرفة الغناء، تبرهن الحرية في حديث الذات، وتبقي عينا دقيقة على جمهورها يلحق بها وهي تمده بأسباب الجنون السماعي، تتحكم به بدلال المتمكنين. أم كلثوم غنت الحب حرة، أغنيتها تأتي دائما من منطقة داخلية في الإنسان وليس من سطحه، تتبناها، تتملكها، وتجتاح المنصت إليها في منطقته الداخلية، تصبح جزءا من مناجاته الذاتية، من حواره الداخلي. هناك في هذه المنطقة العميقة يتربع عرش أم كلثوم. لقد سقطت قوة حضورها من المقارنات، ويبدو أنها ساحبة في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا. لا مجال للمقارنات في قوة حضورها، ويبدو أنها ستستمر في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا، مثلما فعلت مع أجيال كثيرة واكبتها ورحلت. تعيش أطول من عمر سامعيها، وتنقل بصوتها وأغانيها وتفاعلهم معها بطاقات منهم وعنهم، طوابع بريدية. أم كلثوم هي موضع صلب من الثقافة العربية. كم هو لطيف أن ينظر المرء إلى امرأة بهذه القوة ويبدي برفقتها ولها كل هذه الأحاسيس الرقيقة.

يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آهي كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك هي أغنية للحب والحياة، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم من ديوان كوخ الأشواق، فأبدع وظلت لعنتها تلاحقه حتى موته. الهادي آدم لا يذكر اسمه إلا ويعقبه التعليق شاعر قصيدة أغدا ألقاك. أين تنتهي الكلمات؟ يستطيع الإنسان أن يجد من المفردات ما يعبر عنه، يصف حزنه، يداوي جرحه، يسقي عطشه، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجد من الكلمات ما يقتله؟ ربما هذا ما تمناه. أغدا ألقاك هي أغنية الحلم الجميل. كنا مع الشاعرة رشا أحمد، وقد تخيرت لنا أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغدا ألقاك.

0: سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من 16355 كيلو هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
11: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
12: اهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله عليك، انت طبعا طالبه متفوقه في مدرسه دقال وتشاركي في نشاطات في المدرسه، صحيح؟
12: صحيح.
11: ايش النشاطات اللي مشاركه فيهن؟
12: مشاركه تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسه. الحمد لله حصلت على المركز الاول. والمسابقه الثانيه شاركت منتدى الملتقى الاول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
11: آه، هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتك فيه؟
12: إني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
11: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
12: نعم.
11: أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
12: لا.
11: إذن كيف تصممي؟
12: أصمم من مواقع يعني مجانية.
11: آه، جميل. إيش تصممي بالضبط؟
12: شعارات.
11: أها.
12: تصميم مكان مثلا منزل.
11: ويطلع يعني تصميم ممتاز.
12: ما دائما
11: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
12: نعم.
11: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين القراءة؟
12: تطوير الذات.
11: تحبي كتب تطوير الذات؟
12: نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثل كتاب العادات الذرية.
11: تأليف من؟
12: تأليف جيمس كيلر.
11: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
12: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
11: مثل إيش العادات البسيطة؟
12: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
11: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
12: نعم.
11: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
12: أطبق.
11: يعني إيش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتقلب السعادة؟
12: مثل تخصيص وقت للقراءة.
11: جميل.
12: والتصميم.
11: ممتاز، هذا عادات يومية عندك.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. إيش قريت بعد؟
12: قريت روايات.
11: روايات مثل إيش؟
12: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
11: آها، وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي. هذا تأليف من؟
12: خميس خلفان الشهيمي.
11: آها، هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
12: حكايته مع المرض.
11: آها، اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
12: نعم.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة. بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض. بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض رغم التعب ورغم العلاجات كان يدرس وحصل على النسبة، يعني نسبة جميلة، وقبل في جامعة سلطان قابوس.
11: ما شاء الله. يعني هو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
12: أني أتعلم أنه أصبر
11: ولا يأس مع الحياة.
12: نعم
11: صحيح. وبعد إيش قريتي؟
12: قطوف من الحياة.
11: قطوف من الحياة، تأليف من؟
12: تأليف واضحة سيف الجهوري.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: عن مجموعة قصص حياتية، يعني تجارب، مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
11: ياها، اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
12: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
11: جميل.
12: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها، وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم، فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
11: مغشوش ولا إيش؟ يعني ليش هم يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا إنه مغشوش؟
12: شكوا.
11: فقالوا
12: له أنت يعني عليك دين، فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
11: يعني يشتغل في المطعم بتلك الوجبة.
12: نعم.
11: يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبعي مصدر يعني.
11: جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم.
11: الرسم، ترسمي يعني؟
12: نعم.
11: إيش ترسمي؟
12: أرسم طبيعة، أشجار.
11: جميل. وين شوف رسوماتك؟
12: والدتي.
11: ويعجبنها؟
12: نعم.
11: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا؟
12: ما دائما.
11: ما دائما. وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
12: نعم.
11: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي، صح؟
12: صح.
11: وإيش الفرق؟
12: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد.
11: أيوة.
12: أما الذكاء الاصطناعي يعني أشوف.
11: أيوة، الذكاء الاصطناعي تعطي أوامر.
12: أيوة.
11: وهو اللي عادي يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
12: نعم.
11: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة.
12: نعم.
11: جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة.
12: نعم.
11: من أهم صديقاتك؟
12: كلهن.
11: نعم. ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
12: لا لا، في
11: من صديقتك المقربة؟
12: أبرار.
11: أبرار طبعا، أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج. أنت جايت مع بعض يعني اليوم تكونت صداقتكن ولا من زمان؟
12: من زمان.
11: من زمان. أنت في نفس الصف؟
12: نعم.
11: ونفس العمر أيضا؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
12: لأنها نفس تفكيري.
11: يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز. وإيش منيتك تصير في المستقبل؟
12: دكتورة.
11: دكتورة طبيبة يعني؟
12: ايه.
11: ليش طبيبة؟
12: ايه، لأن هذا أول شيء كان حلم والدي. ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال. فقررت يعني أدخل طب.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
12: لا، جراحة قلب أريد.
11: جراحة قلب؟
12: نعم.
11: ليش جراحة قلب؟
12: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
11: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة. ولا ما صعب عليك؟
12: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
11: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة.
11: ممتاز، اشرحي ليها.
12: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
11: صحيح، هناك حكمة شبيهة أيضا تقولك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن مها بنت محمد بن راشد المعمرية، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: ساعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجينية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أقليم النورماندي الفرنسي في شمال غرب أوروبا، هذا الأقليم المتميز بالأراضي الرطبة والغابات والبوكاج أو ما السياج الحي بين المزارع وبحر المانش. واليوم سنتحدث عن الأراضي المنخفضة أو هولندا ذا نيذرلاند. الأراضي المنخفضة يعني الاسم ليس سياسيا فقط، بل اسم جغرافي وبيئي عميق جدا. فهولندا بلد منخفض مسطح قريب من البحر، تشكلت هويته عبر قرون طويلة من العلاقة الدقيقة بين الإنسان والماء. وتقع هولندا في غرب أوروبا على ساحل بحر الشمال بين بيئات بحرية باردة وأنهار أوروبية كبرى وأراضي زراعية منخفضة ومستنقعات وغابات وكثبان رملية ساحلية، ومساحتها تقارب 41 ألف كيلومتر مربع، أي أنها أصغر بكثير من سلطنة عمان، ولكنها من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية وفيها أكثر من 18 مليون نسمة. ولذلك فإن الضغط على الأرض والماء والطبيعة فيها شديد جدا، ولهذا الأمر أيضا تداعيات بيئية أخرى حتى على مستوى السيارات وعلى مستوى الدراجات الهوائية. في العاصمة أمستردام يوجد أكثر من 1.5 مليون دراجة هوائية بسبب توجه الناس لاستخدام الدراجات الهوائية لتخفيف الأثر البيئي في المدن. وهذا أيضا يعني قضية أخرى حول يعني مدى تكلفة مواقف السيارات واستخدام السيارات في مثل هذه العواصم الأوروبية. وعندما ننظر إلى هولندا بيئيا لا نستطيع أن نفصلها عن الماء، فهناك بحر الشمال من جهة وأنهار كبرى داخل البلاد من أوروبا مثل نهر الراين ونهر الماس ونهر السخليدة، وهذه الأنهار لا تمر في البلاد مرورا عاديا، بل تصنع معها دلتا واسعة، والدلتا هي المنطقة المنخفضة التي تتفرع فيها الأنهار قبل أن تصل إلى البحر، يعني يترسب الطمي والرواسب وتتكون أراضي خصبة لكنها أيضا معرضة للفيضانات. في محافظة ظفار مثلا تتأثر بالماء بطريقة مختلفة موسمية، فالخريف يأتي بالضباب والرذاذ على الجبال، وتتحرك الأودية بعد الأمطار سواء كانت أثناء الرياح الموسمية أو إذا حدثت أنواع مناخية مختلفة، ثم تعود البيئة إلى جفاف نسبي خارج الموسم. هذه الحركة الدورانية السنوية، الأنواع المناخية التي تحدث في سلطنة عمان بشكل عام أو في شبه الجزيرة العربية هي أنواع يعني تحدث مفاجأة كل سنتين 10 سنوات، كانت كل 10 سنوات، الآن تطور الموضوع وأصبح كل 2 إلى 4 سنوات في المنطقة المواجهة لبحر العرب في شبه الجزيرة العربية. في السابق كان الأمر يعني 10 سنوات، الآن تحولنا إلى 2 أو 3 سنوات وأحيانا سنة ورا سنة. قد يختلف تنحرف لكن تحدث، قد تتلاشى لكن تحدث مثل هذه التشكيلات في بحر العرب. فالبيئة تعود في الطريقة التقليدية، تعود في المواسم خارج الموسم إلى وضعها الطبيعي. أما في هولندا فالماء حاضر طوال العام، سواء من حيث المطر، الأنهار، القنوات المائية، البحر، المياه الجوفية، ومناطق تقع تحت مستوى سطح البحر. لذلك فإن إدارة الماء هناك ليست مشروعا مؤقتا، بل جزء من ثقافة البلد نفسه. ومن أشهر المصطلحات البيئية في هولندا بولدر، والبولدر هي أرض منخفضة كانت في الأصل مغمورة أو رطبة، ثم أحيطت بالسدود وسحبت منها المياه بالقنوات والمضخات حتى أصبحت صالحة للسكن أو للزراعة. تخيل مثلا بحر في وسط، مثل البحر الميت، إنه تم سحبه وتخلص من الماء اللي موجود فيه، وتم استخدام هذه الأرض اللي هي تحت مستوى سطح البحر بأكثر من 400 متر البحر الميت، تم استخدام هذه الأرض لأعمال زراعية أو لمشاريع أخرى. هذا هو البولدر اللي موجود في هولندا، لكن هذه الأراضي منخفضة بالماء العذب، لذلك يمكن استخدامها للزراعة مثلا وإذا كانت المياه مالحة للسكن. فهذا هو مصطلح البولدر المستخدم في هولندا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: تتويج للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. واختتام المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون دون تحقيق تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. شاركت بعثة الحج العمانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام. مثل سلطنة عمان سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وقد نقل سعادته تحيات وتقدير حكومة سلطنة عمان للقيادة السعودية على الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما شهده موسم الحج من تنظيم متميز وتسهيلات نوعية أسهمت في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. هذا وحصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان. وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة، إضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. وجاء تتويج بعثة الحج العمانية بعد تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بكفاءة التشغيل وجودة الخدمات الميدانية والتوعية والإرشاد وإدارة التفويج والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تحسين تجربة الحجاج وثراء رحلتهم الإيمانية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه، بعدما عقد اجتماعا مع مساعدي لمناقشة اتفاق محتمل. وقبل الاجتماع مع كبار مستشاريه قال رئيس ترامب أنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل تفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي، مضيفا أن هناك اتفاقا وشيكا لتمديد الهدنة السارية منذ أوائل أبريل لمدة 60 يوما أخرى للسماح باستئناف شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي، في الوقت الذي يناقش فيه المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. من جانبه، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال لقائهما في واشنطن، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وجهود خفض التوتر في المنطقة. كما تطرقت المحادثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات القائمة. تأتي المباحثات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تسعى إسلام أباد إلى القيام بدور داعم للمساعي السياسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التهدئة. في غضون ذلك، قالت وكالة أنباء فارس إن إيران تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق محتمل مع طهران غير صحيح بالكامل. وأضافت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي، مشيرة إلى أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، وأنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق ستعلن ذلك. من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعرب عن تشككه بشأن إمكانية إجراء تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة رغم المؤشرات الإيجابية، مؤكدا بحسب قوله إن الأفعال وحدها هي التي تهم لإنهاء الأمر. قالت الولايات المتحدة إن المحادثات الأمنية التي عقدت في البنتاغون بين إسرائيل ولبنان كانت بناءة، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات. ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة عدلون والعباسية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 3300 قتيل ونحو 10,100 مصاب وفقا لآخر إحصائيات رسمية. في الأثناء، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف على أن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن 55 طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في إبريل الماضي، واصفة هذه الحصيلة بأنها مروعة. كما أوضحت أن أكثر من 70 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية وحدها، مما يعكس حجم المخاطر التي ما زال الأطفال يواجهونها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل.
1: التصعيد حجر الزاوية للقيادات الإسرائيلية لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وأفضل ساحة لفعل ذلك قطاع غزة بالدرجة الأولى، وهو ما أشارت إليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول مواصلة بنيامين نتنياهو الحرب على غزة خدمة لأهدافه السياسية والشخصية. نتنياهو يؤكد الأمر بإعلانه الإعاز للجيش الإسرائيلي السيطرة على 70% من مساحة القطاع على الأقل في مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار. قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهر تصعيدا متدحرجا وصل مراحل مقلقة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كثف الجيش غاراته الجوية فسقط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم عدد محدود من قيادات كتائب القسام التابعة لحماس. وبرصد لواقع القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، خرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات وتسببت في استشهاد 925 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 2800. وعادت مشاهد تشييع الضحايا يوميا إلى سكان غزة الذين ودعوا اليوم 3 فلسطينيين قضوا في استهداف نقطة للشرطة في خان يونس بالجنوب. وأعلن عن إصابات في غارات على منازل في مخيمات الشاطئ والبريج والمغازي مع استمرار أعمال النسف شرقا. الآليات الإسرائيلية بدأت حركة نشطة من شرق القطاع إلى الجزء الغربي متجاوزة الخط الأصفر، ويقرأ في السياق سعي إسرائيلي للعودة إلى نسق الحرب وإن بصورة مختلفة، ليتحول الأمر لاحقا إلى ضغط هائل يمكن تحت مظلته تمرير مخطط التهجير الذي تجدد النقاش بشأنه داخل أروقة القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية. تصعيد إسرائيل وحده لم يكن ليؤزم الوضع بهذه الصورة، لكن غياب ضغط حقيقي من مجلس السلام الخاص بغزة لإلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه تحول إلى شبكة أمان تمارس من خلالها حكومة نتنياهو التصعيد وتملي شروطها بشأن آلية تنفيذ الاتفاق ساعة تشاء. غزة محور التصعيد، لكن الضفة الغربية والقدس يطالها تصعيد بأشكال أخرى، حيث تستمر مخططات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لتوسيع المد الاستيطاني في الضفة عبر مصادرة الأراضي وتجريفها وإصدار أوامر وقف البناء، إلى جانب دعم مشروع تهويد المناطق الأثرية في الضفة مثل قبر يوسف وبرك سليمان. كما تتصاعد حملات الاعتقال للشبان خلال المداهمات اليومية للجيش الإسرائيلي، مع العمل المكثف لإحاطة القدس بحزام استيطاني يعزلها ويمكن من تهويدها والمساس بحرمة المسجد الأقصى عبر فرض التقسيم الزمني والمكاني لصالح المستوطنين. تسارع الخطوات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية يؤكد معادلة إسرائيل، فللفوز بأي انتخابات عليك برفع وتيرة الاستهداف للشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا. كما أعلنت السويد أنها ستبيع لأوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك قتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على بيلغورود وفولتشسكي الروسية. وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى إلى اندلاع حريق في مصنع للكيماويات ومنشآت وقود في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع أي إصابات. نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يونيو المقبل. كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وكانت منظمة الصحة العالمية قد سجلت 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبه بها. كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ما مجموعه 1400 قرص من دواء فافي بيرافير تم توفيرها للدول الأعضاء، وذلك عقب تبرع من شركة في اليابان. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى الآن. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. الاحتفاء بالخيل وفنونها بعادات وتقاليد متوارثة بين الأجيال هو نبض حي يتجدد مع كل عيد، وستظل عرضة الخيل جسرا يصل الحاضر بعبق الماضي في ولايات محافظة جنوب الشرقية.
2: في مشهد ينبض بجمال صور الأصالة والهوية، تمتزج فيها تفاصيل الموروث الشعبي بفرحة العمانيين بعيد الأضحى المبارك. تبرز الخيل مزينة بالفضة والسروج، تتجول بين جمهور الناس في فنون تقليدية للموروث العماني الأصيل تشتهر بها محافظة جنوب الشرقية.
3: لدينا كم هائل من الخيل ويدوا فنونهم وهمبلهم بداية دخولهم للمركاض، ويتلي ذلك ترويس والذي يسموه محورة بالخيل، وبعد ذلك يتم ركض العرضة كل فارسين مع بعض. هذه من أشياء التي توارثوها ويحافظوا عليها، تتمتع بصفة عامة جنوب الشرقية بهذه الأرث الذي توارثوه ويحافظوا عليه ومتمسكين فيه، لأن هذه تعطيك صلابة الفارس وتأديته للموروث الشعبي الذي توارثه.
2: تتنقل الخيول بين لوحات فنية لفنون يقدمها الفرسان بإيقاع فن التحوري بالخيل وأهازيج العرضة، في مشهد يأسر الأبصار بأناقة ولياقة الفارس العماني وهو يمتطي صهوات الجياد في حلقة طولية حول المضمار، وفارس آخر يلقي أبيات شعرية فيها امتداح لمآثر الخيل وافتخار بالمنجزات، فيجيبه الفرسان بتكبيرة بعد انتهاء صدر وعجز كل بيت شعري في مشهد احتفائي بهيج. وبانطلاق الإشارة تنطلق هذه الخيول كالبرق في سباق ثنائي مثير، يختبر فيه الفرسان مهارتهم وشجاعتهم، وفي ذروة السباق يمد كل منهما يده ليضعها على كتف صاحبه في لحظة تجمع بين الدقة الفائقة والثقة الكاملة بالنفس والجواد. وبالمشهد المقابل ردود أفعال الجمهور المتحمس بالصيحات والهتافات لهذا الموروث الشعبي. هذا الحدث الأصيل ليس مجرد سباق خيل، فالتحريب والعرضة بهيبتها، الخيل المزينة بأناقتها، تعكس عمق الهوية العمانية وقيمة الانتماء لهذه الأرض في تقليد سنوي لفرسان المحافظة.
0: غادرت بعثة منتخبنا الوطني الأول إلى إندونيسيا لإقامة معسكر خارجي يستمر لغاية 9 يونيو المقبل. يأتي هذا المعسكر في إطار تحضيرات الأحمر بقيادة المدرب طارق السكتيوي لخوض بطولة كأس الخليج في سبتمبر المقبل ونهايات كأس آسيا مطلع العام المقبل. وسيخوض منتخبنا خلال المعسكر مواجهتين وديتين أمام كل من منتخب إندونيسيا ومنتخب موزمبيق للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي مساء اليوم على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويدخل أرسنال المباراة بحثا عن أول لقب له في المسابقة، إذ لم يسبق للنادي التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكانت أفضل نتائجه بلوغ النهائي عام 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 1-2. وفي المقابل يخوض باريس سان جيرمان النهائي الثالث في تاريخه بعدما خسر نهائي عام 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني قبل أن يحرز لقبه الأول عام 2025 على حساب إنتر الإيطالي. ويبحث الفريقان عن تحقيق الثنائية المحلية والقارية هذا الموسم بعدما توج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما، فيما أحرز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة 14 في تاريخه. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. واختتام المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون دون تحقيق تقدم. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، كل عام وأنتم بخير.

على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، نسعد بكم وبرفقتكم في هذه المساحة الصباحية حتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في حلقة اليوم السبت 13 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 30 من مايو لعام 2026 للميلاد، ما زلنا نعيش أجواء هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله أطيب وأجمل اللحظات قضيتوها مع أسركم عائلاتكم وأحبابكم في هذه الأيام. ولا زالت ربما بعض الفعاليات والبرامج مستمرة في مختلف الولايات إلى هذا اليوم. شاركونا تفاصيلكم الصباحية وما هي اللحظات والفعاليات المستمرة خلال هذه الأيام أو حتى لحد هذا اليوم السبت. قبل ما نروح لفترة الدوام أو مع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله، وتكون لديكم ذكريات جميلة ورائعة باقية من هذه الأيام عشتوها بأجمل تفاصيلها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. والله يعود علينا وعليكم جميعا هذه الأيام السعيدة والمباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله تعالى. نسعد بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-420-10، مجموعة من المحطات والموضوعات التي نشارككم تفاصيلها في حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. إن شاء الله يكون معكم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

يا أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وصباحات الخير والنور والبركة عليكم. نسعد بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويستمع لنا ويشاركنا هذه اللحظات في هذه المساحة الصباحية. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وإلى أماكنكم بسلام وأمان بإذن الله. صحافة اليوم ضمن محطاتنا الصباحية التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. في مواسم الأعياد وفي مواسم الإجازات ومختلف مواسم العام، تكون بعض القرى والولايات أكثر حركة من الناحية السياحية وتدفقا بالنسبة للزوار من داخل وخارج سلطنة عمان. بعض القرى تكون يعني ذات حركة سياحية كبيرة في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه المناسبات. وإن كانت وجهاتكم، إن كانت لكم وجهة في مختلف ربوع هذا الوطن العزيز خلال هذه الأيام، فلتشاركونا لحظاتكم وزياراتكم في مختلف هذه الأماكن السياحية. أو ربما بعض القرى بحكم جمال طبيعتها الخلابة والمقاصد التاريخية والتراثية والسياحية، تجعل منها أيضا يعني قبلة للزوار وللسياح. وقد تكون أيضا هذه الفرص أو المواسم هي فرصة مواتية أيضا لزيارة هذه الأماكن والاقتراب من تفاصيلها. يمكن بعض الأماكن يعني بشكل أكبر نعرف عنها من خلال السوشيال ميديا أو من خلال الإعلام بشكل عام، لكن الاقتراب من تفاصيلها بشكل أكثر قربا تعيش لحظات جميلة وتجربة ماتعة جدا، وتتعرف على المكان بشكل أكثر تفصيلا. في مثل هذه المواسم تكون الفرصة مواتية لأيضا الترويج عن هذه الأماكن في مختلف المحافظات والولايات. إن شاء الله اليوم يكون لنا حديث عن قرية سرور بولاية سمائل والمقاصد السياحية، خصوصا يعني بعد الفترة الأخيرة التي حظيت باهتمام كبير من قبل أبنائها والمسار في هذه القرية الذي هي بمختلف المرافق ومختلف المشاريع التي جذبت العديد من السياح من داخل وخارج سلطنة عمان، فأصبحت أيضا ضمن الوجهات السياحية في مواسم كثيرة ومنها أيضا مواسم الأعياد. إن شاء الله راح يكون معنا في الحديث عن هذه القرية والاهتمام الواسع بها في الفترة الأخيرة الدكتور سيف بن محمد رمضاني، رئيس مؤسسة تنمية سرور الأهلية، للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن أجواء العيد في القرية والخصوصية التي تتمتع بها قرية سرور من الناحية أو من النواحي التاريخية والثقافية والسياحية وغيرها، وكذلك الجوانب التي طورت في قرية سرور خلال الفترة الأخيرة وخصوصا ممشى سرور وغيرها من الجوانب اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل في حلقة اليوم. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى غذاء ودواء، المحطة المعتادة التي نشارككم فيها عديد المعلومات والموضوعات في مجال الصحة بشكل عام والنظام الغذائي وغيرها من الموضوعات التي تهمنا وتهم صحتنا بشكل عام. تكنولوجيا أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها مجموعة من الأخبار في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أسعد بمشاركاتكم مستمعينا ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-42-010. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: ترامب يستعد لقرار نهائي وطهران تشترط الأفعال. سلطنة عمان وإيران تؤكدان التزامهما بحرية الملاحة في هرمز. مظاهر العيد في عمان إرث ثقافي واجتماعي نابض بالحياة، طابع مميز يؤصل الهوية والعادات. دراسة عمانية تقدم نموذجا أكثر كفاءة لتسهيل الهيدروجين الحيوي وخفض الانبعاثات. حققت دراسة بحثية عمانية متخصصة في مجال الطاقة المستدامة إنجازا علميا بحصولها على جائزة أفضل ورقة منشورة ضمن الجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها 12 لعام 2025 في فئة الباحثين الناشئين بمجال الطاقة والصناعة، بما يعكس حضور الكفاءات الوطنية في مجالات البحث والابتكار المرتبطة بالطاقة النظيفة. مشاركة مجتمعية وحضور فاعل للمؤسسات في أيام عيد الأضحى المبارك. وجهات سياحية متنوعة تثري تجربة الزوار خلال إجازة العيد في عمان. الجبال والسواحل والأودية تعزز خيارات الرحلات الداخلية خلال الصيف. فلج الدويخلي بسمرشان يعود للجريان بعد تأثره بمنخفض المسرات. بلدة غبر الطام ملتقى الأودية وواحة طبيعية في دما والطائيين. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: خسائر أسبوعية حادة لأسواق النفط، ووسط تقلبات جيوسياسية خام عمان عند 97.3 دولار. سياحة المغامرات هواية ترفد سوق العمل بفرص نوعية، ومختصون يؤكدون عمان تمتلك مقومات تؤهلها لتكون الأولى خليجيا. ارتفاع الاستثمار الأجنبي يؤكد الثقة في مسار الاقتصاد العماني، وصناديق الاستثمار تؤكد أسواق دول المجلس تبدي مرونة تفوق التوقعات، وبورصة مسقط الأفضل أداء خلال الربع الأول. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: بعثت منتخبنا الوطني تشد الرحال إلى إندونيسيا لبدء المعسكر الخارجي، يخوض مباراتين وديتين. مدرب عماني يدون اسمه في سجلات الدوري المنغولي الممتاز. واصل المدرب العماني مازن بالسيف السابع تسجيل حضوره في الملاعب الخارجية بعدما نجح في تحقيق بداية مميزة مع نادي خوفد يونيكوس المنغولي ضمن منافسات الدوري المنغولي الممتاز لكرة القدم في تجربة احترافية جديدة تعكس حضور الكفاءات التدريبية العمانية. رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه يؤكد لصحيفة عمان تحديات التمويل والاحتكاك الخارجي ضمن أولويات المرحلة المقبلة. رؤية متجددة تستهدف نشر اللعبة وصناعة أبطال قادرين على المنافسة الخارجية. وفي صفحة الأخبار الثقافية: من استطلاع عده حسن عبد الموجود بعنوان: مخطوطات الأدباء جسر الحنين إلى الماضي، بعضهم لا يزال يحتفظ بأوراقه القديمة. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي، ونسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 72 442 0100. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: حياكم الله جميعا مستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. هذه بداية الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حديثنا القادم إن شاء الله عن قرية سرور بولاية سمائل والمقاصد السياحية، ضمن القرى التي عنيت باهتمام كبير جدا من قبل أبنائها، ويمكن كثير من له تجارب أيضا أو فرصة للذهاب إلى هذه القرية، ومؤكد أن بين مختلف الزوايا الجميلة هناك والمناظر الخلابة ومختلف المشاريع وتهيئة أيضا المكان، يعني المسار أو ممشى سرور شيء يجذب زوار، وبالفعل يعني خلال الفترة الماضية زادت بشكل كبير أعداد الزوار إلى قرية سرور. نتحدث عن هذه القرية بكل تفاصيلها، وخصوصا في أجواء العيد لا شك أنها تحظى أيضا بتلفق سياحي كبير، وكذلك الخصوصية التي تتمتع بها قرية سرور من مختلف النواحي. نتحدث عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل مع الدكتور سيف بن محمد بن سيف الرمضاني، رئيس مؤسسة تنمية سرور الأهلية، معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير دكتور سيف، وأهلا وسهلا بك، وكل عام وأنتم بخير.
2: صباح الخير أخي ضيف، صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وعماننا الغالية بخير، مولانا جلالة السلطان المعظم والشعب العماني والأمة الإسلامية بخير وعافية بإذن الله.
1: حياك الله دكتور سيف، نسعد بالحديث معك عن يعني هذه القرية، ولكم كل الشكر والتقدير على ما تقدمونه. يعني هناك حراك مستمر، هناك أيضا يعني مشاريع مقبلة أيضا لتطوير هذه القرية. قبل ما نتكلم عن قرية سرور الدكتور سيف، حدثنا بداية عن أجواء العيد خلال هذه الأيام في قرية سرور بولاية سمائل.
2: أجواء العيد كما تعلمون أخي إدريس هي قد تكون شبيهة ومماثلة لأجواء العيد في جميع المدن والقرى العمانية.
1: نعم.
2: ما يميز القرية خلال السنوات القليلة الماضية وخصوصا هذا العام أن شباب القرية وأهاليها سعوا من جديد لتجديد هذا الإرث العماني الأصيل، وهو الاهتمام ب فعاليات العيد بداية بالهبطة التي كانت في يوم الثالث من ذي الحجة، وكانت تكون من أنشط الهبطات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. ثم العيد، فعاليات عيد الأضحى نسمي مخرج يعني إحنا، والعزوة التي تمتد بثلاثة أيام بداية من اليوم الثاني ولغاية اليوم الرابع من العيد. هذه العزوة أيضا بدأ الشباب بإحيائها، واستجلبوا العديد من الفرق الشعبية سواء من داخل القرية أو من خارجها لتكون ضمن فعاليات العزوة، بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء، كما قاموا بتطوير هذه العادة بإضافة بعض الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكذلك سباقات الدراجات النارية وإطلاق الألعاب النارية وغيرها من مظاهر التجديد التي شهدتها العزوة مؤخرا.
1: نعم، سنتحدث إن شاء الله عن يعني هذه الجهود الشبابية من قبل يعني شباب وأبناء قرية سرور. يعني أصبحت قرية سرور كذا يعني علامة بارزة أو مميزة بين مختلف القرى، سواء كان في محافظات الداخلية أو بين مختلف القرى في مختلف المحافظات. لكن ما الخصوصية التي تتمتع بها قرية سرور من مختلف النواحي التاريخية والثقافية والسياحية وغيرها من الجوانب دكتور؟
2: قد تكون من ضمن الأشياء التي ربما ميزت هذه القرية نوعا ما. بداية هو الموقع، موقعها القريب من مختلف المحافظات، خصوصا محافظة مسقط والداخلية والشرقية، فهي كما تعلم تعتبر منذ القدم بمثابة بوابة، حتى المؤرخين اعتبروها بوابة الدخول بين الساحل والداخل، يعني هي على مشترك طرق الداخلية ومسقط والشرقية أيضا نفس الشيء. هذا من ناحية الجغرافية ومن ناحية الموقع. من نواحي التاريخية، البلد بها العديد من الآثار التاريخية، فهناك حلة العقر، هي حلة أو محلة أو حارة أثرية بها العديد، عشرات البيوت المبنية بالطين والصاروخ، وهناك أيضا يوجد بها واحد من أقدم المساجد الأثرية، بنية في بداية عصر النباهنة، وهو مسجد الفجر. كذلك من ناحية تاريخية يوجد بها بيت الصاروخ، وهو البيت الذي وهو بمثابة قصر ريفي لأحد أعيان القرية، وهو محمد بن المهندس محمد بن سليمان الفاروسي، وكان هذا المهندس هو كان يعمل مستشارا أيضا للسلطان برغش في زنجبار، وعمل على تمديد قنوات المياه داخل زنجبار في عهد السلطان برغش، وفي نفس الوقت بنى ما يسمى ببناية سكة القطار في زنجبار، ولما أتى رجع للسلطنة بنى هذا البيت الفخم الجميل بالصاروخ وبطراز معماري فريد قد يكون من النادر أن تجده في السلطنة، فبالإضافة إلى مرافق هذا البيت الكبير من غرف نوم ومجالس، هناك أيضا ما يعرف، وهذا من النادر وجدناه في السلطنة، ما يعرف بغرف الساونة، يعني هناك مثابة استخدام الماء الساخن نفسي. هذا الكلام يعني قبل أكثر من 150 سنة تقريبا نفس الشيء هذا البيت. وهناك أيضا أشاد هذا المهندس أو شيد مسجد بستان الموز في سرور، هذا من ناحية التاريخية. من ناحية الأدبية والثقافية طبعا قرية سرور تزخر بالعديد من الكتاب والأدباء والعلماء والفقهاء على مر التاريخ، وحتى الآن يكفي أن نعرف أن أحد الشعراء الذي عاش في عهد السلطان سعيد بن سلطان، وهو الشاعر ولد رمسة سالم الغافري، وهو أحد أبرز شعراء المسبعات في السلطنة قبل ما يقارب 300 عام أو أقل بقليل. وهناك أيضا في العصر الحديث الكثير من الشعراء برزوا في من قرية سرور، يكفي أن نذكر الشاعر المرحوم زاهر الغافري، والشاعر سيف الرحبي الذي حصل على جائزة السلطان قابوس الثقافة والعلوم، ومثله أيضا الروائي والقاص محمود الرحبي الذي حصل على نفس الجائزة أيضا. سرور سبحان الله متنوعة مختلف النواحي، سواء جغرافية أو تاريخية والأدبية، ولا نقلل هذا أيضا من بقية أيضا القرى والمدن. فسمايل كما تعرف هي قرية أثرية أدبية تاريخية أيضا مشهود لها يعني على مستوى السلطنة والمحيط.
1: يعني لهذه الخصوصية من مختلف النواحي التي ذكرتها، يعني حق لهذه القرية يعني أن تحظى بهذه العناية الكبيرة يعني من قبل أبناء وشباب قرية سرور بولاية السمائل. لكن دكتور ما الذي دفع يعني أبناء القرية لهذا الاهتمام الكبير خلال الفترة الأخيرة بمرافقها ومساراتها، ما أدى أيضا إلى جذب سياحي كبير خلال الفترة الأخيرة؟
2: الدافع قد يكون الدافع هو حبهم وإخلاصهم لعمان أولا ولقريتهم. فالشباب القرية لما أيضا عرفوا أن العديد أيضا من مدن وقرى السلطنة سارعت للاهتمام بالسياحة الداخلية، الاهتمام أيضا بمرافق قراهم، بادروا أيضا من ذات نفسهم أيضا وكونوا عدة فرق تقترب من 10 فرق، بادروا بصيانة الطرق الممتدة على جانبي الأفلاج وتنظيفها وتبليطها أيضا نفسي وإنارتها. فالفرق هذه انطلقت في سباق مع الزمن بينها وبين بينها ككل أيضا نفس الشيء يعني. ومن ثم بعد اكتمال هذا رأى الأهالي ورأى الشباب أن تنضم هذه الفرق تحت مظلة واحدة وهي مؤسسة تنمية السرور للتنسيق بينها والإشراف عليها أيضا، ومن ثم التطوير والإضافة إلى هذا المشروع الشبابي.
1: نعم، وحتى يكون أيضا هذا التكامل هذا التعاون يحقق هدفا منشودا مشتركا بين يعني
2: بين مختلف الأهالي ومختلف الشباب.
1: بالضبط. نقترب أكثر يعني دكتور سيف من الجوانب التي تم تطويرها في قرية سرور خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا يعني نتحدث عن ممشى سرور.
2: نعم، هم الهدف الأساسي هو تطوير المجتمع المحلي وتطوير مختلف المفردات الموجودة في هذا المجتمع، بداية بصيانة مجاري الأفلاك وصيانة الطرق، أيضا تنظيف وتجميل مختلف الضواحي التي على جانبي هذا الممشى. وبالمناسبة هذا الممشى يمتد لما يقارب الممشى الرئيسي والمماشي الفرعية يمتد لما يقارب بين 4 إلى 5 كيلومترات، وهو قد يكون من واحد من أطول المماشي في المنطقة أو المحافظة أو السلطنة. فبالإضافة إلى جوانب التطوير هذه والبنى الأساسية التي أنشئت سواء من طرق مرصوفة ممرات مرصوفة بين ضواحي النخيل وبجوار الأفلاك، هناك أيضا مرافق عامة أنشئت أيضا لخدمة السواح، سواء مواقف للسيارات قادمة إن شاء الله، سواء أيضا دورات مياه خاصة بالجنسين أيضا وحتى لذوي الاحتياجات الخاصة. وهناك أيضا المرافق الخدمية الأخرى من الكافيهات وبعض الأكشاك والمحلات التي تقدم للزائر بعض المأكولات والمشروبات الخفيفة.
1: نعم، هذا ما كنت أنا أود أن أسألك عنه، يعني برزت المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال أيضا أو ضمن إطار تطوير هذه القرية من الناحية السياحية وغيرها. نعم. فنتحدث يعني عن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها أيضا في إثراء الحركة السياحية في القرية.
2: نعم هذا بالفعل مثل ما أشرت، هذا هو أيضا من ضمن الأهداف المتوخاة من إقامة هذا المشروع، وهو دخول الشباب خصوصا الباحثين منهم عن عمل والطلاب المدارس أيضا نفس الشيء في العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والأسر المنتجة أيضا دخلوا على الخط، تم إدخالهم على الخط، بحيث أن هذا المشروع أيضا يشكل إضافة ومكسب لهم عن طريق المشاريع المقامة على جانبي المسار، سواء مشاريع صغيرة أو متوسطة. فبالإضافة إلى السياحة وبالإضافة إلى تجميل البلد أيضا هناك إضافة أيضا مادية أيضا لمختلف أهالي البلد يعني العاملين
1: يعني. نعم يعني مع وجود هذه المشاريع وهناك أيضا رغبة كبيرة وواضحة جدا من قبل يعني شباب القرية بمزيد من التطوير، كيف لاحظتم دكتور سيف يعني انعكاس هذا الاهتمام على زيادة الحركة السياحية والتدفق السياحي وأقبال الناس عليها خصوصا في مثل هذه المواسم الأعياد والعطل الرسمية وغيرها؟
2: التدفق السياحي يعني بداية لابد أن نشير أن هذا المشروع مشروع الممشى بدأ منذ ما يقارب 9 أشهر، لم نكمل العام بعد الآن، ومع ذلك الحركة النشيطة التي يشهدها الممشى خصوصا فترة المساء يعني حركة أحيانا تكاد تكون تفوق الطاقة الاستيعابية للممشى. في بداية الصيف كنا نتوقع أن الأعداد سوف تقل، لكن ما لاحظناه خلال أيام العيد يعني حركة سياحية سواء من داخل السلطنة أو حتى من خارج السلطنة يعني يعني حركة نشيطة جدا، وبالتالي تفرض علينا إحنا كأهالي وكشباب أنه الاستمرار في زخم هذه المشاريع المكملة للممشى يعني التي تمتد على جانبيه، لابد من إضافة مشاريع جديدة وسط هذا الضغط السياحي الكبير، سواء نزل سياحية سواء أيضا كافيهات أو مطاعم أو مرافق عامة. فنأمل إن شاء الله مع بداية هذه الأيام ومع قبيل دخول الشتاء أيضا أن يكون أن أن أن أن يتطور هذا المشروع أكثر وأكثر، خصوصا وأن أيضا الإخوة المسؤولين في محافظة الداخلية وعلى رأسهم سعادة الشيخ محافظ الداخلية وعد بتبني هذا المشروع وأنه سوف يكون أحد المشاريع السياحية التي تتبناها المحافظة محافظة الداخلية في قادم الأيام، وحتى أيضا بعض المؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة التراث والسياحة كانوا معنا على الخط، ونحن الآن في خطوات متقدمة مع هذه الجهات الحكومية التي أيضا كانت لنا العون في الأيام القليلة الماضية وفي المستقبل الأيام بإذن الله.
1: وإن شاء الله يعني هذا التعاون يعني يتضاعف في المراحل المقبلة وما يحقق يعني كذلك أهداف هذا المشروع ككل. يعني يتضح أن هناك دكتور سيف في اشتغال على مسألة التسويق والتعريف بهذه القرية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أيضا صفحة خاصة بقرية السرور، وهذا الأمر يمكن من الجوانب اللي دفعت أيضا بزيارة الحركة السياحية هناك. كيف يعني حتى كنت في بداية الحلقة أقول أنه يعني معرفة عن مثل القرية من خلال السوشيال ميديا أو الإعلام قد تكون مختلفة، لما تروح هناك راح تحصل تفاصيل كثيرة جدا، تعيش التجربة عن قرب. كيف وجدت الانطباعات العامة من قبل الزوار والسياح؟
2: هو بداية بالفعل هذه النقطة المهمة التي أشرت إليها يعني بالفعل موجودة ومتحققة، يعني يوجد بالقرية عدد من الشباب المؤثرين أيضا والمهتمين بالتقنية والدعاية والإعلام، أيضا كان لهم دور ووجه لهم من هذا المنبر كل الشكر والتقدير أيضا على يعني على نقل الصورة الطيبة والمشرفة للقرية وأيضا لهذا الممشى. فالسواح أيضا كانت لهم انطباعات جيدة ولهم ملاحظات أيضا، بعض الملاحظات التي أيضا بدأنا الأخذ بها
1: تطويرية
2: للإضافة والتطوير أيضا. آخر ما وصلني بالأمس البارحة رسالة كتبها أحد السواح، أحد الذين زاروا الممشى، وكتابة رسالة طويلة أيضا أشاد بجهود الشباب وأشاد بهذا الممشى الجميل، وطلب منا أن أو طلب أن يطلق عليه الممشى الذهبي، ربما قد يكون هو
1: ويستحق يعني وإن كان مجازا يعني.
2: وأتمنى أن يكون يستحق، بس يظل أيضا هو ممشى سرور السياحي.
1: نعم بكل تأكيد. يعني لا شك أن هذا الحراك مستمر. كيف تتصور يعني دكتور سيف مستقبل القرية من مختلف هذه النواحي، طالما أن هناك يعني تنسيقات مستمرة، هناك اجتماعات ربما مستمرة، وربما في المخطط أو في الأهداف هناك مشروعات مستقبلية تطور أكثر من القرية؟ كيف تتصور يعني قرية سرور مستقبلا وما يطمح إليه أبناؤها؟
2: نعم، الاجتماعات بالفعل مستمرة، وهناك فرق عمل تم تشكيلها، هناك فرق معنية بالعلاقات العامة والإعلام، وهناك فرق معنية بالتطوير والابتكار، وهناك فرق معنية بالأنشطة، وفرق معنية أيضا بالشؤون المالية والاستثمارية، وفرق معنية أيضا بالتشغيل والصيانة. أيضا في قادم الأيام من ضمن المشروعات، كما تعلم طبعا هناك ما يسمى أيضا من ضمن السكك، هناك عدة سكك في القرية.
1: نعم.
2: سكة الشريعة، وسكة الحيلي، وسكة الدروس، وسكة الشعراء، وسكة العقر، وسكة الغيضان، وسكة الحجرة، يعني أكثر من حوالي 10 سكك أو مشاريع متكاملة. سكة الشعراء ما يميزها الآن أن هناك تجد لوحات تعريفية مصورة لكل شاعر، خصوصا بدأنا بالشعراء الذين انتقلوا رحمة الله عليهم، فمعلومة عن الشاعر بعدة لغات، اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وهناك كود أيضا معين في كل لوحة بإمكان السائح أو الزائر أنه يمسح.
1: نعم.
2: الكود هذا ضوئيا بهاتفه، ويجد الشاعر صاحب اللوحة وهو يتحدث إليه.
1: جميل. يعني بتقنية الواقع المعزز، ربما
2: الواقع المعزز في في في في في في, في مرحلة قادمة، إنه هذا التخاطب بين الزائر والشخصية راح يكون

0: أيضا نفس الشيء. وهناك أيضا ممشى آخر أو سكة أخرى معنية بالحيوانات المستأنسة والحيوانات البرية، وسوف أيضا يتم وضع نصب لها أو كابينات أيضا نفس الشيء لها مع معلومات للزائر وخصوصا الشباب وصغار السن عن التنوع الأحيائي والبيئي الموجود في القرية.
1: جميل. يعني هذا الحراك المستمر، و يعني مسألة تقديم هذه المعلومة بتقنيات عصرية للزوار من مختلف، يعني زوار من داخل سلطنة عمان من خارجها أيضا، هذه قيمة مضافة لهذا المشروع ككل. وبالفعل يعني دكتور سيف، القرية إن شاء الله حتى ما بعد اكتمال هذا المشروع ككل تستحق بأنها تقدم كنموذج في بعض المحافل العالمية أو الجوائز العالمية وغيرها، مثل ما حصل أيضا يعني من فترة قريبة بالنسبة لحارة العقر بنزوة، كنا حصلت أيضا كذلك على جائزة تتعلق بالتراث على مستوى عالمي. وقرية سرور يعني بكل ما تحظى به، يعني يكفي هذا الاهتمام الكبير من قبل أبناء وشباب قرية سرور، لا شك أنها تذهب إلى مستوى أبعد من هذا، من تقديم القرية بكل ما تحظى به من خصوصية، وإن شاء الله يعني إلى مستوى أكثر تقدما والنجاحات يعني نتحدث عنها مستقبلا بإذن الله تعالى. كل التحية أيضا للفرق التي ذكرت، يعني العشر فرق، لا شك أنها تقوم بدور كبير جدا. وأشكرك دكتور سيف على وجودك معنا في هذه الدقائق، وتحياتنا أيضا لمعاذ اللي كان مفترض أيضا يكون معنا للحديث عن القرية.
0: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، ومني أيضا تحية خالصة لكم على اهتمامكم بهذا المشروع وبهذه الجهود الشبابية الأهلية، وعبركم أيضا عبر الأثير أيضا أوجه تحية أيضا مماثلة لهؤلاء الفتية الذين كان لهم الدور الأكبر في إبراز قريتهم والاهتمام بها إخلاصا منهم للوطن الأكبر عمان ولقريتهم الصغيرة الجميلة.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم.
1: شكرا، شكرا لك دكتور سيف، يومك سعيد إن شاء الله.
0: يومكم سعيد، جزاكم الله.
1: مع السلامة، بارك الله فيك. إذن عن قرية سرور بولاية سمائل والمقاصد السياحية ومختلف الجهود المقامة هناك، الأمر اللي دفع أيضا بزيادة الحركة السياحية هناك. كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور سيف بن محمد بن سيف الرمضاني، رئيس مؤسسة تنمية سرور الأهلية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: هذه منتصف الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح، وأهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الدقائق. أهلا برسائلكم وتواصلكم الصباحي على رقم الواتساب 724-42-010. أهلا بسيف العوفي من الرستاق، يقول كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأنت بالصحة وسلامة وعافية يا رب. أهلا بك وصباح الخير أيضا لي من محمد الزهيمي، يقول الحمد لله على تمام العيد وتمام النعمة، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، لا غيب الله وجه العيد السعيد على محيا من نحب، وجعل لنا الأعياد بين اجتماع وألفة ونعيم وقرة عين. صباح النور والأمن والأمان في بلاد الخير والفضل والإحسان، وطن الغالي سلطنة عمان، حفظ الله الجميع وحفظ البلاد والعباد، وختام العيد حب وتألف وسعد وأمن وسلام وأمان. تحياتنا الصباحية لك يا محمد. هذه أيضا رسالة من فريق أبطال عبري المسير والمغامرات، يوم حافل بالمشتركين، يقول اليوم مسيرنا في عبر الواعدة مع المدرب علي سعيد الكلباني وخميس خلفان البلوش وأيضا نائب الرئيس علي خلفان مرشودي. تحية لطاقم برنامج أحلى صباح وجميع المستمعين، سالم سكيتي تحياتنا الصباحية لك. أسعد الله صباحكم مقدمي ومستمعي برنامج أحلى صباح، صباحاتك سعيدة يا أبو أسعد السعدي من جعلان بني أبو علي، تحياتنا الصباحية لك. وأنا أتأمل أثر الكلمة الطيبة في نفسي، أتعجب كيف للإنسان أن يشح بها على غيره، وهي يسيرة اللفظ سهلة الفعل عظيمة الأثر. يقول ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. صباح الخير والسعادة والبركة، رابع أيام العيد، صباحاتك سعيدة دائما يا سليمان العاصمي، شكرا لتواصلك. اللهم بلغنا تمام الأشياء، تحقق الأحلام، ابتسامة الدروب، طيب العيش، بهجة اللحظات وتيسير الصعوبات، تسخير الكون والحياة. صباح الخير، صباح النور يا خالد العاصمي. للكلمة ردود وللفرحة وجوه، ولأيام العيد وقت محلول، فلكم تهنئة بلا حدود، تحياتنا لك وكل عام وأنت بخير وسلام يا محمد النعماني. الصباحات الهادئة ليست خالية من الضجيج فقط، بل ممتلئة بالطمأنينة، كأنها فرصة صغيرة يمنحها الله لنا كل يوم لنبدأ بقلوب أخف وأمل أجمل. صباح الخير، صباح النور سالم العاصمي. صباح الخيرات أبو جبرين من ولاية إبرة، تحياتنا الصباحية لك. شاركنا تجربته في زيارة قرية سرور، إن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة، وإن شاء الله يا أبو جبرين هناك يعني تطور مستمر وتطوير في مختلف المرافق في القرية كما ذكر لنا الدكتور سيف الرمضاني قبل قليل. شكرا لك، وأيضا شكرا لأم غيث فاطمة المحروقي، تحياتنا الصباحية لك. صباحاتك سعيدة يا ناصر زيادي، يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج جميع المستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة، مع الأجواء الجميلة اليوم معنا عم طن النخيل ببلدة الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي في شمال الشرقية. شكرا لهذه الصور الجميلة يا ناصر، الله يزيد ويبارك. شكرا لتواصلك، وشكرا أيضا لمن صباح نور وسرور أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية لك، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا ويتواصل معنا عبر الواتساب 724-42-010. أهلا بكم في أحلى صباح.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. غذاء ودواء.

إذا كنا في عالم الذكاء الاصطناعي وعالم التواصل في الشبكات الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي، يعني ظهرت هناك ظاهرة تعفن الدماغ كما وصفت، يعني وضيفت أيضا لمعجم أكسفورد، يعني نتيجة ما يتعرض له الفرد أو المستخدم أو المتابع لهذه الشبكات أو لمختلف المحتويات الهائلة في هذه المنصات، أصبح يؤثر ما يشاهده وما يتعرض إليه بصريا يؤثر على الدماغ بشكل أو بآخر، يؤثر على الذاكرة، يؤثر على الذهن والقدرات الإدراكية والذهنية. إذا كان هذا الأمر حاصل، فعلى الأقل أنه يكون فيه اهتمام كبير بالأغذية اللي تحسن يعني من صحة الدماغ. عادات غذائية ينصح بتجنبها للحفاظ على صفاء ذهنك. تتأثر صحة الدماغ بعوامل عديدة، ويمكن أن تلعب بالعادات الغذائية دور مهم بشكل مدهش في الحفاظ على صفاء ذهنك، وفقا لموقع Eating Well. لفت الموقع إلى أن تفويت الوجبات والاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة وغيرها من الأنماط الغذائية الشائعة قد تؤثر سلبا على تركيزك وذاكرتك وصفاء ذهنك. ذكر أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر، لكن الأبحاث حددت أنماط غذائية معينة تدعم باستمرار الأداء الأمثل للدماغ وبتجنب بعض الأخطاء الغذائية الشائعة وإجراء تغييرات استراتيجية على عاداتك الغذائية. قد تلاحظ تحسن في التركيز والذاكرة وصفاء الذهن بشكل عام. استعرض هذا الموقع ما ينصح خبراء التغذية وصحة الدماغ بتجنبه إذا كنت ترغب في الحفاظ على وظائفك الإدراكية في أفضل حالاتها، منها تفويت الوجبات وخاصة وجبة الإفطار. عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، فإن أول وجبة في اليوم لها أهمية بالغة. تشير الأبحاث إلى أن تفويت وجبة الإفطار بشكل متكرر يرتبط بتدهور معرفي أسرع مع مرور الوقت، كما أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يتوافق مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وهي الساعة الداخلية التي تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ وتنظيم الطاقة. تقول جيمي باشتل اختصاصية التغذية في من خلال هذا الموقع، تقول يلعب كل من توقيت الوجبات وجودتها دور مهم في دعم استقرار الطاقة الذهنية والتركيز، يساعد اتباع نظام غذائي متوافق مع الساعة البيولوجية على دعم عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستوى السكر في الدم ووظائف الدماغ. وعمليا يعني هذا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم والالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات وتجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، بدلا من تفويت وجبة الإفطار حاول تناولها في غضون ساعات قليلة من الاستيقاظ، و اختر وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية. أيضا الاستهلاك المنتظم للأطعمة فائقة المعالجة. إذا كان نظامك الغذائي يتضمن بانتظام الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المعلبة، فقد تتأثر صحة الدماغ سلبا. تشير الأبحاث إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بانخفاض وظائف الدماغ، وتوضح اختصاصية التغذية بأنه غالبا ما تحتوي هذه الأطعمة على سكريات مضافة ودهون مشبعة زائدة ونسبة عالية من الصوديوم ومواد مضافة قد تساهم في الالتهابات المزمنة والتي ترتبط بدورها بالتدهور المعرفي. يعني لا تقتصر المشكلة على مكونات معظم الأطعمة فائقة المعالجة فحسب، بل تشمل أيضا ما تفتقر إليه. غالبا ما تجرد هذه المنتجات من أو تجرد من مضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى الموجودة في الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تعزز صحة الدماغ. ماذا عن إهمال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية؟ لا يعتمد الحفاظ على صحة الدماغ على نوع واحد من الأطعمة، بل على أنماط غذائية شاملة. تظهر الأبحاث أن أنماط الأكل الغنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك ترتبط
تحسين الوظائف الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف. تؤكد أنظمة غذائية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط على هذا التنوع، وقد خضعت لدراسات مكثفة لتقييم قدرتها على حماية الدماغ. يقول دكتور جوناثان هودسون المتخصص في طب الأعصاب: غالبا ما ننصح المرضى الذين يسعون إلى دعم صحة الدماغ وتقليل خطر إصابتهم بالخرف بارتباط أنماط غذائية قليلة الملح على طريقة البحر الأبيض المتوسط. لكن هنا أشير فيما يتعلق يعني بالأنظمة الغذائية أو بإيش تسمى الحميات الغذائية، لأن هناك في كثير من الحميات الغذائية التي قد لا تناسب أشخاص وقد تتناسب مع أشخاص آخرين. من المهم جدا معرفة هذه المعلومة، ما يتناسب معك، من قبل طبيب مختص. ماذا عن عدم شرب كمية كافية من الماء؟ بما أن دماغك يتكون حوالي 75% منه من الماء، فليس من المستغرب أن يؤثر حتى الجفاف الطفيف على صفاء الذهن. وجدت دراسات طويلة الأمد تناولت صحة الدماغ على مدى عامين أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة والذين يشربون كميات أقل من الماء يوميا كانوا أكثر عرضة لخطر حدوث تغيرات سلبية في وظائف دماغهم. يقول المختص في طب الأعصاب أن الكثير من الناس لا يدركون مدى تأثير حالة ترطيب أجسامهم على صفاء ذهنهم. يعتمد دماغك على الترطيب الكافي لتوصيل العناصر الغذائية والحفاظ على التواصل الفعال بين الخلايا العصبية. عندما ينخفض مستوى الترطيب غالبا ما يلاحظ الناس الصداع أو التعب أو صعوبة التركيز. صباحاتكم صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. تكنولوجيا.
1: في تكنولوجيا هناك تقرير يقول أن 95% ممن يلغون اشتراكاتهم السنوية في التطبيقات لا يعودون إليها مجددا. لم تعد اشتراكات تطبيقات مجرد خيار إضافي داخل متاجر التطبيقات، بل أصبحت نموذج رئيسي لإيرادات كثير من المطورين، خصوصا في تطبيقات الإنتاجية والتعليم والصحة والترفيه والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن تقرير جديد من شركة ريجنيوكات يقول أنه عندما يلغي المستخدم اشتراكه السنوي فإن احتمالات عودته تكون ضعيفة جدا. بحسب الجزء الثاني من هذا التقرير فإن 95% من مستخدمي الاشتراكات السنوية الذين يلغون اشتراكاتهم لا يعودون لاحقا. التقرير يستند إلى بيانات أكثر من 115 ألف تطبيق عبر فئات مختلفة تغطي أكثر من 16 مليار دولار من الإيرادات. تكشف البيانات أن إلغاء الاشتراكات السنوية لا يحدث بطريقة عشوائية على مدار العام، فالشهر الأول وحده يمثل 35% من جميع عمليات إلغاء الاشتراك السنوي، مع اختلاف واضح بين الفئات. في تطبيقات التسوق تحدث نحو نصف عمليات الإلغاء السنوية في الشهر الأول، بينما تصل النسبة في تطبيقات التعليم إلى نحو 30%. هذه الأرقام تعني أن المستخدم لا ينتظر دائما نهاية العام ليقرر ما إذا كان التطبيق يستحق الاستمرار، وهذا صحيح في كثير من الحالات. يعني يتخذ القرار مبكرا جدا، ربما بعد تجربة أولية لا تقنع بالقيمة، أو بعد أن يكتشف أن الاستخدام الفعلي أقل من توقعاته عند الدفع. يعني خصوصا بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي من المهم جدا معرفة الخيارات المتاحة، مثلا في مهمة من المهمات التي تود أن تقوم بها باستخدام إحدى الأدوات، أن تبحث عن أكثر من أداة في نفس الوقت لحد ما تقتنع بأداة معينة، أو مثلا تقرأ عنها ريفيوهات أو مراجعات أو مثلا انطباعات عنها أو تقييمات معينة، أو مثلا إن كان لديك صديق مثلا استخدم هذه الأداة وتعرف فعلا أنك يعني تثق بها وراح تفيدك قبل ما، أو تبحث يعني في كل هذه التفاصيل قبل ما تشترك في هذه الميزة أو هذه الأداة تحديدا أو تطبيق معين. لأن لو فعلا اشتركت وبعدين كذا بعد كم يوم راح تشعر بأنه ما في هذه الفائدة اللي راح تقدم لك هذه الأداة، أو ربما الميزات فيها محدودة، أو يمكن أنت تبحث عن مستوى أعلى من المتوقع في الإنتاجية النهائية أو ما يقدم لك هذا التطبيق أو أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. ماذا عن التقنية التي تساعد الطائرات المسيرة على تفادي العوائق في البيئات الخطرة؟ قد تكون الطائرات المسيرة مفيدة في اللحظات الأولى بعد الزلازل أو الكوارث، خصوصا عندما تحتاج فرق الإنقاذ إلى خريطة سريعة لمبنى منهار أو منطقة يصعب دخولها. لكن تشغيل روبوت طائر داخل بيئة غير معروفة ليس مهمة بسيطة، عليه أن يصل إلى هدفه بسرعة ويتجنب العوائق المفاجئة ويحافظ في الوقت نفسه على مسار سلس لا يستهلك طاقة أو يعرضه للاصطدام. طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا نظاما جديدا لتخطيط مسار الروبوتات يحمل اسم مايتي. الفكرة الأساسية هي تمكين الطائرة المسيرة من تعديل مسارها خلال أجزاء قليلة من الثانية عند ظهور عوائق، من دون أن تفقد اتجاهها نحو الهدف أو تضطر إلى حركات حادة وغير مستقرة. النظام مصمم ليعمل في الزمن الفعلي باستخدام الحاسوب والحساسات الموجودة على الروبوت نفسه، وهذا مهم لأن الروبوت قد يعمل في بيئة بعيدة عن محطة تحكم أو شبكة اتصال مستقرة، كما في عمليات البحث أو الإنقاذ أو التفتيش الصناعي داخل منشآت معقدة. هذه كانت محطة تكنولوجيا، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لتواصلكم ورسائلكم الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج الزميل أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي،
4: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي،
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران،
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني، في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القيمجيري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيس.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
2: البركة في التوكيل العام اللي وقعتيه بتصرف في أموالش كلها حالة.
3: أمي ما له داعي هذا الكلام الحين، ترى اللي صار صار.
1: لا خليها تتكلم، هي ما قالت شي غلط، بالعكس الغلط كان مني أنا.
3: كل شي بيتعوض، اطمني بس.
1: انتو وش تظنوا؟ تظنوا اني ندمانة على اللي سواه؟ لا انا مغطاظة انه هو هان كرامتي يا عقيلة.
2: وانتي هنتي كرامته قدام الكل آلاف المرات وكان ساكت.
1: كان يمثل، يمهد لمثل هذا اليوم، عاش تحت امارتي عشان ياخذ كرامتي. انا ما راح اتركها، ما راح اتركها مهما صار.
3: يا غزالة اذا تقدر تنسي اللي سواه انسيه، ترى كل شيء صار بموافقتك انتي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء سواه غصبا عني لكن بطريقته.
2: الحين ما هنا المشكلة، انتو ما خبرتوها؟
3: خالتي هذا ما وقته الحين.
1: ايش هو اللي ما وقته؟ ايش اللي ما وقته؟ ايش بعد سواه؟ خبروني، لا تسكتوا وقولوا، ترى ما في اقصى علي من اللي صار. مرة ارجوش تكلمي.
3: اعفيني وعذريني يا اختي، ما اقدر اتكلم.
2: انا بقول لش، بس بالاول كوني غزالة القوية اللي انا اعرفها.
1: اسمعك قولي، وانا بنت مطلوب.
2: في هناك مخالفات قانونية باسم الشركات اللي باسمش، وعليهم قضايا صارا من فترة، وهو كان يماطل وما يتكلم.
1: بعد؟ يعني خلاني مدانة ومطالبة من الناس؟
3: قلت لك كل شيء مقدور عليه ما دام أخوك مخالف ورا ظهرك.
1: ترى مخالف كان معي وفي ظهري وما قصر معي، أعطاني كل اللي كنت أحلم فيه، وكان يسألني إذا أريد زيادة، وأنا إيش سويت؟ إيش سويت؟ وأنا اللزقة من غشوميتي سلمت لعبد الخالق الحقير.

0: اتفقنا من البداية ما في أي أسئلة خارج موضوع الشغل اللي جاي.
1: أيوة، بس اللي جالس ساكت هناك.
2: اسمع الكلام يا عمي وتكلم في شغلك.
1: طيب أسمعك يا أخ يا أستاذ نجيب.
0: بغيت تشتري المخططات السكنية اللي نملكهن أو تدخل شريك في بنائهن ومن ثم البيع؟
1: أعتقد
0: ما في شيء اسمه أعتقد في التجارة.
1: إذن الشراء أفضل لي، لأني ما عندي الإمكانية أني أدخل شريك من الأساس.
3: في هذه الحالة يشتري بشرط أن البناء والبيع يكون عن طريقنا.
1: وبالنسبة للأراضي الممنوحة لكم للاستثمار السياحي
3: نجيب، الظاهر ما قال السوق هذا بشكل جيد.
0: الأخ صقر، أنت الأراضي اللي نملكهن ما قدرت تدخل شريك، فما بالك يعني بالأراضي الممنوحة للاستثمار؟
1: أنا قصدي إنه
2: أنت بعدك بتجلس تقصد وتشعر. أذيك أراضي الهوامير.
3: تمت الموافقة على البيع حسب الأسعار القائمة، ولكن على شرط.
0: حرصا على سمعة شركتنا العريقة، فشرطنا إن ما نريد نسمع أن عليكم شكاوي أو دعاوي من أي نوع كان.
1: أي بس نحن بعدنا ما تكلمنا في ال...
0: خليل.
2: حاضر عمي، قوم من فضلك اجلس في الغرفة الداخلية وفكر وقرر وخلص أمورك مع الناس، أحسن لك. ها قوم.
0: ما أعتقد إنه بينجح.
4: بيكون ثور لو ما خلص اللي عليه للناس، وفي كل الحالات نحن بنساعده علشان ينجح. نادوا نمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أنا وين؟ في الطيارة؟
7: قمت من رقادك يا الغاوي؟ إذا تبى تنزل بنزلك على البراشوت.
8: لا لا لا، إنه عاقل وسيصبر إلى أن نصل إلى بلادنا، بلاد الخير.
7: ها عبد الخالق، بتصبر ولا نشوح بك فوق السحاب؟ وهناك اركب لك بساط الريح بغوازيك.
6: لا لا لا لا لا لا، من نوصل بنتفاهم يا جماعة.
7: قول عمامي الباقع.
9: فيني أخدمكم شباب؟
8: نعم نعم، أحضري أي شيء يساعد هذا الشاب على النوم.
7: أقول يبي لي يوب ذاك العصير أبو ريحة اللي شرب ذاك الرال وانغضن ونام.
2: باه، مالي من صوابعك ذاك ضربة الطاولة؟
3: قرأ عني المعوذات يا خليل.
2: نسيتهم أو مو المعوذات انت؟
3: ظهر إنهم هم نسوا اللي طلبته. أشوفهم يتشاوروا.
0: يعني أنت يا أخ نمر تريد تشتري مقار مراكز التسوق فقط، ولا يعني تشارك في إدارتهن بعد ما نقوم بتوسيعهن أكثر؟
3: هو
2: ضربة دبل با ضربة دبل دبل وتسهل أمورك.
3: هو شوركم زين يعني، لكن أخاف إن المبلغ اللي عندي ما يقضي كل اللي قلته عليه.
10: أنت بتدخل بالنسبة اللي بتدفعها، وفايتك أكيد بتزيد عن الحين 3 مرات. لكن
0: هذا طبعا مرهون بشرط واجب التنفيذ.
3: موافق وبدون تفكير بعد.
2: أنت أول اسمع الشرط الأول.
3: نعم نعم نعم، تفضل تفضل. شرطه
10: المعلومات اللي عندنا انك فاشل اسريا وما مهتم باسرتك وزوجتك واولادك.
0: واذا كنت بهذه الحاله يعني مع اسرتك، فكيف بتقدر تدير المحلات بالشكل المناسب اللي نحن نريده؟
3: انت خبرتهم يا ردي؟
2: ابوي يقولكم ان
3: موافق بالثلاث. اسرتي في حضني وبيحظوا بالرفاهية، وبإمكانكم تتأكدوا من أمرهم اليوم.
2: أنا أريد نسبة.
3: بعطيك بس اسكتوا.
2: زين، قومتوا عند أخوك صقر في الغرفة الداخلية، روح هناك فكر وراجع نفسك ولا تتهور كالعادة. روح روح بابا روح.
0: ليث الباقي
7: يا الله ان روحي ردت في مكانها يوم شفتك يا مهيرتي.
11: انا احمد ربي ان جمعنا مع بعض يا ضاحي.
7: سويت اللي قلت لك عليه مع اختك غزاله.
11: تطمن ما تركتها ولا دقيقه.
7: وشملان هيش اخباره؟
11: الحين انت تسال عن بعيرك قبل لا تسال عن اولادك يا ضاحي.
7: ايش اسوي تاكلهم بمعز وحده.
0: شيخنا يريد يقول لك شرطه بنفسه.
12: هو يشرط ويامر ويتدلل وانا العبد لله الفقير علي التنفيذ.
10: المفروض انك انسان راقي ومهتم بشكلك وملابسك وهذه طبعا من مواصفات رجال الاعمال، ولكن
12: هي فيها لكن.
10: لكن اللي وصلني عن طريقاتك واولادك ما عجبني وما شجعني في التعامل معاك.
12: كل شيء ممكن يتصلح شيخنا.
10: إذا تردهن مع أولادهن ما مشكلة، بنوفر لك مزرعة بيت يستقروا فيها كلهم وانت معهم بعد.
12: بس واحدة تزوجت شيخنا.
0: رد الموجودات والأهم الأولاد. نعم الأولاد بدل يعني نعشلتهم اللي ما لها داعي، لأنه هذا الأمر يعني ما يليق برجل الأعمال.
2: أقول لك عمي أرفض أرفض لا تخليهم يتحكموا فيك.
12: غريب من قدامي. أنا تحت الأمر شيخنا.
10: نجيب دخل لي صقر ونمر بالمرة.
0: طيب
1: نحن موافقين بالدخول
3: علي شيخنا.
4: إذن خليهم يقرئوا العقود ويوقعوا عليهم يا نجيب.
3: من؟ مخالف؟
2: لا هذا الشبح.
13: عمري ما حسيت بسعادة مثل هذه قبل اليوم.
14: يعني ما متأسفة على عبد الخالق؟
13: عبد الخالق خط جزايا أمي، لكني أحس أني أنا السبب للي هو وصل له من طمع.
14: ما تنلامي يا بنتي، لأنش تربيتي وسط أخوان الطمع محاوطنهم من كرسه.
11: ما عاد مهيرتك يا الغالية.
0: ايش اخبار ابوك واعمامك؟
2: والله والله سحر عمي مخالف مسوي عمايل معاهم. اقول لك بغيت اسالك يعني بما اني خلصت كليتي فانا ترى يعني اريد منصب كبير.
0: تستاهل تستاهل يا خليل. وصديقك شنان انا بعدني ما مصدق إنه دخل تقنية المعلومات.
2: شنان شنان خلاص الحين يفكر يفتح مصنع مشروبات.
0: مشروبات إيش يا خليل؟
2: تموين له.
15: ليت أنا خاطر في بيذام هاليومين.
12: ليكون أنت
15: أيوة أنا حامل.
12: ما مشكلة بيتربع مع أخوانه وأبوه.
4: الحمد لله على سلامتك يا عقيلتي. ها فكرتي إيش بتسميه؟
11: لو كانت بنت أنا بسميها، لكنه ولد
4: إذن أنا بسميه.
10: لا تنسوا أن نحن هنا.
4: طبعا بسميه مطلوب مخالف مطلوب.
8: نهاية سعيدة، ولكن ماذا يوجد حقيقة تحت الكواليس؟
16: بتدفعوا يعني بتدفعوا ولا تعرفوني ما برحمكم في المحكمة.
3: رايحين يا أبو مازن رايحين، ورحلتنا هذه المرة إن شاء الله إلى بلاد المزايين.
12: باقي مكان واحد للرابعة، واللي تريديه يوصل لبيتكم.
10: لا أولاد مطلوب يا جماعة تراهم ما يخلو من العيوب.
4: أبو نعيم
8: نعم
4: إلغي كل الاتفاقيات اللي سويناها معه.
17: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: الكلمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: أهلا وسهلا أصدقائي الأطفال، صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الطموحات العالية والهمم العظيمة اللي تقودنا نحو المستقبل. أصدقائي، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وسلام، وأهلا وسهلا فيكم في هذه الرحلة الأسبوعية مع مفكرتنا الذكية وأفكارنا الذهبية.
1: أحبائي الأطفال، لا يصل للنجاح من لا يملك طموحا، فالطموح هو المحرك الذي يدفعنا نحو تحقيق ما نريد. فالطموح يبدأ صغيرا ثم يكبر ليتحول شيئا فشيئا إلى واقع، ولكن بالعزيمة والإصرار والمثابرة.
0: كتبت في مفكرتي هذا الصباح: سأكون شخصا رائعا، سوف أساعد الآخرين، وسأجتهد في دراستي لأحصل على المركز الأول، سوف أستغل أوقاتي فيما يفيدني وينفعني لأكون شخصا ناجحا في الحياة.
1: إذن هيا لنكتب أهدافنا وندون أفكارنا ونبحر بأحلامنا وطموحاتنا عاليا لنحقق ما نريد، فالأحلام العظيمة تبدأ بخطوة صغيرة.
0: أهلا وسهلا فيكم أصدقاء الرائعين، ونحن أكيد سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أنكم تقضوا معنا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم أطيب الأوقات بصحبتنا، ومعكم في الإعداد الأستاذ يوسف الدغيشي، ونسعد بسماع أصواتكم في التقديم. أنا ريان بنت بدر النعماني،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وهذه أحلى وأجمل تحية تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية، واللي يأتيكم كل يوم سبت من 9:30 وحتى 11 صباحا. وخلوني أرحب من جديد بزميلتي فاطمة. أهلا يا فاطمة.
1: أهلا وسهلا فيك يا ريان، كيف صباحك اليوم؟
0: الحمد لله، أنا أصبحت وأنا متحمسة بإني أستمع لأصوات أصدقائي الأطفال، ومتأكدة أنهم اليوم بيبهروني بمواهبهم وبالمعلومات الجميلة اللي عندهم.
1: أكيد يا ريان، وإحنا سعداء جدا أن نلتقي بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال الحلقة.
0: إذن أهلا وسهلا فيكم زملائي، وأنا سعيدة أني أكون معاكم اليوم وأسمع أصوات أصدقائنا الأطفال اللي شاركونا في البرنامج. وطبعا معانا فقرات منوعة ومختلفة تتنوع بين المسابقات والمواهب والضيوف اللي يشاركونا في مختلف الأفكار اللي نطرحها خلال البرنامج. ونتمنى منكم يا أصدقاء العباقرة متابعتنا من الآن وحتى نهاية البرنامج، ونرجو أن تكون فقراتنا ممتعة لكم وتنال على رضاكم.
1: صحيح يا ريان، بالفعل، ومن أبرز فقراتنا هي مسابقة مفكرتنا الذكية، واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، ومن ثم نعطي كذا أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة، ومعها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
0: لكن يا فاطمة، لازم أصدقائنا المتصلين في البداية يقولوا كلمة السر عشان المفكرة ما تشتغل وتعطيهم فكرة ذهبية. وكلمة السر اللي لازم تقولوها لمفكرتنا الذهبية والذكية يا أصدقائي هي: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية. وبعدين راح تفتح المفكرة وتعطيكم فكرة ذهبية ومعاها سؤال ومعلومة مفيدة. إذن أصدقائي الأطفال، خلوكم متابعين لنا، بنرجع ونستقبل مكالماتكم بعد هذا الفاصل.

0: عدنا لكم من جديد أصدقائي الأطفال، وخلوني أفتح معاكم موضوع جدا مهم. وخلوني في البداية أسأل فاطمة. فاطمة، لاحظتي كيف صارت الرياضة جزء أساسي من حياة الكثير من الناس في الوقت الحالي؟
1: أيوة بالطبع يا ريان، وهذا أمر أساسا طبيعي لأن الناس أصبحوا أكثر وعيا بأهمية الرياضة وفوائدها سواء كانت الصحية والنفسية. فالرياضة لو تلاحظين لا تساعد فقط في الحفاظ على اللياقة البدنية، أيضا تساهم في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر وكذلك الضغوط اليومية.
0: أيوة أتفق معك فاطمة، وبعد أعتقد أن أهمية الرياضة يعني ما تبدأ من مراحل متأخرة، هي تبدأ من مرحلة الطفولة. الطفل اللي يمارس الرياضة بانتظام أكيد ينمو بشكل صحي ويكتسب عادات إيجابية تستمر حتى معه للمستقبل.
1: صحيح صحيح يا ريان، والرياضة تساعدهم أساسا على تقوية كذا عضلاتهم وعظامهم، وكذلك تحسن من توازنهم وقدرتهم على الحركة خاصة لما يبديوا في ذلك الوقت مشيوا. فبالإضافة أنها تقلل من الوقت اللي يقضوه أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية.
0: من الأمور اللي تعجبني فاطمة في الرياضة أنها تعلم الأطفال مهارات مهمة في الحياة مثل التعاون والعمل الجماعي والالتزام بعد بالقوانين واحترام الآخرين،
1: وخاصة لما يشارك الطفل في فريق كذا رياضي يتعلم كيف يعمل مع الآخرين عشان يحقق هدف مشترك، ويتعلم أيضا أنه يتقبل الفوز ويتقبل الخسارة بروح رياضية، وهي صفات مهمة أساسا في بناء شخصية قوية ومتوازنة.
0: بعد فاطمة الرياضة لها تأثير إيجابي للدراسة، فقد يعني مثلا قرأت أن الأطفال اللي يمارسوا الرياضة بانتظام يكونوا أكثر قدرة على التركيز والانتباه داخل الصف.
1: أيوة بالطبع، لأنه أساسا بكل بساطة ريان أن النشاط البدني ينشط عندهم الدورة الدموية ويساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر، وأنه نجد أساسا العديد من المدارس تشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.
0: زين فاطمة، برأيك إيش أفضل رياضة أو طريقة لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة؟
1: أعتقد أن الأسرة تلعب دور كبير في ذلك، فلما يشوف الطفل أساساً والديه يهتموا بالرياضة ويشجعوا على المشاركة في الأنشطة البدنية فيكتسب هذا السلوك بشكل طبيعي. فممكن أيضاً اختيار رياضة تناسب ميوله وقدراته حتى يستمتع بها وكذلك يستمر في ممارستها.
0: هو صح، لكن يعني مثلا إذا أجبرنا الطفل على رياضة هو ما يحبها من الأساس هذا يجعله يكره ممارسة الرياضة بشكل عام.
1: بالطبع بالطبع، مثل ما ذكرت يا ريان، وأساسا الهدف أنه يشعر الطفل بالمتعة والفائدة في الوقت نفسه، لذلك من المهم أنه يوفروا له كذا بيئة مشجعة وآمنة تساعد على ممارسة الرياضة بانتظام.
0: بكل تأكيد أصدقائي الأطفال، ونحن من هنا ننصحكم بأنكم تختاروا الرياضة المناسبة حالكم وتبدوا تمارسوها بشكل يومي وعشان تفيدكم في كل حياتكم.
1: بالطبع.
0: إذن أصدقائي انتهت فقرة الرياضة عندنا، نروح لفاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن عدنا لكم مجددا أصدقائي الأطفال، وخلونا الحين نوصل للفقرة الأحب بالنسبة لي، اللي أحب أستمع فيها لأصواتكم الجميلة، ونستقبل أول مكالمة ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا عمران، أخبارك؟
1: خير الحمد لله.
0: كيف كان العيد معك؟
1: الحمد لله زين.
0: استمتعت فيه؟
1: هي
0: صف كم أنت عمران؟
1: أنا المقيد في الصف السابع.
0: ما شاء الله، يعني بديت تذاكر حال الاختبارات النهائية.
1: هي
0: ما الله يوفقك يا رب بإذن الله. إيش أكثر مادة تحب تذاكر لها عمران؟
1: العلوم.
0: شاطر في العلوم. إنزين، إيش بعد إيش المادة الثانية اللي تحبها؟
1: المادة الغيرها العربي.
0: ما شاء الله عليك يا عمران. عمران عندك مفكرة في البيت؟
1: هي الحمد لله عندي.
0: وإيش تدون في هذه المفكرة؟ إيش تدون فيها؟
1: يعني إيش أكتب فيها؟
0: أيوة، إيش تكتب فيها؟
1: أكتب فيها الخطوات والأدوات والمواد بمقاساتها المحددة التي أقوم التجارب عليها.
0: ما شاء الله، الأشياء اللي أنت تحب تسوي فيها في مادة العلوم، التجارب اللي تحب تسويها قصدك؟
1: هي
0: خبرنا عن التجارب عمران، إيش سويت من قبل؟
1: من قبل سويت كريستالات صنعتها من مواد طبيعية.
0: ما شاء الله، وكيف كانت الطريقة؟ تخبرنا؟
1: هي أخبركم.
0: يلا خبرنا.
1: كنت أجيب مادة شابة لكن مطحونة،
0: أيوة،
1: وأضيفها في الكوب، وأضيف فيها ماء مغلي ومس وألوان،
0: أيوة،
1: وعدت أروح أجففه عشان يكون نقي،
0: أيوة،
1: وعدت أخلي فيه أي شيء صلب. بعد كل ما زاد الوقت زاد جمالها.
0: يا سلام، وطلعت لك نتائج حلوة عمران؟
1: يا الحمد لله.
0: ما شاء الله. انزين عمران، نروح للمسابقة.
1: انزه
0: ايش نقول للمفكرة؟ ايش كلمة السر؟
1: هي مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة. الأحد، تعرف على السمت العماني الأصيل. تقترح عليك يا صديقنا المفكرة أنك تجلس مع والديك تجلس مع والديك العزيزين عشان يخبروك عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف. حلو صديقنا؟
1: إن شاء الله.
0: نروح للسؤال؟
1: هي
0: متحمس؟
1: الحمد لله متحمس.
0: السؤال يقول لك: صح أم خطأ؟ لما يتحدث والدي أو جدي مع ضيوف المجلس أقوم بمقاطعته في الحديث حتى لا أنسى ما أريد أن أقوله.
1: خطأ.
0: خطأ. وإيش الإجابة الصحيحة؟
1: إني لا أقاطعهم حتى
0: أيوة،
1: يخلصوا من الكلام.
0: لازم أستمع لهم لين ما ينتهوا من كلامهم، صح؟
1: صح.
0: إجابتك صحيحة صديقنا عمران، شكرا لك. حاب تضيف شيء آخر؟
1: هو عندي نشيد،
0: يلا اسمع منك.
1: يعني قصيدة قصيرة عن علم الفلك.
0: يلا اسمع.
1: قم يا صديقي للسماء وحلق، وانظر وانظر لنجوم الكون كيف تألق، شمسا وقمرا في مدارات سيرت، والأرض تمضي في الفضاء لم تقلق. يا عالم الأفلاك، يا عالم الأفلاك، أنت هداية للعقل كي يسمو ويرقى المنطق. فسبحان من خلق المجرات التي تحكي لنا عن قدرة الله رب الفلق. سلامتكم.
0: صح لسانك، صح لسانك عمران، ما شاء الله عليك. نتمنى لك التوفيق في مجال العلوم وفي التجارب، وكذلك في اللغة العربية وإلقائك في للقصائد. شكرا لك صديقنا عمران،
1: عفوا،
0: مع السلامة. نروح للاتصال اللي بعده، نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم، صباح الخير.
3: وعليكم السلام.
0: كيف الحال؟
2: طار الحمد لله.
0: أهلا يا حسام.
2: أهلا فيك.
0: أخبارك حسام؟
2: طار الحمد لله.
0: ممكن تعطينا اسمك الكامل؟
2: حسام بن حسين بن علي بن محمد بن حمد البرطماني.
0: والنعم.
2: في مدرسة الشيخ عبد الله بن علي الخليل الصف السابع.
0: من وين تكلمنا يا حسام؟
2: من سمائل.
0: ما شاء الله. طيب حسام، كيف كانت أجواء العيد معاكم؟
2: جميلة. أول شيء رحنا نصلي صلاة العيد. بعدين رحنا عند أهلنا وقاربنا وارحامنا، فناكل معهم عرسية ونتقهوى، وبعدين رحنا نضحي.
0: جميل جميل جدا. وهل حصلت عيدية واجد ولا شوية؟
2: ايوه
0: أهمش العيدية. جميل رائع. زين حسام، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم.
0: وش تكتب فيها؟
2: أكتب فيها كلمات مروري أو إيميلاتي، إنه بعدين إنه أنا كما قال في الأمن السبراني لازم أحفظ إيميلاتي وباسوراتي، إنه بعد فترة طويلة دراسية ثلاث أشهر أكيد راح أنشغل بالدراسة وممكن من أنسى كلمات المرور.
0: أيوة جميل رائع جدا. إنزين، خبرنا عن أكثر مواد تحبها في المدرسة.
2: كل المواد، لكن
0: كذا المفضلة.
2: مفضلة واحدة
0: أيوة
2: الدراسات الاجتماعية.
0: جميل، شكلك كذا شاطر في التاريخ وهذه الأمور.
2: أيوة
0: رائع. إنزين، الحين ننتقل للسؤال.
2: هلا.
0: متحمس؟
2: أيوة.
0: لا، اليوم واضح إنك أنت متحمس. إنزين، الاثنين نفتخر بلهجتنا العمانية الأصيلة، ندعوك يا صديقنا الاعتزاز بلهجتنا العمانية الأصيلة وعاداتنا وتقاليدنا الحميدة. طيب؟
2: ايوه.
0: انزين، السؤال يقول ايش معنى كلمة غاوي؟ لما نقول مثلا هذا الأكل غاوي، وش معناتها؟
2: يعني زين
0: ولا؟
2: ايوه
0: ايوه. وبعد معناتها جميل، صح؟
2: لا، يعني في اللهجة العمانية الشيء جميل.
0: أيوة صحيح، وإجابتك صحيحة يا حسام، واسمك دخل معانا في السحب. حاب تضيف شيء آخر؟
2: كنت بقول قصيدة ونصيحة.
0: يلا تفضل.
2: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فساقط نخلة، وتجلت لي عمان في ظنى الغربة قبلة، عطش يأكل عمري فاهطلي في العمر قبلة، يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي يدله، يعزف المجد اخضرارا خالدا يشبه حقله، كل حرف في عمان غصن حب مد ظله، تفتح صدري ففيه جبل يحضن سهله.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا حسام. وش حاب تقدم لنا بعد؟
2: نصيحة في مجال المعلومات.
0: يلا تفضل.
2: مفروض تخلي كل ولي أمر وأولاده يخليهم حريصين على حفاظ على كلمة المرور. يكون كما قوي في عالم معلومات، يحفظ كلمة مرور، حتى لو جيرانة صديقة قال أعطيني كلمة مرورك، أبى أدخل حسابي، أبى ألعب، ما تعطيه حتى لو ما تضمن في أي شخص.
0: بالفعل بالفعل، نصيحة قيمة، وأكيد أصدقائنا الأطفال حين يستفيدوا من هذه النصيحة. شكرا.
2: وحاب أشكر أستاذ هيثم اللي كان له دور أن أكون في هذا المكان وعائلتي الكريمة.
0: نحن كذلك من هذا المنبر نوجه لكم أكبر شكر. شكراً شكراً لك حسام البرطماني على هذه المشاركة. والحين أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أعزائي المستمعين، أحبائي الأطفال، حصلت الطالبتان خزامة بنت كهلان الشخصي وأماسي بنت سعيد المعشري من مدرسة زبيدة أم الأمين بمحافظة مسقط على ميدالية ذهبية في مجال البيئة عن ابتكارهما بطارية خضراء ذكية مصنعة من النفايات ومن النفايات البحرية والإلكترونية، وذلك ضمن مشاركتهما في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا في ماليزيا. أولا نرحب اليوم بالطالبة أماسي بنت سعيد المعشري، وجودها معنا اليوم في البرنامج. كيف الحال يا أماسي؟
1: الحمد لله زينة.
2: أماسي، خبرينا عن شعوركم بهذا الفوز وهذا الإنجاز.
1: أولا الحمد لله، وآخرا طبعا شعورنا بهذا الإنجاز لا يوصف، كون أن هذا الإنجاز جاء بعد تعب وجهد. شعورنا اليوم كان عبارة عن فخر وسعادة بأننا نرى دولتنا تصل لهذه الأماكن العالمية. طبعا كان هذا الميدالية اللي حصلنا عليها، الميدالية الذهبية، كانت دافع لنا أن نحن نكمل في هذا الإنجاز وأن نكمل في هذا الابتكار.
0: جميل،
1: ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق.
0: طيب يا أماسي، ممكن توضح لأصدقائنا الأطفال فكرة هذا المشروع أو هذا الابتكار بشكل كذا مبسط لأصدقائنا الأطفال اللي يتابعون الآن؟
1: طبعا فكرة هذا المشروع هو عبارة عن تحويل النفايات البحرية والإلكترونية الذي يتم التخلص منها إلى بطارية حيوية صديقة للبيئة. طبعا نحن فكرنا في هذا المشروع أن نحن نقوم بتحويل هذه النفايات، لأن النفايات هذه يتم التخلص منها وتقوم بأضرار بيئية، فنحن نريد إعادة تدوير هذه النفايات.
0: نعم، جميل
2: جميل يا أماسي. طيب إيش نقصد بالنفايات البحرية؟
1: النفايات البحرية هي النفايات التي يتم التخلص منها في البحر أو على الشواطئ، مثل اللي هو قشور الكائنات البحرية. قشور الكائنات البحرية من بينها قشور الروبيان الذي يتم التخلص منه. ففكرتنا اليوم هو تحويل هذه النفايات البحرية وإعادة تدويرها إلى أشياء مفيدة للبيئة.
0: جميل، رائع جدا. طيب كيف جاءتكم هذه الفكرة؟
1: طبعا فكرتنا هذه نحن في البداية فكرنا بوجود مشكلة. المشكلة هذه عبارة عن تزايد المستمر للنفايات البحرية والإلكترونية، فنحن أردنا اللي هو إعادة تدوير هذه النفايات إلى شيء مفيد. فكذلك لاحظنا في العالم التلوث بسبب البطاريات العادية، فنحن قررنا إيجاد بديل لهذه البطاريات العادية، وهي البطاريات الحيوية المصنوعة من النفايات البحرية والإلكترونية.
2: جميل. طيب أماسي، خليني أسألك، كيف كانت التنافس هناك في هذا المعرض العالمي؟
1: طبعا التنافس كان واجد قوي. طبعا شارك العديد من المشاريع من مختلف دول العالم. طبعا استفدنا من هذه الخبرات الموجودة، وكذلك استفدنا من الأفكار والابتكارات التي كانت في ذلك المعرض.
2: جميل.
1: وطبعا الحمد لله قمنا بهذا الإنجاز وحصلنا على الميدالية الذهبية.
0: رائع رائع، ونحن أكيد فخورين فيكم لهذا الإنجاز اللي حصلتوا. طبعا أكيد وراء هذا الإنجاز كان هناك في داعم، فخبرونا من الداعم وراء هذا نجاح هذا المشروع.
1: طبعا أولا نشكر الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا، لولا الله ما كنا وصلنا لهذا المكان. طبعا نشكر كذلك دائرة الابتكار العلمي بوزارة التعليم، ساعدتنا وسهلت لنا الأمور. كذلك نشكر مشرفتنا الأستاذة ريهام الفارسي، قدمت لنا الكثير من المساعدة وسهلت لنا كل هذه الطرق للوصول لهذا المكان. كذلك نشكر أسرنا ومدرستنا ومعلماتنا الذي كان لهم الفضل لوصولنا لهذا المنبر، ونشكر كل من قدم لنا الدعم والتشجيع لوصولنا لهذا المكان.
2: كل الشكر لمن كان معكم ووقف معاكم عشان توصلوا لهنا. زين، خليني أسألك أماسي، عندكم ابتكارات علمية سابقة قبل هذا المشروع؟
1: نعم، كان لدينا ابتكارات علمية وابتكارات شاركنا فيها. طبعا كان اللي هو لدينا العديد من المشاريع التي شاركنا فيها في العديد من المسابقات، استفدنا من هذه المشاركات السابقة بالعديد من الخبرات وطورنا هذه الخبرات، والحمد لله اليوم وصلنا إلى محفل دولي عالمي وحققنا الميدالية الذهبية.
0: رائع رائع جدا. طيب ممكن كذا تخبرينا عن طموحك في المستقبل؟
1: إن شاء الله طموحاتنا في المستقبل هو أننا نحن نعمل على تطوير هذا الابتكار ونوصل به إلى المحافل الدولية الأكبر والأكبر إن شاء الله ونحقق فيها، كذلك نمثل السلطنة بأكمل وجه، وإن شاء الله نوصل لكل شيء نريده في هذه الحياة
2: بإذن الله. يا صديقتي أماسي ما شاء الله عليكم، وأكيد نحن فخورين فيكم. إذن شكرا شكرا لك الطالبة أماسي بنت سعيد المعشري، موهوبة في الابتكار والمشاريع العلمية، على وجودك معنا اليوم في برنامج المفكرة الذكية. نتمنى لك مزيد من الإنجازات والتميز والنجاح مستقبلا بإذن الله.
0: شكرا شكرا لك صديقتنا. والحين يا أصدقائي المستمعين، فاصل قصير وراجع لكم.

0: عدنا لكم مجددا أصدقائي الأطفال، وخلونا نكمل باقي الاتصالات من أصدقائنا الأطفال ونقول السلام عليكم. أهلا يا سعيد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أخبارك سعيد؟
1: خير والحمد لله.
0: كيف العيد كان معك؟
1: زين الحمد لله.
0: استمتعت فيه؟
1: استمتعت واجب.
0: بديت تذاكر حال الاختبارات؟
1: بديت.
0: كيف المذاكرة؟ ذاكرت ولا استمتعت بالعيد أكثر؟
1: ذاكرت أكثر، نص نص يعني.
0: نص نص. زين تو خلاص نبدأ في الجد ونبدأ نذاكر حال الاختبارات أكثر. زين صديقنا سعيد؟
1: يا الله
0: شاطر. سعيد عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تدون فيها؟
1: يعني ملاحظات مهمة يومية أو يعني حكم سمعتها وعجبتني كتبتها هناك.
0: يا سلام، زين بتخبرنا بعض هذه الحكم سعيد؟
1: نعم
0: يلا نسمع منك.
1: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
0: جميل.
1: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: جميل ما شاء الله عليك.
1: بالعلم نجذب العقول وبالأخلاق نجذب القلوب.
0: يا سلام.
1: غيرها العقل السليم في الجسم السليم.
0: يا سلام عليك يا سعيد. سعيد تستفيد منهن هذه، تطبقهن في حياتك اليومية؟
1: نعم.
0: جميل ما شاء الله عليك سعيد. ايش مواهبك انت سعيد؟
1: موهبتي احب يعني استغل وقتي استغل وقت الفراغ في ممارسة الرياضة والإلقاء والخطابة.
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. طيب نروح للمسابقة؟
1: نعم.
0: ايش نقول للمفكرة؟ ايش كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة، السؤال يقول لك: الثلاثاء امتلك ذاكرة الفيل. تقترح عليك المفكرة يا صديقنا أنك تدرب نفسك وتدرب ذاكرتك على حفظ بعض الكلمات وحفظ القصائد وحفظ النصوص الشعرية. وللمعلومة يا أصدقائي، الفيل يعتبر من أذكى الحيوانات وأقواها ذاكرة، وله قدرة عجيبة على التذكر والتعلم. حلو صديقنا؟
1: حلو.
0: ذاكرت من قلنا؟
1: الفيل.
0: ليش قلنا ذاكرة الفيل؟ ذكرني.
1: لأن الفيل كان عنده عقل قوي.
0: أيوة شاطر سعيد. نروح للسؤال.
1: نعم.
0: السؤال يقول لك، ركز في هذا السؤال زين.
1: زين.
0: راح أعطيك فقرة أو جملة، بعدين بسألك سؤال إجابته تعتمد على تركيزك، يعني لازم تكون مركز.
1: إن شاء الله.
0: الجملة تقول: ما رأيك في امتحان قدراتك الإبداعية بأن تصنع منتجاتك وتبيعها لمتاجر في منطقتك أو على الإنترنت في المتاجر المخصصة لبيع الهدايا لكسب المال؟ هذه هي الجملة. والسؤال يقول لك: إيش هي آخر كلمة ذكرتها أنا في الفقرة؟
1: الهدايا.
0: لا
1: عيديها.
0: الهدايا لكسب
1: كسب المال.
0: المال إجابة صحيحة سعيد، شكرا لك. تريد تضيف شيء آخر سعيد؟
1: أيوة.
0: إيش تريد تقول؟
1: أعطيكم شعر من شيخ عبد الله بن علي الخليلي، عنوانه عمان في ظل الدهر.
0: يلا نسمع منك.
1: قف على العالم حول الواقفين وتأمله بعين المبصرين، وتدبر في برائه ترى قدرة البارئ خير الخالقين، ثم حلله بفكر ثاقب تجد التاريخ بالحق مدين. يا له كم قام فينا كاتبا يملأ الأوراق بالحق المبين، يملأ الأوراق صيتا وثنا، وعمان الأم خير الكاتبين، وعمان الأم خير الكاتبين.
0: ما شاء الله عليك يا سعيد، صح لسانك، ما شاء الله إلقائك جميل. سعيد من علمك؟
1: كنت أشارك في مسابقات كثيرة.
0: ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق نحن بإذن الله في دراستك وفي تنمية وتطوير مواهبك. شكرا لك سعيد، مع السلامة.
1: عفوا، مع السلامة.
2: شكرا، شكرا لك. والحين ناخذ اتصال آخر ونقول أيوة، السلام عليكم، صباح الخير.
0: أهلا يا ثريا.
2: صباح،
1: أهلا،
2: كيفش يا ثريا؟
1: بخير والحمد لله.
2: كيف كان العيد؟
1: جميل جدا،
2: وش لبستي أول يوم؟ عادي تخبرينا؟
1: لبست ثوب الأحمر.
0: يا
2: يا
0: سلام،
2: سلام. انزين يا ثريا، خبريني كم جمعتي عيدية تقريبا، نريد نعرف.
1: 30 ريال.
2: ما شاء الله، وش مفكرة انك تسوي فيهم؟
1: أحافظ يعني عليهم لين ما أجمع أكثر، وآخر السنة عاد أفتح حصالتي وأشوف كم جمعت.
2: ايوه ما شاء الله عليك. زين صديقتنا، خبريني عن مواهبك.
1: مواهبي أحب إلقاء القصائد والإنشاد، وأيضا كتابة القصص والرسم.
2: ما شاء الله، زين كذا عندش كذا قصيدة تقدميها لنا اليوم؟ جهزت لنا ولا؟
1: أنشودة
2: زين يلا تفضلي.
1: أنشودة أهديها هداء للسلطان هيثم بن طارق وأمنا الجليل عهد، حفظهم الله ورعاهم.
2: تفضلي.
1: بسم الله. آه يا عمان، يا نبض القلوب.

0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا ثريا على هذا الصوت الجميل جدا جدا تبارك الرحمن. من علمك ثريا؟
1: أمي الحبيبة.
0: الله يحفظها لك يا رب العالمين. انزين
1: آمين.
0: آمين يا رب العالمين. انزين يا

0: لأنه مليء بالقيم الحميدة.
1: ما شاء الله عليك يا صديقتنا على هذه الثقة، وكذلك على أنك كذا تدوني كل شيء يمر في يومك، وكذلك الإنجازات اللي تحققيهم، شيء جميل جدا جدا. انزين يا ثريا، متجهزة اليوم لمسابقتنا؟
0: أكيد متجهزة ومتحمسة.
1: انزين، وش نقول المفكرة عشان تشتغل؟
0: أقول هيا يا مفكرة الذكية أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة الأربعاء، ابتكر إعلان جميلا لمنتج من صنعك. إذا نقترح عليك أن تتدربي على عمل إعلان لمنتج من صنعك وتكتشفي أسرار التسويق للمنتجات. طيب؟
0: طيب،
1: إيش رأيك هذا يكون كذا في الخطة القادمة، أنك تعملي إعلان وتعملي منتج خاص فيك؟
0: أوكي أنا موافقة
1: بإذن الله تعالى. إنزين، السؤال يقول: صح أم خطأ عندما نبتكر إعلانا لمنتج من صنعنا يجب علينا أن نشرح مميزات المنتج ومواصفاته بطريقة جاذبة؟
0: صح.
1: والإجابة صحيحة يا ثريا، واسمك دخل معانا في السحب. حابة تضيفي شيء آخر؟
0: شيء أريد، تحبوني أسمعكم القصة عن الأثر الجميل؟
1: يلا تفضلي.
0: لن يكون للحياة التي نعيشها أي معنى وستذهب معانيها إذا ما بقينا في غياهيب السكون. فما هي علامة وجودنا في هذا العالم؟ إنه ليس الطعام ولا الشراب ولا النوم ولا غيرها، إنه الأثر الجميل الذي يخبرنا بأن الإنسان موجودا أو كان موجودا يوما. يوما سنرحل وسيبقى الأثر الجميل عند مساعدتنا لشيخ كبير فإن الأثر سيبقى. عند إزالة الأذى عن الطريق فإن الأثر سيبقى. عند زيارة المريض في المستشفى وفي البيت فإن الأثر سيبقى. عندما تعطي فقيرا صدقة وتجعلها سيرا بينك وبين الله فإن الأثر سيبقى.
1: ما شاء الله يا صديقتنا ثريا، استمتعنا جدا أنا وريان بهذه القصة الجميلة. شكرا شكرا لك يا صديقتنا ثريا.
0: أستاذة أحب أهديكم رسالة شكر.
1: يلا تفضلي.
2: يلا نسمع منك.
0: أتقدم بالشكر الجزيل أولا إلى أمي الغالية، السند والعون لي دائما والمحبب والملهم الأول. كما أتقدم بالشكر إلى طاقم مدرسة منبع العلم وعلى رأسهم مديرة المدرسة الأستاذة شيخة البلوشية، وخص بها بالشكر إلى الأستاذتان حليمة المعمارية وزهرة الكلبانية التي دائما تقف بجانبي وتشجعني وتحفزني على ذلك بأن أواصل مسيرة الاهتمام بالشعر. وجزيل الشكر لكم على الاستضافة.
1: شكرا شكرا لك صديقتنا ثريا. والحين أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجع لكم.

0: ازاي بس؟ هو انا شخشيخ افئدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخشيخ افئدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر العبكو 70 سنة بيني وبينكو؟
1: مين يا جدع؟
0: مش ممكن. عيب يا ولاد، بقول عيب يا ولاد، ما يصحش. طيب خلاص اسكتوا، خلاص خلاص، حد يرسم لي العلامات.
2: وهنديها
0: لفه لفات فات وبديله 7 لفات.
2: ادع لفات فات
0: وبديله 7 لفات.
2: ادع لفات فات وبديله 7 لفات.
0: ادع لفات فات وبديله 7 لفات.
2: ادع لفات
0: فات وبديله 7 لفات. ادع لفات فات وبديله 7 لفات.
2: ادع لفات
0: فات وبديله 7 لفات. ادع لفات فات وبديله 7 لفات.
3: الحين أحبائي خلونا نرجع مع مواهب طلابنا المجيدين في مختلف المجالات، ويسرنا أن يكون معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي أحد الطلبة الموهوبين في مجال العلوم والابتكار، وله عدد من المشاركات. إذن خلونا نرحب بالطالب المعتصم بالله بن محمد بن سالم الشكيلي من مدرسة أبي الحسن البسيوي بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا.
4: أهلين وسهلين.
3: عرفنا عن نفسك صديقنا المعتصم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المعتصم بالله بن محمد بن سالم بن حمدان الشكيلي، طالب في مدرسة أبو الحسن البسيوي في الصف العاشر، وأنا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة العرب الذكية. أحب الابتكار والتقنية والعمل على المشاريع التي تحل مشاكل حقيقية في المجتمع، ومن مواهبي كرة القدم وركوب الخيل والسباحة.
5: ما شاء الله عليك يا المعتصم. طيب عرفنا عن أبرز مشاركاتك وإنجازاتك.
4: شاركت في برنامج إنجاز عمان من خلال مشروع العرب الذكية، وتأهلنا على مستوى المحافظة، كما شاركنا في معرض المبتكرين وحصلنا على شهادات شكر وتقدير من برنامج إنجاز عمان، بالإضافة إلى تكريم من سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي النزوة. وكانت هذه المشاركة تجربة جميلة، استفدنا منها كثير وطورت من خبرتنا وثقتنا في أنفسنا.
3: جميل. طيب المعتصم بالله، أنت ابتكرت ابتكار العرب الذكية، ممكن تخبرنا عن فكرة هذا المشروع؟
4: أول شيء فكرة العرب الذكية جاءت بسبب مشكلة ما جاءت عبث، واللي هي نشوفها كثير داخل المتاجر. هذه المشكلة هي أن بعض الناس ما يعرفوا قيمة مشترياتهم إلا عند الكاشير، وهذا أحيانا يسبب لهم إحراج أو يضطر يرجعوا بعض المنتجات، بالإضافة للزحام وطوابير الدفع الطويلة. لذلك فكرنا في العربة الذكية اللي تساعد العميل يعرف إجمالي مشترياته أثناء التسوق، ويدفع دون انتظار في طوابير طويلة بطريقة أسرع وأسهل.
3: جميل
5: جميل جميل جدا. طيب إيش اللي يميز هذه العربة بالضبط؟ وإيش فيها من مميزات؟
4: اللي يميز هذه العربة إنها تجمع أكثر من خدمة في نظام واحد بشكل بسيط وسهل الاستخدام بالنسبة للمتجر وبالنسبة للعميل، مثل معرفة إجمالي المشتريات والخريطة الداخلية. أيوه. والاقتراحات الذكية، بالإضافة إلى عرض الإعلانات على زاوية الشاشة حيث تكون مرضية للعميل تكون مرضية لصاحب الإعلان، بالإضافة إلى إمكانية الدفع باستخدام البطاقة.
5: جميل جميل جدا. زين كيف جاءتكم هذه الفكرة؟
4: جاءتني هذه الفكرة من مواقف حقيقية نشوفها داخل المتاجر، خاصة مشكلة عدم معرفة الأسعار أثناء التسوق، وأيضا طوابير الدفع الطويلة عند الكاشير. فلذلك فكرنا كيف ممكن نخلي تجربة التسوق أذكى وأسهل وأسرع، ومن هنا بدأت فكرة العربة الذكية.
3: جميل. طيب صديقنا خبرني، إيش هي استخدامات هذه العربة؟
4: استخدامات هذه العربة أنها تساعد العميل على معرفة قيمة مشترياته بشكل مباشر أثناء التسوق، وتوفر له خريطة داخلية للمتجر في الوصول للمنتجات بسهولة، كما تعرض اقتراحات ذكية بناء على مشترياته وتساعده في تقليل الازدحام وتسريع عملية تسوقه.
5: رائع جدا صراحة، يعني حبينا هذا الابتكار وهذه الفكرة. وهل شاركت في هذا الابتكار مثلا في مسابقات أو فعاليات معينة؟
4: نعم، شاركنا بهذا الابتكار في برنامج إنجاز عمان، وتأهلنا على مستوى المحافظة وتنافسنا مع أكثر من 160 شركة تقريبا على مستوى السلطنة. كما شاركنا في معرض المبتكرين تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكذلك والي النزوة.
3: رائع، وإيش أهم الأشياء اللي استفدتها المعتصم بالله من هذه المشاركات؟
4: استفدت كثير من ناحية الثقة بالنفس وطريقة عرض المشاريع والتحدث أمام الناس، وتعلمت كيف أطور الفكرة من خلال الملاحظات وآراء الحضور والمهتمين، وهذا الشيء ساعدني أفكر بطريقة أفضل وأطور المشروع بشكل أكبر.
3: جميل
5: جميل جدا. طيب هل عندك كذا ابتكارات أخرى غير عن هذا الابتكار؟
4: حاليا أركز بشكل كبير على تطوير مشروع العربة الذكية، لكن عندي اهتمام كبير بالأفكار التقنية والابتكارات اللي تخدم المجتمع وتحل مشاكل واقعية، وأطمح مستقبلا أني أطور أفكار ومشاريع جديدة بشكل أكبر.
3: رائع يا المعتصم بالله، عندك حد يشجعك دائما في تطوير هذه المواهب؟ هل هناك داعم مخفي خلف هذه الابتكارات الجميلة؟
4: أهلي لهم دور كبير في تشجيعي، وكذلك المدرسة والمعلمين وزملائي في الفريق، وأيضا أي شخص يعطيني ملاحظات ويدعمني هذا يساعدني على أني أستمر وأطور نفسي أكثر. وأشكرهم جميعا على دعمهم وتحفيزهم المستمر.
5: إحنا كذلك من هذا المنبر نشكرهم ونوجه لهم أكبر تحية. طبعا في الختام نحن نتمنى لك كل التوفيق، وقبل ما نختم كذا خبرنا إيش هي طموحاتك في المستقبل؟
4: أطمح أني أطور مشروع العربة الذكية بشكل أكبر ويكون مطبق فعليا في المتاجر، وأطمح أيضا لدخول مجال التقنية وريادة الأعمال وصناعة مشاريع تخدم المجتمع وتقدم حلول مفيدة للناس، وأتمنى أن تكون لي بصمة في مجال الابتكار مستقبلا
5: بإذن الله تعالى. نحن كذا نتمنى لك كل التوفيق وأنك تحقق كل طموحاتك بإذن الله. إذن شكرا شكرا لك الطالب المعتصم بالله بن محمد الشكيلي، موهوب التقنية والابتكار، على هذه المشاركة معنا في البرنامج، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. إذن أصدقائي الأطفال، فاصل قصير، لا تروحوا بعيد وراجعي لكم.

0: أصدقائي الأطفال الأعزاء، مع اقتراب موعد الامتحانات خلونا نخبركم بعض النصائح المهمة اللي تعينكم على المذاكرة وتنظيم الوقت، وطبعا نحن دائما نتمنى لكم التوفيق والتميز.
1: إذن مع اقتراب موعد الاختبارات يا أحبائي، قد يشعر بعضنا والكثير طبعا بالقلق أو التوتر، وهذا أمر طبيعي، لكن تذكروا دائما أن الاستعداد الجيد هو أفضل طريق للنجاح. فالاختبارات ليست لقياس الحفظ فقط، بل هي فرصة لنظهر ما تعلمناه واكتسبناه من مهارات ومعارف طول العام الدراسي.
0: عشان كذا أصدقائي دائما خليكم حريصين عشان تبدوا المذاكرة مبكرا، وما تأجلوا دروس اليوم للغد. خلوكم أو ضعوا لأنفسكم خطة بسيطة وواضحة، حددوا فيها وقت لكل مادة، ونظموا كذلك تنظيم الوقت يساعدكم على إنجاز الكثير من المهام بسهولة وراحة. حتى بعد من خلالها بيمكنكم تقسيم الدروس إلى أجزاء صغيرة ومراجعتها خطوة بخطوة. التعلم المنتظم أفضل من الدراسة المكثفة في آخر لحظة.
1: نعم بالطبع، ومن المهم أيضا أنكم تستخدموا أساليب ذكية في المذاكرة، مثل كتابة الملخصات أو رسم الخرائط الذهنية، حل تدريبات وأسئلة سابقة، أو حتى شرح الدرس لأحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. فكل هذه الطرق تساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة وتجعل التعلم أكثر متعة وفائدة.
0: بعد لا تنسوا أصدقائي إن العقل يحتاج إلى الراحة، نفس الشيء مثل ما يحتاج يعني إلى العمل يحتاج إلى الراحة. عشان كذا خصصوا وقت للراحة واللعب والحركة بين فترات الدراسة، فهذا يساعد على تجديد النشاط وزيادة التركيز. واحرصوا على النوم مبكرا عشان تحصلوا على ساعات كافية من النوم، فالعقل المرتاح يكون أكثر قدرة على الفهم والتذكر.
1: وكما أن كذلك الغذاء الصحي له دور مهم في النجاح، فتناولوا وجبات مفيدة تحتوي على الفواكه والخضروات، واشربوا كمية كافية من الماء، وابتعدوا كذلك عن السهر والإرهاق قدر الإمكان.
0: وقبل يوم الاختبار يا أصدقائي جهزوا جميع أدواتكم، خاصة مثلا في مادة الرياضيات إذا كنتوا تحتاجوا أدوات هندسة أو الآلة الحاسبة، وكذلك راجعوا الملاحظات المهمة بهدوء وناموا مبكرا. وفي الصباح صباح الاختبار تناولوا فطور صحي، روحوا إلى المدرسة وأنتم واثقين بأنفسكم، فالثقة والاجتهاد صديقان لا يفترقان.
1: وأثناء الاختبار اقرأوا الأسئلة بعناية، ابدأوا باللي تعرفوه في البداية، وبعد كذا انتقلوا إلى الأسئلة الأخرى، ولا تستعجلوا في الإجابة. وإذا واجهتم سؤال صعب فلا تقلقوا، بل انتقلوا مباشرة إلى السؤال التالي، وبعد كذا عودوا إليه في النهاية.
0: إذا أصدقائي العباقرة تذكروا دائما أن النجاح هو ما بس ليس في الحصول على الدرجات العالية وبس، هو بل أنك أنت بذلت الجهد وحاولت واستمريت في التعلم. دائما ثقوا بقدراتكم واستعينوا بالله واجعلوا التفاؤل رفيقكم في كل خطوة.
1: وأكيد نحن نتمنى لكم اختبارات موفقة ونتائج مشرقة، وأن تحققوا أحلامكم وطموحاتكم، فأنتم جيل المستقبل وصناع الإنجازات بإذن الله تعالى.
0: كل التوفيق لكم أصدقائي، خلونا نروح لفاصل ولنا عودة.

0: عليكي.
1: شكرا.

0: يا نور ونور وشعاع وشعاع.
1: عافية
2: واللي ما يقرأ تلاشى تلاشى وضاع وضاع.
1: شالو
2: كنا يا نور ونور وشعاع وشعاع.
3: آه يا بطني.
4: ايه يا حماده مالك بتنازع ليه؟
3: مزاريني بتتفرق. الحقني يا بابا.
4: بالدكتور؟
3: لا بالمصروف.
4: وش دخل مصارينك في المصروف يا واد؟
3: اصلهم منفذين على بعض. الحقني يا بابا.
4: يا واد انت حاسس بايه يا واد؟
3: بصداع جامد جدا.
4: فين؟
3: في الجغرافيا.
4: في الجغرافيا؟
3: ناحية أمريكا الشمالية وانت داخل كده.
4: يا ساتر يا رب يا ساتر.
3: وكمان عندي كله في الحساب.
4: يا حفيظ يا حفيظ.
3: وساعات ألاقي كده يا بابا الهندسة بتغمس عليا.
4: يا ولد أنا عارفك تليك لازم أكلت مسطرة.
3: أبدا وأنا باكل ده لحظة باكل على سطر وبسيب سطر.
4: طب يلا يا واد قوم البس هدومك عشان اوديك للدكتور.
3: لا انا عاوز اروح السيما.
4: يا واد انت عيان والعيان بيروح المستشفى مش السيما.
3: معلش ما انت توديني فيلم في مستشفى.
4: مالك مالك استهانم دايما تزعقي. نعم
5: اتفضل يا سيدي. ابنك لسه ما طلعش من البيضه وقال ايه بيحب.
4: دي ايه بتحب يا واد؟
3: ابدا يا بابا دي ساعة.
4: الكلام ده صحيح يا ست هانم؟
5: اتفضل شوف خد ادي جواب غرامي لقيته في جيب الجاكيت.
6: إذن نرحب بكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة والعزلنا معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. ونعود لمسابقتنا الجميلة مسابقة مفكرة الذكية وكذلك نسمع كذا أصواتكم الرائعة ونقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: من معانا؟
7: إشراق محمد بن عبد الله السليماني.
6: والنعم يا إشراق. إشراق صف كم؟ صف كم يا إشراق؟
7: صف الرابع أول.
6: ما شاء الله.
8: إسراء أو إشراق؟ ها صديقتنا إسراء أو إشراق؟
7: إسراء.
8: إسراء
6: إسراء عفوا.
8: أهلا يا إسراء. إسراء خبريني عندك مفكرة في البيت؟
7: نعم.
6: زين وش تكتبي فيها؟
7: نصائح القصص القصيرة.
6: أيوة.
7: قصائد وطنية.
6: جميل جميل جدا. زين كذا عندك قصيدة تقدميها لنا؟ ولا ما مجهزة؟
7: الله الخالق
6: اسمعني.
7: شاهد يوسف أرنبا صغيرا يبكي. قال يوسف لماذا تبكي يا أرنب؟ قال الأرنب لوني بني ولا وكل أصدقائي لونهم أبيض. قال يوسف لونك جميل جدا لا تحزن إن الله خلقنا في أجمل صورة.
6: جميل جميل جدا يا إسراء. طيب يا إسراء الحين ننتقل للمسابقة؟
7: نعم.
6: زين وكيف تشتغل المسابقة؟ وش لازم نقول مفكرة؟
7: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
6: ويلا يا مفكرة. الخميس اقرأ سورة قرآنية وتدبر معناها مع والديك. إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تخصصي كذا وقت لقراءة سورة قرآنية وأن تتعرفي على معانيها وتكتشفي أسرارها مع والديك. طيب؟
7: طيب.
6: إنزين، السؤال يقول: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ هل إلى طاعة الوالدين؟ أم شكر الله على النعم؟ أم التعاون على فعل الخير والأعمال الصالحة؟
7: التعاون.
6: والإجابة صحيحة يا صديقتنا، التعاون على فعل الخير والعمل الصالح. شكرا لك يا صديقتنا إسراء، واسمك دخل معانا في السحب.
8: شكرا لصديقتنا إسراء. وأصدقائي نروح لفاصل ولنا عودة نعرف من فاز معانا.

0: إذن أصدقائي وصلنا للفقرة الحاسمة اللي نعرف فيها من فاز معانا. نقول ألف ألف مبروك أول شيء لأصدقائنا اللي كانوا معانا في الاستوديو. من معانا كان
1: المعتصم بالله بن محمد سالم شكيلي، ألف ألف مبروك.
0: هذا المعتصم بالله كان من خلال الهاتف اتصلنا فيه واكتشفنا عن ابتكار الرائع،
1: وكذلك الموهبة اللي حضرت معانا هنا في الاستوديو أماسي بنت سعيد المعشري، ألف ألف مبروك. وكذلك نبارك للفائزين معنا وهم
0: نقول ألف ألف مبروك لسعيد بن كامل السيابي، ألف مبروك يا سعيد، وألف ألف مبروك لثريا بنت محمود بن حمد العبري، ألف ألف مبروك لكم أصدقائي الأطفال. وهنا نقول إن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا شكرا لكم أصدقائي، استمتعنا معاكم كثيرا واكتشفنا مواهب جميلة وابتكارات رائعة.
1: شكرا لكم يا أصدقاء، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح والتميز، وفي أمان الله.
0: إذن خلونا قبل ما نختم هذا البرنامج وهذه الحلقة أصدقائي الأطفال نذكركم ونحييكم نحن أسرة برنامج المفكرة الذكية، في الإعداد الأستاذ يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم أنا ريان بنت بدر النعماني،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وهذه تحيات مخرجة برنامجنا صفية الحمدانية. شكرا لكم يا أصدقاء، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح والتميز، وفي أمان الله. مع السلامة.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المسجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. واختتام المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون دون تحقيق تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. شاركت بعثة الحج العمانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. مثل سلطنة عمان سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وقد نقل سعادته تحيات وتقدير حكومة سلطنة عمان للقيادة السعودية على الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما شهده موسم الحج من تنظيم متميز وتسهيلات نوعية أسهمت في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. هذا وحصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العماني على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان. وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة، إضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. وجاء تتويج بعثة الحج العمانية بعد تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بكفاءة التشغيل وجودة الخدمات الميدانية والتوعية والإرشاد وإدارة التفويج والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تحسين تجربة الحجاج وثراء رحلتهم الإيمانية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان على التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه بعدما عقد اجتماعا مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل. وقبل الاجتماع مع كبار مستشاريه قال الرئيس ترامب إنه سيتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار والذي ينبغي أن يشمل تفكيك قدرة طهران على صنع سلاح نووي، مضيفا أن هناك اتفاقا وشيكا لتمديد الهدنة السارية منذ أوائل أبريل لمدة 60 يوما أخرى للسماح باستئناف شحنات النفط والغاز عبر الممر المائي الاستراتيجي في الوقت الذي يناقش فيه المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. من جانبه، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال لقائهما في واشنطن، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وجهود خفض التوتر في المنطقة. كما تطرقت المحادثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات القائمة. وتأتي المباحثات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تسعى إسلاماباد إلى لعب دور داعم للمساعي السياسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التهدئة. في غضون ذلك، قالت وكالة أنباء فارس إن إيران تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق محتمل مع طهران غير صحيح بالكامل. وأضافت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي، مشيرة إلى أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، وأنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق ستعلن ذلك. من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن تشككه بشأن إمكانية إجراء تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة، وذلك رغم المؤشرات الإيجابية، مؤكدا بحسب قوله إن الأفعال وحدها هي التي تهم لإنهاء الأمر. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قالت الولايات المتحدة إن المحادثات الأمنية التي عقدت في البنتاغون بين إسرائيل ولبنان كانت بناءة، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى تحقيق أي إنجازات. ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة عدلون والعباسية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 3300 قتيل ونحو 10,100 مصاب، وفقا لآخر إحصائية رسمية. في الأثناء، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف على أن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية. وقالت المنظمة إن 55 طفلا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، واصفة هذه الحصيلة بأنها مروعة. كما أوضحت أن أكثر من 70 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية وحدها، مما يعكس حجم المخاطر التي ما زال الأطفال يواجهونها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. قالت حركة حماس إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، في حين عبرت دول أوروبية عن قلقهم من هذه الخطة. ميدانيا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف للطائرات المسيرة الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب 5 فلسطينيين بجروح جراء قصف جيش الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين. بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا. كما أعلنت السويد أنها ستبيع لأوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك، قتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مدينة بيلغورود وفولجسكي الروسية،
وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى إلى اندلاع حريق في مصنع للكيماويات ومنشآت وقود في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع إصابات. نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مينوني من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يوليو المقبل، كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وكانت منظمة الصحة العالمية قد سجلت 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبه بها، كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ما مجموعه 1400 قرص من دواء فافي بيرا فير تم توفيرها للدول الأعضاء، وذلك عقب تبرع من شركة في اليابان. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى اللحظة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. واختتام المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون دون تحقيق تقدم. أعد لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغسان، نفذها أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، كل عام وأنتم بخير.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: تقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في الموانئ البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي، بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا، لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36/2022 رقم المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات، الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة إنه لما تم المنح، لابد أن نراعي نقطة، يعني إنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذه وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26، نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع، ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها. لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية أيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأن العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط،
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن مستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظة.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من من من من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان؟
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها على سبيل المثال ما نروح

0: شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة اللي أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية.
1: نعم.
0: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صار في المنطقة، موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا يعني.
1: نعم.
0: من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذيك الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أنه الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى، المحافظات بمعنى أصح، كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم.
1: نعم.
0: ولاية أخرى
1: لوجستيات
0: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
1: نعم،
0: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك. فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم. يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية، الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان.
0: بالضبط.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف أنه المحافظات العمانية مثل ما تفضل تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي، تنوع تراثي، لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
0: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
1: نعم.
0: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المغامرات والبحر. وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون، لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرت في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكنها ما عليها حراك.
1: نعم.
0: تحتاج دعم من قبل الحكومة، من هيئة البيئة، وزارة التراث والسياحة، وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية.
1: نعم.
0: لقانون السياحة، فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكومة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات

0: إن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما يقترحه أستاذ يعقوب خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها.
1: نعم.
0: في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أن السائح اللي يأتي إلى الدولة براً أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب في البريمي، عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لابد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور، نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي، أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي، أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
0: أستاذنا، أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي، ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أنه المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال أنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص، يعني المؤشرات تؤكد أنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط.
1: نعم.
0: يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا أنه بتكون توصل لحوالي بيزيدوا فوق حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي. تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية، أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني
1: نعم.
0: للعوائل والأطفال يعني مثل البرك المائية وأماكن. دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برود أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره،
1: نعم.
0: ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية.
1: نعم.
0: بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية وكرر، ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع،
1: نعم.
0: ذات جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي مع أنك يكون عندك مستشفيات
1: بالضبط.
0: عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، أنه لو استطعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
1: بالضبط.
0: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوة.
1: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات. كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
0: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلام. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء، تقل في فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة
1: لأماكن معينة.
0: ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا. بالثروة السمكية يعني، ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة. ناهيك طبعا عن خريف صلالة، وهو طبعا هذا شيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكنه نتوقع الموسم هذا أنه راح يميز، يعني محافظة الظفار راح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة راح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
0: تكررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى أنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية أنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
1: نعم.
0: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان، لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، يا سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
1: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحياناً تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
0: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غير، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10-15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام الأستاذ يعقوب، أن المحافظات والولايات مطالبة بعدد قوائم داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة أيضا، أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
0: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط
0: أستاذ
1: بالضبط.
0: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040، ما راح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
0: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
0: طيب من مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات. المحافظات تمثل البلد، ترى هم 12 محافظة، 11 محافظة معنية بهذا القطاع. هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة، مش الوزارة. من قائم في دور تشريع ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريع. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر. ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما، سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة، عن الوضوح. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
0: أستاذنا طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد، ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار إلى تلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط. ما ينتظر يعني أنه يروح يجيله يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر. لا، اسعى المطالب يعني بوع حاليا في المحافظة أنه تسعى إلى جاد مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها. المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروعه. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليارات.
1: أحيانا دكتور يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
0: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكره في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأنه الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد انه يتفقوا مع بعض انه لما يقوم باي مشروع انه ما يكون في التنافسيه الحكوميه الواضحه والظاهره، بالعكس مطلوب من الحكومه انها تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آليه قلب العماله، التسهيلات الماليه مع البنوك، يعني تسهيلات كثيره، وهذه اصبحت امور ضروريه في الوقت الحالي لان التنافسيه زادت في المنطقه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحه والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا استاذ يعقوب.
1: اذا مستمعينا وصلنا معكم الى ختام هذه الحلقه لبرنامج من المحافظات، كان معكم في اخراج هذه الحلقه الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في امان الله.
2: تتكامل حركه التنميه لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان العريق القديم الطويل. وتحدثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة إن شاء الله نواصل حديثنا عن الشعوب التي سكنت في الجزيرة العربية وفي مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهجرات تلك الشعوب إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى مصر، وتأسيسها للحضارات العظيمة التي قامت في بلاد الرافدين مثل حضارة البابليين والأشوريين الذين هاجروا من الجزيرة العربية وشكلوا تلك الحضارة العريقة القديمة المشهورة، وأيضا هجرات الكنعانيين والفينيقيين من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وتأسيسهم لفلسطين وتأسيسهم لحضارة الفينيقيين العريقة المشهورة بالملاحة البحرية، وكذلك تأسيسهم إلى حضارة الهكسوس وحكمهم لمصر في فترة من تاريخ مصر الطويل وتاريخ الفراعنة. ففي فترة من الفترات حكم مصر الكنعانيين الهكسوس، كما سكن فلسطين العماليق من الهكسوس، وحكم فلسطين العماليق من الكنعانيين. فالكنعانيين هم الذين حكموا فلسطين أو سكنوا فلسطين في الفترة القديمة من التاريخ قبل وصول بني إسرائيل العبرانيين إليها، وكذلك حكم العماليق الهكسوس مصر فترة من الفترات، أيضا تخللت فترة حكم الفراعنة. اليوم نتحدث أيضا عن موضوع من الموضوعات المهمة، وهي موضوع اسم كلمة فينيق أو الفينيقيين. ما هو أصل هذه الكلمة وما دلالته؟ وهل هو فعلا أصل عربي قديم من الجزيرة العربية، أم هو اسم مستحدث سميت به من قبل اليونان والإغريق وغيرهم؟ طبعا تعددت آراء المؤرخين والباحثين بشأن أصل ومعنى كلمة كنعان وفينيق، كما تعددت آراءهم بشأن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هاتين الكلمتين، وأيضا الفترة التي هاجر فيها هؤلاء الأقوام من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. فكلمة كنعان منهم من نسبها إلى أصل هندو أوروبي، اللغة التي تسمى اللغة الحرية، وتعني بهذه اللغة الصبغة القرمزية، ويحدد فترة ظهورها بالقرنين الثامن والسابع عشر قبل الميلاد، أي أنهم يحددوا فترة ظهور كلمة كنعان منذ القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، وأن معناها الصبغة القرمزية، وأن هذه الكلمة أتت من اللغة الهندو أوروبية أو اللغة الحرية. كما أن هناك من نسبها إلى أصل سامي، يعني أن أصل هذه الكلمة هو أصل سامي، قد يكون من الجزيرة العربية وتعني اسم جد الكنعانيين وهو كنعان، كما ذكر بعض المؤرخين أن كنعان جاءت من اسم شخص من الأشخاص من الساميين اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية وكان اسمه كنعان. ومنهم من أرجع هذه الكلمة، أي كلمة كنعان، إلى أصل يوناني، وأنها أطلقت عليهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قبل الميلاد، وتعني الصبغة الإرجوانية التي تستخرج من محار يسمى الميروكس. هذا محار الميروكس هو اللي كانت يعني تستخلص منه صبغة تسمى الصبغة الإرجوانية، وهذه الصبغة هي اللي نسبت إلى كلمة كنعان كما تقول بعض يعني المصادر. وطبعا هذه الصبغة كانت تستخدم في صبغ الملابس وتعطيها لون جميل جدا، وهذا اللون كان هو الذي يلبسه الملوك وعلية القوم في تلك الفترة. أما أحد المؤرخين القدماء يعني في التاريخ القديم ذكر أن الكلمة قد ترجع إلى أصل سامي، وهي مشتقة من خنعة أو قنعة أو كنعة، وهذه الكلمة إشارة إلى الضعة، ومنها مجازاً الأرض المنخفضة، يعني الأرض المنخفضة المستوية تسمى كنعان، والناس الذين يستقرون في مكان معين هم يسموا الكنعانيين، وهكذا على أكس مرتفعات لبنان والشام، فلبنان والشام في مرتفعات عالية وفي مناطق منخفضة، فالذين يسكنون في المناطق المنخفضة والسهول والذين يكونون مستقرين في تلك المواقع وقليلي الهجرات والتنقل يسموا هم الكنعانيين، فسمي هؤلاء الساميون الكنعانيون، أي سكان المنخفض لانفرادهم بسكن هذه السهول الساحلية التي تحف بشرق البحر المتوسط. وطبعا هناك باحثين آخرين ذكروا أن هذه الكلمة هي أصلها أصل عربي قديم، وأصل هذه الكلمة العربي القديم هو من الأصل اللغة الشحرية أو اللغة الجبالية، توجد فيه هذه الكلمة اللي هي كلمة كنعان، وما تزال هذه اللغة طبعا موجودة لحد الآن في محافظة ظفار جنوب السلطنة، وما زالت طبعا هذه الكلمات معروفة لديهم، وهي من اللغات العربية، يعني اللغة الشحرية أو الجبالية هي من اللغات العربية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، وهي لغة سامية قديمة ما زال الناس يتحدث بها، وطبعا نادر الآن اللغات القديمة ما زال يتحدث بها حتى الآن. فأرجع بعض الباحثين إلى أصل هذه الكلمة والمؤرخين إلى أصل كلمة موجودة في اللغة الشحرية، وهي تعني الشيء الواطئ المنخفض، ويتطابق هذا المعنى ما أشار إليه أيضا بعض الباحثين الآخرين أن الكلمة أصلها المكان المنخفض، وهي موجودة أيضا في اللغة الشحرية وتعني أيضا المكان المنخفض في هذه اللغة. وطبعا احنا ذكرنا أن كثير من المؤرخين والباحثين ذكروا ذلك، ومن ضمنهم باحثين أيضا من ظفار ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية القديمة، وهي ترجع إلى أصول قديمة جدا وأقدم مما أشير إليه أنها تعود للقرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر قبل الميلاد، وأنها قد تكون أقدم من ذلك بكثير جدا، وأن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نواصل حديثنا عن الفينيقيين والكنعانيين وأصل هذه الكلمات وأصل هذه الشعوب وهجراتهم وتنقلاتهم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا بكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة، وأن هذه مثاليات، وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم، كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة، أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا، لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي، لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة، فيعيش في قلق مستمر. وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يملك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها، هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة، بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر، يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله، أحيانا قد يكفي، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها، بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلط في المفاهيم. قال وإن ابطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة؟ أنت مستيقن أن رزقك سيأتي؟ ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي. وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير. فهو لا يؤذي خلق الله، ولا يسب الناس، ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تفشو تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي، والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد. فلا الفقير يحسد الغني، ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب، ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع. لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيشها في أرض الواقع، وأن أتخلق بها، وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياتي وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا، وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
4: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر، فلن تعكس الضفاف ظلك.
5: ظلال المعنى،
4: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الطفولة والشيخوخة،
1: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: يكتب الشاعر الفلسطيني محمود درويش: عندما كنت صغيرا وجميلا، كانت الوردة داري والينابيع بحاري، صارت الوردة جرحا والينابيع ظمأ. هل تغيرت كثيرا؟ ما تغيرت كثيرا. عندما نرجع كالريح إلى منزلنا، حدقي في جبهتي تجد الورد نخيلا والينابيع عرق، تجديني مثل ما كنت صغيرا وجميلا.
1: وللشاعر محمود درويش أيضا: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر أمي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي.
0: وهنالك أبيات شعرية عديدة عربية وغير عربية تصف صدمة الولادة، فتصور الحياة في بطن الأم على أنها حياة استقرار وطمأنينة وسعادة، وتصور الخروج إلى الدنيا على أنه خروج إلى الشقاء والتعاسة. بهذا المعنى يفسر ابن الرومي بكاء الطفل عند ولادته: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد.
1: وثمة أسطورة طريفة تروي أن أحد الملوك طلب من حائك ماهر نسيجا لا مثيل له في العالم لكي يخيط منه ثوبا، فقال الحائك: أمهلني بضعة أيام لكي أحقق طلبك. وبعد أيام جاء الحائك إلى البلاط ودخل على الملك حاملا على ذراعه ثوبا غير مرئي، فسأله الملك: أين الثوب؟ فقال: ها هو يا سيدي، إن نسيجه مصنوع من الأثير فلا يرى ظاهره. فخلع الملك ثيابه وارتدى الثوب الجديد، فأبدى جميع الحاضرين من أفراد الحاشية إعجابهم الشديد بالثوب، وإذا بطفل صغير يلعلع وسط الجميع: الملك عار، الملك عار. فانتبه الجميع ورأوا الملك عاريا بالفعل، فانقضوا على الحائك وقتلوا.
0: يقول الشاعر صلاح السيتية معلقا على هذه القصة: إن الطفل هنا يرمز ببراءته وطهارته إلى الشاعر الذي يرفض أن يشارك في الكذبة الكبرى التي يبنى المجتمع الزائف على أساسها. إنه ينظر إلى الحقيقة ويعلنها جهارا، فيضع الجميع وجها لوجه أمام زيفهم وأمام جهلهم.
1: وإذا أخذنا الفن التصويري مثلا فيما يتعلق بالأطفال، لوجدنا أن جميع الأطفال يملكون موهبة الخط وموهبة اللون إلى درجة النبوغ، ثم يفقدون كلهم أو أكثرهم هذه المواهب في سن الرشد، حيث نرى الطفل الموهوب يبتعد فيما بعد عن ينابيع انطلاقته العفوية نحو الشعرية، ويطل عنها ليدخل في مجال النظرة المألوفة أو المعتادة للوجود. اللهم إلا الفنان، الفنان العبقري الذي يسعى بعد اختباره للمظاهر إلى بلوغ نوع من التعبير قريب من بداءة النظرة الطفولية إلى الأشياء، ولكنه تعبير مبني على اختبار شاق وإدراك وتدمير للعديد من البديهيات.
0: وعلى صعيد آخر، فإن ذاكرة الإنسان وذكرياته لا يمكن وصفها بالقريبة أو البعيدة وفقا لترتيبها الزمني القديم أو الحديث فحسب، فقد تبقى حادثة ترقى إلى الطفولة منذ 60 عاما في ذاكرتنا بشكل أفضل مما تبقى واقعة البارحة، وتبعث بالصورة الأكثر صفاء وحياة. ولقد أثبت العلم الحديث أن أحداث الطفولة المبكرة تحدد حياتنا بأكملها.
1: وكثيرا ما يتم مقارنة الفنان وخاصة الشاعر بالطفل، فالشاعر يعيد بناء العالم تماما كالطفل عندما يلعب. اللعب بالنسبة للطفل فرصة لصياغة عالم يوافق رغبته، عالم يتطلب

0: تصرف فيه كما يشاء.
1: يقول الشاعر الفرنسي ألان بوسكي: من قمحة إلى قمحة، من كتاب إلى كتاب، كل الأطفال لو تعلمون زوارق تقودهم أمثال تشبه الغيوم، لفظة بعد لفظة، حتى اليابسة، حتى البطارق الذهبية التي تلهج بالقصائد.
0: كل الأطفال لو تعلمون أشجار يفتحون أغصانهم ليلا ويرقصون، حتى الدوار على الساحة الكبرى. كل الأطفال لو تعلمون كواكب يكرموننا باسم حقيقة أخرى، أسطورة أخرى، ونحن الكبار هل سنقنعهم بالتباطؤ هنا قبل أن يرجعوا إلى النجوم المجنونة؟
1: وللشاعر محمود البريكان هذا القول: عندما تعم الأباطيل ويسود الظلام تبقى لامعة كلمات الشعراء وعيون الأطفال.
0: وفي الهيتو باديسا الهندية نقرأ بأن البيت الذي لا طفل فيه فارغ.
1: ويذكر الروائي والناقد الإيطالي أمبرتو إيكو أنه كان يحلم هو وأحد زملاء دراسته في فترة باكرة بأن ينجبان طفلا وأن يؤلفان كتابا في مقتبل العمر.

0: تقول إحدى الحكم القديمة: من يعمر 100 عام دون أن يدرك الناموس الأسمى خير له أن يعيش يوما واحدا وهو يدرك ذلك الناموس.
1: وهذه حكمة أخرى: من اعتاد احترام الكهول يزاد له في 4: الحياة والجمال والسعادة والبأس.
0: ويقول الكاتب الألماني جوتا: كلما تقدمت السن بالإنسان ازداد اختفاء ما هو فردي فيه، فالروح تتعود على النتائج بينما تضيع منها التفاصيل.
1: وله أيضا: ما يتمناه الإنسان في شبابه يتوفر لديه في شيخوخته بكثرة.
0: وفي السيرة الذاتية التي كتبها هيرمان هيسة يرى بأن الأسلوب الذي يتعامل فيه العجائز مع الأشياء مختلف، فالشخص الأصغر سنا أو اليافع لا يملك تصورا عن الطريقة التي يواجه بها كبار السن التجربة، فمن الناحية الجوهرية ليس هنالك أي تجارب جديدة لهم.
1: فهم ومنذ أمد بعيد قد أخذوا حظهم من التجارب الملائمة الأولية الحتمية، وأصبحت تجاربهم الجديدة التي يخوضونها دائما أندر، وصورا مكررة للتجارب التي حدثت كثيرا في السابق، أو هي ضربات فرشاة حديثة فوق لوحة من الواضح أنها منتهية. فهم يغفرون الأحداث الماضية بطبقة خفيفة جديدة من اللون أو من طلاء الورنيش، ورغم هذا فهم يفيدون منه شيئا جديدا، ورغم أنهم بالتأكيد ليسوا الأولين، ولكن لأنهم حقيقيون، لأنهم قد جلبوا معهم من بين الأشياء الأخرى مواجهة الذات وتمحيصها.
0: والإنسان الذي يشاهد البحر أو يستمع لقطعة موسيقية للمرة الأولى يتكون لديه انطباع مختلف، وعادة ما يكون أقوى من الذي يفعل ذلك للمرة العاشرة أو للمرة الخمسين. إن الأخير يحمل للبحر والموسيقى توقا أقل، إلا أنه يملك عينين وأذنين أكثر خبرة وأكثر حدة، فهو لا يسجل الانطباع الذي فقد جدته بشكل مختلف وعلى نحو أكثر تمييزا من الآخر فحسب، بل هو يسترجع بشكل لا منص منه الانطباعات الأولى، فهو يجدد تجربته مع البحر أو الموسيقى بأسلوب جديد، إضافة إلى أنه يلتقي مع ذاته الأولى ومع عينيه وأذنيه الغضتين، إما بابتسامة أو بسخرية أو باندفاع وحنو أو خجل وفرح أو بشعور بالندم.
1: ويقدم هيرمان هيسة خلاصة مفادها بأنه من اللائق للمتقدمين في السن أن يشعروا تجاه طرق الإدراك واكتساب التجربة المبكرة بتعاطف أكبر، أو يكونوا أكثر ارتباكا بدلا من مشاعر الترفع، ولا سيما الإنسان المنتج الفنان حين يواجه ميعة صباه الضائع بكل ما يملكه ذلك الصبا من قوة وحدة وخصب. من هناك؟
0: أنا الشيخوخة، لقد جئت من أجلك أنت.
1: مري فيما بعد، فإنني مشغول الآن، ابحثي لك عن أي شيء آخر لتؤديه.
0: حسنا يا صغيري، لكن ضع نصب عينيك، أنني ما زلت أنتظرك وراء الباب.
1: وانشغلت بالكتابة والحديث في الهاتف وازدراد بعض البيض المقلي، ثم فتحت الباب لكني لم أجد أحدا هناك. ربما كانوا بعض الأصدقاء يبغون المزاح معي، أو ربما إنني قد نسيت الاسم الصحيح، ولم يكن الهرم هو الذي نادى علي بل النطش، لكنه لم يستطع الانتظار فتنهد ورحل.
0: كانت تلك قصيدة الشاعر الروسي إيفجيني إيفتوشيكو دقة على الباب. أما الشاعر البرتغالي فرناندو بيساوا فنقرأ له هذه السطور:
1: لو أن حياتي كانت عربة ثيران تئن على الدرب في فاتحة الصبح، ثم إلى نقطة انطلاقها ترجع مع المساء على الدرب ذاته، لن أحتاج أنا ذاك إلى آمال بل محض دواليب، ولن يكون لشيخوختي تجاعيد ولا شعر شائب، وعندما لن أعود صالحا للاستعمال ستنزع عني دواليبي وسأبقى مفككا في منحدر مقلوبة.
0: وأخيرا نختم لقاءنا بهذه الحكمة البوذية: كما يسوق راعي البقر قطيعه إلى الاصطب، فكذلك تسوق الشيخوخة والموت الأحياء.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.
0: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في رحلة جديدة إلى أعماق الجسد البشري مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنلقي بزجاجات الدواء والأقراص الكيميائية بعيداً لنتخيل بديلاً تقنياً مذهلاً. ماذا لو أصبحت صيدليتنا عبارة عن جيش من الروبوتات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، تغوص في شراييننا لتصلح ما أفسده المرض؟
2: نحن نتحدث عن عصر النانو طب. تخيلي أنك بدلاً من تناول مسكن للآلام تقومين بحقن ملايين الجراحين الآليين الصغار في دمك. هذه الروبوتات لا تنتظر أن يمتص الجسم المادة الفعالة، بل تنطلق كالصواريخ الموجهة نحو مصدر الألم أو الخلية السرطانية لتدمرها بدقة متناهية دون أن تمس الأنسجة السليمة.
1: هذا يعني انتهاء عصر الأعراض الجانبية. كل من تناول دواء قويا يعلم كيف يؤثر على المعدة أو الكبد أو يسبب الخمول، لكن الروبوتات المجهرية ستكون ذكية، ستعرف أين تماما يكمن الخلل. إذا كان هناك انسداد في شريان إنتاجي، ستقوم هذه الروبوتات بقشط الدهون وتنظيف الشريان من الداخل وكأنها فريق صيانة ماهر دون الحاجة لعملية قلب مفتوح.
2: قد يبدو الأمر مثاليا، لكن هناك جانب مرعب لهذه التكنولوجيا. إذا كانت هذه الروبوتات تتلقى أوامرها من جهاز كمبيوتر خارجي، فماذا لو تم اختراق جسدك سيبرانيا؟ تخيلي أن يقوم قرصان بتعطيل الروبوتات المسؤولة عن نبضات قلبك، أو أن يأمرها بإفراز سموم بدلا من الدواء. سيصبح الجسد البشري ميدانا لحروب البرمجة.
0: ماذا لو؟
1: هذه نقطة خطيرة جدا، وتقودنا أيضا إلى معضلة الخصوصية. هذه الروبوتات ستجمع بيانات دقيقة عن كل خلية في جسدك، عن مشاعرك وعن هرموناتك. من سيملك هذه البيانات؟ هل ستباع لشركات التأمين التي قد ترفض التعامل معك لأن روبوتاتك أنبأت باحتمال إصابتك بمرض بعد 10 سنوات؟ هل سيصبح الإنسان مكشوفاً بيولوجياً بشكل كامل؟
2: وماذا عن التكلفة؟ في البداية ستكون هذه التكنولوجيا حكراً على الأغنياء فقط. سنرى طبقة من البشر المحصنين تقنياً الذين يعيشون لمئات السنين بصحة كاملة، بينما يموت البسيط بأمراض كان يمكن لروبوت واحد علاجها. هذا سيخلق صراعاً طبقياً من نوع جديد، صراعاً على البقاء البيولوجي.
1: رغم كل هذه المخاوف، لا يمكن إنكار الأمل العظيم الذي تقدمه هذه التكنولوجيا. انتهاء مرض السرطان، علاج الزهايمر بإصلاح الخلايا العصبية، وإعادة البصر للمكفوفين من خلال روبوتات تصلح الشبكية. إننا أمام معجزة طبية قد تعيد صياغة معنى القدرة البشرية.
2: في الختام، يبدو أن الروبوتات المجهرية ليست مجرد دواء بديل، بل هي هندسة جديدة للحياة بين مخاطر الاختراق وآفاق الشفاء. يبقى السؤال، هل نحن مستعدون لتسليم أجسادنا للآلة بالكامل؟ أعزائنا المستمعين، انتظرونا في الحلقة القادمة لنبحث في سؤال آخر من ماذا لو؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وتمنياتنا لكم بصحة دائمة.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وأنت تجاوب يعني؟
12: نعم وأحيانا نسأل أنا.
11: وأنت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟ نعم. جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أتذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في
12: نعم.
11: الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
0: نعم.
1: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
0: الرياضة والماراثون.
1: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
0: نعم.
1: هذه السنة؟
0: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
1: يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
0: لا ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
1: كم؟
0: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
1: 500 متر؟
0: نعم.
1: هذا ما ماراثون إذا، خلنا نقول سباق عدو يعني.
0: أظن.
1: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة، إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
0: كتب تاريخية. وإسلامية.
1: مثل إيش كتب تاريخية؟
0: مثل كتاب اكتشف العالم القديم. محتوى متى تبدأ الحضارة. ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
1: يعني ايش في ذكر لحضارات معينه في هذا الكتاب؟
0: لا.
1: جميل. وايش بعد غيره من الكتب قريت؟
0: قرات كتاب البرت اينشتاين من سلسله عباقره خالدون.
1: ايوه هذا كتاب علمي يعني.
0: نعم.
1: من هو البرت اينشتاين؟
0: هو عالم في الفيزياء.
1: ايوه.
0: واكتشف الفوتونات وحركه الذرات والايونات وغيرها.
1: وفاز بجائزة نوبل؟
0: نعم.
1: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
0: النظرية النسبية.
1: النظرية النسبية. ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي قريت؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
0: نعم.
1: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
0: قصة مثلا سيدنا نوح. سيدنا يونس.
1: أيوة.
0: وغيرهم من الأنبياء.
1: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
0: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا كم؟
1: ألف سنة إلا 50 عاما.
0: 50 عاما.
1: أيوة. نعم.
0: فقومه لم يصدقوه وكذبوه واتهموه. فالله
1: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
0: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
1: جميل.
0: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
1: نعم.
0: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم. فحل المطر الغزير.
1: نعم.
0: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح. ركبوا في الفلك وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
1: صحيح. جميل. ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
0: نعم.
1: إيش تلقي؟
0: ألقي فن الميدان.
1: فن الميدان. يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
0: نعم.
1: إيش بتسمعني؟
0: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار على شوك متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار. قال عود الشكل لا تقصني احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
1: جميل. شيء بعد ثاني؟
0: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض. يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض وغادي كمل عن قزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ. طغيان من الأرض وما طاي كيماوي. طغيان من الأرض وما طاي كيماوي ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة. بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة. أربع ليالي أعد الليل بنقومه.
1: جميل.
0: أربع ليالي أعد الليل بنقومه. ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض. دمعي اندثر على الوجن. وبادي وديان بادي يفيض.
1: جميل جميل
0: سلامتكم.
1: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
0: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
1: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
0: مثلا لسلمان الغاربي.
1: آه جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
1: طبيبا يحتذى به. جميل. لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
0: نعم.
1: إيش أنت تتمنى تكون؟
0: جراحة.
1: جراحة.
0: نعم.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا.
0: إن شاء الله.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: آه. وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
0: على حسب التفضيلات.
1: آه. ليش يعني التفضيلات تتغير؟
0: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
1: اها زين. طيب انت ترى معروفه مهنه الطب انها اصعب مهنه من الان، ما يعني انت تكتشفها السنه الجايه انها صعبه؟ معروفه انها صعبه
0: عادي بس لكن قلب مال الى هذا الاتجاه خلاص. اذا امشي لاتجاهها.
1: طيب في نهايه هذا الحوار اطلب منك حكمه.
0: ان بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
1: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
0: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
1: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم، كل عام أنتم بخير، صحة وعافية وسلامة مقدما. هذه آخر حلقة قبل العيد بإذن الله، بعد العيد نلتقي فيكم. أيام طيبة أعادها الله سبحانه وتعالى على مولانا صاحب الجلالة والسيدة الجليلة، كل من يسمعنا في هذه البلد الطيبة، بالفرح والسرور والرخاء والأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. العيد حلو وما أحلى العيد، العيد فرحة، وإحنا يعني مولانا سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى أمرنا يعني إنه هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فواجب علينا إن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحتفل بالعيد. اليوم موضوعي جميل، وبيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيف نستغل هذه المناسبات الدينية الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون هي يعني تأكيد على حسن الاستقبال بسلامة، بسلامة قلب بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اليوم معي أخوي وزميلي ما شاء الله عليه الدكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي وعلاج إدمان بالغين بمستشفى المسألة. طبعا احنا ننسى علاج إدمان بالغين، اليوم احنا نبي نتكلم عن الطب النفسي، كيف إن بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هذه الأيام الطيبة اللي احنا نعيشها، هذه الأيام كيف إن هي بإذن الله سبحانه وتعالى تجدد الروح، تجدد النفس، تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على أساس نكسب الدنيا والآخرة. دكتور معتز أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: دكتورة فنة زي حضرتك، أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين الكرام، ويا رب دايما ربنا يعود علينا الأيام السعيدة والكريمة دي باليمن والخير والبركات يا رب، وعيد سعيد مقدما على حضرتك وعلى أهالينا جميعا في عمان الحبيبة.
6: الله يخليك دكتور معتز. بالنسبة لك أنت يعني ما شاء الله هذا التخصص الجميل، تخصصكم الجميل حقيقة اللي يلامس النفس ويلامس الروح، وحقيقة يعني يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على تجديد النفس. قد تكون سبحان الله النفس تتعب بظروف كثيرة، وجب على الإنسان أن يروح عن نفسه، يبهجها. دكتور أخوي إيش رأيك في كلام أختك؟
7: طبعا صح، طبعا يعني الواحد دايما كده كل ما بيتأمل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، في إزاي نظم لنا حياتنا وإزاي عمل لنا فترات وكأنها إعادة تأهيل لصحتنا النفسية، يعني وكأن الأعياد دي بتيجي علشان تغسلنا من متاعب الحياة وتفكرنا إن إحنا لازم نفرغ الكوباية بتاعتنا اللي اتملت بالضغوط النفسية، الضغوط المادية والأعباء الحياتية اللي عمرها ما بتنتهي، يعني كده كده إحنا عايشين في الضغوط دي وده جزء من الحياة سبحان الله. يعني فبتيجي الأعياد وكأنها نظام رباني بيعيد تأهيل النفسية بتاعتنا كلها علشان نقدر إن إحنا نرجع تاني نتحمل ونرجع تاني نجاهد في الحياة. فطبعا كلام حضرتك صح جدا.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى البهجة، نسأل الله الفرح، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق سرور
7: اللهم
6: المغفرة
7: آمين.
6: الصحة العافية، اللهم
7: يا
6: آمين
7: رب
6: يا رب لكل
7: اللهم
6: من
7: آمين.
6: يسمعنا، اللهم آمين. والمغفرة ويا الله كل من كل ما يتمناه ربي سبحانه وتعالى لنا ولأمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب دكتور أخوي، هل يعني أنا ببدأ لك عام وبعد ذلك بدخل بإذن الله سبحانه وتعالى،
7: تمام.
6: كيف يعني نستحضر هذه الأيام الطيبة؟ دكتور أخوي، لما نقول النفس تحتاج إلى ترويح، هل بالفعل هذا الكلام ولا يعني مجرد فقط؟ يعني كيف يعني ما هي مقومات النفسية الطيبة الصحيحة؟
7: هو أكيد في كده عندنا في علم النفس حاجة بنسميها نقطة إعادة ضبط النفسية. يعني الإنسان بطبيعته دايما بيحتاج محطات توقف كده ضغط الحياة، يعني
6: صح،
7: لازم كل فترة بالظبط وكأن بنعمل بس شوية ناخد استراحة بسيطة من الضغوط النفسية الحياتية اللي موجودة بشكل مستمر وطبيعي في حياة أي إنسان.
6: صح،
7: طيب هو بمناسبة إن إحنا في العيد، إيه اللي ممكن أصلا بيعمله العيد من منظور بالنسبة لنا إحنا نفسي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا أنا بشوف إن العيد بيوفر لنا 4 حاجات وهي عناصر أساسية عندنا في الصحة النفسية. أول حاجة حاجة بنسميها كده التوقع الإيجابي.
6: الله.
7: يعني طبعا مجرد ما احنا من واحنا اطفال مجرد انتظار العيد، عارفه اللي هو احنا مستنين
6: بإذن الله.
7: العيد ده بيرفع هرمون الدوبامين،
6: بإذن الله.
7: وهرمون الدوبامين ده عندنا ده هرمون التحفيز، هرمون السعاده.
6: نعم.
7: فمجرد اصلا مش الوصول للعيد، لا انتظار العيد والتحضيرات بتاعت العيد ده حاجه بترفع البهجه عند الانسان، بترفع هرمون الدوبامين. تاني حاجه كسر الروتين.
6: صح،
7: يعني احنا كلنا كده كده، وحضرتك يعني عارفه طبعا يا دكتوره فنه، الروتين بتاعنا شبه ثابت. بتروح الشغل، تيجي من الشغل، بتوصل اولادك، بتجيب اولادك، بتجيب طلبات البيت. الروتين ده على المدى الطويل بيعمل اجهاد نفسي، بنسميه منتال فاتيج، الاجهاد النفسي. في العيد بقى احنا بنكسر الايقاع اليومي ده، فالإنسان وكأنه بيشعر عقله من جديد بالانتعاش.
6: الله.
7: فبيحسسه دايما إن في تجديد. تالت عنصر بالنسبة لنا مهم، وده حاجة يا سلام ما فيش إنسان في الكون، يعني في ال7 قارات، ما يحبش إحساس المكافأة.
6: الله.
7: إنه شوفي بقى، يعني وسبحان الله في التوقيت اللي ربنا شرع لنا فيها الأعياد دايما بتبقى بعد فترة عبادة، بعد فترة عمل، بيجي العيد ده كمكافأة. يعني يجي مثلا بعد رمضان وفترة صيام وكده، ربنا يدينا العيد ده وكأنه بيكافئك على صبرك وتحملك والمشقة. طبعا أكيد في مشقة في الصيام، نفس الكلام العيد. يعني بيجي سبحان الله في وقت الناس في اللي موجود، طبعا ربنا يجمعنا جميعا إن شاء الله في عرفات في الحج ومشقة الحج، او اللي موجود هنا، وبرضه بقى من بعد عيد الفطر احنا عارفه ايه، بنرجع تاني للعمل، فبنبقى لسه برضه الشغل تقيل علينا، فيجي ربنا يروح ينعشنا بالعيد، عيد الاضحى، فده يحسسك بالمكافأة، يحسسك بانجازك خلال الفتره اللي فاتت، فده بيرفع برضه المعنويات ويخليك وكأنك تحس كده بان في طبطبه ربانية جاية
6: الله أكبر.
7: من ربنا سبحانه.
6: نعم، بارك الله فيك.
7: والحاجة الأخيرة وهي حاجة طبعا ما نقدرش نغفلها زي ما حضرتك قلتي، المعنى الروحي. إن الإنسان الفرح لما بيجي وليه معنى ديني ومعنى يعني له عمق ديني، ده ليه تأثير نفسي أكبر.
6: صح،
7: فال4 عناصر دول توفرهم في فترات الأعياد الدينية بالذات بيبقى ليه تأثير تأثير سحري جدا على نفسية الإنسان.
6: نعم،
7: فلو حبينا نختصر الموضوع كده هنقول إن الفرحة بتبدأ قبل ما العيد يدخل وتستمر من العيد، يعني اللي بينجح هو اللي بيقدر ياخد الفرحة دي، ويرفع بيها نفسيته ويكمل بيها بعد العيد كمان.
6: الله أكبر، ما أحلى من كلام، ما شاء الله
7: الله
6: ما
7: يخليك
6: أحلى من
7: ربنا
6: كلام.
7: يحفظك.
6: إذن دكتور أخوي سبحان الله، وجب علينا إنه شوف يعني إحنا واقعيين، واليوم الحلقة تلامس بإذن الله، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا عز وجل، إن إحنا
7: طول
6: من بإذن الله من خلال طرحنا لموضوع الفرح واستغلال فرحة العيد، عيد الأضحى المبارك، إنه في يعني إبهاج الروح، إبهاج النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، شح الهمة من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى استمرار عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني القيام دورنا يعني كخلفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فأخوي أنت مع إنه الإنسان ضروري إنه ينتبه لنفسيته دائما يعني، ولا إنه يعني في ناس تقول لك دكتورة فن هذا تنظير، يعني الإنسان إذا اشتغل كافح فهذا بحد ذاته إنجاز نفسي، هل هذا صح؟ ولا إنه مع إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الترويح عن النفس بين فترة وفترة؟
7: لا، هو احنا لازم نفصل بين حاجتين. اول حاجة، احنا كلنا خلقنا للسعي، ودي حاجة يعني احنا مسلمين بيها كبشر،
6: أشهد.
7: وكلنا بنسعى
6: نعم.
7: طبعا. اللي بيسعى في عمله، واللي بتسعى مع اولادها في بيتها، واللي يعني محدش فينا يقدر يقول انه هينتهي من السعي من اول لحظاتنا لحد وفاتنا يعني.
6: نعم.
7: ولكن لازم نبقى عارفين حاجة، إن ما هو السعي في الحياة ده بيعمل ضغوط وبيعمل توتر، فإحنا ما ينفعش إن إحنا ندفن راسنا في التراب ونقول لا، أصل إحنا علشان مثلا نقول نعترف بإن في ضغوط يبقى إحنا بنقلل من إيماننا. لا لا، بالعكس، وإلا ما كانش زي ما قلت لحضرتك من شوية، ما كانش ربنا شرع لنا الحاجات اللي تروح عن نفسيتنا
6: صح
7: واللي تقلل من التوتر بتاعنا.
6: صح
7: فهو فعلا احنا في الحياة طبيعي ان احنا بنحس يعني معدلات الاكتئاب ومعدلات القلق العالمية، وحتى هنا في دولنا العربية وفي عمان مش قليلة. وطبعا المؤثرات الحياتية اليومية، الضغوط المادية، الضغوط الاقتصادية اللي موجودة، الضغوط الجيوسياسية اللي بتمر بيها المنطقة كلها، دي كلها بتعمل ضغوط وبتعمل توترات. فطبيعي إن احنا يكون في توتر، فلازم طالما احنا شفنا وجه العملة الأول إن في توتر وفي قلق وفي ضغوط، لازم نبدأ ندور على الوجه الآخر، إزاي نقلل الحاجات دي. احنا زي ما بنسلم بوجود الأمراض النفسية وبوجود الأعباء على الناس، لازم نعلم الناس ازاي يقدروا يروحوا عن نفسهم، ازاي الانسان بأبسط يعني هي مش ضروري ان الواحد يعني زي ما بنقول ايه، انت مش ضروري تعمل اقصى درجات مثلا التحفيز النفسي، او ان انت لازم تسافر مكان بعيد وتفصل عن كل حاجة عشان تقدر تروح نفسك. لا، انت ممكن بأقل حاجة بتجمعك مع عيلتك، يعني
6: صح
7: هي سبحان الله واحنا بنتكلم عن الأعياد ده من أكبر المنافع
6: صح
7: الاجتماعية والنفسية، التجمعات العائلية اللي بتحصل
6: صح
7: في الأعياد
6: صح بإذن الله
7: دي بتعمل دعم نفسي واجتماعي يعني ليه لا مثيل له
6: صح
7: لأي حد عنده ضغط نفسي
6: صح
7: طبعا.
6: صح اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد لله على ذلك. وهذه النعم نعم يعني نعم ربانية، نعم يعني من دين الإسلام الحنيف حقيقة، يعني حب الأهل، صلة الرحم، يعني سبحان الله. إذن دكتور أخوي، هل
7: أيوة
6: نربط الرفاه النفسي؟ احنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى دائما نقول يعني دائما نبي نوصل إلى الرفاه النفسي، الرفاه الصحي أخوي. فأنت قلت الله يحفظك إن ما لازم إن احنا نوصل إلى رفاه نفسي أو نعزز صحتنا النفسية إنه لابد إن احنا نسافر أماكن يعني غالية، أو إن احنا نلبس أشياء غالية، أو نشتري، أو هي الروتين نفسه، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى كيف إن احنا نعمل كذا يعني كأنه ريشيب للروتين، بحيث أن يكون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى رفاه نفسي. رأيك أخوي؟
7: من الدروس اللي بيعلمها لنا ربنا في الأيام العظيمة اللي احنا فيها دلوقتي ده، والشعيرة العظيمة اللي هي شعيرة الأضحية، يعني أنا كتير كنت بتساءل، هو يعني إيه الفكرة في
5: نعم،
7: وجود الأضحية؟ يعني هي
5: اللهم صل على
7: الشعيرة
5: رسول
7: العظيمة دي اللي سبحان الله ربنا يعني كتبها لأمة محمد، ليه
5: صلى الله
7: ربنا
5: عليه
7: كتب
5: وسلم.
7: لنا عليه الصلاة والسلام؟
5: نعم،
7: فلقيت إن أعظم فكرة وراء الأضحية هي العطاء،
5: صح،
7: إن
5: الحمد لله.
7: وكأن ربنا بيعلمك أنت عايز تتبسط، أنت عايز تحس بسعادة،
5: نعم
7: مش الفكرة في إن أنت تاخد،
5: نعم صح،
7: مش الفكرة في إن أنت تلبس الجديد، يعني لا هي مش كده، الفكرة في إن أنت تشوف مين اللي أقل منك واللي أكثر احتياجا منك وتبدأ أنت تديله. هي الفكرة في كده، الفكرة في إن أنت يعني تخلي، يعني أصل هقول لحضرتك على حاجة، أنا ليه بقول لحضرتك على موضوع بالذات ده اللي بيه منتشر جدا، إن أنا عايز أحس التغيير وأحسن نفسيتي، أنا لازم أسافر، أنا لازم أصرف، أنا لازم، لأن بقى عندنا يعني ارتباطات شرطية هي غير حقيقية.
5: نعم صح،
7: يعني بقينا نربط السعادة بارتباطات شرطية غير حقيقية، وبقينا نحط التوقعات بتاعتنا إن أنا عشان أشعر بالسعادة يبقى أنا لازم أعمل كذا وكذا وكذا، والحقيقة دي حاجات كاذبة،
5: نعم صح،
7: لأن إحساسك بالسعادة ده مرتبط بمدى الحاجات اللي أنت شايف إنها تشعرك بالسعادة. وإحنا لو رجعنا للحاجات اللي علمها لنا ربنا واللي علمها لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام،
5: عليه ألف
7: زي ما
5: الصلاة
7: بقول
5: والسلام.
7: لحضرتك،
5: نعم
7: هتلاقيها لا تتمحور حوالين النفس، يعني ما
5: صح صح
7: تتمحورش حوالين نفسك وشخصك،
5: صح
7: بالعكس هي بتتمحور دايما حوالين المجتمع
5: الله يرضى عنك.
7: وحوالين الآخر.
5: نعم نعم
7: فكل ما احنا بقينا نحس ببعض كمجتمع وبقينا نشوف يعني الأشياء من حوالينا بشكل تكاملي أكتر، كل ما نحس يعني بالنعم اللي احنا فيها أكتر، فيقل إحساسنا بالتوتر والضغط أكثر وأكثر.
5: بارك الله فيك، أتفق والله بقوة بقوة شديدة
7: الله
5: شديدة.
7: يحفظك.
5: طيب دكتورنا الكريم، دائما يعني هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل في ركيزة أساسية طبعا للصحة النفسية والرفاه النفسي، اللي هو الدعم المجتمعي أو الاجتماعي، إنه كيف نبني علاقات قوية، علاقات صحيحة مع الأهل مع المجتمع. هذا أنا أعتبره مهم، ويمكن يظهر بإذن الله سبحانه وتعالى فوائده في العيد، لما تتصل مع الأهل تعيد عليهم، إذا موجود تروح لهم، إذا ما موجود الظرف معين تتواصل معاهم تهنيهم، حتى لو شفتهم أنت لساتك شايف أنهم يعني قبل العيد، لكن وجب عليك أنك أنت هذا. في ناس يعني يقولوا أنا شايف أنه لسه من يوم بعدني لازم أتصل فيه وعيد عليه ولا لا، رأيك أخوي في هذا الجانب؟
7: يا سلام يا سلام، والله بتقول لنا يعني النقاط فعلا فعلا،
5: الله
7: يعني
5: يعزك
7: مش هقول لك في غاية الأهمية
5: الله
7: لكنها في
5: يعزك
7: غاية النبل بصراحة.
5: الله يعزك يا رب.
7: يعني هو في نقطة كده زي ما بقول لحضرتك، يمكن بقى هكلمك من منظور علمي نفسي شوية،
5: نعم
7: العقل البشري بتاعنا يا دكتورة فنان مبرمج على الانتماء.
5: الله
7: احنا كعقليات بشريه سبحان الله
5: نعم
7: ربنا برمجنا على الانتماء، يعني سبحان الله ربنا لما خلق ادم
5: نعم
7: خلق من ضلعه ستنا
5: سيدتنا
7: حواء.
5: نعم نعم
7: اي سبحان الله، ليه؟ لان مفيش انسان بيقدر يعيش وحده، يعني احنا مبرمجين على حاجه بنسميها القبيله او الانتماء.
5: الانتماء
7: علشان كده سبحان الله لما يعني شوفي اللي بيحصل نفسيا بقى لما بتحصل التجمعات العائلية والزيارات العائلية، بيحصل عندنا حاجات بدون ما نحس سبحان الله، يعني بتبقى مهمة جدا لنا، شعورنا بالأمان، انخفاض شعورنا بالوحدة،
5: صح
7: والحاجة الأهم تقوية الهوية والانتماء، لأن خلي بالك الهوية دي بتتبني فينا من وإحنا صغيرين، انتمائنا للأسرة وبعد كده انتمائنا للعائلة الأكبر وبعد كده انتمائنا للحي، انتمائنا للمدرسة، انتمائنا للمحافظة، وبعد كده انتمائنا للبلد، وبعد كده انتمائنا لقوميتنا العربية، وانتمائنا
5: الإسلامية.
7: لديننا، لديننا
5: الله أكبر
7: الإسلامي.
5: صح.
7: يعني سبحان الله وكأنها دوائر انتماء من أصغرها لحد أكبرها بتتنمى فينا. سبحان الله بتلاقي إن الوحدة اللبنة الأساسية لشعور الانتماء ده هي الأسرة.
5: الله.
7: ده حقيقي. فاللي هيفقد شعوره بالانتماء مع مجتمعه الأصغر وأسرته وعائلته بيفقد شعور الانتماء فيما بعد الدوائر الأكبر الأعم. فمن الحاجات المهمة جدا، وعشان كده أنا بشوف إن سبحان الله الأعياد دي هي تأثيرها مش مجرد زيارات، مش مجرد إن إحنا بنقابل بعض فبنسلم على بعض ونحضن بعض لا خالص، ده أنا بنمي في الطفل الصغير اللي قاعد معايا من دلوقتي حبه لبلده وحبه لدينه وحبه من غير ما أحس. ليه؟ لأن الشعور بالانتماء ده اللي داخل العقل وداخل النفس هو شعور عام، إذا وجد فهو وجد بشكل عام، وإذا فقد فهو فقد.
5: نعم.
7: فلا، الموضوع سبحان الله يعني موضوع كتير، موضوع مهما يعني مهما يبان إن هي حاجات صغيرة، أنا كنت مع أهلي إمبارح
5: نعم.
7: والنهاردة العيد، هو أنا لازم أتصل بيهم؟ لازم تتصل بيهم. مش بس لنفسك، لا، عشان ابنك الصغير هيتعلم ده، علشان جواك أنت ما يحصلش عندك تعود على تجاهل انتمائك لمجتمعك ولأسرتك.
5: نعم، بارك الله فيك.
7: ولأن ده هيغذي فيك سبحان الله، ولأن ده هيغذي فيك حاجة من غير ما تحس، شعورك بالسعادة.
5: نعم.
7: يعني أنت بعد ما هتقفل تليفونك ده وأنت بتسلم على قريبك اللي ما شفتهوش، أو بعد ما بتزور أهلك، أنت بيتخلق جواك إحساس بالسعادة وقد تجهل سببه، لكن بيبقى سببه ده.
5: نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي، ما أحلى
7: الله
5: هذا
7: يبارك فيك.
5: الكلام، ما أحلى هذا الكلام. لكن أخوي الكريم، هذا إحنا بندخل على ركيزة أخرى، إنه هو كيف يتوازن يعني أي هذه الأيام الطيبة. يعني لابد أن حياتنا في المناسبات الدينية لابد أن كمان يكون فيها نوع من التوازن، بمعنى إن إحنا يعني خلال يوم يومين بإذن الله نبدأ احتفالاتنا بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، عسى الله يتقبل منا ومنكم،
7: اللهم آمين.
5: آمين اللهم آمين. فالتوازن، التوازن الحياتي أثناء حتى الاحتفال بالمناسبات، بمعنى أنه نتوازن يعني للفرحة صح، لكن كمان ما نسرف مثلا في الـ في الـ في الـ
7: صح،
5: في الفرح بقوة، بمعنى أن احنا يعني نسرف حتى بالصرف، نصرف حتى بالأكل، نصرف حتى بالسهر، نصرف ونصرف. توازن الحياة دكتورنا الكريم حتى أثناء الأزمات كيف لازم يكون؟
7: صحيح. هقول لحضرتك على حاجة، في حاجة كده احنا دايما بنسميها ايه، التفكير الراديكالي،
5: نعم.
7: التفكير التطرفي دايما. يعني سبحان الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
5: نعم.
7: التوسط والاعتدال في كل شيء ثقافة، يعني هي ثقافة، ثقافة ان انت ازاي ما تروحش لا على اقصى اليمين ولا على اقصى الشمال.
5: نعم.
7: يعني سبحان الله، اذا كان معاك كتير ما تسرفش، واذا كان معاك قليل ما تقترش. يعني
5: صح.
7: هي الفكره دايما في الاعتدال، والاعتدال هي سبحان الله يعني زي ما بقول لحضرتك دايما، انت عارفه يا دكتوره فنه، وكأن كل عاده بنعملها هي لا تتعلق بالعاده دي بس، لا، هي تتعلق باسلوب حياه.
5: نعم.
7: زي ما بقول لحضرتك مثلا، لو لقينا شخص هو مسرف مثلا في اثناء الاعياد، لا هو مش كده بس، هو هتلاقي عنده زي ما في تطرف في استخدام الفلوس، هتلاقي في تطرف في ابداء ارائه، تطرف في عصبيته، تطرف، يعني هتلاقي دايما الناس اللي ما بيتعودش ازاي يعلم نفسه التوازن، هو هيلاقي ده اثر على طبيعه تصرفاته في باقي جوانب حياته من غير ما يحس،
5: نعم صح.
7: يعني من غير ما يدرك. والعكس صحيح، يعني سبحان الله استغلالنا للمنصة اللي مع حضرتك دي عشان نقول للناس، هو اعتدالك في الفرح زي ما سبحان الله برضو، يعني اعتدالنا في الحزن زي ما علمنا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني حتى في الحزن هنعتدل وفي الفرحة هنعتدل، يعني زي ما كده سبحان الله كان رسول الله إذا ضحك لم يقهقه.
5: نعم.
7: يعني في كل حاجة أنت تقدر تعملها، أنت تقدر تحتفل بالعيد وتقدر تعمل، بس من غير المبالغة، لأن كتير انتشر عندنا بعض التقاليد اللي اسمحي لي كده إن أنا أسميها تقاليد غريبة على مجتمعاتنا. يعني بتقاليد غربية شوية، احنا فيها تقليد شوية لبعض المظاهر اللي ممكن بنشوفها نتيجة يمكن الانتشار المحتويات اللي بتجيلنا من خارج مجتمعاتنا، وحب الشباب للتقليد شوية، فده بيخلينا بنحاول نعمل بعض التقاليع او

0: أفراح بالأطفال، خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى الأفراح الدينية المرتبطة بشعائر دينية ومواسم دينية. فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى أنت تشوف الفرحة، فرحة العيد، فرحة الطفل. جهزت له ملابسه، عطيته العيدية، وديته، جبته. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى من ركائز احتفال الأسر بالعيد، فما بالك بالأعياد، فما بالك بعيد الفطر وبالعيد الأضحى المبارك. فدكتور الكريم، هل هذه بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى يعني تعزز الصحة النفسية عند الأطفال بشكل أو بآخر؟ وإذا صح كيف؟
1: ده يعني حاجة بشكل مؤكد.
0: نعم.
1: ليه بقى يا فندم؟ أولا زي ما إحنا عندنا روتين بنحب نكسره، كذلك الأطفال. بس أنا الأطفال في، عارفة، تغيرات الزمن يا دكتورة فنة.
0: نعم.
1: إحنا كان زمان الأطفال عندهم مجال من الاحتكاك مع الآخرين أكتر من دلوقتي. دلوقتي بقى الطفل وقته بشكل كبير بينه وبين الألواح، موبايل بقى، آيباد، تابلت، واتيفر، يعني كده كده الوقت اللي بيقضيه بينه وبين نفسه وهو متوحد مع هذه الأجهزة بقى أكتر من الأول. ده
0: واضح.
1: صحيح؟ مظبوط، كلنا بنمر بالحاجات دي. طيب هل إحنا نقدر ننكر إن ده جزء من تغيرات الزمن؟ لا، هو حاجة موجودة للأسف. طيب، للأسف دي حاجة من الحاجات اللي بتؤثر على مهارات التواصل الاجتماعي عند الأطفال.
0: نعم.
1: ويمكن ده سبب من أسباب كتير انتشار فرط الحركة وضعف الانتباه عند أطفال كتير بشكل ثانوي، والحمد لله إن هي بتتحسن كتير لما بنبعدهم عن الحاجات دي. احنا بقى هنا في المناسبات الاجتماعية، وخصوصا الأعياد الدينية. وليه خصوصا؟ أولا علشان هي مدة مش قصيرة، يعني احنا بنتكلم في 5 أيام أجازة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله رب العالمين. بنقدر في الأيام دي بقى نشركهم في نشاطات مختلفة، يبدأ يقابل أطفال تانية في العيلة، يبدأ يخرج لأماكن تانية بينسى فيها توحده مع الأجهزة دي، وبيبدأ يتعلم مهارات جديدة بالنسبة له، يبدأ يتعلم حتى تعاليم دينية جديدة بالنسبة له. يعني في أطفال كتير مثلا في أول مرة يبدأ يشوف يعني إيه أضحية، طب ليه الأضحية، طب إيه قصة الأضحية. دي حاجة بتفيده، بيتعلم منها حاجات أكتر من اللي إحنا ممكن نتخيلها. يعني خلي بالك، أنت في حاجات بتتزرع في الأطفال من غير ما تقولها له بشكل مباشر.
0: صح.
1: يعني أنت لما تاخد طفل من إيده وتقول له يلا بينا إحنا هنزور جدك، يلا بينا هنزور عمك،
0: صح.
1: أنت بتعلمه صلة الرحم من غير ما تقول له لا إحنا هنا بنصل الرحم. أنت
0: نعم.
1: بتعلمه إن دي حاجة لازم تتعمل. تاني حاجة، انت لما زي ما اتكلمنا من شوية عن قيمة العطاء،
0: صح.
1: انت لما بتقول له لا تعالى احنا عايزين نشوف الناس الاكثر احتياجا، نبدأ نديهم من فضل ربنا اللي اداهولنا، ده بيعلمه قيمة المشاركة والعطاء، بيعلمه
0: صح.
1: ان هو جزء من المجتمع وازاي يتربط معاه. دي حاجة مهمة جدا يتعلمها الاطفال، لان جزء من تكوين الاطفال لحد سن 5 و6 سنين إن في جانب من الأنانية، ودي حاجة موجودة في الأطفال، يعني دي من الفطرة بتاعت الأطفال. الجانب اللي بيتبني بعد كده ده إزاي الطفل يبدأ يبقى عنده الإيثار والكرم، دي صفات بيتعلمها من المجتمع.
0: نعم.
1: يعني دي حاجة بيتعلمها من المجتمع، وإذا لم يتعلمها من المجتمع للأسف بيبقى في عنده هو ديفيشنسي، عنده هو نقص في نقطة معينة. دي جانب من الجوانب، الحاجات اللي الأطفال بتتأثر بيها في العيد. جانب آخر من الحاجات إن الطفل بيتعلم أسلوب المكافأة.
0: نعم.
1: يعني إيه؟ يعني بيتعلم إزاي ينتظر الحاجة، لا استنى ده إحنا في العيد جاي بعد أسبوع، ولما هيجي العيد أنت فبيتعلم ثقافة إن في انتظار والصبر على الشيء ثم المكافأة،
0: بإذن الله.
1: مش
0: صح.
1: المكافآت اللحظية لأن برضو من مساوئ الألعاب

0: موجودة على الأجهزة اللوحية والموبايلات، إن الطفل بيتعلم المكافأة اللحظية المستمرة، وده للأسف بيبقى ليه تبعات بعد كده اللي هو الإحباط العاجل، إن هو إيه لا ما كسبش في اللعبة دي، ده بيعمل له إحباط عاجل فيدخله في قلق وتوتر من غير ما نحس. نبدأ نلاقي الولد بيشتكوا منه في المدرسة أصله عصبي، وإحنا ما بنبقاش فاهمين طب هو عصبي ليه؟ هو عصبي بسبب تعرضه للإحباطات السريعة دي. لكن لما بنعلمه إن المكافأة دي بيسبقها انتظار وتحضير وترتيب، ده بيعلمه أسلوب المكافأة، إن في
1: صح،
0: صبر وفي إنجاز ثم
1: ايوه.
0: المكافأة.
1: وهو بيني وبينك دكتور معتز اخوي، هذه هي كذا الحياة تراها، يعني
0: صحيح.
1: والله، يعني حتى في يمكن في الطب النفسي السلوكي، يعني تعزيز الصحة النفسية انه كيف نمرنها. كثير ناس دكتور اخوي ما يعرفوا كيف الانسان يمرن نفسه، كيف الانسان، يعني دائما انت تقولوا هي النفس المرنة أفضل بكثير من النفس كذا الجامدة الصلبة.
0: صحيح صحيح. يعني احنا هقول لحضرتك على حاجة دكتورة فنة، ربنا يحفظك.
1: الله
0: احنا
1: يخليك.
0: في العلاج النفسي السلوكي في انواع من العلاج النفسي السلوكي، اشهر الانواع دي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجدلي السلوكي. العلاجات دي اللي هي بتهدف ل يعني خلينا نقول تدريب الشخصيات البشرية على فهم المشاعر وفهم التصرفات وفهم طبيعة الإنسان لنفسه، علشان يقدر يكون نسخة أفضل من النسخة الحالية. ده كله مبني على إدراك الإنسان لما حوله، وإدراك الإنسان لكل إحساس بشيء حواليه، وإحساسه بتصرفاته، وتقييمه لكل تصرف بيعمله. ففعلا إحنا عارفة يعني تربية النفس ده حاجة مهمة جدا، وكل ما بنتعلمها بدري شوية كل ما ده بيدينا درع وشيلد كده بيحمينا في مراحلنا المتأخرة. يعني
1: بإذن الله.
0: المراحل اللي احنا بنمر بيها في صعوبات الحياة كل ما بتكون متحضر بدري، فأنت يعني كل ما بنبذل احنا كأهل في تحضير أولادنا بدري كل ما بنقيهم من عقبات كثيرة ممكن يواجهوها في عمرهم فيما بعد.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور معتز أخوي، يعني إحنا دائما نقول بإذن الله سبحانه وتعالى نستغل هذه الأيام الطيبة من أجل تعزيز الصحة النفسية والوصول إلى الرفاه النفسي، لكن سبحان الله دكتورنا الكريم، قد يعاني الإنسان من بعض الأفكار السلبية. هذه الأفكار قد تكون بسبب مشاكل يعني أسرية، صعوبة في التواصل مع بعض أفراد الأسرة اللي هو بيحتك معاهم في هذه المناسبات، فما أعرف كيف يعني ممكن نساعد الناس أنها بإذن الله سبحانه وتعالى تتخلص من هذه الأفكار السلبية، كيف بإذن الله سبحانه وتعالى تتأقلم في هذه الأيام الطيبة، كيف يستطيعوا التواصل، كيف يستطيعوا أن يتعاطفوا مع الأشخاص اللي هم بيحتكوا معاهم.
0: جميل جميل السؤال ده يا دكتورة فنة.
1: الله يحسك يا رب.
0: هقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة دعينا إن كل إنسان في البداية يبدأ بنفسه، يعني دايما نستغل المناسبات اللي فيها روحانية دينية زي كده علشان نبدأ نتعلم حتى ثقافة التسامح، مش مع الآخر بس، لا مع النفس. يعني إيه؟ يعني تصالح مع نفسك قد
1: نعم
0: ما تقدر،
1: نعم
0: تصالح مع الآخرين، علشان تصالحك مع الآخرين ده هيخلصك أنت من الأعباء النفسية. لأن أفكارنا السلبية ليها علاقة بالناس اللي حوالينا وبالشحن والتوتر وإلى آخره. الضغوط الكتيرة دي في الأول وفي الآخر بتصب فينا إحنا.
1: صح
0: يعني كل ما احنا بيكون عندنا الجانب اللي قلتيه من شويه دي، المرونه،
1: نعم
0: المرونه في التعاطي مع معطياتنا ومع مشاكلنا ومع ضغوطنا، المرونه دي وتعلم التسامح وتعلم التغاضي عن كل صغيره وكبيره قد ما نقدر، تاني قد ما نقدر. ليه؟ لان اكيد في الحياه في ضغوطات ما بتعديش بسهوله، اكيد، واكيد في بعض الحاجات اللي يمكن بيكون نسيانها وتجاهلها أكيد صعب.
1: نعم
0: يعني في ناس كتير بتمر في الأيام الكبيرة اللي احنا فيها دي بآلام فقط،
1: نعم
0: واحنا ما اقدرش ان انا اطالبهم اقول لهم والله انت لازم تنتهي من هذا الفقد، بس على الاقل استغل احساسك بالفقد ده في دعائك مثلا للشخص اللي
1: الله
0: فقد،
1: أكبر، نعم صح،
0: في تذكرك ليه بخير عمله سينفعه ده ان شاء الله باذن الله،
1: نعم
0: في تذكرك لموقف كنت فيه انت وهو في بهجة في فرحة، ده يساعدك. وان شاء الله يعني احنا دايما بنقول ان كل حاجة ابهجت فيها حد ربنا يجعلها ليا حسنة بعد وفاتي،
1: اللهم
0: يعني
1: آمين،
0: الواحد بيقول كده.
1: اللهم آمين،
0: فتذكر الحاجات المبهجة اللي كانت موجودة بينك وبينه، وده اقصى ألم واصعب ألم حد يمر بيه دايما، ألام الفقد.
1: صح،
0: بعض الناس بقى دكتورة فنة، ودي بقى النقطة اللي انا احب افصلها شوية، الحاجات اللي بيمروا بيها هي مش مجرد أفكار سلبية،
1: نعم
0: هي بعض الناس قد يكون يمر فعلا بمرض نفسي زي الاكتئاب. يعني نقول إن هو عنده حزن، هو الحزن لا يقاوم، هو حزن مستمر. دايما
1: نعم
0: بنقول فرقه إيه من الحزن العادي اللي أنا وحضرتك وأي حد ممكن يمر بيه خلال حياته، إن هو حزنه مستمر معظم اليوم و أكتر من أسبوعين، يعني عدينا أسبوعين ثلاثة وهو مستمر في الحزن ده ومش عارف يخرج منه،
1: نعم
0: رغم محاولات الناس اللي حواليه والدعم موجود حواليه وهو نفسه بيحاول مع نفسه لكنه مش قادر. لا، هنا الشخص اللي زي ده نلتف كلنا حواليه، نبدأ نقدم له كلنا الدعم كأصدقاء كأسرة كمجتمع. وطبعا طبعا الدعم ده مش مجرد إن أنت تقول له معلش وشد حيلك، لا، إن أنت تاخد بإيده وتوصله لأقرب دكتور نفسي.
1: بإذن الله، بارك الله فيك.
0: لكن الحاجات التانية اللي زي ما حضرتك بتقولي كده، المشاحنات الكتيرة اللي احنا بنشحن نفسنا بيها دي، أتمنى يا رب إن احنا في الأيام العظيمة والكبيرة والمفترجة دي إن احنا نبدأ ننفض هذا الغبار عن عقولنا وعن نفسياتنا، ونسامح نفسنا ونسامح الآخرين، علشان كل ما تتخلق ثقافة التسامح دي كل ما نقدر إن احنا نترابط أكتر ونتكاتف أكتر.
1: بإذن الله، بارك الله فيك. يعني تعرف دكتور أخوي، إحنا يعني بإذن مولاي سبحانه وتعالى نحاول نكون واقعيين، بمعنى أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من سطر كلام شفهي نظري، لا بالعكس، إحنا نحاول، ترى إحنا بإذن الله يعني دكتور معتز، دكتورة فنة، الكل حالنا حال الناس، يعني نمر بأمور ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى، قد ننجح في بعض، قد نفشل في كثير من الأمور، لكن تظل النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله طواقة للفرح، يعني متعطشة لهذه الأيام الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لكم القبول، ولنا يا، اللهم
0: اللهم
1: آمين،
0: آمين، نحن وإياكم يا رب.
1: اللهم آمين أخوي، اللهم آمين. طيب دكتور أخوي، سبحان الله، تهادوا تحابوا،
0: سلام.
1: نعم الله يحفظك، وهي سبحان الله يعني من طرق المحافظة على العلاقات الإيجابية ما بين الناس. ما لازم أنك أنت تهدي الشيء الغالي، أنت الهدية تعبر عنك، تعبر عن محبتك، قد تكون
0: صحيح.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى شيء بسيط بسيط بسيط، لكنه يعني يبهج النفس، يبهج الروح، يعيد ترميم العلاقة أكثر من إنه لو هديت شيء ثاني وأنت يعني ما جايبينها بالطريقة الصحيحة. فدور الهدية دكتورنا الكريم، دور الهدية.
0: بصي بقى يا دكتورة فنة، في عندنا في علم النفس حاجة كده بنسميها هيلبرز هاي، أو اللي هي نشوة العطاء.
1: الله،
0: يعني شوفي حتى اسمها مبهج كده، نشوة العطاء.
1: نعم
0: طيب هو السؤال دايما بنسأل نفسنا، هو ليه إحنا بنحس سبحان الله بسعادة أكبر لما بنفرح غيرنا؟ فجه العلم سبحان الله وجاوب لنا على السؤال ده إجابة شافية وافية. قال لك إيه سبحان الله؟ إن الدماغ مع العطاء ده بيفرز مادة الاندورفين.
1: نعم
0: فسبحان الله دي حاجة من الحاجات العجيبة جدا، يعني لقينا ان الانسان المعطاء اكتر بيكون اكثر سعادة ليه؟ علشان دماغه بيفرز اندورفينز اكتر.
1: نعم
0: تاني حاجة لقينا الشخص اللي بيدي اكتر مش اللي بياخد، لا ده اللي بيدي اكتر عنده زيادة وارتفاع في تقدير ذاته.
1: نعم
0: يعني سبحان الله، مش يعني كنت اظن دايما يعني وانا صغير ان الانسان ده اكثر تواضعا ويعني اقرب الى الارض منه الى السماء، فلقيت لا، ان بالعكس الانسان المعطاء ده انسان قادر يفهم ذاته ويفهم، عارفه لو يشوف نفسه بحقيقتها،
1: الله أكبر.
0: فشايف ان هو انسان وشايف ان هو زيه زي الاخرين اللي حواليه، فعنده تقدير لذاته بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت ما عندهوش مبالغه في تقدير ذاته،
1: نعم بارك
0: فهو
1: الله فيك.
0: قادر يقف على الارض بدون ان يقلل من نفسه ولا. فسبحان الله لقينا ان ده مرتبط بارتباط تقديرك لذاتك بارتباط مدى تأثيرك على الناس اللي حواليك.
1: نعم صح.
0: فكل ما بتحس سبحان الله كل ما بيكون في عطاء، على فكرة برضو هي في حاجة، العطاء زي ما حضرتك قلتي هو غير مرتبط بقيمته المادية
1: نعم
0: وإنما بقيمته المعنوية
1: نعم
0: للعاطي وللمعطى،
1: صح
0: يعني
1: أتفق
0: للمعطي وللمعطى، المعطى له الاثنين. يعني أنا ممكن تكون العطاء اللي اديته لك ده دعاء، يمكن دعيت لك قلت لك
1: الله
0: ربنا
1: أكبر.
0: يطول في عمرك
1: وما
0: و
1: أحلاها من هدية.
0: اه والله، او ربنا يشفيك من كل سوء،
1: اللهم
0: وانت
1: آمين.
0: كنت في الوقت ده مثلا ربنا ابتلاك بمرض، يعني الدعوة دي قد تكون اغلى عندك من كنوز الدنيا.
1: صح.
0: فبهجة الاثنين، اللي اعطى ده عنده احساس بالعطاء واحساس بتقديره لنفسه واحساس والمعطى له عنده احساس بتقدير المجتمع اللي حواليه لي.
1: نعم
0: فسبحان الله الاثنين بيستفيدوا.
1: نعم واضح بارك الله فيك. في نقطة دكتورنا الكريم، ما شاء الله الساعة يعني على وشك أنها لله الحمد.
0: الوقت بيعدي بسرعة مع
1: الله
0: حضرتك
1: يعزك
0: دايما.
1: دكتور معتز أخوي. في بعض النصائح حقيقة اللي هي مسألة أنه يعني سبحان الله في هالمناسبات الدينية، الاحتكاكات الأسرية، الاحتكاكات على مستوى المجتمع البسيط اللي حوالينا، ما في داعي إن احنا يعني إذا شفت إنسان مريض ما تجلس يعني تتدخل في خصوصياته، هذه تأثر على النفسية، قد أنت تتلقى يعني منه ردة فعل ما هي بحلوة. في نفس الوقت يعني شفت يعني شفت كبير سن، ما في داعي انك انت تتلاعب عليه وتستهزئ فيه. شفت انسان مثلا عنده سبحان الله يعني ابتلى ربي بمشكلة، ما تجلس تفتح على هذا الجانب. هذا الجزء النفسي في هذا الموضوع، انه سلامتك انت وسلامة الشخص على اساس ان انت ما تقلب الفرحة سبحان الله الى يعني ما اريد اقول انه مش فرحة، لكن في نفس الوقت يعني عيش الفرح وبث الفرح وابتعد عن الخصوصيات، انك انت ما تدخل في الخصوصيات. صح في العيد احنا نحتك كثير، نلتقي مع الأهل يوميا، نتشارك معهم الأكل، نتشارك معهم الزيارات، لكن تظل الحدود حدود. رأيك دكتور؟
0: يا سلام يا دكتورة، هقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة إحنا لازم نفهم إن إحنا كلنا بشر،
1: نعم بإذن الله.
0: يعني كلنا كلنا عندنا جوانب من القوة وجوانب من الضعف،
1: نعم
0: ومفيش يعني الإنسان دايما ما بيحبش إن هو ينكشف ويتعرى قدام نفسه وقدام الآخرين في نقاط ضعفه.
1: نعم
0: فما يعني من حسن الخلق ومن حسن المعاملة مع الآخر دايما إن لو تكشفت لك نقطة ضعف أو عورة في شخصية اللي أمامك أو في شيء يخصه إنك تغمض عينك عنها، لأن الإنسان بطبيعته دايما بيكون دفاعي، دفاعي عن نفسه أول ما يحس بهجوم عليها.
1: نعم
0: فأنت ممكن تكون مستصغر الشيء. أنت يعني هقول لحضرتك على حاجة، خلينا نضرب مثال بسيط. مثلا
1: نعم
0: لنفترض إن في شخص عنده مثلا تلعثم في الكلام،
1: نعم
0: وجه حد وساخر من اللعثمة دي بشكل هو شايفه إن هو
1: عادي
0: هزار أو كوميديا،
1: بس هذا ما هو بصح.
0: يعني
1: نعم
0: اللي هو
1: نعم
0: إحنا بنهزر معاه، خلي بالك هو ممكن يبتسم لك علشان يعدي الموقف ويكون ده مجرد استخدامه لنوع من أنواع الدفاعات النفسية وهو من جوه محطم. وهو مش قادر، ممكن شخص آخر تتخرج منه أسوأ ما فيه، ممكن تخليه يبقى عصبي جدا، بتأثر على صورته أمام الآخرين يعني. وده خلي بالك احنا بنضرب مثال بشكل لطيف شوية، يمكن حضرتك زي ما قلتي في بعض الأشخاص احنا كل ما بنكبر في السن كل ما أحيانا سيطرتنا على انفعالاتنا بتكون أصعب شوية،
1: نعم
0: وخصوصا كبار السن. يعني لازم نراعي الناس في ضعفها، ومع كبر السن الإنسان أحيانا بتكون سيطرته على انفعالاته أقل،
1: نعم
0: فما فيش داعي إن احنا نحاول إن احنا نضغط على الآخرين في نقاط ضعفهم، وخصوصا الله يكرمكم الناس الأكبر سنا.
1: نعم
0: فزي ما بتقولي حضرتك كده استغلالنا بشكل حتى لو نظن إن في فكاهة أو إن ده شكل من الأشكال اللي فيها خف الدم زي ما احنا بنقول كده، لا لا لا بالعكس، احنا لازم نترفع عن ده، لازم اذا شفنا عورة لحد من اخواتنا نسترها
1: بإذن الله، بارك الله
0: نسترها،
1: فيك، صح،
0: لان من منا اصلا بدون ضعف؟
1: نعم، بارك الله فيك، أتفق أتفق أتفق وبشدة. إذا حتى في الاحتفالات احنا صح نبث الفرح، نبث التواصل، لكن في نفس الوقت الحدود تظل حدود ومحفوظة بإذن الله
0: صحيح.
1: سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، يعني يعاني كثير من الناس سبحان الله مشاكل نفسية، لكن لا يظهروها، فقد يعاني الشخص من اكتئاب، يعاني سبحان الله من قلق، يعاني من مشاكل نفسية، لكن سبحان الله يعني تكون بإذن الله سبحانه وتعالى المسيطر عليها، تجينا هذه المناسبات الطيبة وتزيدنا فرحة، لكن ما معناته إنه إحنا ما نكمل على المنهاج العلاجي اللي إحنا ماشيين عليه. صح، هذه فرحة نستغلها لرفاه نفسي، لكن في نفس الوقت نلتزم بإذن الله سبحانه وتعالى على العلاج وما نترك علاجنا. رأيك دكتور؟
0: لا لا، ده حاجة يعني، أنا والله دايما بقول يا دكتورة فنة لكل حد بيجي لنا في المستشفى أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك، العلاج ما هواش رفاهية، ما هواش حاجة اختيارية،
1: صح
0: طالما على فكرة إحنا كأطباء نفسيين لما بنلجأ خلاص إن إحنا نقول للمريض لازم تاخد علاج، إذا فإحنا وصلنا لمرحلة إن لأ هنا مش هينفع أي تدخل غير دواء،
1: نعم
0: خلاص
1: نعم
0: هنا طالما وصلنا إن أنا بقول لك تاخد علاج ثق تماما، لا أنا عايزك تاخد علاج ولا عايز أتعبك بإن تاخد العلاج في المواعيد إلا لو أنت محتاجه، إلا لو أنا شايف إن أنت يعني ليك احتياج ليه. ودايما بقول يعني عندي جملة كده بصراحة بقولها، بقول العلاج كما كتبه طبيب يوقفه طبيب.
1: أشهد، بارك الله فيك دكتور، وخاصة يعني في صحة الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول لا يعني نلخبط الدنيا، تظل الأمور مثل ما هي، سواء كانت الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية. صح، بإذن مولاي سبحانه وتعالى إحنا فرحة العيد علاج مجاني لصحتنا النفسية، لكن هذا لا يمنع إنه بإذن الله سبحانه وتعالى إنه إحنا مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى في العلاج. دكتورنا الكريم، في كمان نقطة
0: تفضلي.
1: وجب علينا إنه إحنا كمان نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هنالك يعني أنا من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أحب أسجل الدروس اللي أتعلمها، خاصة بإذن الله في هذه المناسبات الطيبة. سبحان الله قد أغفل عن إن مثلا أركز على ركيزة معينة في الاحتفال في العيد، لكن أنا أبي أقولكم حطوا بإذن الله أهدافكم، يعني استعدوا للعيد من الناحية النفسية. رأيك دكتور في كلامي؟
0: طبعا اول حاجه حط لنفسك اهداف عايز تعملها وانت في العيد، انا والله هحتفل بكذا، هعمل زيارات كذا. بس انا والله عندي نقطه يا دكتوره فنه يعني نفسي كده اشاركها مع حضرتك ومع الناس،
1: نعم
0: نفسي نخرج من العيد، العيد 5 ايام
1: بإذن
0: بس، انا
1: الله،
0: نفسي نخرج معاه كده واحنا كاتبين لنفسنا كتيب صغير كده نقول ايه العادات اللي نطلع بيها من العيد وناخدها كده معانا زي ما تكون ورد لباقي السنة.
1: الله أكبر.
0: يعني انا عندي كده رأي ان في 5 عادات ممكن نطلع بيهم من عيد الاضحى ده ان شاء الله لحد لما نوصل لعيد الفطر الجاي ان شاء الله، يعني
1: بإذن
0: نقعد
1: الله.
0: نعملهم كده باستمرار.
1: نعم.
0: يا جماعة نعمل لنفسنا اجتماع عائلي على الأقل مرة في الشهر،
1: نعم.
0: نخليه وكأنه اجتماع دولي، هنعمل لنفسنا عيد شهري نجتمع فيه مع أهالينا. أنا عارف إن المشاغل وناس كتيرة بتسافر، اللي بيشتغل في الصحراء واللي بيشتغل في محافظة تانية واللي أكيد، بس خلوا فيه على الأقل، على الأقل مش على الأكثر، على الأقل
1: نعم.
0: اجتماع عائلي وكأنه احتفال بالعيد مرة في الشهر.
1: الله
0: تاني
1: أكبر.
0: حاجة، تاني حاجة
1: النفس
0: ثبتوا حتى
1: بتتعود
0: العطاء.
1: دكتور معتز،
0: بالظبط،
1: النفس، أيوة النفس بتتعود
0: صحيح
1: تراها.
0: صحيح صحيح والله، خلونا نسميها كده تربية النفس، إن
1: الله
0: إحنا
1: أكبر.
0: هنربي نفسنا خلال السنة دي باللي هنطلع بيه من العيد. نعمل لنفسنا عادة كده في يكون فيها عطاء ولو بالبسيط، بقليل القليل، يعني
1: بإذن
0: مش
1: الله.
0: هنقول بكتير، بقليل بس خليها ثابتة.
1: نعم.
0: اعمل لنفسك عادة إن أنت هتطلع مثلا صدقة قد كذا إن شاء الله مرة في الشهر،
1: بإذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله مرة في الشهر، بس تبقى عادة ثابتة.
1: قليل
0: تالت حاجة،
1: مستمر خير من كثير متقطع.
0: الله
1: الحمد
0: يفتح
1: لله.
0: عليك، ما
1: آمين
0: أجمل
1: آمين.
0: كلامك والله يا دكتورة
1: اللهم
0: فنة، فعلا قليل مستمر خير من
1: من
0: كثير
1: كثير
0: لا يقل.
1: متقطع. الحمد لله رب
0: صحيح
1: العالمين.
0: صحيح. تالت حاجة، كل شوية نكسر الروتين، يعني ما نستناش لمناسبة كبيرة زي العيد أو كذا عشان نكسر روتين، لا حاول تكسر روتين قد ما تقدر، مرة كل ويك إند مثلا في آخر الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، ولكن اعمل لنفسك كسر للروتين علشان تقدر ترجع تشتغل بكامل طاقتك باقي الأيام.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله على هذا
0: رابع
1: الكلام.
0: حاجة، والله أنا بقول لحضرتك نفسي يعني أتعلم أنا والناس معايا، نتعلم نطلع بالحاجات دي، يكون عندنا عادة الامتنان اليومي. لو طلبت قهوة من حد وجابها لك يا أخي قول له شكرا وربنا يحفظك ويبارك لك، وبصراحة يعني خدي دي شهادة مني والله، يعني العمانيين ما يتوصفوش في الحاجات دي
1: الحمد
0: بصراحة،
1: لله
0: يعني
1: الحمد لله
0: يعني
1: فعلا.
0: ربنا أعطاكم جمال الطبع واللسان،
1: الله أكبر
0: ولكن
1: الحمد لله.
0: وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الامتنان اليومي ده حاجة من الحاجات والله بقائها بقاء للمجتمع كله.
1: أشهد الحمد لله رب العالمين. دكتورنا الكريم كان ودي أكمل، الساعة راحت كما العادة معك دكتور معتز،
0: ربنا يحفظك،
1: وكل
0: ربنا
1: عام وأنت
0: يخليك،
1: بخير، كل عام
0: وحضرتك
1: مولانا صاحب
0: بالصحة والسعادة
1: الجلالة
0: والسلامة،
1: وكل
0: اللهم
1: من
0: آمين
1: يسمعنا بصحة وفرح وسرور.
0: يا
1: يعني
0: رب يا
1: معاي
0: رب.
1: زميلي وأخوي دكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي مستشفى المسرة، لك كل الاحترام والتقدير دكتور.
0: الله يحفظ حضرتك، ربنا
1: اللهم
0: يبارك
1: آمين
0: لك حضرتك.
1: اللهم آمين. تقبلوا تحياتنا، عيدكم مبارك وعساكم العايدين، ودعونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يا برو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. اختتام المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون دون تحقيق تقدم، وقتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر غارات الاحتلال في قطاع غزة وعمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يرفض تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب، والرئيس الأوكراني يتوعد بشن هجمات جديدة على قطاعي النفط واللوجستيات. وطرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بإجمالي يتجاوز 38 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحاً، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، في صباح الخير يا بلادي.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضم إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية، إلى هذا اليوم لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا ليشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف أن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية. عادة الناس تنفر من المباني الطينية، واليوم ما حد يبني مباني طينية، الناس تدور مباني من زجاج وألمنيوم وإسمنت وحديد. فإيش اللي شدك إلى هذا النوع من العمارة باش مهندسة؟
2: والله صراحة دكتور علي، أنا مهندسة يعني انولدت في بيئة صحراوية، ومكتبي أيضا متواجد في مسقط رأسي، مدينة تمن راست اللي هي مدينة تقع بالجنوب الجزائري وهي منطقة صحراوية. فاهتمامي بالعمارة الترابية نشأ من كوني أنا تولدت في هذه البيئة الصحراوية، حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئة ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا تولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. فصحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناؤه بالتراب لأنه هو أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة ثمان راس تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل لتوصل المواد الحديثة، بس هو كان عنده قناعة كبيرة الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية، يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين، لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في
1: أكيد
2: هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان طبعاً مقتنع بهذا النوع من البيوت.
2: طبعا أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
2: هو المنزل موجود، بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت، ولكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذه، يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لازالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها، في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كلها؟

0: محلياً وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود. واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى طبعا، اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي، يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن الساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا، اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها، أنه التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة، يعني نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداما من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم. ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لي كربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذت ماجستير في العمارة الترابية، كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
0: شوف، هو صحيح هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها التراث الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا، واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأته كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي، يعني الأمانة التاريخية. كانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر بمنطقة.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
0: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق

0: ثورة فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، اللي جعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية اللي تسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية تاهم. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرينوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية. صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري، عندنا تقنيات الطوب اللبن عفوا، وفي منطقة غرينوبل ليزير، هذه المنطقة المسماة بليزير معروفة بمنطقة التراب المدقوق، وهي تقنية التراب المدقوق، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وانت الآن تتحدثي مهندسة صليحة، أنا بس أخذت نظرة سريعة عبر محركات البحث، كنت أريد أشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الإسكان، كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنية من المباني، يعني من المباني الطينية؟ فلاحظت أنه لا زال إلى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وأن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي، أن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المدكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب أنه في الهند، أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما ناخذ 72% يعني نحولها على الأرقام، أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين. وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن، يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني تراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات، فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم، فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
0: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو، أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يوميا، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذه الأرقام مرتفعة في نظري ليس لي بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل. لأن الإنسان في مجتمعات، في المناطق اللي ذكرتها، في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى، بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش يعني مش حكر على أفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة
0: طبعاً.
1: يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
0: يعني في تحول، في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا. بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولا الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق أو هذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا. في عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهاتن الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شباب مثلا، أو مثل القصور بالجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا. وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها، مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقدي فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
0: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص لتتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم المهندس سعيد الصقلاوي، هو يعني عنده مكتب استشاري أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ أو يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد. ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران، فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد، مثل الأثاث، مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف. فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين، يعني ما يعني طلعوا بشكل فج، وإنما كان شكل معاصر جدا. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، في هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلطوا معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
0: طبعا طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة. فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو، مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة
0: تقف عائق طبعاً
1: تقلل من ثقة الناس بالطين، أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
0: تمام هذا الشيء اللي واقع يعني في البلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت. مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبذ جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه. أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
0: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلز، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأن الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس جزء العمار من العمارة الطينية، لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
0: تمام، لأن الطين جزء من أجزاء التربة، وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها، من حصى، من تراب، إكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود وجود الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
0: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوية أني يعني شوية أكون مشاكس. نحن لو كان عندنا خرسانة إسمنتية وما فيها عزل مائي، لأن معروف الإسمنت مش مادة عازلة. طبعا أنا ما أتكلم عن الخرسانة اللي جاية من الـ من الـ من اللي هي مخلوطة بشكل يعني دقيق جدا من المصنع. أنا أتكلم غالبا عن الخرسانات التي تخلط يدويا. لو عملنا فيها ماء، يعني صبينا كمية من الماء على السطح، فراح نلاحظ أنها لأنها ليست عازلة فهي نفاذية، يعني في خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات. فلماذا المسامات في الإسمنت يعني في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الإسمنت يعتبر عيب؟
0: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي. فتتعرف أن الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أنه الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان. بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية، ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساسا من التربة المأخوذة من الموقع نفسه. هذا هو الفرق.
1: بس بينما الطين فعلا يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
0: طبعا في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر. يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي. فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج. مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار، لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة. فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا. فهذا راح يزيد، ما أعرف إذا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية، في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
1: يعني شدة. أنت تقصدي الحرارة، هذه النداوة، يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول الجدران تتنفس، إنما هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها. يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
0: بالضبط بالضبط، الماء يعمل على يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة. هذا هو الفرق بينه وبين الجدار
1: والله
0: الإسمنتي.
1: يعني وانت تتكلمي انت تبهريني كيف الآباء والأجداد يعني رغم انه المعرفة ما كانت عندهم ولكن الفهم للطبيعة، يعني
0: أكيد
1: هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت
0: صح
1: من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
0: أكيد أكيد أكيد. هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا. الإنسان كان قريب جدا من الطبيعة على عكس الوقت الحالي.
1: طيب انت قلتي عمارة معاصرة بين قوسين، لأنه غالبا البيوت الترابية هي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالماضي وبقلة
0: صح
1: الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصرة، وإن كنت أنا أتفق معك يعني ما أحب هذه اللفظة، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل معاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
0: طبعا في مشاريع جميلة جدا، يعني عبر مختلف القارات، في هناك مشاريع طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف، في مشروع الكورنر، بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية. في مشاريع يعني أنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مهندس معماري ريك جوي اسمه، اللي هو مختص في بناء المنازل الفاخرة يعني باستخدام تقنية التراب المدكوك أو رامد أرث، في مشاريع في أوروبا، في النمسا، وفي ألمانيا مثلا، مع أنجزتها المهندسة إيرينا هينيجر، وفي أيضا كثير كثير من الأمثلة. في أفريقيا عندنا مريم كامارا اللي أنجزت مشروع جميل جدا، مشروع ثقافي بدولة النيجر مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بالطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
1: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لازلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لازال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
0: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجي بمشروع مثل هذا النوع باستخدام المادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني تقنع المسؤولين على إنجاز مشروع مثل هذا. هو المشروع فشل لأسباب، ليس لأسباب تقنية أو لأسباب مجتمعية، بل لأسباب ممكن استراتيجية أو سياسية، يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل فشل المشروع، لكن يبقى كمهندس
1: هل
0: حسن
1: يعني
0: فتحي طبعا.
1: غير الأسباب السياسية، يعني هو حسن فتحي إيش مشكلته؟ كان يشتغل في البلدية وكان مهندس، فلما أي حد يأتي بخريطة يريد يصادق عليها ياخذ إباحة البناء والتصريح، من يشوف مبنى من الخرسانة يرفضه ويلغيه يرجعه، فطبعا ثاروا عليه تجار الإسمنت أولا والمقاولين،
0: أكيد
1: يعني
0: أكيد
1: المصانع اليوم الاستثمارات
0: طبعا
1: راحت في إنتاج الإسمنت، وقالوا له أنت، ففصلوه. طلعوه طبعا. راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة واتهم من كان أستاذ جامعي. وفيما بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه واليوم أصبح شيخ للمعماريين. يعني بعد وفاته كنت أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل يعني لأفكاره ولرسالته والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب يعني عن هذا الاصطدام السياسي أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر طبعا. بعد الرطوبة يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس طبعا. تجتمع للصيانة. فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
0: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل، لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين. أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر، فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع القرنة. لهذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية الصيانة الدورية. وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية الكثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة، وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم واحتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. هذا هو كان المشكل، كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع لها كيف نقول
1: واضح. أنا أريد
0: إيش لازم يعني كمشاركة للمجتمع في ترميم والصيانة الدورية.
1: أريد أدخل شوية مهندسة صليحة يعني إلى نقطة فنية وتقنية جدا باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد في تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر و إيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلاً تصلح أن تنافس الإسمنت ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
0: طبعا أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أنه التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا 2 أو 3 عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذا التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه فيه لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فبالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك والعملية ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف، بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
1: إذن هي ليست جديدة يعني؟
0: لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأنه الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في في في الموقع تاعه، سواء كانت طين منتفخ أو منكمش. وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي طورت في كل منطقة. وفي حديثا في مناطق مثلا مش معروفه بمنطقه في بتقنيه مثلا التراب طوب اللبن، وطوروا فيها طوب اللبن، وهذا من خلال اجراء اصلاحات او تعديلات على نوعيه التربه باضافه مواد اخرى، منها ما تكون المواد طبيعيه او كيميائيه اللي تصلح او تصحح الخاصيه المنتفخه او المنكمشه للطين المتواجد في التربه هذيك.
1: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين المعماريين طبعا مثل هذه الخصائص.
0: أكيد حتى المهندسين الجيولوجيين، أنا اشتغلت كثير واشتغل لحد الآن مع المهندسين الجيولوجيين، لما نبغي نطور تقنية من تقنيات الغير معروفة في المنطقة مثلا أو الغير منتشرة في المنطقة، أستشير طبعا المهندسين الجيولوجيين ليعطوني فكرة دقيقة وعلمية على مكونات الطين أو نوعية الطين الموجود، طبعا بإجراء اختبارات، إجراء تحليلات في المختبرات، وإيجاد المكون اللي لازم ينضاف للتربة لنحصل على الخاصية المحددة اللي نبغاها.
1: إذن نحن عودتنا إلى العمارة الترابية هي مش عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
0: طبعا هو مش رجعة إلى الماضي أو إلى الشيء القديم، وإنما عودة إلى الذكاء الإنساني اللي كان في هذاك الوقت واللي طور تقنيات ملائمة مع البيئة. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقة والاستهلاك الكبير للطاقة، تبقى مادة التراب كحل مثالي وأمثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقة، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
1: نعم، هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع، الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث طبعاً البناء بالتراب، وهذا الاهتمام المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة، فنحن نفتخر ب يعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات وفي بلدكم، أكيد تقوموا بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى. فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صليحة.
0: أنا اللي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها. فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار، وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات. أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول الهوية والعمارة.
1: شكرا جزيلا، شكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها شكرا. حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: باسل وصلت الرسالة من إدارة المعرض بفوزه ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول، وكانت فرحته استثنائية وتتويج لمشوار امتد لي 5 سنوات من التدريب والتداول، ومحيطة من العائلة والأصدقاء كانوا مشجعين له من بداية المشوار وأثناء المشاركة في المسابقة. وعن توقع بالفوز ما كان عند التوقع، ولكن كان عند الطموح.
4: وصلتني رسالة من معرض سمارت فيجن، واللي هو أكبر معرض يجمع شركات الوساطة المالية والمتداولين المحترفين، أن تم ترشيحي لجائزة أفضل 100 وسيط متداول حول العالم. طبعا فرحة الإنجاز هذه فرحة استثنائية، لأن هذا الإنجاز يعكس ثمار تعبك اللي تعبتها خلال السنوات الماضية. احنا نتكلم عن 5 سنوات كانت في مجال التداول والتدريب في أسواق المال، فكانت الفرحة صراحة جدا كبيرة، وحتى كل اللي حولي يعني شجعوني وتمنون الخير، لأنه عرفوا يعني قد إيش أنت تعبت عشان توصل لهذا المستوى، وأنك توصل من قائمة يعني أفضل 100 شخص متداول حول العالم، فهذا يعكس على أنه كان أنت شغلك صح وسلوبك صح وتداولاتك صح. هذا الإنجاز يعني مش إنجازي بنفسي، إنجازي أنا والأشخاص اللي دعموني، أنا يعني والأشخاص اللي وثقوا في أنه باسل قادر يوصل لهذه المرحلة. كتوقع ما كنت متوقع، بس كنت أطمح لهذا الشيء، أنك أنت توصل من قائمة أفضل 100 متداول حول العالم. هذا ما شيء سهل يعني، ولكن الحمد لله بعد المثابرة والإصرار وال يعني التحديات اللي تواجهها وتنجزها، فأنت تطمح لهذا الشيء، بس أنك أنت توصل وهذا بحد ذاته إنجاز، والحمد لله رب العالمين.

0: بداية قصة باسل مع شغفه بالتداول كانت في عام 2021، ولجأ للتعلم من أشخاص جانب كيفية التداول لشح المهتمين بالتداول في سلطنة عمان في ذاك الوقت. وبعد ما خسر أول إيداع له في حساب الشخصي، تعلم كيف يعيد تهيئة نفسه في عالم التداول من جديد ويكتسب الخبرة. وعن الفوز وتحقيق الإنجاز في معرض سمارت فيجن كانت سعادة باسل كبيرة، خاصة لوجود 5 أشخاص عمانيين ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول.
1: بداية كانت قبل تقريبا 5 سنوات، نهاية 2020 بداية 2021. صراحة كانت بداية شوي صعبة، لأن كان في ذيك الفترة ما كان في يعني نفس يعني مثلا الترويج اللي صاير الحين عن التداول والمجال والمدربين وكذا. فحتى في بداياتي يعني ما حصلت عرب أني أقدر أتعلم معهم، حتى لقيت لي أشخاص أجانب أني أتعلم عن التداول. خلينا نقول من كل بستان زهرة، تأخذ من هنا معلومة، من هنا معلومة، من هنا معلومة. والحمد لله بديت أني أفهم شوي شوي في السوق، ولكن البداية ما كانت أبدا سهلة، لأن إذا بنتكلم عن أول إيداع سويته في حسابي خسرته بالكامل. وهنا النقطة المفصلية اللي تفصل شخص عن شخص، الشخص اللي بيستسلم من أول عثرة أو من أول تحدي يواجهه وينسحب ويقول والله التداول نصب أو التداول ما يطلع ربح، وبين الشخص اللي يرجع ويشوف ويش أخطائه ويش الأشياء اللي سواها عشان يرجع يصححها ويرجع أقوى. فما أخفي عليك يعني حاوطني شوية شيء من اليأس، ولكن بحكم أنني عارف أن هذا يعني هذا المجال حقيقي فيه يعني ربح وفيه خير، بس لازم أنك أنت تعطيه حقه. كل شيء تعطيه حقه بيعطيك حقك. انزين، فرجعت على الأخطاء السابقة، عدلتها، حاولت أطور من نفسي، بديت طبعا بحساب تجريبي، مش نفس الغلطة أني أبدي بحساب حقيقي في البداية. يعني اتداولت، حللت، سويت، بعد ما شفت النتيجة اللي ترضيني بعدها دخلت بحسابي الحقيقي، سويت ديبوزيت ثاني، والحمد لله طلعت ربح وغطيت الخسارة اللي يعني صابتني أول مرة. ومن بعدها شوية شوية، حبة حبة، إلين ما تشوف نفسك أنك أنت ألممت بالمجال. هنا أنت تنتقل إلى مرحلة ثانية، واللي هي مرحلة التدريب والتعليم. أنت ما يصير تعلم وتدرب شخص إذا ما كنت ملم بكل أبعاد المجال. فالحمد لله يعني بدينا في مجال التدريب وكذا، وأقدر أقول لك اليوم أني مدرب لأكثر من 700 شخص في مجال التداول والأسواق المالية، ولله الحمد. بالنسبة إلى المراحل الجائزة، انزين، طبعا هي ما بيخبروك أنك أنت أصلا في مسابقة. هذه الشركة هي تشوف على مثلا كل دولة من الناس اللي عندهم وكالات، مدربين معتمدين، وأيضا ملمين بالمجال، فيشوفوا يعني خبرته في المجال، وفي نفس الوقت كم العدد اللي دربهم، إيش النتائج اللي حصلها. فأنا قبل هذا الإنجاز أنا أوريدي كان معي إنجاز أفضل متداول في سلطنة عمان، حصلت على المركز الأول في برنامج برو تشالنج عمان، كانت النسخة الأولى في عمان، الحمد لله حصلت على المركز الأول. فمن هنا كان ممكن هذا هو البوش الأقوى لي أن أنا أطلع على المجال، وخاصة هنا في سلطنة عمان. والحمد لله رب العالمين، يعني شركة سمارت فيجن دائما تختار الأشخاص الملمين، الأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال. والحمد لله يعني حتى في كان في التكريم، كان في هناك يعني ممكن 4 إلى 5 أسامي عمانية في التكريم. فالحمد لله رب العالمين، ممكن أن تكون بداية قوية لنا في هذا المجال بإذن الله، وخاصة معانا هنا في سلطنة عمان.

0: من إنجازات باسل الحصول على المركز الأول وكأفضل متداول في بطولة برو تشالنج، وهو مؤسس وشريك في شركة معزز الطلابية، وله عدة مشاركات مثل فيها سلطنة عمان في قطر وروسيا.
1: طبعا من ضمن الإنجازات مثلا في هذا المجال كان حصول على المركز الأول كأفضل متداول في سلطنة عمان في برنامج برو تشالنج المقام معنا نسخته الأولى في سلطنة عمان. أما بالنسبة للإنجازات الثانية خارج مجال التداول، طبعا أنا مؤسس شريك لشركة معزز، طبعا هذه شركة طلابية زين، وحصلنا على جوائز محلية وعالمية فيها، من ضمنها مثلنا السلطنة في معرض بذور المستقبل Feeds for the Future في الصين، وأيضا شاركنا في معرض ويب سمت قطر في نسخته الماضية، وأيضا شاركنا في بعض المعسكرات اللي كانت مقامة في روسيا، وأيضا مثلنا السلطنة في بعض المحافل الإقليمية والمحلية ولله الحمد.

0: طموح باسل مواصلة مشواره مع التدريب على التداول ووصول سقف 1000 متدرب، مع تأسيس شركة في مجال التداول ونشر ثقافة التداول في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: والله إذا بنتكلم إيش الطموحات الجاية بإذن الله تعالى، أول حاجة أول طموح لي أني أوصل لسقف أني أدرب 1000 شخص في مجال التداول، وهذا إن شاء الله بإذن الله قريبا. وأيضا بإذن الله تعالى في خطة إن شاء الله أني أسس شركتي الخاصة في مجال التداول وتدريب التداول وتعليم التداول، عشان نساهم في بناء يعني مجتمع فاهم وواعي في هذا المجال وعارف إيش أبعاد هذا المجال بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحقق المزيد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في هذا المجال بإذن الله تعالى.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تعلمنا من البحر أن الغيب يتمثل في الأوقات القصيرة القادمة، وأنه لا أمان لأي لحظة قادمة. وقد تعلمنا من الحكايات المدهشة التي سمعناها أن علينا أن نأخذ حذرنا.
1: أحب أن أضيف أيضا إلى كلامك أيها النوخذة بزرك بن شهريار أن البحر علمنا أن خصم اليوم وحليف الغد، وقد يكون العكس.
2: وقد يعلمنا أيضا أن من قاتلت معه في الشهر الماضي قد تضطر أن تتحالف معه ضد خصم ثالث.
1: لا يكاد أحد يعرف من هو العدو ولا من هو الصديق.
0: علمتنا هذه الحكايات أنه من الصعب إطلاق آراء قاطعة بشأن موضوع ما.
2: لا حقيقة مؤكدة
1: ولا خيال نقي.
2: هناك دائما برزخ بين الأشياء علينا أن نعبرها.
0: برزخ، نعم، هذا هو المفهوم الذي أبحث عنه منذ أن هبطنا فوق هذه الجزيرة المظلمة التي لم تتحرك الريح فوقها منذ أن نزلنا بها.
2: أعتقد أننا نمر الآن بمرحلة البرزخ، يعني قد تأتي الريح فتثير الغبار الذي يغلف الجزيرة ويحركه بعيدا عنها.
0: أرى أن البرزخ قد يتضح في اللحظات التي تمر بها الكائنات من الخصومة اللدودة إلى المصالحة الحميمة.
2: أو العكس. سوف أحكي لكم حكاية غير مسبوقة دارت فوق إحدى الجزر. حدثني بعض النواخذة، وأنا كما تعرفون أبو محمد الحسن بن عمرو، حدثني قال:
3: لقبني أبي بابن البحر. كان أبي نوخذة يرى نفسه كأنه البحر الواسع، وكان يطلق اسم الجزيرة على أمي رحمهم الله.
4: كان بودي لو أنجبت البحر فيصير ابني عن حق ابن البحر.
5: أنجبت لي 3 أبناء وبنات في دارنا التي لم نعش فيها كثيرا، لكن هذه المرة سوف تلدين طفلا مختلفا سنقوم بغمر جسده في مياه البحر.
3: كنت أنا أول طفل في هذا العصر يتم غمر جسده في مياه البحر عقب ولادته مباشرة، بل أن أبي تركني قليلا أغوص وبدأت أحرك يدي وأنا لا أعرف أي عالم جئت إليه.
4: ماذا تفعل؟ قد يأتي الحوت ويلتهمه على حين غفلة.
5: إنه ابن البحر، ليست كل الأسماك تتعرض للخطر بمجرد خروجها من البيض. ماذا تفعلين؟
4: ألتقط ابني.
5: ابن البحر؟
4: أنت البحر وأنا الأم.
5: على البحر أن يتولى أمره، يحميه من الخطر ويوفر له المأكل والمشرب.
4: الجلالة لله، وما نحن سوى ركاب فوق سفينة الحياة.

0: وهكذا ذقت طعم مياه البحر المالحة قبل أن أشرب من لبن أمي، وصارت المراكب هي بيتي ومسكني. جهزت مركبا إلى الزابج، فوقعنا إلى جزيرة من جزائر الواقواق لأن الريح طرحتنا إليها.
1: أيها النخل، ألا يوجد عالم أكثر اتساعا من المثلث الذي لا نكاد نبتعد عنه أبدا؟
0: هل تقصد أيها النوتي رحلتنا هذه إلى الزابج؟
1: نعم، إنه مثلث ضيق للغاية.
0: أنت لا تفكر فيما هو تحت قدميك. أنا لا يهمني الاتساع فوق السطح، بل أتطلع إلى الأعماق. ترى إلى أي مدى يمتد عمق البحر؟
1: هذا أمر لم أفكر فيه من قبل.
0: ألم تفكر قط إلى أي حد من العمق تبلغ المسافة أسفل هذا المركب؟
1: ربما 1000 ذراع.
0: بل أكثر من هذا بكثير. المسافات تمتد تقريبا بلا نهايات، لكل شيء نقيض له، الأفقي والرأسي، البحر والسماء، الحرب والسلام،
2: العاصفة والسكون.
0: عندما يسود السكون فكأننا في مقبرة لا نعرف الزمن.
1: ترى ماذا حدث عندما سكنت العاصفة؟
0: ظهرت لنا في الأفق مجموعة من البشر، غريب الشكل وغريب الأطوار. ارتعدت أجسادنا لأشكالهم ولنوع الأسلحة التي يملكونها.
3: ماذا سنفعل أيها النوخذة؟
0: الإنسان في كفاح دائم، يضع لنفسه المعارك. لو لم توجد المعارك والخصومات لابتدعناها.
3: يعني هذا أن هذه الجماعة غريبة الشكل فوق الجزيرة ستجعلنا نحاربها، ومن المواجهة ستتولد المعاناة.
0: إما أن نموت وإما أن نحيا، وإن لم نمت اليوم سيحدث ذلك غدا. التزم كل طرف مكانه. في البداية لم نتمكن من تفسير السبب أن كل منا يقف متأهبا دون أن يهاجم خصمه. كل طرف يعمل 1000 حساب للطرف الآخر، ولا يمكنه أن يقدر قوته، بل أن كل مجموعة لا تكاد تستطيع أن تحدد ما لديها من قوة كي تجابه الخصم.

0: نحن في حالة انتظار وتأهب منذ 5 أيام.
1: 5 أيام؟ يا لها من مدة قصيرة قياساً بالنسبة للمواجهات الأخرى. لكن لم يسأل أحدنا السؤال المهم.
0: ما هو السؤال المهم أيها النخبة؟
1: هل هذه المجموعة من الرجال هم عدد حقيقي لنا؟ وما أدرانا أنهم أعداء؟
0: مرت الأيام 5 دون أن نتزود بالمياه.
2: لا يستطيع أي من رجالنا التحرك للبحث عن مياه، فقد يحدث الهجوم في أي لحظة.
0: أنا شخصياً أستطيع أن أتحمل العطش.
2: جسدي لا يحتمل أبداً قلة المياه. ترى هل لديهم المياه؟
0: بالتأكيد نعم وبالتأكيد لا.
2: هذا لغز.
0: بالتأكيد نعم لأنهم لا يزالون قادرين على المقاومة، وبالتأكيد لا لأننا أيضاً ليس لدينا مياه ونكاد نهوي في صفوفنا.
2: أسوأ شيء في الحرب هو انتظار حدوثها.
0: بمناسبة اليوم 5 أقترح أن أذهب إليهم لإحضار الماء. سوف أبلغهم أننا في أشد الحاجة إلى المياه.
3: أشيروا السهام المسمومة وتماسكوا أيها الرجال.
4: إنه رجل واحد يبدو هزيلاً للغاية ويحمل في يده إناء.
3: لعلهم يحملون إلينا الطعام الذي نحتاج إليه.
4: ربما يحملون لنا المياه التي جفت أجسادنا بدونها.
3: لو أطلقنا السهام على الرجل فسوف نخسر ما بداخل الإناء.
4: بالتأكيد نحن في حاجة إلى ما بالإناء.
3: لعل هناك ثعبانا ساما.
4: لو كان ثعبانا فهو هدية مقبولة. سوف نعاركه ونقطع رأسه نأكله فنسترد قوتنا التي تكاد تخور.
3: نعم.
0: سوف يقتلونني بالتأكيد. 30 رجلا تقريبا يشهرون سهامهم نحو رأسي. سوف يرمونني بالسهام.
2: هل تشم رائحة الحساء الساخن؟
0: لا أكاد أشم الرائحة، بل يخيل إلي أن الأبخرة تتصاعد من الإناء.
2: أرى أن البحر خدعة وأن هذا الرجل يحمل لنا الشر في هذا الإناء.
0: ماذا بكم؟ تكلم أيها المقاتل.
4: المقاتل الشجاع هو من يهرب عند اللازم.
5: ماذا أصابك؟
4: كل المقاتلين يولون الفرار وأنا لست أكثر منهم شجاعة. يحيى الجبناء.
3: يا خسارة، تركني رجالي وحدي وهذا العدو يتقدم نحوي.

0: وتقدم البحار من قائد القوات الأجنبية الذي وجد نفسه وحيداً في مواجهة الأعداء، لم يكن قد توصل حتى الآن. لماذا هو في حالة حرب مع هذا العدو؟ وهل هو بالفعل عدو أم حبيب؟
1: أيها المقاتل الأجنبي، من أنتم بحق الله؟
2: أنا زعيم قبائل الواك واك. نحن فريق من هذه القبائل، دخلت الخلافات بيننا فجأة، فصار كل منا يتصور أن الآخر عدو له.
1: ونحن لسنا من الواق واق.
2: تكون أيضا عدو، من الواجب مقاتلتك، لكن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان، وقد تقاتلوا بقوة دون أن يعرفوا سببا للخصومة، وصاروا في قتال بلا هدف.
1: لكن نحن لسنا قوم حرب، نحن بحارة، مجرد بحارة.
2: ماذا تقصد؟
1: نبحث عن المياه الحلوة في مثل هذا المكان.
2: تقول ماء؟
1: لديكم منها الكثير.
2: نعم، تفضلوا، سنعطيك 1000 قربة وقربة من المياه العذبة.
1: هو أنا جئت لكم بثمار الفاكهة التي لم تدخل جزيرتكم من قبل.
2: على الرحب والسعة. أيها الرجال، يا خسارة، لقد هربوا.
0: كما يقول الحكماء، فإن الأشياء التي نخشاها قد تخفي في داخلها خيرا ينتظرنا دون أن نعرف.
3: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وغارة للاحتلال في قطاع غزة، واعتقال واستيطان في الضفة الغربية. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة شراء بإجمال يتجاوز 38 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل. ينهي حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام التشريق أداء مناسك الحج لهذا العام، وسينفر معظم الحجاج القادمين من سلطنة عمان إلى الديار المقدسة اليوم من منى بعد رميهم الجمرات، فيما يغادر بعضهم بعد أدائهم طواف الوداع. وأكدت بعثة الحج العمانية على أنها ستواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى انتهائهم من أداء المناسك وعودتهم إلى سلطنة عمان. هذا وحصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتهم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، والتي تنظمها وزارة الحج والعمرة بمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجاء تتويج البعثة بعد تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بكفاءة التشغيل وجودة الخدمات الميدانية والتوعية والإرشاد وإدارة التفويج والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تحسين تجربة حجاج سلطنة عمان وثراء رحلتهم الإيمانية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في البيت الأبيض، وكانت وسائل إعلام قد تداولت تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. بعدها قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيرفع تدريجياً. في جنوب لبنان قتلى وجرحى جراء تواصل القصف الإسرائيلي، وحزب الله يستهدف تجمعات ومواقع إسرائيلية، فيما يشهد قطاع غزة صعيدا عسكريا أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بجانب عمليات اعتقال واستيطان في الضفة الغربية.
1: تتحدث إسرائيل عن التعاطي مع وقف إطلاق النار في جبهتي غزة وجنوب لبنان، لكنها فعليا تمارس النقيض عبر هجماتها العسكرية المتصاعدة. ففي غزة وخلال الساعات الماضية استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية، في استمرار لموجة التصعيد التي لا تخفي إسرائيل عزمها المضي فيها والهدف تحقيق مكاسب سياسية انتخابية. النهج العسكري المتصاعد يتقاطع مع ما رصدته منظمة كسر الصمت الحقوقية عن كون سياسات إسرائيل صنعت واقع قتل للمدنيين في غزة لمجرد عبور خطوط غير مرئية. والحديث يدور عن الخط الأصفر شرق القطاع الذي حسب شهادات جنود إسرائيليين يشهد ارتكاب عمليات قتل ممنهجة، واعترف الجنود بتحويل المنطقة الصفراء إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين. الوسيط المصري لاتفاق وقف إطلاق النار يسارع لاحتواء الموقف ومنع انهياره، إذ دعت القيادة المصرية حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المعلقة عبر ورقة معدلة بهدف تجاوز مسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إبقاء المنطقة في مربع التصعيد. في السياق أعلن توني بلير عضو مجلس سلام غزة عن عقد مباحثات الأسبوع المقبل مع حماس حول نقل السلطة في غزة إلى الحكومة الجديدة. لكن الأهم في كل ما يجري القدرة على إلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه وخفض وتيرة التصعيد ليمكن التقدم في وقف النار. الضفة الغربية في مواجهة تصعيد آخر، إذ قرر الاحتلال بناء 14 مستوطنة جديدة شمال الضفة، وشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ضد شبان، ويواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل. أما القدس المحتلة فتعيش خطوات إسرائيل للتهويد. الجيش هدم 6 شقق سكنية في محيط مطار قلنديا شمال المدينة، وحذر الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في الجزء الشرقي من القدس المستهدف بتصعيد خطير على مستوى عمليات الهدم والإخلاء القصري، خاصة في أحياء البستان وبطن الهوى التي طالت عشرات المنازل ومئات الفلسطينيين. في لبنان الأوضاع لا تغادر مربع التصعيد، الطائرات الإسرائيلية تواصل غاراتها العنيفة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، خاصة كفر تبنيت ومجدل شمس والغندورية وحريص، وأعلن عن سقوط شهداء في قرية معروب وآخرين في محيط مدينة النبطية، مع إنذار جيش الاحتلال عدة قرى لبنانية بالإخلاء. حزب الله اللبناني صعد هجماته فأطلق دفعتين صاروخيتين تسببت إحداهما في أضرار مادية فادحة في كريات شمون شمال إسرائيل، كما استهدف عناصر حزب الله قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية بصاروخ نوعي، مع استهداف قوة إسرائيلية في قرية الغندورية اللبنانية بعبوات ناسفة وصواريخ. الجمهور الإسرائيلي يعيش حالة غضب وتتصاعد موجة الانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن أسلوب تعاطيها مع توترات الجبهة الشمالية، وهو ما يحاول نتنياهو احتوائه بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي الناتو وأوروبا الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كاف بأنها ستواجه تغييرا واضحا في طريقة التعامل معها، وعلى الرغم من تعهد أعضاء الحلف العام الماضي برفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول تؤكد أنها قد لا تتمكن من بلوغ هذا الهدف. من جانب آخر، دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء بلاده في آسيا على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين، وأضاف هيكسيث خلال مشاركته في اجتماعات حوار شانغريلا بسنغافورة أن الولايات المتحدة تتوقع من الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. اختتمت قمة الاتحاد الأوراسي في كازاخستان بالضغط على أرمينيا لإجراء استفتاء بشأن تحديد مسارها في البقاء داخل هذه المنظومة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أكد الرئيس الروسي أن الوضع الميداني في الحرب لصالح بلاده، لكن موسكو لا تزال مستعدة للتسوية السلمية مع أوكرانيا.
2: أعلن الرئيس بوتين من الأستانة خلال قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى والذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وقرقيزيا إلى جانب روسيا أن التكامل الأوراسي يحقق فوائد حقيقية لجميع دوله، بما في ذلك رفع مستوى شعوب هذه الدول ويرفع الواردات، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج الصناعي والزراعي وقطاع البناء قد تحسن بشكل ملحوظ، ناهيك عن توسيع الاتفاقيات التجارية الخارجية والآفاق الواسعة في هذا المجال، إلى جانب اعتماد العملات الوطنية في جميع التسويات التجارية تقريبا، ناهيك عن تصاعد الاهتمام الدولي بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولم يكن صدفة أن يركز الرئيس الروسي على الجوانب الإيجابية العديدة التي يقدمها هذا الاتحاد للدول الأعضاء فيه، فقد كان الإشكال الناشئ مع أرمينيا من أهم المحاور التي تم تناولها في هذه القمة بعد أن مضت أرمينيا خطوات واسعة في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إقرار البرلمان الأرميني قانونا يمهد لمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعقد أول قمة بينهما لتعزيز الشراكة، ما يذكر بالتوجهات الأوكرانية التي أسفرت في نهاية المطاف عن الأزمة الدامية الحالية. فقد طالب رؤساء روسيا وقرقيزيا وكازاخستان وبيلاروسيا أرمينيا بإجراء استفتاء شعبي لتحديد مسارها اللاحق، هل ستبقى في الاتحاد الأوراسي أم ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيد يريفان أنها ستبقى حاليا في الأوراسي لحماية مصالحها. يجيء ذلك بعد أن استضافت أرمينيا القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية بحضور العديد من الزعماء الأوروبيين بمن فيهم زيلينسكي، ما اعتبر استعراضا للنفور من موسكو بعد سيطرة أذربيجان على قرباخ. دون تدخل القوات الروسية لردعها، ما دفع إلى انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي. بقي أن نشير إلى أن الرئيس الروسي أعلن في ختام زيارته لكازاخستان أن مسار الواقع الميداني يسير لصالح روسيا، مشددا مع ذلك بأن موسكو لا تزال مستعدة كما كانت دائما لحل النزاع مع أوكرانيا سلميا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بالفيروس المسؤول عن وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد سجلت 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبه بها، كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة وتسع حالات إصابة. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم أغلبهم أطفال ونساء، كما أصيب 29 آخرين بعدما انقلبت مركبة على طريق سريع في إقليم باغمان شرق أفغانستان كانت تقل عائلات عايدة من باكستان. ومنذ بداية العام الماضي عاد أكثر من 1.5 مليون شخص من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين منذ عقود من الحرب والأزمات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة، وذلك بإجمال يقارب 38,900,000 ريال عماني، بهدف تعزيز جاذبية المشروعات وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين.
3: حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإجمالي يقارب 38,900,000 ريال عماني، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين من خلال توفير طلب مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل بدء التشغيل الفعلي. وتأتي هذه الفرص ضمن توجه سلطنة عمان نحو تطوير مشروعات استثمارية أكثر جاهزية وربطها مباشرة باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتسريع دورة العائد الاستثماري وتعزيز فرص نموها واستدامتها. ومن بين هذه المشروعات مصنع لتصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية ومصنع للأقمشة والمنسوجات، كما تضم الحزمة إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ومصنع للأدوات المكتبية والقرطاسية، إضافة إلى مصنع للإطارات ومصنع لإكسسوارات الزي العسكري، وكذلك مصنع لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل جار على تطوير فرص استثمارية تتجاوز مفهوم الطرح التقليدي من خلال بناء مشروعات جاهزة ومرتبطة باحتياجات فعلية في السوق، ما يمنح المستثمر وضوحا أكبر وثقة أعلى منذ المراحل الأولى للمشروع. وتتمتع سلطنة عمان بمقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة والتشريعات المحفزة، إضافة إلى بيئة اقتصادية مستقرة تدعم نمو الاستثمارات طويلة الأمد، كما أن التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في تسريع جاهزية الفرص ورفع قدرتها على التحول إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونغ إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل ل 200 ألف طن سنويا، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385 مليون ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. بلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري أكثر من 589 مليون ريال عماني، من بينها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم يتجاوز 312 مليون ريال عماني، وإصدار واحد من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عماني. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية والرأسمالية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتوفير السيولة التي تحتاجها في مختلف مشروعاتها وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر وتقوية مراكزها المالية. حذرت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في الشرق الأوسط تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة، وأكدت هذه المؤسسات على أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكا، إلا أن الصراع يؤثر تأثيرا غير متناسب على الدول الفقيرة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد الوظائف. يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحد من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى ومواردي أشبه المواصلات الصينيين مع تعزيز البدائل الأوروبية. وتكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن خطة كبرى للسيادة التكنولوجية، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، وتسيطر الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية على 70% من السوق الأوروبية، في حين تؤكد هذه الشركات من أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها. ارتفعت صادرات صناعة الأغذية الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 8% على أساس سنوي لتبلغ 7.86 مليار دولار، وأظهرت بيانات وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية الجنوبية أن قيمة إنتاج صناعة الأغذية تجاوز 119 تريليون وون بزيادة بلغت أكثر من 4%، فيما شكل إنتاج صناعة الأغذية 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 16.5% من إجمالي إنتاج قطاع التصنيع المحلي لكوريا الجنوبية.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وغارات للاحتلال في قطاع غزة، واعتقال واستيطان في الضفة الغربية. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بإجمال يتجاوز 38 مليون ريال عماني. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دوكال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
11: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندساً معمارياً. مرحبا محمد.
13: اهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
13: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
13: نعم.
11: انت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
13: نعم.
11: ايش المواد اللي شاطر فيهن؟
13: جميع المواد، ولكن بشكل ابرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
11: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل ابرز؟
13: لانه هن يعني المتفوق فيهن، واحس انه هن الاهم.
11: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
13: نعم.
11: ممتاز. كم جبت فيهن؟
13: 100.
11: 100 بثنتينها؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
13: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
11: الله، جميل هذه الإجابة، أنت والقراءة متناغمان.
13: نعم.
11: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
13: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
11: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
13: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول الرسول.
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
13: نعم، خالد محمد خالد.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
13: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذا الرجال اللي حول الرسول.
13: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب صح؟
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف الرواية؟
13: نعم، عمر عزت.
11: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
12: عن شاب كان يسكن في الإمارات، وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية. فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
11: بالحسد ولا بالغيرة؟
12: بالغيرة.
11: آه جميل.
12: ويعني هناك كونت صداقة، فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا. فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
11: جميل ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
12: نعم. إيش؟ مختار في أعماق البحر.
11: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
12: دكتور علي راشد.
11: ممتاز. عن ايش تتكلم هذه الرواية؟
12: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة، وأباه كان مريضا، وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك. فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم. وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور، وهي تعتبر الأميرة هناك. فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة. ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي بالأميرة جولنار مرة أخرى.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة ما شاء الله. جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
12: استفدنا أن الصداقة شيء جميل، ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
11: ممتاز. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
11: آه لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
12: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
11: آه يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
12: نعم.
11: وتتبارو أنت وياه؟
12: نعم.
11: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
12: أنا الأبيض وهو الأسود.
11: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
12: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك. وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
11: البيدق أهم قطعة؟
12: لا، الوزير أهم قطعة، ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
11: أيوة، إذن الوزير هو أهم قطعة؟
12: نعم.
11: والملك ما ملك مهم؟
12: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنه.
11: صحيح، هو اللي يحمي الملك صح؟
12: نعم.
11: ممتاز يا محمد. قلت بعد الخطابة؟
12: نعم.
11: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
12: لا، بل أقدمها في المدرسة يعني.
11: تقدم خطاب ولا إيش؟
12: أقدمها، نعم، أقراها يعني منه
11: من ورق يعني، ما حافظ خطبة سمعني إياها.
12: لا حافظ، عارف أقول.
11: سمعني.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام، ويبارك الله لنا فيه. والآن نبقى مع الافتتاحية.

0: أنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندسا معماريا.
1: مهندسا معماريا، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في رحلة جديدة إلى أعماق الجسد البشري مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنلقي بزجاجات الدواء والأقراص الكيميائية بعيدا لنتخيل بديلا تقنيا مذهلا. ماذا لو أصبحت صيدليتنا عبارة عن جيش من الروبوتات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، تغوص في شراييننا لتصلح ما أفسده المرض؟
2: نحن نتحدث عن عصر النانو طب. تخيلي أنك بدلاً من تناول مسكن للآلام تقومين بحقن ملايين الجراحين الآليين الصغار في دمك. هذه الروبوتات لا تنتظر أن يمتص الجسم المادة الفعالة، بل تنطلق كالصواريخ الموجهة نحو مصدر الألم أو الخلية السرطانية لتدمرها بدقة متناهية دون أن تمس الأنسجة السليمة.
1: هذا يعني انتهاء عصر الأعراض الجانبية. كل من تناول دواءً قوياً يعلم كيف يؤثر على المعدة أو الكبد أو يسبب الخمول، لكن الروبوتات المجهرية ستكون ذكية، ستعرف أين تماماً يكمن الخلل. إذا كان هناك انسداد في شريان إنتاجي، ستقوم هذه الروبوتات بقشط الدهون وتنظيف الشريان من الداخل وكأنها فريق صيانة ماهر دون الحاجة لعملية قلب مفتوح.
2: قد يبدو الأمر مثالياً، لكن هناك جانب مرعب لهذه التكنولوجيا. إذا كانت هذه الروبوتات تتلقى أوامرها من جهاز كمبيوتر خارجي، فماذا لو تم اختراق جسدك سيبرانياً؟ تخيلي أن يقوم قرصان بتعطيل الروبوتات المسؤولة عن نبضات قلبك، أو أن يأمرها بإفراز سموم بدلا من الدواء. سيصبح الجسد البشري ميدانا لحروب البرمجة.
0: ماذا لو؟
1: هذه نقطة خطيرة جدا، وتقودنا أيضا إلى معضلة الخصوصية. هذه الروبوتات ستجمع بيانات دقيقة عن كل خلية في جسدك، عن مشاعرك وعن هرموناتك. من سيملك هذه البيانات؟ هل ستباع لشركات التأمين التي قد ترفض التعامل معك لأن روبوتاتك أنبأت باحتمال إصابتك بمرض بعد 10 سنوات؟ هل سيصبح الإنسان مكشوفاً بيولوجياً بشكل كامل؟
2: وماذا عن التكلفة؟ في البداية ستكون هذه التكنولوجيا حكراً على الأغنياء فقط. سنرى طبقة من البشر المحصنين تقنياً الذين يعيشون لمئات السنين بصحة كاملة، بينما يموت البسيط بأمراض كان يمكن لروبوت واحد علاجها. هذا سيخلق صراعا طبقيا من نوع جديد، صراعا على البقاء البيولوجي.
1: رغم كل هذه المخاوف، لا يمكن إنكار الأمل العظيم الذي تقدمه هذه التكنولوجيا. انتهاء مرض السرطان، علاج الزهايمر بإصلاح الخلايا العصبية، وإعادة البصر للمكفوفين من خلال روبوتات تصلح الشبكية. إننا أمام معجزة طبية قد تعيد صياغة معنى القدرة البشرية.
2: في الختام، يبدو أن الروبوتات المجهرية ليست مجرد دواء بديل، بل هي هندسة جديدة للحياة بين مخاطر الاختراق وآفاق الشفاء. يبقى السؤال، هل نحن مستعدون لتسليم أجسادنا للآلة بالكامل؟ أعزائنا المستمعين، انتظرونا في الحلقة القادمة لنبحث في سؤال آخر من ماذا لو؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وتمنياتنا لكم بصحة دائمة.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضم إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية،
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
11: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
12: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: سلطنة عمان. الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.

مستمعين الكرام، نواصل بكم من خلال هذا البرنامج استعراض تاريخ عمان الإسلامي وكشف التفاصيل التي ارتبطت بعمان منذ ظهور الإسلام. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية التي حكمت خلال الفترة من 40 إلى 132 للهجرة، ووضحنا للمستمع الكريم الكثير من الحقائق والمعلومات التي ارتبطت بعمان في عهد الأمويين من خلال حلقتين كاملتين. ولأن الدولة العباسية أعقبت مباشرة الدولة الأموية، بل هي من قضى عليها، لذلك سنواصل معكم الحديث عن التاريخ العماني لننتقل إلى الدولة العباسية مباشرة، ونسرد بالتفصيل علاقة عمان بالعباسيين وأهم المواضيع التي ارتبطت بتاريخ الدولة العباسية خلال فترة حكمها التي امتدت من عام 132 للهجرة وحتى عام 656 للهجرة، وأهم الأحداث المتعلقة بعمان في تلك الفترة من حكم العباسيين. وفي الحديث عن ذلك سنتطرق إلى قيام أول إمامة في عمان، وكذلك علاقة عمان بكل من القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، بحكم أن الأحداث التي ارتبطت بذلك كان لها علاقة بالدولة العباسية ونفوذها في عمان. وسنخصص مستمعين الكرام حلقتين كاملتين أيضا للحديث عن تفاصيل التاريخ العماني بالدولة العباسية من خلال استضافة الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. فابقوا معنا مستمعينا حتى نواصل هذا الحديث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والذي نخصص هذه الحلقة للحديث حول موضوع عمان في عهد الدولة العباسية. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بكم وشاكرا لكم هذه الاستضافة الطيبة في هذا البرنامج الرائع.
0: حياكم الله دكتور. سنخصص هذا الموضوع عبر حلقتين، في كل حلقة ثلاثة محاور نبتدئها بدءا دكتور بالحديث عن المحور الأول، ما قبل قيام الدولة العباسية، عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية تحديدا. وكما نعرف دكتور، تعرضت الدولة الأموية في نهاية عهدها لانهيار شديد بعد أن تمكنت منها عوامل الهدم التي ترجع جذورها إلى بداية الدولة. الآن السؤال دكتور، ما هي الظروف التي كانت تحيط بعمان في تلك الفترة تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد، قبل أن ندخل في الحديث عن الظروف التي كانت تحيط بعمان في تلك الفترة، سوف أعطي نبذة سريعة ومبسطة عن حال الدولة الأموية في تلك الفترة، وإن كانت الحلقة السابقة قد مرت مرورا سريعا على هذا الجانب. فقد تعرضت الدولة الأموية في آخر عهدها للكثير من الثورات التي كانت تحدث، سواء كانت في بلاد الشام أو في العراق أو في الجزيرة العربية أو حتى في اليمن وشمال أفريقيا ومصر، بحيث كان آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد لم يكن له شغل شاغل في خلافته التي استمرت من عام 127 هجري حتى عام 132 إلا قمع هذه الثورات. لكن وعلى الرغم من قدرة هذا الخليفة العسكرية والتي شبهها البعض بقدرة معاوية بن أبي سفيان، إلا أن الثورات التي قامت كانت أكبر من قدرته على مواجهتها. فهناك من جانب آخر قيام الثورة العباسية السرية التي بدأت من خراسان وامتدت حتى إلى العراق حتى وصلت إلى بلاد الشام وقضت على الدولة الأموية. هذا بشكل مختصر لحالة الدولة أو صورة مختصرة لحالة الدولة الأموية قبل انهيارها. في هذه الظروف عمان كانت يتولاها آخر والي من قبل الدولة الأموية هو عمار بن عبد الله الأنصاري، وقبل ذلك كان يتولى عمان زياد بن المهلب واليا من قبل أخاه يزيد بن المهلب الذي كان واليا للدولة الأموية على العراق. طبعا يزيد بن المهلب حتى فقط أذكر هنا كان واليا زمن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، واستمر حتى عام 99 عندما تولى عمار بن عبد العزيز الخلافة، ومن ثم قام بعزل يزيد بن المهلب، وبالتالي تم عزل زياد بن المهلب مباشرة عن إقليم عمان. نقول من عام 100 هجري حتى عام 132 هجري كانت العلاقة بين الدولة الأموية وعمان في تلك الفترة التاريخية حوالي 30 سنة يسولها نوع من الانقطاع، أي عدم التواصل، فلا قدرة للدولة الأموية للسيطرة أو إخضاع عمان، ويعني عمان لم تكن بشيء من الثورات وإنما كانت مستقلة إداريا وسياسيا عن الدولة الأموية.
0: نعم. أنا دكتور، في عهد آخر الخلفاء الأمويين وكما هو معروف وتذكره كتب التاريخ وهو مروان بن محمد، حدث صراع قبلي تحديدا بين قبائل نزار واليمن. الآن ما هو موقف العمانيين تحديدا من هذا الصراع، أو ما موقع عمان من هذه الفتنة؟ هل هي طرف في هذه الفتنة أم نأت عمان بنفسها كما عرف عنها في تاريخها وحاضرها؟
1: نعم، حقيقة أن العصبية القبلية تعتبر من أكثر الأسباب التي أدت إلى دمار الدولة الأموية. فآخر خليفة أموي وهو مروان الذي قام بالتقريب العناصر النزارية على العناصر اليمانية كان من أسباب ثورة اليمانية عليه، وهو تقريبه للعناصر النزارية. فقط أشير هنا وتعريف للمستمع الكريم أن يعني العرب يتم تقسيمهم إلى فئتين، إلى العرب الشمال وعرب الجنوب، أو إلى النزارية واليمانية. ومنذ عهد معاوية وهو أول خليفة في الدولة الأموية، حرصت الدولة الأموية وحرص معاوية على إبقاء الفرقتين يعني في نفس الصف، وعدم تغليب فرقة على فرقة أخرى، لأنه لاحقا في وسط فترة الدولة الأموية وعندما رأينا عبد الملك بن مروان ومن قبله يؤثرون فرقة على أخرى طهرت الثورات. لكن مروان بن محمد لم يتحكم في هذا الأمر، وبالتالي قرب العناصر النزارية على اليمانية، مما استدعى وجود ثورات عليه من قبل اليمانية وخاصة وهم عرب الجنوب ثورات. فمثلا الإمام الإباضية الأولى التي قامت في اليمن بقيادة طارق بالحق، كانت بها كثير من العناصر اليمانية الناقمة على الدولة الأموية التي غربت العناصر النزارية. وأشير من جانب آخر أن هناك رواية للمسعودي يذكر فيها افتخار مروان وتعصب مروان لنزار، وأيضا مع بن زايد الذي كان واليا للدولة الأموية على اليمن قام بقتل العناصر اليمانية وتخريب العناصر النزارية. فما كان من عقبة بن سالم هذا الذي كان واليا على البحرين إلا أنه قام أيضا بالثار لليمانية من النزارية في البحرين، وبالتالي هذا الصراع كان موجودا. لكن عمان على أي حال في هذه المرحلة كانت بعيدة سواء كان سياسيا ومذهبيا عن الدولة الأموية، فلم يؤثر عليها سواء تخريب العناصر اليمانية أو العناصر النزارية.
0: نعم. طيب، يعني كما يذكر التاريخ أن الدولة العباسية أسهمت إسهاما كبيرا في القضاء على الدولة الأموية. الآن هل نفهم من مجمل حديثك أن العمانيين شاركوا بصورة مباشرة في سقوط الدولة الأموية، مما كان عاملا مهما مساعدا لقيام الدولة العباسية دكتور؟
1: نعم، إذا كان يعني شاركة العمانيين كانت في بالتحديد في ثورة طارق بالحق في اليمن، لكن المشاركة هذه لم تكن مشاركة لدواعي يعني
0: مذهبية
1: وليست لدواعي يعني حتى وليست لدواعي حتى كعصبية قبلية، وإنما الغرض منها هو الرغبة في القضاء على الدولة الأموية، لأن الاختلاف ما بين الإباضية والدولة الأموية لا يختلف عن يعني نفس الشيء ما بين الإباضية والدولة العباسية، فالمشاركة لم يكن بقصد مساعدة الدولة العباسية وإنما بقصد القضاء على الدولة الأموية، ولذلك كانت مشاركتهم يعني مشاركة محدودة ولا غراض سياسية محددة، وهو القضاء على الدولة الأموية بغض النظر عن مذهب هذه الدولة، بغض النظر من سيأتي بعدها أو من سيخلفها ومن النتائج المترتبة على ذلك.
0: لكن هل عمان كانت على علم بأن سيعقب الدولة الأموية الدولة العباسية؟
1: طبعا أريد أن أؤكد هنا أن الدعوة العباسية كانت سرية، وبالتالي يعني في عمان لم يكن لهم علم من سيخلف الدولة الأموية. حتى بلاد الشام والتي هي مركز ودمشق التي هي مركز الدولة الأموية لم يكن لهم علم بالدعوة العباسية، ولأن الدعوة العباسية أخذت جانب سري وبدأت تتكون بشكل سري. يعني أنا لا أريد أن أطيل لأن هذا يحتاج إلى كثير من سوف نتشعب في هذا الجانب، ولكن فقط أن أشير أن حتى مروان بن محمد عندما علم بالدعوة السرية العباسية كان يعني إجراءه إجراء بسيط، لأنه لم يكن يتخيل أن الدعوة العباسية سوف تستفحل في خراسان وتمتد العراق لتقضي على بلاد الشام، فكانت دعوة سرية. مشاركة العمانيين كانت مشاركة فقط للسيطرة على اليمن وتحويلها إمام إباضية، وأيضا للسيطرة على الحجاز، ومن ثم التوجه نحو بلاد الشام للقضاء على الدولة الأموية، على أن تكون الإمام الإباضية خلفا للدولة الأموية وليس مساعدة للدولة العباسية.
0: طيب، يعني تفصيلا عن هذه الثورة تحديدا التي تعتبر من أبرز الثورات التي شهدتها السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية، وهي ثورة عبد الله بن يحيى الكندي المعروف باسم طالب الحق كما ذكرته قبل قليل عام 129 للهجرة على حدود عمان. طيب، لو نسلط الضوء قليلا دكتور على أحداث هذه الثورة، ما الأسباب التي أدت إلى ظهورها، ثم ما هي أهدافها يعني بشكل مفصل، ثم ما علاقة العمانيين بكل ما دار في هذه الثورة؟
1: طبعا هذه الثورة كانت بنتائج للدعوة التي قام بها جابر بن زيد ومن ثم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي في إقامة أول إمامة إباضية. بعد أن نضج الفكر الإباضي ورأوا أن الظروف السياسية سمحت أو أصبحت الظروف السياسية سانحة لإقامة إمامة إباضية في اليمن، خاصة وأن الإمامة الإباضية التي قام في اليمن عام 129 هجري، هذه الفترة كانت الدولة الأموية تمر بمخاض، الدولة الأموية في مرحلة من الضعف والعجز، مروان بن محمد أصبح عاجزا عن مقاومة هذه الثورات، فأصبحت الظروف مهيئة لظهور أول إمامة إباضية. وبالتالي قام طالب الحق عبد الله بن يحيى بالتواصل مع زعماء الإباضية في البصرة لأخذ مشورتهم في هذا الجانب، فقالوا له إن استطعت أن لا تقيم يوما واحدا فقم بالثورة كنوع من البركة لهذه الثورة. فبدأ طالب الحق بالاستعداد لهذه الثورة، وبدأ الإباضية يلتفون حوله، بعضهم حتى أتى من الحجاز وبعضهم حتى أتى من البصرة، وشيء مؤكد أن العمانيين شاركوا في هذه الثورة بزعامة جيفر بن عفوا الجنندة بن مسعود الذي سنأتي عليه لاحقا في محور آخر وسنفصل فيه، لكنه شارك مشاركة فعلية سياسية وشارك معه العمانيون في هذا الجانب. طبعا هذه الثورة قامت بالتحديد في حضرموت، فكان يقودها عبد الله بن يحيى، ومعه أيضا أبو حمزة المختار بن عوف، ومعهم بليغ بن عقبة. خرجت هذه الثورة بعد أن استطاع طالب الحق أن يقوم بإخراج الوالي الأموي على حضرموت، وهو بالمناسبة هو كندي نفس قبيلة طالب الحق، لكنه قام بسجنه يوم واحد ثم أطلقه وتوجه إلى صنعاء. فبعد السيطرة على حضرموت توجهت هذه الثورة وسيطرت على صنعاء، ومن ثم قام طالب الحق بإرسال أبو حمزة المختار وبليغ بن عقبة للسيطرة على الحجاز، وبالفعل توجهت هذه الحملة وسيطرت على مكة والمدينة في موقعة تسمى موقعة قديد عام 130 هجري. عندما علم مروان بن محمد بن باه هذه الحملة، قام بإرسال يعني بإرسال قوات لمقاومة هذه الحملة بقيادة عبد الملك بن عطية السعدي. طبعا حتى لا نفصل كثيرا فيها، ولكن نقول أن هذه الثورة تم القضاء عليها من قبل عبد الملك بن عطية السعدي في مكة وفي مكة والمدينة، ومن ثم قام بتتبع الثوار حتى صنعاء قضى عليهم، ومن ثم وصل عبد الملك بن عطية السعدي حتى وصل إلى حضرموت، وهناك قضى على بقية الإباضية، وقتل طالب الحق في هذه المعركة ومعه أبو حمزة المختار بن عوف وأيضا بليغ بن عقبة. وبالمناسبة أريد أن أذكر هنا أن الجولندا بن سعود كان من المشاركين الفعليين في هذه الحملة. وشاءت الصدف أن يتوجه عبد الملك بن عطية السعري وتوقف في حضرموت، ويتوجه عائدا إلى الحجاز، لأن موسم الحج عام 130 هجري كان قد قرب، فتوجه، لكن مجموعة من الإباضية يعني خرجت عليه في الطريق وتم قتله انتقاما لإخوانهم الذين قتلوا من قبله. طبعا لا أريد أن أفصل كثير في هذا الجانب، ولكن أتوقع أن هناك جانب آخر سوف يتناول هذا الجزء أو حلقات أخرى بإذن الله.
0: طيب الآن، ما دلالة توجه العدد كبير من أتباع طالب الحق بعد هزيمته إلى عمان؟
1: نعم، كما ذكرت يعني أن جزء كبير من الجيش الذي ظهر في ثورة طالب الحق كان جزء كبير جدا منهم من عمان، حتى أن الجولان بن مسعود كان من ضمن الذين حضروا بيعة طالب الحق، ومن الناس الذين كانوا من المؤسسين للإمامة الإباضية. فخروجه إلى هذه الثورة هو أصبح لديه فكر ومعرفة بهذه الثورة، على الرغم أن طالب الحق في الثورات لم يكن لديه يعني برنامج خاص كيف يقوم بهذه الثورة وما هي حدوده وإلى أين تمتد، وبالتالي تم القضاء عليه لأنه لم يكن لديه علم، يعني لم يقدر قواته التقدير الصحيح. فبالتالي بعد القضاء يعني بعد السيطرة على مكة والحجاز كان يريد التوجه إلى مروان بن محمد في دمشق، فلم تكن قواته تسمح بهذا الأمر، وهذا ما ساعد الجولندا بن مسعود على عند تأسيس الإمام الإباضية في التعرف على قدراته وما هي حدود إمكانياته في إقامة إمامة إباضية. بالفعل هذا شيء ذهني استغله الجولندا بن مسعود. الجانب الآخر أن عمان وقيام يعني وقيام إمام إباضية لاحق فيها، وموقعها الجغرافي هو من موقعها الجغرافي الحصين من الأسباب التي ساعدت يعني بعد اندحار الإمام الإباضية في اليمن توجه الكثير من أتباعهم وتوجههم إلى عمان، لأنها كانت حصنا لهذه يعني لهذا الإمام. حتى لو أن عبد الملك بن عطية لم يوافي موسم الحج، فإنه كان من الصعب عليه ومن الصعوبة التوغل في عمان نظرا لوعورتها ولتضاريسها العالية، وبالتالي هي حصنا للإباضية.
0: نعم. طيب، يعني بما أن علم التاريخ يقوم أساسا على فكرة التحليل وذكر الأسباب، أيضا يعني من أبرز الشخصيات دكتور التي حضرت بيعة عبد الله بن يحيى في حضرموت هو الجولندا بن مسعود الذي أصبح فيما بعد أول إمام منتخب في عمان. ما دلالة ذلك أيضا؟
1: نعم، الجولندا بن مسعود طبعا هو من بني الجولندا، وهي من القبائل التي كان لها زعامة في عمان، فحضوره لهذه البيعة يعتبر بمثابة تأييد معنوي وسياسي لهذه الثورة، وأيضا اكتسب خبرة ودراية من خلال يعني حضور هذه الثورة وتوجهه إلى الحجاز مع بليغ بن عقبة ومع المختار بن عوف، وأيضا هذا كله في المجمل ساعده على إقامة إمامة إباضية. حتى أنه عندما قامت الإمامة الإباضية في عمان كان الجولندا يعرف حدود قدراته، وبالتالي لم يفكر في التوجه مثلا إلى بغداد على سبيل المثال، أو التوجه إلى الحجاز أو اليمن وتوسيع يعني مساحته إلا في الحدود التي تسمح له. فهذا من يعني هذا المشاركة كانت من الأسباب الرئيسية التي ساعدته في إقامة إمامة إباضية في عمان، كما أيضا استطاع من خلال إقامة الإمامة الإباضية في عمان ومن خلال مشاركته في ثورة طالب الحق أن ينظم أتباعه وفرقه وجيوشه كما سنأتي عليها.
0: نعم، إذن دكتور نحن سنواصل بقية الحديث في هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ عمان، وهي عمان في عهد الدولة العباسية، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: من التاريخ العماني من التاريخ العماني.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.
4: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا في برنامجكم من التاريخ العماني، والذي نخصص هذه الحلقة للحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية. وكنا قد تحدثنا في الوقت السابق عن عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. أما في المحور القادم فسنفرد المساحة من الحديث للحديث عن إمامة الجلندب بن مسعود. وقبل الشروع في الأسئلة نذكر أنه تعتبر إمامة الإمام الجلندب بن مسعود هي أول إمامة إباضية في عمان، ومن أهم الأحداث التي وقعت في عمان كونه أول إمام منتخب في التاريخ العماني. وبما أن هذه الإمامة وقعت بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وكان لها ارتباط واضح بالأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي آنذاك، لذلك ارتأينا أن نفرد محورا مستقلا للحديث عن هذا الموضوع كونه جاء بالتزامن مع الدولة العباسية وعلاقتها بعمان. نواصل هذا الحديث مستمعين الكرام من خلال استضافتنا للدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور مجددا. دكتور، يعتبر عام 132 للهجرة من أهم الأعوام في التاريخ الإسلامي، فهو العام الذي شهد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وقيام أول إمامة في عمان كذلك. نتوقف قليلا مع أهمية هذا العام.
1: نعم، عام 132 هجري يعني يعتبر عام جدا مهم، يعني وحتى بعض الأبحاث خرجت فقط في هذه السنة وهي عام 132 هجري، أو تناولت هذه الفترة التاريخية 132 هجري. لماذا؟ لأنه سقطت الدولة الأموية بعد هزيمة مروان بن محمد في معركة الزاب الأكبر على يد جيوش العباسيين، وقامت مباشرة خلفا لها الدولة العباسية أو الخلافة العباسية. شاءت الأقدار أن تقوم الإمامة الإباضية الأولى في عمان عام 132 للهجرة في نفس الفترة التاريخية لقيام الخلافة العباسية. وطبيعة الحال أن الخلافة العباسية عندما قامت في عام 132 هجري لم تكن الظروف تسمح لها بالامتلال والتوسع، فهناك كثير من الظروف التي أجبرتهم على الاستكانة وترسيخ حكمهم ومن ثم تطلع لتوسيع خلافتهم. ف132 هجري يعني سمحت، يعني وهذا ما اكتسبه الجلندب بن مسعود من خبرته في المشاركة في ثورة طالب الحق، في أن ماذا؟ في أن يقوم بإعلان الإمام الإباضي في نفس العام وهو عام سقوط الدولة الأموية وقيام الخلافة العباسية، بحيث أنه تصبح لديه فترة في الاستعداد وتجهيز نفسه وتجهيز الإمام وتجهيز عساكره ووحداته وفرقه.
0: نعم. طيب، يعني هل كان قيام هذه الإمامة يهدف إلى تحقيق استقلال عمان عن الدولة العباسية، يقصد بذلك إمامة الإمام الجلندب في عام 132؟
1: نعم، بالتأكيد أن الهدف الذي كان يسعى له الجلندب بن مسعود وهو الاستقلال عن الدولة العباسية. فالعمانيين كانوا منذ عهد الدولة الأموية وهم يحاولون الاستقلال عن الدولة الأموية نظرا لكثير من الأمور التي لم يرضوا عنها والتي قام بها الخلفاء الأمويين، فبالتالي أرادوا الاستقلال. كانت المشاركة الأولى لهم في ثورة اليمن لكن لم تنجح، وبالتالي كانت الإمامة الإباضية الأولى في عمان عام 132 هجري وهي الاستقلال عن الخلافة العباسية، خاصة وأن هناك كثير من الأمور لم يرضوها من قبل الخلفاء العباسيين، ولم يرضوا أن تخضع عمان لا سياسيا ولا إداريا للسلطة العباسية.
0: طيب دكتور سليم، يعني كتب التاريخ تذكر أن الإمام الجلندب هو إمام ظهور، هل نوضح للمستمع الكريم ما هو المقصود بهذا المصطلح تحديدا؟
1: نعم، الإمامة بشكل عام يعني تمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الكتمان ثم مرحلة الدفاع وثم مرحلة الظهور. ولعلنا نشير إلى أن جابر بن زيد كان وهو المؤسس للمذهب بدأ فيما يسمى بمرحلة الكتمان، ثم في زمن أبو عبيدة مسلم أيضا مرحلة الكتمان. أما مرحلة الدفاع وهي الفترة التي تحتاج فيها الإمامة إلى قيام شخص قادر على قيادة الجيوش، جيوش الإمامة، وتحريرهم سواء كان من عدو متسلط أو فتح منطقة معينة، فيسمى هذا الإمام إمام دفاع، فقط مهمته وهو عملية الدفاع أو تحرير أو شيء من هذا القبيل. ثم لاحقا بعد أن يتحقق المراد ويتحقق الهدف ينظرون هل هذا الإمام دفاع يستحق أن يكون إمام ظهور أم لا، أم له مرحلة فقط محددة ومن ثم يعزل. فإذا أجمع العلماء الإباضية على عزله تم عزله، أما إذا رأوا في أنه قادر على قيادة الإمامة فإنه يتم يعني فيتم مرة أخرى انتخابه بإجماع وشورى لا آخر غير إمام، يعني غير المرحلة الأولى، لأن هناك إجماع في البداية لإمامة الدفاع، وثم إذا أثبت كفاءته وجدارته وقدرته يتم انتخابه مرة أخرى فيما يسمى بإمامة الظهور. فالجلاله بن مسعود على سبيل المثال هو امام ظهور، لانه ظهر وعلنت الامامه عام 132 هجري. اما ما سبق ذلك في البصره فهي امامه في امامه كتمان. اما امامه الدفاع فجاءت لاحقه، واشير هنا يعني جاءت لاحقه خاصه بعد سقوط الامام الاباضيه، وهي الفتره التي امتدت من عام 134 هجري حتى عام 177 هجري. الامام او الائمه الذين قاموا في هذه الفتره تسمى امامتهم بامامه كتمان، ولاحقا إمامة دفاع، خاصة مثلا عندما يأتي القرامطة إلى عمان أو بنو بويه أو حتى العباسيين يرسلوا حملات إلى عمان، فيتم انتخاب إمام فقط مهمته هي الدفاع عن ذلك.
0: هذه التقسيمات في مواضيع الإمامة هي مرتبطة بالفكر العماني؟
1: إنها هي مرتبطة بالإمامة الإباضية، يعني بالإمامة، أنه لابد أن يكون هناك يعني
0: مراحل
1: معينة، ولكن ليس في كل الأحوال يجب أن تكون يعني متواصلة أو تمر بمراحل، قد تكون ظهور مباشرة، لكن في الغالب دائما مرحلة الكتمان وهي الإعداد والتجهيز لمرحلة الظهور في الغالب. إمامة الدفاع هذه تظهر عند الحاجة إلى إمام يقود الأمة أو يقود الناس للدفاع عن بلادهم، خاصة في حالة وفاة الإمام الشرعي أو في حالة عدم وجود أو خلو منصب الإمامة من إمام قادر على القيادة، فيتم انتخاب بصورة سريعة لقيادة أو لأمر ما أو أمر يعني أو هدف محدد، ثم يعزل أو يولى يعني بعد انتخابه انتخابا شرعيا.
0: طيب دكتور، يعني إمامة الإمام الجلندب بن مسعود هل كانت فترة التي يحكمها فترة مستقرة؟ هل امتد حدود حكمه في نفوذ متعددة خارج القطر العماني، أم أين كانت تحديدا حدود حكمه؟
1: نعم، بالنسبة لحدود حكمه فامتد حكمه كامل شمال عمان، نعم، ووصل جلومه إلى الشحر ودبا، يعني لم يدخل إلى حضرموت، لأن حضرموت كانت هذه تابعة للإمام الإباضية وزال يوجد فيها إباضية في تلك الفترة، نعم، فوصل جنوبا حتى الشحر وشمالا عفوا حتى دبا. قام الإمام الجلندب طبعا بتثبيت حكمه، طبعا اكتسب خبرة كبيرة من مشاركة في الإمامة الإباضية في اليمن، وعرف كيف يقسم جيشه ويفرق أتباعه، فقام بتنظيم الشؤون المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون العسكرية، بحيث أنه كان يستعد لأي مواجهة من خلال ما عرفه عن الخلافة العباسية والدولة العباسية، ومن خلال مواجهته الصريحة المباشرة مع جيوش الدولة الأموية.
0: هل يعتبر فترة حكمه فترة استقرار؟
1: نعم، تعتبر فترة استقرار بالمعنى الكامل، خاصة وأنه قام بصرف رواتب لجنده، يصرف لهم رواتب، وأيضا نظم الشؤون الاجتماعية سواء كان خاصة بالناس أو بالنساء، وأيضا نظم الشؤون

0: أول خليفة عباسي اسمه بالمناسبة عبد الله بن محمد، حتى فقط إيش يجهز نفسه ويستعد، لكن لن ترضى الدولة العباسية. لذلك قام الإمام الجولندا بتجهيز أول شيء في الناحية العسكرية لأنه سوف يواجه الدولة العباسية لا محالة، فقام بتقسيم جيشه إلى وحدات عسكرية، والوحدات العسكرية أيضا قسمها إلى مجموعات، فكل مجموعة يوجد فيها يعني مجموعة من الجنود يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 14 فردا، وكل وحدة عسكرية حوالي 200 فرد. أيضا قام بصرف رواتب للجنود، كل جندي يحصل على 7 دراهم في الشهر يتقاسمها لنفسه ولأهله، وفي بعض الأحيان وصل بهم الأمر أن الجندي إذا بقي شيئا من 7 دراهم هذه يقوم بإرجاعها إلى الإمامة حتى تقوم بصرفها لمستحقيها. بالمناسبة الإمام نور الدين السالمي أشار إلى هذه 7 دراهم التي كان يصرفها الإمام الجولندا إلى جنده، وكيف كانوا يعني يحاولون قدر الإمكان ماذا أن يكون بينهم شدة الترابط، لأنهم يعلمون أن هناك عدو يتربص بهم ولا محالة سوف يخدم للقضاء على هذه الإمامة.
1: طيب دكتور، في هذا الموضوع تحديدا ارتباط إمامة الجولندا بن مسعود والتي تعتبر أول إمامة إباضية في عمان، كما ذكرنا ارتباطها بالبصرة، ويقال حتى أن قيادة الإمامة كانت في البصرة وهي من كانت تتحكم بالأمور، هل هذا الأمر صحيح؟ وإن كان صحيحا لماذا ما سر هذا الارتباط، ما سر هذه السيطرة إن صحت التسمية أيضا؟
0: نعم أكيد أن هذا الأمر صحيح.
1: نعم.
0: فالقيادة الروحية والفكرية كانت في البصرة، وكما ذكرت سابقا أن الإمام الإباضية التي قامت في اليمن كانت مباركة وتوجيه من العلماء في البصرة. والجولندا بن مسعود عندما قام بإمامته في عمان عام 132 هجري لم يقم بها اعتباطا، وإنما أخذ التعليمات والتوجيهات من العلماء في البصرة الذين باركوا له وأشاروا عليه بالقيام في هذه الفترة بالتحديد عام 132 هجري، وهي كما ذكرنا سابقا سقوط دولة وظهور دولة أخرى، بمعنى أنه لن تكون هناك دولة قادرة على إيقاف قيام الإمام الإباضية. فالتواصل كان مستمر، فكانت تأتي من البصرة إلى أهل عمان، كانت التعاليم التي يعني يحصل عليها الإمام الجولندا كانت تأتيه من البصرة، فدائما القيادة الروحية كانت في البصرة موجودة وهي التي تشير عليه وتحرك الإمامة في عمان يعني. وأيضا حتى في بعض الأحيان كانت هناك بعض التعليمات وبعض المساعدات الفكرية وبعض المساعدات العسكرية التي تأتيه من البصرة.
1: نعم. طيب يعني دكتور، كما هو معلوم أن التاريخ لا يأخذ هكذا بكل ما ورد به من علات، لذلك وجد موضوع البحث في التاريخ حتى يفصل ويعني يفند ما هو صحيح وما هو غير صحيح. بعض الروايات تصف بأن الإمامة الأولى لم تكن مستقرة تماما، نقصد بذلك خاصة إمامة الإمام الجولندا بن مسعود خلال فترة حكمه لعمان، ويرد أيضا في بعض الروايات بأن الإمام الجولندا عمد إلى قتل الكثير من معارضيه خاصة من أسرته. نتوقف دكتور حول حقيقة وتفاصيل هذه الروايات.
0: يعني موضوع قتل الكثير من معارضيه هذه يعني نتوقف كثيرا عندها، فإذا كان الإمام الجولندا اضطر إلى أن يقوم بالتخلص من بعض الشخصيات المناولة فهو فعل ذلك اضطرارا وليس يعني ليس رغبة في التخلص منهم. فكما تفضلت استاذ راشد، فالتاريخ لا يؤخذ هكذا على علاته، وانما يجب ان نحلل فيه ونفصل، فما الذي دفع الامام الجولندا الى ذلك؟ فلا نقول انه قتل الكثير، وانما قتل او يعني ابعد او يعني
1: قام
0: ازاحتهم او القضاء عليهم، لانه مجبرا، فهو مجبرا بالناحية العسكرية، هو مجبرا من خلال التعاليم والقيادة الروحية في البصرة ومن خلال العلماء الذين نصبوه وجعلوه إماما. فأشير بداية إلى حادثة أبو صالح الوضاح، وهو كان بالمناسبة واليا على إبرة، فكان مجموعة خارجين على الإمام وطلبهم الإمام للاختصاص، ولكنهم فروا منه ولجأوا إلى أبو صالح الوضاح وهو والي على إبرة، فقام بتأمينهم، فبعثوا إلى الإمام بأن أبو صالح الوضاح قام بتأمينهم، يعني صدرت الفتوى بأنه لا أمانة إلا أمان الإمام ولا أمانة دون الإمام. وبالتالي عندما توجه هذه المجموعة متوجهة من إبرة إلى مقر الإمام الجولندا، فخرج إليهم بعض الإباضية وقتلوهم في الطريق. نعم. ويعني بالمناسبة في العلماء الإباضية في البصرة وفي عمان يعني لم يستنكروا ذلك لأنه لا أمانة إلا للإمام. أما الموضوع الآخر وهو الخاص بأن الإمام الجولندا قتل مجموعة من أسرته، فهذا يعني مجموعة قد نقول بها ولكن ليس الكثير، وإنما أجبر على ذلك، خاصة وأنا أذكر هنا بالمناسبة أن

0: أشير هنا إلى شخصية وهي شخصية جعفر بن سعيد، وهي الفرع الثاني للجولندا بن مسعود. يعني الجولندا بن مسعود ينتمي إلى الجولندا بن مسعود بن جيفر،
1: نعم
0: وهذا جعفر بن سعيد بن عبد. فهذا هو الفرع الثاني الذين رفضوا إمامة الإمام الجولندم، رفضوا إمامته سواء كان سياسيا، ورفضوا أيضا الانتماء للمذهب، مما أجبر الإمام الجولندي على التخلص منهم، وعلى التخلص من جعفر بن سعيد، وعلى التخلص أيضا من ابنيه النضر وزائدة، تخلص منهم مجبرا. حتى أن الرواية تشير إلى أن الإمام الجولندي سالت دموعه عندما تم الاقتصاص منهم، فرأى البعض منه وخاصة الجماعة المتشددة رأوا أن هذا ضعفا منهم أن تسيل دموعه، وطالبه بالاعتزال ووافق على الاعتزال، لكن بعد إلحاح من أهل الحل والعقد يعني عاد إلى الإمام. هذه هي الرواية التي أريد أن أؤكد إليها دائما، يعني ويجب أن تأخذ الروايات بتفصيل ويعني وبنوع من المقاربة، ولا تأخذ الروايات على علاتها. فلو جلندا لم يكن همه القتل الناس، وإنما فقط مجبرا لتثبيت الإمامة والتخلص من المناوئين الذين رأوا فيهم تأثيرا على الإمامة وتأثيرا على قيام الإمامة.
1: أين كان عاصمة حكم الإمام الجولند بن مسعود؟
0: أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال بالفعل، وهذا سؤال جدا مهم. فهناك أكثر من رواية حول مقر الإمام الجولند، هل مقرهم في نزوة أم في مسقط أم في صحار أم في توام؟ يعني الأقرب وهو صحار، خاصة وأن جيوش العباسية عندما أتت إلى عمان للقضاء على الإمام الإباضية توجهت إلى جلفار، فخرج إليهم الإمام الجولندي كما تشير الرواية. فخرج، فلو أنه كان موجود مثلا في جلفار أو توام فتكون قريبة، لكنه خرج إليهم من صحار وهو الأقرب لعاصمة الجولندي. بالمناسبة دائما صحار، وأنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، صحار دائما هي النقطة التي توجه إليها الجيوش سواء كان من القرامطة الذين سنأتي إليهم أو الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية. فصحار كانت هي المركز في شمال عمان، القضاء على صحار تدميرها يعني تدمير الجزء الشمالي من عمان، هي مركز سياسي مهم، مركز اقتصادي مهم، وحتى الوقت الحالي فكل الجيوش تبدأ في صحار، وبالتالي القضاء على صحار يمهد الطريق للاستيلاء على عمان. فالموقع الذي تحتله هذه المدينة موقع جدا مهم على بحر عمان، وبالتالي هذا ما أجبر الإمام الإباضية الثاني على نقل عاصمتهم من صحار إلى نزوة بعيدا عن الساحة، لأن السيطرة على صحار تعني السيطرة على كافة شمال عمان.
1: طيب دكتور، بعد أن أفردنا المساحة من الحديث حول هذه الحقبة المهمة وهي إمامة الإمام الجولند بن مسعود، ننتقل للحديث حول أبرز الصدامات العسكرية مع العباسيين التي كانت عمان طرفا فيها، لكن بعد أن نتوقف أيضا مع هذا الفاصل القصير.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى برنامج من التاريخ العماني، وهذه الحلقة حديثنا حول عمان في عهد الدولة العباسية. ومن جديد نرحب بضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور مجددا.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. بعد أن كنا قد تحدثنا حول عمان في الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وكذلك تحدثنا عن الحقبة التاريخية المهمة وهي إمامة الإمام الجرندة ابن مسعود، وهو أول إمام منتخب في التاريخ العماني، ننتقل الآن للحديث حول الصدامات العسكرية مع العباسيين التي كانت عمان طرفا فيها. في مرحلة نشأة الدولة العباسية دكتور، لم يكن هناك اهتمام بعمان في البداية كما تذكر كتب التاريخ، ما هي أسباب ذلك؟ ما هو أسباب هذا الإهمال؟ هل هو إهمال مقصود؟
1: الصدامات العسكرية بين العمانيين والعباسيين لم يظهر في البداية، وكما تفضلت لأن الدولة العباسية دولة قائمة وناشئة، وهمها في البداية هو ترسيخ الحكم والقضاء على المعارضة التي تتمثل في الأمويين، والقضاء على المعارضة التي جاءت من خراسان، لأن أبو مسلم الخراساني وإن كان مشارك في هذه الثورة إلا أنه كان من العناصر التي تخوف منها العباسيين، تخوف منها أبو العباس السفاح وتخوف منها أبو جعفر المنصور. فهذه الأمور كلها لم تكن مهيئة أو تسمح للخلافة العباسية بالتوجه نحو عمان وإخضاعها لحكم الخلافة العباسية، خاصة أن أبو جعفر أو أبا جعفر المنصور الذي تم تعيينه واليا على اليمامة والبحرين وعمان من قبل أخاه أبو العباس السفاح لم يكن قادرا على توجيه أي حملة، لأنه يريد ترسيخ الحكم في البداية، القضاء على الأمويين في بلاد الشام، القضاء على الثورات التي تقوم بين الفينة والأخرى، أيضا ترسيخ حكمهم في الحجاز تحديدا وفي أنحاء الجزيرة العربية وفي شمال أفريقيا. فتركوا الأمر حتى يستتب بالأمر، ومن ثم بدأوا بعد سنتين من قيام الخلافة العباسية بالتفكير في التوجه إلى عمان وإخضاعها للخلافة العباسية.
0: طيب من الشخصية التي يمكن اعتبارها تحديدا بأنها أول والي على عمان في عهد الدولة العباسية، ومتى كان ذلك؟
1: نعم، أنا أريد أن أشير هنا إلى جناح بن عبادة الهنائي، وبالمناسبة جناح بن عبادة الهنائي وهو إزدي من الذين سكنوا من الأزد الذين سكنوا بأعداد كبيرة في البصرة. نعم. منذ عهد الدولة يعني منذ عهد الدولة الأموية، ونظرا للسيرة التي كان عليها جناح بن عبادة وسيرته الحسنة تم تعيينه أول والي للخلافة العباسية على عمان في عهد الخلافة العباسية عام 132 هجري. الآن السؤال الذي يتبادر للمستمع الكريم، كيف يعين واليا على عمان والدولة العباسية ما زالت لم تخضع عمان؟ لأن الدولة العباسية لم ترى أن عمان مناوئة لها، ولأن الإمام الإباضي لم تكن قد قامت، فتوقعت الخلافة العباسية أن عمان سوف تستكين الأمر وترضى بهذا الإمام. أن الوالي جناح بن عبادة عزل بعد فترة من الوقت، وتم تعيين ابنه محمد بن جناح ليكون إماما على عمان.
0: لماذا؟ ولماذا بالذات ابنه، يعني لم يكن يعني شخصا آخر؟
1: نعم، يعني لا تذكر الروايات ما الأسباب في عزله وتعيين ابنه بدلا منهم، ولعل الخليفة العباسي كان يريده في عاصمته في الأنبار وعين ابنه مكانه حتى لا يأخذ الأمر بنوع من الحساسية. بالمناسبة أن سواء كان جناح بن عبادة أو ابنه محمد هم من الذين ساعدوا وساهموا في قيام الإمام الإباضية، لأنهم هادنوا العمانيين، وهم في النهاية عمانيين سكنوا في البصر وهادنهم وساعدهم على قيام الإمام الإباضية في عمان، وطبعا من هذه من الإيجابيات التي ساعدت الإمام الجرندي في ذلك.
0: الدولة العباسية كيف كانت تنظر إلى عمان كرقعة جغرافية وتاريخ؟
1: نعم، الدولة العباسية في كل الأحوال تنظر إلى موقع الاستراتيجي الذي تحتله عمان وتسيطر عليه، فكانت ترغب الدولة العباسية في إخضاع الخليج العربي الكامل بقصد السيطرة على التجارة، ومن ثم استخدام عمان أو الاستعانة بعمان في توجيه حملات نحو السند والهند ونحو حتى يعني أواسط آسيا، سواء كانت حملات برية أو بحرية. الموقع الذي تحتله عمان تجاريا جدا مهم بالنسبة للخلافة العباسية، وهي على مدخل الخليج العربي تتحكم في التجارة القادمة من شرق آسيا، فبالتالي سيطرة الخلافة العباسية على عمان لها جوانب إيجابية سواء كانت متعلقة بالناحية التجارية أو بالناحية السياسية والعسكرية.
0: طيب لماذا أدى استقلال عمان في عهد الإمام الجرندة بن مسعود عن دولة بني العباس إلى إغضاب العباسيين إلى هذا الحد؟
1: من المؤكد أن الدولة العباسية لن ترضى عن ذلك، خاصة وأنها دولة قائمة ولا تريد أن تكون هناك أي ثورة قائمة ضدها سواء كان في عمان أو غيرها. وبالتالي حسب ما عرفنا أن الخلافة العباسية قضت على كافة الثورات حتى في اليمن وحتى في الحجاز وبلاد الشام، قضوا على الأمويين بالكامل ولم يبقوا أي أموي في بلاد الشام حتى تتبعوا آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد، تتبعوه في مصر، حتى قتل في صعيد مصر في قرية تسمى قرية أبو صير، قتل يعني مرة بن محمد. فهذا دليل على أن الخلافة العباسية لن تسمح بقيام أي إمامة مناوئة لها، سواء كانت مناوئة أو غيرها. المهم أنها إذا لم تدخل في تحت حكمها وتحت سيادتها فلن تسمح لها بالبقاء، وهذا ما أجبر الخلافة العباسي وأبو العباس السفاح لإرسال حملة إلى عمان للقضاء عليها.
0: طيب، يعني هذه تعتبر كردة فعل قام بها الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح بإرسال جيش إلى عمان بقيادة خازم من خزيمة، كان يستهدف في البداية ملاحقة شيبان الخارجي وأتباعه. نتحدث حول هذا الموضوع بشكل مفصل دكتور، وحول تفاصيل حملة خازم بن خزيمة.
1: نعم، أولا أنا أشير إلى خازم بن خزيمة، هذا كان قائدا من القوات المشهورين في الخلافة العباسية زمن أبو العباس السفاح. ولماذا تم اختيار خازم بن خزيمة؟ يجب أن نحلل هذه الرواية. خازم بن خزيمة تم اختياره يعني أبو العباس السفاح يريد أن يتخلص منه، على الرغم من أنه من قواده، أراد أن يتخلص منه لأنه في مرة من المرات فكان خازم بن خزيمة يقوم بالفتوحات في بلاد فارس، ومر على بلدة يسمها بلدة المطامير، هذه من أعمال المدائن، مدائن فارس. فمر بأخوال أبو العباس السفاح فسألهم مسألة فردوا عليه ردا قبيحا، مما دعاه إلى أن يقوم بقتل جماعة كبيرة جدا منهم وصلبهم. قتل ما يقرب من حوالي 700 رجل منهم، فما كان منهم إلا أن شكوه إلى أبو العباس السفاح الذي أراد أن يقتص منه انتقاما لأخواله الذين يعني قتل مجموعة منهم وسبى مجموعة منهم. ولكن أشار عليه بعض أقربائه بأن لا يقتله، وإنما يبعثه إلى ملاحقة شيبان الخارجي، وهو طبعا شيبان بن عبد العزيز اليشكري الخارجي من الصفارية، وهي فرقة طبعا انبثقت يعني من ضمن الفرقة التي انبثقت وظهرت بشكل واضح منذ عام 75 هجري، وتبنت لها أفكار متشددة وأفكار غالية. انهزمت طبعا هذه الفرقة في جنوب العراق على يد مروان بن محمد، ولكنها ما زالت باقية. فخرجت هذه الفرقة بقيادة شيبان عبد العزيز الخارجي وتوجهت إلى بعض جزر الخليج العربي، إلى جزيرة ابن كيوان. وطبعا جزيرة ابن كيوان أريد أن أشير هنا هي ليست جزيرة البحرين، لأن كثير من الباحثين يذكرون أن جزيرة ابن كيوان هي جزيرة البحرين. طبعا هي جزيرة نائية في الوقت الحالي.
0: وأين تقع؟
1: تقع في الخليج العربي، يعني في الجهة الشرقية الشمالية من جزيرة البحرين، وهي جزيرة يعني غير مأهولة في الوقت الحالي. فخرجت حملة خزيمة بن خازم في هذه الحملة، وعندما علم بها شيبان عبد العزيز الخارجي لم يخرج من جزيرة ابن كيوان حتى أفصل في الموضوع هذا. فقام خازم بأرسل إليه الضحايا بن قيس، فأدى إلى هزيمة جيش شيبان وخرج مع جماعته فارا وتوجه إلى شمال عمان ونزل في جلفار. فأرسل إليهم الجدد بن مسعود كما عادت منهج الإباضية، وهو أن يخيرهم بين الدخول فيما دخل فيه العماني أو الخروج أو القتال. فاختار شيبان القتال، وفي تلك الفترة يشاء القدر أن يصل جيش خازم بن خزيمة قبل أن تدور المعركة بين جيش شيبان وجيش الجرندة بن مسعود، فظل يراقب هذه المعركة الدائرة حتى انهزم شيبان وقتل. فتدخل خازم بن خزيمة وتوجه للجرندة بن مسعود وطلب منهم، قال له لقد أكفيتمونا عدونا، وأريد منك أن تسلمني الخاتم والسيف حتى تكون عمان تابعة للخلافة العباسية، أي نوع من الولاء للخلافة العباسية. فالجرندة بن مسعود لم يستأثر بالأمر والرأي، وإنما استثار أصحابه الذين أشاروا عليه بعدم الطاعة، فدخلوا في حرب أدت إلى هزيمة جيش الجرندة بن مسعود ومقتل هلال بن عطية الخراساني في هذه المعركة.
0: أيضا من التبعات التي أدت إلى هذا الصدام العسكري المباشر مع العباسيين دكتور، استشهاد الإمام الجلندة في صدامه العسكري مع خازم بن خزيمة في معركة جلفار الثانية عام 134 للهجرة تحديدا. ما الأثر الذي تركته وفاة الإمام الجلندة، وهو يعتبر أول إمام منتخب في التاريخ العماني ويعتبره العمانيون مرحلة مهمة من تاريخهم؟
1: نعم، هو الأثر الأكبر وهو أثر معنوي، خاصة نحن عندما شاهدنا الإمامة التي سقطت في اليمن كيف كان أثرا معنويا كبيرا على أصحاب طالب الحق، وبالتالي نفس الأثر حدث هنا مع إمامة الجولندا. يعني الإمام يقول على الرغم من خبرة العسكرية في القتال في ثورة اليمن، إلا أن هنا لم يتوقع أن يقوم الجيش العباسي بقيادة خازم الخزيم بحيلة ومكر في هذه المعركة، أي أن خازم بن خزيمة أمر جيش بأن يجعلوا المشاق، وهي كلمة المشاق نوع مثل نوع من القطن، يجعلوها على رؤوس الرماح، ويعني يعني سكوها بنوع من مثل النفط يشتعل، فأشعلوا فيها النيران ورموها على منازل العمانيين، مما أدت إلى احتراق المنازل، وهي في الغالب يعني في الغالب هي من السعف. فانشغل جيش الجولندا هل يطفئ الحريق أم يتوجه لإنقاذ الأطفال والنساء، وهذا ما أدى بالتالي إلى تفتت جيش الجولندا بن مسعود وعمل فيها السيف وقتل الإمام الجولندا بن مسعود ومعه هلال بن عطية العماني الخراساني في هذه المعركة، وفت في عض العمانيين، وسقطت الإمام الإباضية بعد سنتين من قيامها، أي سقطت في عام 134 للهجري.
0: نعم، هل بهذه الوفاة 134 هجري وفاة الإمام الجولندا ابن مسعود تأكدت سيطرة العباسيين على عمان؟ هل هذه السيطرة أيضا كانت متواصلة أم متقطعة في فتراتها المتلاحقة؟
1: نعم، من عام 134 هجري حتى عام 177 هجري، هذه الفترة يعني لم يوجد بها إمام منتخب. لماذا؟ لأن حتى خادم الخزيمة عاد، ولكن تأكدت سيطرة العباسيين على عمان، وظهرت ثلاث قوى في هذه المرحلة أريد أن أشير إليهم: قوة العباسيين على الساحل والتحكم في التجارة، قوة آل جولندا ومن تبعهم، طبعا لا أقصد هنا الجولندا بن مسعود وهي الإمامة، لا، وإنما الجولندا من الفرع الذي قتل الزمن، وهم يعني هنا أريد أن أشير لراشد بن النضر ومحمد بن زائدة الذين قتل والدهم وجدهم في زمن الجولندا بن مسعود. فهذه القوة الثانية، والقوة الثالثة وهي قوة الإباضية في الجبال وتضاريس الوعرة. فهذه ثلاث قوة تتحكم في الأمر، حتى أنه في مرحلة من المراحل كانت الدعوة الإباضية قائمة وكانت يعني تجبأ السرقات من الإباضية. فهذه ثلاث قوة: العباسيون في الساحل، وبنو الجولندا يسيطرون على بعض القبائل، وأيضا الإمامة الإباضية يعني لم تكن إمامة وإنما دعوة إباضية في الداخل، متحصنة في الداخل، تنتظر الفرصة أو حتى إيش تعوي مرة أخرى وتنتخب من جديد.
0: الآن ما أبرز الأحداث التي وقعت في عمان بعد خضوعها لسيطرة العباسيين بعد حملة خازم ابن خزيمة، وخاصة الأحداث المرتبطة بالجانب السياسي؟
1: نعم، عندما نتناول الجانب السياسي فنقول أن استمرت الدعوة في الداخل، فعادت السلطة إلى محمد بن زايدة ومعه ابن عمه راشد بن النضر، وأيضا هذا الشخصان سيطر على عمان، فإضافة لذلك أنهم واجهوا العديد من الفتن، من ضمنها خروج غسان بن عبد الملك، يعني ليست فتنة وإنما خروج غسان بن عبد الملك ضدهم للقضاء عليهم. أيضا ظهرت سلطة القبائل، ظهر بنو الجولندا. أما الإباضي في داخل عمان فكان شبيب بن عطية يجوب القرى والقصبات في حال ضعف السلطة العباسية لجمع السرقات. يعني غسان لم تحمد سيرته، ولكن من باب جواز الخروج مع الظالم على من هو أظلم منهم، فأجاز العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي الخروج مع غسان بن عبد الملك للقضاء على سلطة الخلافة العباسية المتمثلة في بنو الجولندا اللذان هما محمد بن زايدة وراشد بن النضر.
0: نعم، أيضا من أبرز الحملات العسكرية التي شنت على عمان من قبل العباسيين هي حملة الخليفة هارون بن رشيد كما تذكر كتب التاريخ. أيضا نتحدث دكتور عن هذا الموضوع تحديدا في تفاصيل هذه الحملة، أسبابها وأهم نتائجها.
1: نعم، الحملة وجهها هارون رشيد وجهها أولا بقيادة عيسى بن جعفر. ولماذا عيسى بن جعفر؟ هنا السؤال الذي يتبادر للذهن. عيسى بن جعفر هذا ابن عم هارون الرشيد، ووجهه إلى عمان رغبة في التخلص منه. ويعني احنا دائما نشاهد هذا الجانب، انه عندما تريد الدولة العباسية التخلص من اي شخصية سواء كانت سياسية او حتى مذهبية ترسلها الى عمان.
0: نعم،
1: وتكون قد حققت احد الهدفين، اما التخلص منه او اخضاع عمان. فبالتالي ارسل هارون رشيد عيسى بن جعفر بعد عام، طبعا هذه الحملة كانت بعد عام 179 هجري، ولعل عام 189 هجري يمكن هو التاريخ الاقرب لهذه الحملة، في فترة امامة الوارث بن كعب الخروسي.
0: نعم،
1: عيسى بن جعفر أرسله هارون رشيد رغبة في التخلص منهم حتى لا يزاحم أبنائه في ولاية الأحد، أبناء هارون رشيد الأمين والمامون والمعتصم، أراد أن يبعد عيسى بن جعفر عنهم حتى يتفرد بولاية العهد لأبنائه. فخرجت هذه الحملة بغيرة عيسى بن جعفر، قام داود بن يزيد المهلبي طبعا في البصرة وأرسل إلى الإمام الوارث يخبره عن انباء هذه الحملة. فقام الإمام الوارث وأرسل إلى واليه على صحار. بالمناسبة أريد أن أشير أن الإمامة في الإمام الإباضية الثانية انتقلت إلى نزوة، لأن الإمام الإباضي الأولى قضي عليه في الصحار لأنها كانت قريبة من الساحل، وبالتالي أي حملة تأتي تستطيع بسهولة القضاء عليها. فتوجهت إلى نزوة الإمام الإباضي الثاني حتى تكون كحصن يمنع هجمات العباسيين عليهم. فالإمام الوارث أرسل إلى واليه على الصحار مقارش بن محمد اليحمري يخبره بأنباء هذه الحملة. فاستعد الجميع، خاصة وأن هذا الحمل عندما خرجت من بصرة أخذت تفجر بها النساء وتسبي حتى توجهت ووصلت إلى عمان. فخرج لهم الوالي مقارش واستطاع ملاقاتهم في بلدة حتى في شمال عمان، وأدى إلى هزيمة جيش عيسى بن جعفر، وتوجه إلى البحر، لكن توجه إليه العمانيون وعادوه مرة أخرى وسجن في قلعة صحار. وفقط حتى لا أفصل كثيرا فيها، أنه سجن وتم قتله من قبل بعض الشباب الذين تسوروا القلعة وقضي عليه. وطبعا هذا يعني هذا الجانب جانب فكري يعني يأخذ منحى آخر، وهو هل يجوز قتله وهو أسير، ولماذا أتى إلى عمان، وغيرها من الأمور. المهم أن الإمامة خلصت نفسها من هذا الجانب حتى لا تستشعر أو لا تكون مسؤولة عن قتل عيسى بن جعفر. ثم قام هارون الرشيد بعد أن علم مختله بتجهيز، أراد أن يجهز حمل كبير للانتقام، لكنه توفي في عام 193 هجري قبل أن يتمكن من إرسال حمرة إلى عمان، وكفى أهل عمان حملة هارون الرشيد.
0: بشكل مختصر وسريع الحديث عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد الإمامة الإباضية الثانية. دكتور،
1: الإمامة الإباضية الثانية امتدت من عام 177 هجري حتى 280 للهجرة. العلاقة بينهم لم تكن علاقة سياسية ولا عسكرية. لماذا؟ باستثناء حملة هارون الرشيد التي أرسلها وسبق الحديث عنها، فإن الدولة العباسية لم تخرج أي حملة بداية من عام 177 هجري. لماذا؟ لأن 177 هجري هي حملة يعني فترة خلافة هارون الرشيد، ثم بعد وفاته جاء الأمين ثم المأمون، وهؤلاء كانت لديهم ظروف لم تسمح لهم بإخراج حملة. الأمين كان في صراع مع أخيه المأمون، ثم المأمون الذي كان يهتم بالعلم والثقافة والفكر لم يكن همه السيطرة السياسية بقدر الجانب الفكري والجانب العلمي. ثم أتى بعد ذلك بعد المأمون الذي يعني توفي في عام 218 هجري أخاه المعتصم الذي بدأ يقارب العناصر التركية. وهكذا إذا يعني أكمل موضوع الخلفاء العباسيين، فلم يكن همهم ماذا السيطرة أو التوسع سياسيا. لأن في عام 232 هجري بدأ الدخول في العصر العباسي الثاني وهو عصر الضعف، فلم تكن لهم القدرة لإرسال حملة للسيطرة إلى عمان. فإذا في الإمام الإباضي الثاني كانت الأمور مستقرة، اللهم باستثناء حملة هارون الرشيد بقيادة عيسى بن جعفر.
0: شكرا لك دكتور على هذا التفصيل الكبير للحديث حول هذا الموضوع، عمان في عهد الدولة العباسية. وبذلك نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن هذه الحقبة التاريخية، عمان في عهد الدولة العباسية، والتي خصصنا حلقة هذا الأسبوع للحديث عن عمان والدولة العباسية، وتحدثنا فيها عن ظروف المرحلة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وارتباط عمان بهذه المرحلة. كما تطرقنا كذلك مستمعين الكرام الحديث عن الإمام الجلندة ابن مسعود، كونه أول إمام منتخب في عمان، وكان ذلك بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وارتباط الحدثين وعلاقتهما ببعضهما. وتحدثنا أيضا عن الصدامات العسكرية ما بين العمانيين وما بين العباسيين، وأهم الحملات العسكرية التي وجهت لعمان من قبل العباسيين مباشرة في محاولة السيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم. آملين مستمعين أن نكون قد وفقنا في إفادتكم. وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر لضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهنائي، الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا جزيلا أستاذ راشد، وشكرا أيضا للمخرج ومعد البرنامج الدكتور محمد الشعيلي على هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لك يا دكتور، وسنواصل اللقاء بك مجددا الأسبوع القادم بإذن الله للحديث أكثر حول بقية المواضيع المرتبطة بتاريخ عمان في عهد الدولة العباسية. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، وسعدت بالتواصل معكم في تقديم هذه الحلقة راشد بن خميس السعدي، وهذه تحيات المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب، تقديم أحمد بن سالم الكلبان، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرحب بكم ولقائنا في هذا البرنامج، برنامج تغاريد. احنا في ولاية منح، احنا في بلدة
1: حيول.
0: حيول
1: ولاية منح.
0: ولاية منح.
1: أيوة.
0: محيول.
1: حيول.
0: محيول.
1: ولاية منح.
0: ضيفتنا في هذه الحلقة الأخت فاطمة بنت حميد جنبية. فاطمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: عافية عافيتو.
0: كيف محيول؟
1: الحمد لله.
0: زينة؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير.
1: منزل طيب محيول.
0: الحمد لله. هذا المكان اسمه السيح حبيبي، قاعدين فيه الحين.
1: هذا السيح، والله السيح.
0: اسمه؟
1: قراح.
0: اسم السيح قراح.
1: اه قراح محيول.
0: قراح محيول. من زمان ساكنين انتو؟
1: من زمان.
0: من زمان.
1: فوق 30 سنة.
0: عندكم الحيوانات، بوش و
1: الحمد لله.
0: والاغنام.
1: من الخير.
0: الحمد لله رب العالمين. بس ما شايف جيران معكم هني؟ بيت واحد؟
1: ماني بيت واحد هني سيارة.
0: بس بنتي. عادة انتو يعني البدو
1: وجوارنا هنا غربين شوي،
0: ما تسكنون يعني قريب بعضكم بعض، بين كل
1: التواسع مشان الحيوان.
0: التواسع مشان الحيوان.
1: آه.
0: يعني حوالي خمسة كيلو تقريبا، ستة كيلو بينكم بين جيرانكم. هذا بس عشان ايش؟ عشان الحيوان يعني؟
1: ايوه.
0: عشان الحيوان ما يتخلطن.
1: ايوه نعطيه.
0: ما يتخلطن،
1: نعطيهن اكل وكل شيء.
0: تعطونهن اكل؟
1: آه.
0: تزودونهم باكل ولا بس ياكل اللمن؟
1: لا لا الحمد لله
0: اللمن الفلا.
1: نعطيهم طعام وصح وعلف وشعير.
0: تجيبولهن يعني؟
1: الله الله.
0: ابنهم بس؟
1: لا لا لا، ما
0: على برسه مثل ما يقولون.
1: ماشي السيح فيه الحين خلي.
0: لا لكن اول كان السيح فيه؟
1: اول اه نعطيه لقمه اول شوي يسح.
0: شي يسح.
1: وما يردن على عزبات.
0: كيف الماي؟
1: والله ماي.
0: اول الماي كيف؟
1: اول زين ماي الحمد لله.
0: اول زين.
1: وقدران اول.
0: قدران.
1: نحفر في الوديان بحايص، نسوي نحفر الدعنه. وتبقى بحيص نغطي سياره درام، ولا نغطي سياره وعيان ونصب فيه مي.
0: أول كان
1: آه والرأري
0: ترارون
1: آه الرأري للهوت درررررر حي حي حي وينه
0: ينه الهوش
1: بشرب أنا آه.
0: هذا الموضوع بعدين بنتكلم فيه.
1: يا الله.
0: إحنا الحين بنتكلم، نبكلمين عن صيغة البدويات معي أنت؟
1: أيوة.
0: يعني الآن إحنا نلاحظ لما يصير مهرجان مسقط مجموعة من الأخوات البدويات يحضرن جزاهم الله خير إلى مسقط، وفي صيغة فوقهن يعني مختلفة متنوعة، يعني ناس كثير تسألون عنها، إيش نوع هذا وإيش النوع هذا؟ صياغتهن دقيقة وفريدة ما موجودة اليوم. معاي أنت؟
1: صح.
0: ما موجودة. إحنا اليوم نحب نتعرف على هذه الجزئيات. يعني خلينا نبدأ أول شيء بالحنحون. شو الحنحون؟
1: الحنحون يعني حنحون بداوي بنات.
0: كيف حنحون بداوي يعني؟
1: لا بنات، بنات يمكن 12 سنة 13 سنة، بنات 10 سنين، بنات 9 سنة، بنت 8 سنة.
0: هاي تلبس.
1: هلا يسوون حنحون في قروش.
0: حنحون في قروش.
1: آه قروش فضة.
0: مثل مزرد هو ولا غير؟
1: آه لا غير مزرد.
0: غير عن المزرد.
1: آه حنحون هذيه فيه ثلاثة قروش، في أربع قد هي هاد مقدور هي.
0: آه.
1: بتسوي البنت الحرمة.
0: أه.
1: اي حنحان تلعابت انشربت طويبه بنت.
0: هذا على طول فوقه.
1: على طول فوقه.
0: للبنات الصغار بس.
1: للبنات الصغار.
0: اللي بعدها ما تزوجها.
1: اللي بعدها ما تزوجها.
0: من سن الثمان سنوات ل 12 سنة، 15 سنة.
1: بنات 10.
0: أه.
1: بنات 8 سنين، بنات 7 سنين، بنات 5 سنين.
0: هين صاغ هذه؟
1: حنحان صغير ولا شيء في دم وفي سناو. من هنا عادة صاغ الصيغة.
0: يصيغونه في عدم؟
1: اه.
0: وفي سناو.
1: ايوه عليه نوبة حلق.
0: بعد لعن حلق؟
1: اه حلق فذنيها من كشجين اربع حلقات. او مني هسمهن غلاميات يسمنها البداوي. وفيهن سناسل فضه.
0: خلينا على الحنحون.
1: الحنحون هذه في قطعه من تحت.
0: تقول قطعه هاي؟ آه. هاي القطعه العريضه هذه؟
1: اه مكحله بالذهب.
0: مكحله بذهب.
1: وفضه.
0: وفضه.
1: اه. وسوالها كحل ذهب. وكحل. وفضه. هي هذه قطعه.
0: كحل من فضه سوى؟
1: آه.
0: لك كحل من فضه.
1: اه وتنقش.
0: ينقش شيء الصياغه.
1: ايوه
0: بس صياغه يعني صياغه دقيقه. هذه
1: صياغه دقيقه يعني يخدمونها الشيابنا اللي هنا في دم.
0: في ادم.
1: آه.
0: كان يسوونها في
1: يعني
0: ادم
1: يعني صواغ اللي هي
0: صواغ خاصين يعني
1: خاصين
0: تاخذ صناعتها دقيقه لان تاخذ صناعتها كثير يعني.
1: هذه يخدمونها ينظمونها في دم شيابنا ساميها وشيابنا
0: شيابنا. يسوونها في ادم هذه
1: في دم
0: صناعه خاصه ب
1: اه عرب مدفترين
0: بدم لان اكثر شيء الناس يترددون من الباديه على ادم. اكثر الباديه يجون على ادم هاك الايام.
1: ايوه
0: من الجازر من الدقم من
1: أيوة. من اي مكان
0: من محوت اكثر شيء كانت يعني تصيفهم او مثلا في القيض يجون اكثر.
1: ايوه الذي خدم الخدمه هذه العرب تعناه
0: تعناه ما في نزوي
1: ازيد ادم
0: اكثر شيء ادم يعني اول مره احنا نسمع ان ادم فيها يعني صناعات من هالنوعيه صناعات
1: ايوه ايوه اللبس هناك يستوي.
0: طيب بالنسبه لهذا الحنحون قلت لي لبس البنات
1: الحسر اللي بعدها ما اعرف
0: صغار أيوة. شو الميزه منه شو الهدف منه يعني تزيين بس
1: يعني زينه ويسوون حلقه في ذاك في الروسن هذه عقصن هنا عقوص نظيمها فوق 40 عقص فوق 25 عقص روسن ويعتفن من يوب هني ويسوون حلقه وراء فضه
0: حلقه فضه
1: وفيها سناسل ومني يسوون يعني السنه نسعه ويسوي اللي هي
0: نسعه ايش نسعه؟
1: نسعه يعني مني حنيشي
0: من فضه ايضا؟
1: فيها حلق مني وتشيل الحلق اللي هذنيها يعني شرمنهي وعليها دينار
0: مرفوعه تكون الذينه مرفوعه
1: فيها دينار جدا
0: فيها دينار
1: وفوق عن حيان هي الدينار يعني حييت بنت وخليت مترتبه للعرس
0: هذا قبل العرس ولا بعد العرس؟
1: ايه في العرس
0: في العرس
1: خليت بنت عاد تنشر مره فضه كلها زين شعله
0: الحنحون قلنا قبل العرس
1: الحنحون نابه في العرس يسوون ويزيدن عليه لبس يزيدن
0: على أيوة. لكن هو موجود يعني في
1: موجود هو غي كانت فسخه ليطعننها قروش والله وترقد وثور ببنت
0: قيمته كبيره كانت
1: يمكن الله
0: يعلم ذاك الايام بقرش كم يعني
1: فوق 40 قرش فوق 30
0: قرش شيء غالي يعني غالي
1: شيء 40 قرش شيء 50 قرش شيء 60
0: 60 قرش
1: ايوه
0: يوصل هذاك اليوم
1: يا الله
0: كل وحدة بدوية تلبسه ولا بس
1: لا
0: مخصص ناس
1: يعني
0: ناس
1: يعني مترهي
0: أهل مترهي الناس الميسورين
1: إلا عندها حيوان وعنده يعني مردود
0: عندها مردود
1: تسويه
0: ناس المترهين يعني أكثر شيء
1: وتسوي حواي يعني بنيرات ساميهم فضة وأخويات مات واحد ولا اثنين هذا المهم اللم زين بنتي
0: اللم زين بنتي طيب هذا بالنسبة للحنحون في شيء بعد قلتي لي لبسن كيف بعد هو شيء بعد لبسن من فضة يعني من الصيغة
1: يلبسن سناسل فضة قول
0: سناسل فضة مصنوع أيضا من أدم تصنع في أدم
1: فكم كان ناب سناسل تصنع هنا سناسل
0: أيوة
1: وحريج مكبار يسوون دق اسمه دق يا دق
0: دق
1: سمنه إنه دق مزرة دق
0: شكل مزرة هو لكن يسمى دق
1: ويسوى يعني بقطع نظيم نظيم نظيم ويسوى مكريت مزرة فوق الحريم في عمود
0: في أنا لقيت المزرة لكن الدق ما لقيته
1: وفي حلق
0: في حلق يرفع
1: وفي قطع يكون زيادة غالية من يوب هني
0: وأيضا من فضة
1: ويصور له حروز وحريم التايهات يوب هني ويصور له وراء نابة
0: حريم التايهات يعني مترهيات
1: التايهات يعني مزيونات ليبن حلو
0: مترهية يعني مترهية عندها خير وعندها
1: الحمد لله
0: الحمد لله ما كل وحدة يعني
1: ويسوون هذه اسمها شبكة البداوي
0: شبكة البداوي
1: يسوون فيها نيوم ويسوون فيها سناسل
0: هذا فوق الراس
1: ويسوون فيها حرف ويسوون فيها ليلو هني ويسوون فيه
0: ليلو توصل لليلو
1: وتخلى يعني عوده يوب كان مره انت العيه فوق راسي الحرم وتقول لابسه سحله
0: ما شاء الله فوق الراس هاي شبكه البداوي
1: بعناها تراني طمعني ولا بنشوفك احنا قاعدين غير بعناها
0: الله يعطيك الخير يا
1: انا وياكم ان شاء الله احنا وياكم
0: بنت حميد طيب هذا بالنسبة للصيغة بس ما قلتي لي يعني في الباطنة في صور يعني عند الحضر
1: في صور
0: يستعملون تستعملون انطل البدويات يستعملون انطل
1: ناس اسميها نقلنا عندي
0: موجودة انطل نفس ما لبسنها في الحضريات
1: يا الله
0: في صور في الباطنة
1: مخدومة في صور
0: مخدومة في صور تخدم في صور هذا عاد ما تخدم في عدم تخدم في صور انطل يخدمون
1: وبدية
0: وبدية بدية منطقة بدوية مو عادي يعني
1: يا الله
0: يلبسون فيها وتشرى انطل من هناك
1: من هناك يشرى انطل
0: والحرمة يوم العرس ايضا تلبسونها
1: انطل
0: البدو عادي مثل
1: عادي عادي ازيد انواع الصور مصيرة
0: ازيد انواع الصور مصيرة
1: ايوه
0: يلبسون البدويات يلبسون
1: يلبسون انطل ويلبسون اللبس الحلو الحين كثر الذهب
0: يا الحمد لله
1: باعوها فضة
0: في شيء ايضا وحدة من الاخوات قالت لي في نزوة حضرية هي لكن بسألها عن البدو هل البدو موجود عندهم على اللبس ولا ما موجود اللي هو عاضد
1: معضد
0: يسمونه معضد
1: موجود معنا
0: موجود هاي لبسنا البدويات
1: يا الله
0: عادي مثل
1: ما يبسلنا معي في السحارة
0: وموجودة في سحارتك
1: ركبتي اياها
0: للآن محتفظة فيهن
1: الله
0: يلبسنها بناتك
1: يلبسنها
0: بناتك يلبسنها
1: لا لا ما يلبسنها
0: ما يبنى لها
1: لا
0: ما يبنى.
1: الحين يبنى الذهب.
0: الذهب، لكن هذا موجود من أول كان.
1: أول الحمد لله موجودات.
0: إذا قلنا الصيغة اللي تلبسها البدوية، قلنا الحنحون، قلنا العاضد، قلنا النطلة، قلنا إيش بعد الحرز هذا اللي قلت لي عنه؟
1: المزرد. المزرد.
0: المزرد اللي هو أنت قلت لي بدوي شو يسمونه؟ ما يسمونه المزرد، يسمونه؟
1: دق.
0: الدق.
1: أيوة.
0: يسمونه الدق.
1: أيوة.
0: وتلبس هاي اللي فوق راسه شو
1: شبكة. شبكة.
0: الشبكة اللي فوق
1: فوق الراس. فوق الراس.
0: هذا كل يوم العرس ولا عادي في أي وقت؟
1: لا لا في العرس وفي كل شيء.
0: في كل شيء.
1: يعني أنت تمشي مكان صوب يرانه وصوب ربايعه.
0: هذا تلبس هذه.
1: أيوة. ولا تبغى تسلم على أجوار هي كان لبس تلبس الحلو كله. وطرقت له. انت لو شايف حريم اول بتغير
0: كيف؟ كيف
1: انا الحين لابسه عبادتي كانها تريكه
0: اول يعني زي زينه
1: اول حريم هو اول حريم يطلعنا وراها
0: اكثر من الحين.
1: الحين اتلبس انا عبادتي وخطها.
0: اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا مثل ما سمعتوا كانت معنا الاخت فاطمه بنت حميد
1: بن حمود
0: بن حمود
1: جنيبي
0: جنيبيه.
1: ايوه.
0: من ولاية منح،
1: من الحيول ولاية
0: حيول
1: منح. ولاية منح.
0: ولاية منح. لقد فاطمة كلمتنا اليوم عن بعض الصيغة اللي يعني تلبسها البدويات في البادية العمانية. طبعا البادية العمانية لقد فاطمة تتميز عن البادية الأخرى مثلا في الخليج أو في يعني البدويات العمانيات لهم ملابس خاصة، يعني صيغة روحها تختلف. هنا ميزة البدوية العمانية أو البادية العمانية لها ميزة روحها خاصة فيها،
1: خاصة،
0: وإحنا نريد هذه الميزة الخاصة. ما شاء الله أنت اللي كلمتنا عنها، هاي الصيغة اللي قلتيها عنها اللي تلبسها البدويات هنا في عمان كلها تختلف عن الصيغة اللي تلبسها في يعني البدويات في المناطق الأخرى.
1: أيوة.
0: شكرا فاطمة،
1: قايل في الخير.
0: ان شاء الله نلقاك مره ثانيه.
1: احنا وياكم ان شاء الله.
0: احسنت يا فاطمه، احسنت.
1: يجزيكم الله الخير.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغروده، باكر نكملها ونريح الفوده، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل.

0: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.

0: باسل وصلت رسالة من إدارة المعرض بفوزه ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول، وكانت فرحته استثنائية وتتويج لمشوار امتد لي 5 سنوات من التدريب والتداول، ومحيطة من العائلة والأصدقاء كانوا مشجعين له من بداية المشوار وأثناء المشاركة في المسابقة. وعن توقع بالفوز ما كان عند التوقع، ولكن كان عند الطموح.
1: وصلتني رسالة من معرض سمارت فيجن، واللي هو أكبر معرض يجمع شركات الوساطة المالية والمتداولين المحترفين، أن تم ترشيحي لجائزة أفضل 100 وسيط متداول حول العالم. طبعا فرحة الإنجاز هذه فرحة استثنائية، لأن هذا الإنجاز يعكس ثمار تعبك اللي تعبتها خلال السنوات الماضية. احنا نتكلم عن 5 سنوات كانت في مجال التداول والتدريب في أسواق المال، فكانت الفرحة صراحة جدا كبيرة، وحتى كل اللي حولي يعني شجعوني وتمنون الخير، لأنه عرفوا يعني قد إيش أنت تعبت عشان توصل لهذا المستوى، وأنك توصل من قائمة يعني أفضل 100 شخص متداول حول العالم، فهذا يعكس على أنه كانت شغلك صح وسلوبك صح وتداولاتك صح. هذا الإنجاز يعني مش إنجازي بنفسي، إنجازي أنا والأشخاص اللي دعموني، أنا والأشخاص اللي وثقوا في أنه باسل قادر يوصل لهذه المرحلة. كتوقع ما كنت متوقع، بس كنت أطمح لهذا الشيء، أنك أنت توصل من قائمة أفضل 100 متداول حول العالم. هذا ما شيء سهل يعني، ولكن الحمد لله بعد المثابرة والإصرار وال يعني التحديات اللي تواجهها وتنجزها، فأنت تطمح لهذا الشيء، بس أنك أنت توصل وهذا بحد ذاته إنجاز، والحمد لله رب العالمين.

0: بداية قصة باسل مع شغفه بالتداول كانت في عام 2021، ولجأ للتعلم من أشخاص جانب كيفية التداول لشح المهتمين بالتداول في سلطنة عمان في ذاك الوقت. وبعد ما خسر أول إيداع له في حساب الشخصي، تعلم كيف يعيد تهيئة نفسه في عالم التداول من جديد ويكتسب الخبرة. وعن الفوز وتحقيق الإنجاز في معرض سمارت فيجن كانت سعادة باسل كبيرة، خاصة بوجود 5 أشخاص عمانيين ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول.
1: بداية كانت قبل تقريبا 5 سنوات، نهاية 2020 بداية 2021. صراحة كانت بداية شوي صعبة، لأن كانت في ذيك الفترة ما كان في يعني نفس يعني مثلا الترويج اللي صاير الحين عن التداول والمجال والمدربين وكذا. فحتى في بداياتي يعني ما حصلت عرب أني أقدر أتعلم معهم، حتى لقيت لي أشخاص أجانب أني أتعلم عن التداول. خلينا نقول من كل بستان زهرة تأخذ من هنا معلومة، من هنا معلومة، من هنا معلومة. والحمد لله بديت أني أفهم شوي شوي في السوق، ولكن البداية ما كانت أبدا سهلة، لأن إذا بنتكلم عن أول إيداع سويته في حسابي خسرته بالكامل. وهنا النقطة المفصلية اللي تفصل شخص عن شخص، الشخص اللي بيستسلم من أول عثرة أو من أول تحدي يواجهه وينسحب ويقول والله التداول نصب أو التداول ما يطلع ربح، وبين الشخص اللي يرجع ويشوف ويش أخطائه ويش الأشياء اللي سواها عشان يرجع يصححها ويرجع أقوى. فما أخفي عليك يعني حاوطني شوية شيء من اليأس، ولكن بحكم أنني عارف أن هذا يعني هذا المجال حقيقي فيه يعني ربح وفيه خير، بس لازم أنك أنت تعطيه حقه. كل شيء تعطيه حقه بيعطيك حقك. انزين، فرجعت على الأخطاء السابقة، عدلتها، حاولت أطور من نفسي، بديت طبعا بحساب تجريبي، مش نفس الغلطة أني أبدي بحساب حقيقي في البداية. يعني اتداولت، حللت، سويت، بعد ما شفت النتيجة اللي ترضيني بعدها دخلت بحسابي الحقيقي، سويت ديبوز الثاني، والحمد لله طلعت ربح وغطيت الخسارة اللي يعني صابتني أول مرة. ومن بعدها شوية شوية حبة حبة إلين ما تشوف نفسك أنك أنت ألمنت بالمجال. هنا أنت تنتقل إلى مرحلة ثانية، واللي هي مرحلة التدريب والتعليم. أنت ما يصير تعلم وتدرب شخص إذا ما كنت ملم بكل أبعاد المجال. فالحمد لله يعني بدينا في مجال التدريب وكذا، وأقدر أقول لك اليوم أني مدرب لأكثر من 700 شخص في مجال التداول والأسواق المالية، ولله الحمد. بالنسبة إلى المراحل الجائزة، أنزين طبعا هي ما بيخبروك أنك أنت أصلا في مسابقة. هذه الشركة هي تشوف على مثلا كل دولة من الناس اللي عندهم وكالات، مدربين، معتمدين، وأيضا ملمين بالمجال، فيشوفوا يعني خبرته في المجال، وفي نفس الوقت كم العدد اللي دربهم، إيش النتائج اللي حصلها. فأنا قبل هذا الإنجاز أنا أوريدي كان معي إنجاز أفضل متداول في سلطنة عمان، حصلت على المركز الأول في برنامج برو تشالنج عمان، كانت النسخة الأولى في عمان، الحمد لله حصلت على المركز الأول. فمن هنا كان ممكن هذا هو البوش الأقوى لي أن أنا أطلع على المجال، وخاصة هنا في سلطنة عمان. والحمد لله رب العالمين، يعني شركة سمارت فيجن دائما تختار الأشخاص الملمين، الأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال. والحمد لله يعني حتى في كان في التكريم كان في هناك يعني ممكن 4 إلى 5 أسامي عمانية في التكريم. فالحمد لله رب العالمين، ممكن أن تكون بداية قوية لنا في هذا المجال بإذن الله، وخاصة معانا هنا في سلطنة عمان.

0: من إنجازات باس الحصول على المركز الأول وكأفضل متداول في بطولة برو تشالنج، وهو مؤسس وشريك في شركة معزز الطلابية، وله عدة مشاركات مثل فيها سلطنة عمان في قطر وروسيا.
1: طبعا من ضمن الإنجازات مثلا في هذا المجال كان حصول على المركز الأول كأفضل متداول في سلطنة عمان في برنامج برو تشالنج المقام معنا نسخته الأولى في سلطنة عمان. أما بالنسبة للإنجازات الثانية خارج مجال التداول، طبعا أنا مؤسس شريك لشركة معزز، طبعا هذه شركة طلابية زين، وحصلنا على جوائز محلية وعالمية فيها، من ضمنها مثلنا السلطنة في معرض بذور المستقبل Feeds for the Future في الصين، وأيضا شاركنا في معرض إبسمت قطر في نسخته الماضية، وأيضا شاركنا في بعض المعسكرات اللي كانت مقامة في روسيا، وأيضا مثلنا السلطنة في بعض المحافل الإقليمية والمحلية ولله الحمد.

0: طموح باسل مواصلة مشواره مع التدريب على التداول ووصول سقف 1000 متدرب، مع تأسيس شركة في مجال التداول ونشر ثقافة التداول في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: والله إذا بنتكلم إيش الطموحات الجاية بإذن الله تعالى، أول حاجة أول طموح لي أني أوصل لسقف أني أدرب 1000 شخص في مجال التداول، وهذا إن شاء الله بإذن الله قريبا. وأيضا بإذن الله تعالى في خطة إن شاء الله أني أسس شركتي الخاصة في مجال التداول وتدريب التداول وتعليم التداول، عشان نساهم في بناء يعني مجتمع فاهم وواعي في هذا المجال وعارف إيش أبعاد هذا المجال بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحقق المزيد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في هذا المجال بإذن الله تعالى.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين السابعة مساء. طهران تنفي رفع الحصار الأمريكي، وواشنطن تهدد بضربات جديدة على إيران. إسرائيل توسع دائرة الاستهدافات جنوبي لبنان، وحزب الله يرد بالصواريخ. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر غارات للاحتلال في قطاع غزة، وعمليات مداهمة واعتقال في الضفة الغربية. الرئيس الروسي يرفض تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب، والرئيس الأوكراني يتوعد بشن هجمات جديدة على قطاعي النفط واللوجستيات. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بإجمالي يتجاوز 38 مليون ريال عماني. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أقليم النورماندي الفرنسي في شمال غرب أوروبا، هذا الأقليم المتميز بالأراضي الرطبة والغابات والبوكاج أو ما السياج الحي بين المزارع وبحر المانش. واليوم سنتحدث عن الأراضي المنخفضة أو هولندا ذا نيذرلاند. الأراضي المنخفضة يعني الاسم ليس سياسيا فقط، بل اسم جغرافي وبيئي عميق جدا. فهولندا بلد منخفض مسطح قريب من البحر، تشكلت هويته عبر قرون طويلة من العلاقة الدقيقة بين الإنسان والماء. وتقع هولندا في غرب أوروبا على ساحل بحر الشمال بين بيئات بحرية باردة وأنهار أوروبية كبرى وأراضي زراعية منخفضة ومستنقعات وغابات وكثبان رملية ساحلية، ومساحتها تقارب 41 ألف كيلومتر مربع، أي أنها أصغر بكثير من سلطنة عمان، ولكنها من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية وفيها أكثر من 18 مليون نسمة. ولذلك فإن الضغط على الأرض والماء والطبيعة فيها شديد جدا، ولهذا الأمر أيضا تداعيات بيئية أخرى حتى على مستوى السيارات وعلى مستوى الدراجات الهوائية. في العاصمة أمستردام يوجد أكثر من 1.5 مليون دراجة هوائية بسبب توجه الناس لاستخدام الدراجات الهوائية لتخفيف الأثر البيئي في المدن. وهذا أيضا يعني قضية أخرى حول يعني مدى تكلفة مواقف السيارات واستخدام السيارات في مثل هذه العواصم الأوروبية. وعندما ننظر إلى هولندا بيئيا لا نستطيع أن نفصلها عن الماء، فهناك بحر الشمال من جهة وأنهار كبرى داخل البلاد من أوروبا مثل نهر الراين ونهر الماس ونهر السخليدة، وهذه الأنهار لا تمر في البلاد مرورا عاديا، بل تصنع معها دلتا واسعة، والدلتا هي المنطقة المنخفضة التي تتفرع فيها الأنهار قبل أن تصل إلى البحر. يعني يترسب الطمي والرواسب وتتكون أراضي خصبة لكنها أيضا معرضة للفيضانات. في محافظة ظفار مثلا تتأثر بالماء بطريقة مختلفة موسمية، فالخريف يأتي بالضباب والرذاذ على الجبال، وتتحرك الأودية بعد الأمطار سواء كانت أثناء الرياح الموسمية أو إذا حدثت أنواع مناخية مختلفة، ثم تعود البيئة إلى جفاف نسبي خارج الموسم. هذه الحركة الدورانية السنوية، الأنواع المناخية التي تحدث في سلطنة عمان بشكل عام أو في شبه الجزيرة العربية، هي أنواع يعني تحدث مفاجأة كل سنتين 10 سنوات، كانت كل 10 سنوات، الآن تطور الموضوع وأصبح كل 2 إلى 4 سنوات في المنطقة المواجهة لبحر العرب في شبه الجزيرة العربية. في السابق كان الأمر يعني 10 سنوات، الآن تحولنا إلى 2 أو 3 سنوات وأحيانا سنة وراء سنة. قد يختلف تنحرف لكن تحدث، قد تتلاشى لكن تحدث مثل هذه التشكيلات في بحر العرب. فالبيئة تعود في الطريقة التقليدية، تعود في المواسم خارج الموسم إلى وضعها الطبيعي. أما في هولندا فالماء حاضر طوال العام، سواء من حيث المطر، الأنهار، القنوات المائية، البحر، المياه الجوفية، ومناطق تقع تحت مستوى سطح البحر. لذلك فإن إدارة الماء هناك ليست مشروعا مؤقتا، بل جزء من ثقافة البلد نفسه. ومن أشهر المصطلحات البيئية في هولندا بولدر، والبولدر هي أرض منخفضة كانت في الأصل مغمورة أو رطبة، ثم أحيطت بالسدود وسحبت منها المياه بالقنوات والمضخات حتى أصبحت صالحة للسكن أو للزراعة. تخيل مثلا بحر في وسط، مثل البحر الميت، إنه تم سحبه وتخلص من الماء اللي موجود فيه، وتم استخدام هذه الأرض اللي هي تحت مستوى سطح البحر بأكثر من 400 متر، البحر الميت، تم استخدام هذه الأرض لأعمال زراعية أو لمشاريع أخرى. هذا هو البولدر اللي موجود في هولندا، لكن هذه الأراضي منخفضة بالماء العذب، لذلك يمكن استخدامها للزراعة مثلا وإذا كانت المياه مالحة للسكن. فهذا هو مصطلح البولدر المستخدم في هولندا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة، خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

خالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
2: البركة في التوكيل العام اللي وقعتيه بتصرف في أموالش كلها حالة.
3: أمي ما له داعي هذا الكلام الحين، ترى اللي صار صار.
1: لا خليها تتكلم، هي ما قالت شي غلط، بالعكس الغلط كان مني أنا.
3: كل شي بيتعوض، اطمني بس.
1: انت وش تظنوا؟ تظنوا اني ندمانة على اللي سواه؟ لا انا مغطاظة انه هو هان كرامتي يا عقيلة.
2: وانتي هنتي كرامته قدام الكل آلاف المرات وكان ساكت.
1: كان يمثل، يمهد لمثل هذا اليوم، عاش تحت أمارتي عشان ياخذ كرامتي. انا ما راح اتركها، ما راح اتركها مهما صار.
3: يا غزالة اذا تقدري تنسي اللي سواه انسيه، ترى كل شيء صار بموافقتك انت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء سواه غصبا عني لكن بطريقته.
2: الحين ما هنا المشكله، انتوا ما خبرتوها؟
3: خالتي هذا ما وقته الحين.
1: ايش هو اللي ما وقته؟ ايش اللي ما وقته؟ ايش بعد سواه؟ خبروني، لا تسكتوا وقولوا، ترى ما في اقصى علي من اللي صار. مرة ارجوش تكلمي.
3: اعفيني وعذريني يا اختي، ما اقدر اتكلم.
2: انا بقول لك بس بالاول كوني غزالة القوية اللي انا اعرفها.
1: اسمعك قولي، ولا بنت مطلوب.
2: في هناك مخالفات قانونية باسم الشركات اللي باسمش، وعليهم قضايا صارا من فترة، وهو كان يماطل وما يتكلم.
1: بعد يعني خلاني مدانة ومطالبة من الناس؟
3: قلت لك كل شيء مقدور عليه ما دام أخوك مخالف ورا ظهرك.
1: ترى مخالف كان معي وفي ظهري وما قصر معي، أعطاني كل اللي كنت أحلم فيه، وكان يسألني إذا أريد زيادة، وأنا إيش سويت؟ إيش سويت؟ وأنا اللزقة من غشوميتي سلمت لعبد الخالق الحقير.

0: اتفقنا من البداية ما في أي أسئلة خارج موضوع الشغل اللي جاي.
1: أيوة، بس اللي جالس ساكت هناك
2: اسمع الكلام يا عمي وتكلم في شغلك.
1: طيب أسمعك يا أخ، يا أستاذ نجيب.
0: بغيت تشتري المخططات السكنية اللي نملكهن أو تدخل شريك في بنائهن ومن ثم

0: أنت الأراضي اللي نملكهن ما قدرت تدخل شريك، فما بالك يعني بالأراضي الممنوحة للاستثمار؟
1: أنا قصدي إنه
2: أوه، أنت بعدك بتجلس تقصد وتشعر. أذيك أراضي الهوامير، الهوامير.
3: تمت الموافقة على البيع حسب الأسعار القائمة، ولكن على شرط.
0: حرصا على سمعة شركتنا العريقة، فشرطنا إن ما نريد نسمع أن عليكم شكاوي أو دعاوي من أي نوع كان.
1: أي بس نحن بعدنا ما تكلمنا في ال...
0: خليل
4: حاضر عمي، قوم من فضلك جلس في الغرفة الداخلية وفكر وقرر وخلص أمورك مع الناس أحسن لك. ها قوم قوم.
0: ما أعتقد إنه بينجح.
5: بيكون ثور لو ما خلص اللي عليه للناس، وفي كل الحالات نحن بنساعده علشان ينجح. نادوا نمر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: أنا وين؟ في الطيارة؟
8: قمت من رقادك يا الغاوي؟ إذا تبى تنزل بنزلك على الباراشوت.
9: لا لا لا، إنه عاقل وسيصبر إلى أن نصل إلى بلادنا، بلاد الخير.
8: ها عبد الخالق، بتصبر ولا نشوح بك فوق السحاب؟ وهناك اركب لك بساط الريح بغوازيك.
7: لا لا لا لا لا لا، من نوصل بنتفاهم يا جماعة.
8: قول عمامي الباقع.
10: فيني أخدمكم شباب؟
9: نعم نعم، أحضري أي شيء يساعد هذا الشاب على النوم.
8: أقول يبي لي يوب ذاك العصير أبو ريحة اللي شرب ذاك الرال وانغضن ونام.
4: باه، ما لين صوابعك ذاك ضربا الطاولة؟
3: قرأ عني المعوذات يا خليل.
4: نسيت المعمول المعوذات انت؟
3: ظهر انهم هم نسوا اللي طلبته. اشوفهم يتشاوروا.
0: يعني انت يا اخ نمر تريد تشتري مقار مراكز التسوق فقط، ولا يعني تشارك في ادارتهن بعد ما نقوم بتوسيعهن اكثر؟
3: هو
4: ضربة دبل با ضربة دبل دبل وتسهل امورك.
3: هو شعوركم زين يعني، لكن أخاف إن المبلغ اللي عندي ما يقضي كل اللي قلته عليه.
11: أنت بتدخل بالنسبة اللي بتدفعها، وفايتك أكيد بتزيد عن الحين 3 مرات. لكن
0: هذا طبعا مرهون بشرط واجب التنفيذ.
3: موافق وبدون تفكير بعد.
4: أنت أول اسمع الشرط الأول.
3: نعم نعم نعم، تفضل تفضل. شرطه شرطه،
11: المعلومات اللي عندنا انك فاشل اسريا وما مهتم باسرتك وزوجتك واولادك.
0: واذا كنت بهذه الحاله يعني مع اسرتك، فكيف بتقدر تدير المحلات بالشكل المناسب اللي نحن نريده؟
3: انت خبرتهم يا ردي؟
4: ابوي يقول لكم ان
3: موافق بالثلاث. اسرتي في حضني وبيحظوا بالرفاهية، وبإمكانكم تتأكدوا من أمرهم اليوم.
4: أنا أريد نسبة.
3: بعطيك بس اسكتوا.
4: زين، قومتوا عند أخوك صقر في الغرفة الداخلية، روح هناك فكر وراجع نفسك ولا تتهور كالعادة. روح روح بابا روح.
0: ليث الباقي.
8: يا الله ان روحي ردت في مكانها يوم شفتك يا مهيرتي.
12: انا احمد ربي اني جمعنا مع بعض يا ضاحي.
8: سويت اللي قلت لك عليه مع اختك غزاله.
12: تطمن، ما تركتها ولا دقيقه.
8: وشملان ايش اخباره؟
12: الحين انت تسال عن بعيرك قبل لا تسال عن اولادك يا ضاحي.
8: ايش اسوي، تاكلهم بمعز وحده.
0: شيخنا يريد يقول لك شرطه بنفسه.
13: هو يشرط ويامر ويتدلل، وانا العبد لله الفقير علي التنفيذ.
11: المفروض انك انسان راقي ومهتم بشكل

0: لكم ملابسك، وهذه طبعا من مواصفات رجال الأعمال. ولكن
1: هي فيها لكن؟
0: لكن اللي وصلني عن طريقاتك وأولادك ما عجبني وما شجعني في التعامل معك.
2: كل شيء ممكن يتصلح شيخنا.
0: إذا تردهن مع أولادي ما مشكلة، بنوفر لك مزرعة ببيت يستقروا فيها كلهم وانت معهم بعد.
2: بس واحدة تزوجت شيخنا؟
3: رد الموجودات، والأهم الأولاد. نعم الأولاد، بدل يعني نعشلتهم اللي ما لها داعي، لأنه هذا الأمر يعني ما يليق برجل الأعمال.
4: أقول لك عمي، ارفض ارفض، لا تخليهم يتحكموا فيك.
1: خيب من قدامي. أنا تحت الأمر شيخنا.
0: نجيب، دخل لي صقر ونمر بالمرة.
3: طيب
5: نحن موافقين بتدخل علي شيخنا.
6: إذن خليهم يقرئوا العقود ويوقعوا عليهن يا نجيب.
5: من؟
2: مخالف؟
3: لا، هذا الشبح.
7: عمري ما حسيت بسعادة مثل هذه قبل اليوم.
8: يعني ما متأسفة على عبد الخالق؟
7: عبد الخالق خط جزايا أمي، لكن يحس أني أنا السبب للي هو وصل له من طمع.
8: ما تنلامي يا بنتي، لأنش تربيتي وسط أخوان الطمع محاوطنهم من كرسو.
9: ما عاد مهيرتك يا الغالية.
3: إيش أخبار أبوك وأعمامك؟
4: والله والله سحر عمي مخالف مسوي عمايل معاهم. أقول لك، بغيت أسألك يعني، بما أني خلصت كليتي فأنا ترى يعني أريد منصب كبير.
3: تستاهل تستاهل يا خليل. وصديقك شنان، أنا بعدني ما مصدق إنه دخل تقنية المعلومات.
4: شنان شنان خلاص الحين يفكر يفتح مصنع مشروبات.
3: مشروبات إيش يا خليل؟
4: تموين له.
9: ليت أنا خاطر في بيذام هاليومين.
1: ليكون أنت؟
9: أيوة أنا حامل.
1: ما مشكلة، بيتربع مع أخوانه وأبوه.
6: الحمد لله على سلامتك يا عقيلتي. ها فكرتي إيش بتسميه؟
9: لو كانت بنت أنا بسميها، لكنه ولد
6: إذن أنا بسميه.
0: ما تنسوا أن نحن هنا.
6: طبعا بسميه مطلوب مخالف مطلوب.
10: ها نهاية سعيدة، ولكن ماذا يوجد حقيقة تحت الكواليس؟
11: بتدفعوا يعني بتدفعوا، ولا تعرفوني ما برحمكم في المحكمة.
12: رايحين يا أبو مازن رايحين، ورحلتنا هذه المرة إن شاء الله إلى بلاد المزايين.
13: باقي مكان واحد للرابعة، واللي تريديه يوصل لبيتكم.
0: لا أولاد مطلوب يا جماعة، تراهم ما يخلو من العيوب.
6: أبو نعيم؟
10: نعم.
6: إلغي كل الاتفاقيات اللي سويناها معه.
14: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا بكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة، وأن هذه مثاليات، وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم، كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا، في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه، ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب، سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة، فيعيش في قلق مستمر. وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يملك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل. جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة بمعنى ماذا؟ الدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها، بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلطوا في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة، أنت مستيقن أن رزقك سيأتي، ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال. خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي. وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تفشو تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيشها في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياتي وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

تحت سلطنة عمان. المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأحبة، في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. نحب نعيد عليكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، والليلة يعني آخر ليلة في إجازة عيد الأضحى المبارك. الله يعود علينا وعلى بلدنا بالخير واليمن والبركات. معاكم محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم، مع الزميل المخرج ملاذ اليوسفي. برنامجنا تعود يتكلم عن الجديد في طبيعة وطريقة استخدام التقنية، التكنولوجيا. مستمعين الأحبة، دائما أحب أذكر وأقول إن التقنية اليوم ليست حكرا على التقنيين أو على الناس المتخصصة بالتقنية، هي ليست حكرا على المبرمجين، على مهندسين الحاسب الآلي، على اللي دارسين علوم التقنية. هي أصبحت فيها تخصصات لكل الأعمال، لكل الوظائف. اليوم أنت إيش ما كانت وظيفتك، التكنولوجيا والتقنية صارت داخلة فيها. فبالتالي يعني عملية تطور وظيفتك أو كيف تطور منها أو كيف تأخذها إلى المستوى الأفضل، أو أنت كشخص اللي أنت موجود في هذه الوظيفة على أساس أنك أنت تستمر فيها وتقوي نفسك فيها وتكون منتج بأفضل المستويات، لازم الضخ أو لازم تستخدم التقنية في وظيفتك. طبعا لما نقول التقنية أو التكنولوجيا ما نتكلم عن الكمبيوتر والبرامج التقليدية العادية اللي موجودة بالكمبيوتر، كثر ما نتكلم عن محركات الذكاء الاصطناعي والتخصصية التي أصبحت في هذه المحركات. اليوم أنت تخصصك مالي بتحصل الذكاء الاصطناعي المتخصص في هذا المجال. أنت إنسان قانوني، أنت طبيب، أنت مهندس، أنت شخص متخصص في عملية حل المشاكل وغيرها من الأمور، من التخصصات. مستمعين الكرام، مستمعين الأحبة، أصبحت بالإمكان، يعني بما أن الآن يعني صار أصلا يعني موجودة هذه التخصصات والناس تقدر تأخذها جاهزة، بس انها يعني تعلمها على المؤسسه، يعني ايش ما كانت التخصص تاخذ، يسمونه ايجنتك اي اي، تاخذه وتدربه وتخليه يشتغل معك. طيب، او انك ان انت من تلقاء نفسك يعني وانت في وظيفتك اليوم تتعلم كيف انك انت توظف هذا الذكاء الاصطناعي في خدمه وظيفتك. ليش؟ لمصلحتك. يعني احنا ليش نقول هذا الكلام؟ على اساس ما يجي احد غيرك ياخذ وظيفتك. طيب، لأن يعني في الثلاث أربع سنوات الجاية وايد من المهم أن الإنسان يعرف يستخدم محركات الذكاء الاصطناعي في وظيفته. وعاد اللي يجيك متخصص في هذا النوع من هذا المجالات راح يكون أقوى وأقوى. بالتالي يعني إيه هي الفكرة، أنك أنت كيف أيضا يعني مو بس على أساس والله تحافظ على وظيفتك في السنوات القادمة، كثر ما أن أنت أيضا بنفسك راح تشعر بالراحة، راح تحصل عندك الوقت حق نفسك، الوقت اللي أنك أنت تفكر فيه بطريقة مبتكرة مختلفة، بدل لا أنت قاعد تقوم بالأعمال الروتينية. ويمكن إحنا قدمنا في الثلاث أشهر الماضية سلسلة حلقات في آلية تفعيل الذكاء الاصطناعي في أعمالنا. طيب، اليوم إحنا راح نتكلم مستمعين الأحبة أيضا في نفس، مش يعني في نفس الموضوع، ولكن في فهم التقنية بشكل أكبر وعملية التحكم بها. طيب، يعني في فهم التقنية، وأرجع وأقول إن نحن ليش نتكلم في هذه يعني العناوين، ليش نذكر هذه العناوين؟ لأن بالفعل مستمعي العزيز التقنية أصبحت تدخل في كل شيء، التكنولوجيا أصبحت في كل المجالات. فأنت دائما نسمع هذا المثل بالإنجليزي، يقول لك sky is the limit، لما يقول لك السماء هي الحد، يعني ما في حد لطريقة وطبيعة التفكير. اليوم تفكر تبي تنتج كثر، بتحصل الآلية اللي توصلك لهذيك المرحلة اللي أنت تبي تنتج فيها. تبي تأدي وظيفة بطريقة معينة، فكر أيضا خارج الصندوق بطريقة معينة، وراح تلاحظ أن الحل موجود. لا تظل متقوقع مثل ما يقولون في نفس المكان، في نفس الكرسي، في نفس المساحة، تأدي وظيفة روتينية. ويعني وهذا الشخص اللي يطلق عليه روبوت، تخيل أنت، يعني الشخص يعني اللي يقوم بأعمال روتينية بدون لا يجدد فيها، هذا اللي يسمونه يعني الروبوتك سيستم، نظام الروبوتات. يعني الروبوت يسوي الشيء الروتيني التقليدي، ما يفكر، لأنه ما يبدع مثل البني آدم، مثل الإنسان. فبالتالي عقل الإنسان مستمعين الأحبة وجد لكي يبدع، عشان يرتاح بعد. لأن أنت متى ما أبدعت، متى ما حبيت وظيفتك، متى ما أنت ارتحت فيها. طيب، فاليوم يعني برنامجنا المستكشف الرقمي، واللي هو الفضول الرقمي بعد في نفس الوقت، راح ناخذكم في رحلة مستمعين الأحبة من المكان اللي أنتم موجودين فيه. راح ندخل شوي ونشوف كيف المستقبل والتقنية في المستقبل كيف راح تصير. في حلقة اليوم عندنا 5 محطات راح نبدأها من الذكاء الاصطناعي اللي هو يعيش معانا في البيت اليوم. بتقول لي عبد الله أنا يعني ما قاعد أستخدم الذكاء الاصطناعي، أنا عندي تليفوني، عندي تلفزيوني، عندي سيارتي. زين، وعندك أنظمتك اللي تتعامل معها، لكن أنت ما متخيل إن هي أوردي فيها بلت إن أو مبني بداخلها الذكاء الاصطناعي. فبنبدأ من الذكاء الاصطناعي اللي يعيش معانا في البيت بدون ما نحن ننتبه له، وراح ننتقل إلى البيانات ومن يطمع فيها، من يعني اللي يبي ياخذها ويستخرجها ويعدنها. طيب، وبالفعل يعني بطريقة جشعة جدا يعني، واللي هو يلاحقك وين ما انت تروح. طيب، الى طبعا مستمعين الأحبة علاقاتكم بشاشاتكم، شاشة تليفونك، شاشة جهاز الكمبيوتر، شاشة التلفزيون. طيب، وبعدين راح نتكلم شوي عن بعض المهن المستقبلية. طيب، فهذا السؤال اللي يعني راح أبدأ يعني، وهذا السؤال أبيكم تفكرون فيه معي متابعين الأحبة اللي يستمعوننا: هل نحن نستخدم التقنية أم أنها هي من تستخدمنا؟ اسأل نفسك هذا السؤال: هل نحن نستخدم التقنية أم أنها هي من تستخدمنا؟ وهذه النقطة وهذا السؤال ليش أنا أطرحه؟ يمكن يعني قبل حلقتنا بشوية كان في برنامج جميل جدا اسمها قيمنا حياة، من تقديم الشيخ عبد الله الشحري، وكلام جدا جميل. وليش أنا يعني وأنا أسمع الحلقة يعني لاحظ إن إحنا في النهاية نتفق، ترى لأن إحنا بنوصل حق هدف معين، وهذا الهدف اللي هو صلاح المجتمع، صلاح الناس، كيف الناس تكون مرتاحة، كيف نبتعد عن المشاكل، كيف يظل مجتمعنا مجتمع غني بعاداته، بتقاليده، بثقافته، بدون لا تدخل عليه مؤثرات خارجية تخرب هذا الصفو الجميل. طيب، فعشان كذا احنا نقول لكم مرة أخرى: هل نحن نستخدم التقنية أم أنها هي من تستخدمنا؟ خلونا ناخذها أول شيء مستمعين الأحبة، وخلونا نتخيل يعني كثير منا يتخيل الذكاء الاصطناعي على أساس أنه هو روبوت من أفلام ومسلسلات الخيال العلمي، لكن الحقيقة هو أبسط من كذا وأقرب من كذا بكثير. اليوم أنت في تليفونك لما تكتب رسالة بالواتساب أو تطبع بالإيميل، الكيبورد بروحها أو لوحة المفاتيح تقترح عليك الكلمة اللي بعد الكلمة اللي تب تكتبها، صح ولا لا؟ تب تقول له أهلا، يقول لك وسهلا، يجدم لك إياها. إنزين، تقول زين ما بي وسهلا، يقول لك ومرحبا، عكيفك. إنت فهو يقترح الكلمات اللي قدامك، صح ولا لا؟ هذا أنت بروحك تستخدمه، هذا ذكاء اصطناعي. طيب، تطبيق الخرائط لما تفتح تب تروح مكان ويقول لك والله هذا الشارع زحمة، روح من الشارع الثاني، هذا ذكاء اصطناعي. لما انت تدخل مثلا على منصة مال افلام ويقول لك والله انت عشان تحب هذا النوع من الافلام انا اقترح هذا الفيلم لان هذا الفيلم يشبه القصة اللي عجبتك وانت عجبت وسويت لها لايك. هذا ذكاء اصطناعي. طيب لما تدخل على منصة تتسوق ومنصة التسوق تعرف شو اللي تحب، شو اللي الدورة، شنو اللي انت تحب تتسوق فيه ويقترحها عليك، ايضا هذا ذكاء اصطناعي. فانت انا اشيل من مخك او من طريقة تفكيرك ان الذكاء الاصطناعي بعيد عنك وان انت اصلا ما قاعد تستخدمه وان انت ما قاعد تتعامل معه، لا هو موجود معك طول اليوم لكن ان انت تعودت عليه. انت تعودت عليه. اليوم محركات الذكاء الاصطناعي تقدر تعطيك القدرة والإمكانية أن مثل اليوم لوحة المفاتيح تقترح لك ومثل تطبيقات الأفلام تقترح عليك الفيلم ومنصة التسوق تقترح عليك المشتريات، أنت بروحك تقدر عن طريق محركات الذكاء الاصطناعي تخليه يسوي لك الأعمال اللي أنت أيضا تقوم فيها. اليوم لما أنت تفتح الكاميرا وتبتصور والكاميرا تعدل لك الصورة، تعدل لك الألوان، هذا ذكاء اصطناعي ولا لا؟ طيب يعني أنا هذا سؤال أسألكم إياه، اللي يقول هذا ذكاء اصطناعي يرسل لنا على الواتساب. طيب لما نشوف المساعد الصوتي اللي يضبط لك المنبه تقول له مثلا سيري ولا هي بيكسبي ولا هي كورتانا ولا هي أليكسا ضبطي لي المنبه على الساعة 6 بيقوم الصبح ويضبط لك المنبه، هذا شنو تسمي انت يعني؟ عرفت لما تدخل على البريد الالكتروني ويشيل السبام يعرف الرسائل المزعجة من الرسائل اللي انت تبيها ويفصلها ويفلترها عن بعضها بعض، هذا ايضا ذكاء اصطناعي. فانت مستمعي العزيز انت مو غريب عن الذكاء الاصطناعي، انت قاعد تستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتك ولكن عن طريق تطبيقات وعن طريق برمجيات وخدمات أنت بروحك تتعامل معها تاخذ وتعطي وياها. فبالتالي تحط في بالك أن الذكاء الاصطناعي أصلا مو غريب عليك. طيب عشان كذا احنا دائما نقول الذكاء الاصطناعي ليس قديما، هو أصلا موجود معانا من سنوات طويلة. السؤال ما نقول متى راح نستخدم الذكاء الاصطناعي ومتى راح يصل إلينا، بل كيف احنا راح نستخدمه ونفعله بشكل صحيح وبطريقة واعية. وهذه النقطة جدا مهمة مستمعينا الأحبة، لازم نحطها يعني في بالنا. طيب الحين احنا تكلمنا وعطينا نبذة بسيطة عن الذكاء الاصطناعي، طبيعته، طريقته، وان هو موجود معانا وان احنا نستخدمه وان احنا يعني كتطبيقات هو مو غريب علينا. لكن لما نجي مستمعينا الأحبة أيضا حق أمن البيانات، طيب لما احنا نتعامل مع هذه الأجهزة، طيب مستمعينا الأحبة راح نكمل وراح ناخذ فاصل ونرجع نتواصل.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. وصلنا لموضوع البيانات مستمعين الأحبة. لما تكون الخدمة مجانية فغالبا أنت لست العميل، يقول لك أنت المنتج. يعني حط بالك من هذه النقطة، لما تكون الخدمة مجانية، أي تطبيق مجاني، يعني أي برمجية معينة تستخدمها على جهاز الكمبيوتر، على جهاز التليفون، على الآيباد مالك، على جهازك اللوحي بشكل عام، راح تلاحظ أن في تطبيقات مجانية كثيرة. وإحنا يمكن خصصنا حلقة كاملة عن كيف البيانات يتم الاستحواذ عليها، وكيف انك انت من مجرد انه يعني تفتح اي موقع الكتروني، هذا الموقع الالكتروني بينزل سكريبتات معينة تسولف مع جهاز الكمبيوتر او مع التليفون مالك او مع الجهاز اللي انت تتعلم يعني تستخدمه، يسولفون مع بعض. تخيل يعني يقول هذا جهاز منه، نوعية الجهاز، إيش المواصفات الخاصة اللي موجودة فيه، وبعدين يدخلون في أعمق من كذا. فعشان كذا مستمعين الأحبة دائما نقول أنك أنت يعني المواقع الإلكترونية أو التطبيقات هي لم توجد من العدم، هي يعني إما لشخص أو مؤسسة، يعني هي أما ملك لفرد أو لمؤسسة. فبالتالي أنت من هذه المؤسسة اللي أنت بتتعامل معها، من هذه المؤسسة اللي راح تدخل عندها، عرفت؟ فأنت لازم تعرف أنت قاعد تتعامل مع من، إذا أنت بتحافظ على بياناتك. طيب إذا دخلت الأماكن المشبوهة أو الأماكن اللي هي توفر لك أشياء أصلا بفلوس وتعطيك إياها ببلاش، فاعرف أن بياناتك مباعت كلها. طيب فدائما احنا نقول ان لما تحصل اي خدمة مجانية انت لست العميل، انت المنتج. بياناتك هي الذهب او المبالغ التي تجمع بصمت. شو اللي تشوفه؟ يعني ماذا تشاهد؟ اين تذهب؟ وين تروح؟ وين تي؟ شنو الاشياء اللي تتسوقها؟ شنو الاشياء اللي تشتريها؟ شنو تعاملاتك؟ فهذه كلها بيانات يتم جمعها عنك بمجرد انك انت تستخدم اي خدمة يعني الكترونية. وعاد لما تكون خدمة مجانية تأكد 1000% ان ما في شيء مجاني، لان دائما التطبيقات التي يعني خاصة لما تقدم لك خدمات قوية، يعني مثلا الحين جوجل انت قاعد تستخدم من خلالها مثلا محرك بحث، قاعد تستخدم مثلا جوجل مابس، خرائط جوجل، قاعد تستخدم مثلا الأشياء كثيرة يعطوك إياها فري، ما تدفع أنت فلوس عليها، صح ولا لا؟ في المقابل هم يجمعون بياناتك طبعا، وهذه البيانات هم يستخدمونها عشان يطورون من خدماتك ويردوا يبيعوك أشياء ثانية أنت تحتاجها بطريقة غير مباشرة. فعشان كذا احنا مستمعين الأحبة دائما نقول يعني ما في شيء مجاني على العالم الافتراضي. وايد حطوا بالكم من هذه النقطة. طيب أبرز المخاطر اللي ممكن يواجهها أي شخص لما يتعامل مع الخدمات المجانية بدون ما يشعر، أول شيء موضوع الاحتيال الإلكتروني. طبعا تستغرب فجأة بعد ما استخدمت خدمة معينة، تطبيق مجاني معين نزلته استخدمته تعاملت معه، بعد فترة من الزمن تلاقي اتصالات غريبة قامت تجيلك من دول معينة، رسائل احتيال إلكتروني بدأت توصل لك. فيعني في ناس تلوم شركات الاتصالات، وهي شركة الاتصالات ما لها دخل في الموضوع، يقولك كيف يسمحوا حق هذه اللي يتصلوا فينا وكيف يسمحوا؟ ما هو أنت يعني أنت دخلت على العالم الافتراضي هذا بشكل عشوائي أقدر أقول. والناس دائما تتعامل مع التطبيقات ومع المواقع الإلكترونية كأن هذا التطبيق خلق روحه بروحه، ما في شيء، ما في لعبة يعني مجانية. ما يعني الأشياء المجانية هذه لازم تعرف أن وراها بيانات راح تنسحب من جهازك وراح تباع لأشخاص آخرين، وهذه الأشخاص الآخرين راح يبدوا عملية استخدامها طبعا للوصول إليك. عشان كذا دائما دائما نقول يعني، وأبي أثبت هذه المعلومة يعني، وخاصة أن في كثير يعني من الأهالي خلينا نقول اللي عيالهم الله يحفظ لكم إياهم اللي مسافرين برا حق الدراسة،
يقوموا يستخدمون تطبيقات وبرمجيات على أساس أنه هم يتواصلون مع عيالهم، وعشان يكونون على اتصال مستمر فبيستخدمون بعض التطبيقات اللي تشتغل في البلد هذه وما تشتغل في البلد هذه، فبالتالي ينزل الفي بي ان مثلا اللي هو شبكة افتراضية خاصة. الحذر، كل الحذر من الشبكات الافتراضية الخاصة المجانية، لأنها على كثر ما هي راح تفتح لك مجال أنك أنت تستخدم تطبيق معين مثلا للاتصال، أو أنك تفتح مواقع معينة أو تطبيقات معينة ما تفتح عندك، تأكد أن أنت انبعت بعد في نفس الوقت، يعني بياناتك راحت عليك. طيب تقولي والله ما صار شيء في جهازي، مو لازم يصير شيء في جهازك الحين، خلاص هم يعني شبون في جهازك، هم يبون فلوسك، يبون ينصبون عليك، ما ينصبون عليك أنت، ينصبون على ربعك، أصدقائك، أهلك، اللي راح يوصلون لهم من خلالك. وبعد هذه مشكلة ثانية ترى، أن أنت يعني لما ينصاب جهازك أو أنت تكون مفضوح أو أنك أنت انكشفت أو بياناتك تسربت، راح تسرب بيانات غيرك. فعشان كذا دايما نحط بالنا مستمعين الأحبة من هذه النقطة. طيب يعني أبرز المخاطر من الأشياء المجانية أن هي راح تتسبب لك في موضوع الاحتيال الإلكتروني. الشغلة الثانية، حطوا بالكم من الشبكات المجانية المفتوحة. الشبكات المجانية المفتوحة، ما هي الشبكات المجانية المفتوحة؟ هي يعني شبكات الاتصال اللي الناس تحصل واي فاي فري، ما في كلمة مرور، مثلا مقهى معين، مطعم معين، مطارات، فنادق. وايد حطوا بالكم، ناس أول ما تدخل المول على طول يدور الشبكة المجانية مع المول، إذا شبكة المول نفسه أو المركز التجاري ما عليه، مع أنه هو راح يستخدمك ترى، يعني هو راح يعني ياخذ بياناتك وراح يبيعها على كل المحلات اللي موجودة عنده في المول واللي برا المول بعد، عرفت؟ ولكن المشكلة أن في بعض الأحيان في ناس اللي هي تبي تعمل اختراق على أجهزة ناس موجودة في المولات، أن هي راح تمثل شبكة المول، راح تكتب اسم المول بطريقة أو أخرى ويخليه بعد فري. فأنت لما تدخل المول بتحصل أن في أكثر من شبكة مفتوحة. حط بالك من هذه النقطة، وايد مهمة، لأن أنت بياناتك تكون هنا غير مشفرة تماما، وجهازك راح يكون مفتوح وخاصة للناس المهمة. طيب ليش؟ مثل ما قلنا، لأنك أنت أول ما تدخل يعني وتدور شبكة واي فاي وتشبك عليها، أنها أول شيء خطرها أنها هي ما مشفرة، بياناتك راح تكون مكشوفة، ويستطيع أي متصل بنفس الشبكة أن يتصنط عليها لو بغى هذا الموضوع. عشان كذا يعني دائما احنا نقول اعتبر يعني هذه الشبكات المجانية اللي موجودة في المطاعم والمقاهي والفنادق اللي هي فور فري، زين، هذه يعني كانها مكان عام مزدحم، زين، فبالتالي لا تستخدمها عشان تدخل فيه من خلالها على حسابك البنكي، او انك انت تفتح بطاقاتك الائتمانية. طيب ولو اضطريت عاد يعني خلاص، لا، استخدم شبكة الفايف جي اللي انت او الفور جي اللي انت يعني مشترك فيها، او يكون عندك في بي ان مدفوع، او يكون عندك في بي ان مدفوع. مرة ثانية بيقول لي عبدالله توك تقول الفي بي ان مو زين، اقول لك الفي بي ان المجاني، انا قاعد اتكلم عن الفي بي ان المجاني قبل شوي، الفي بي ان المدفوع من الشركات الكبيرة المعروفة اللي راح تكون عندك اشتراك فيها، هذا راح يأمن لك يعني مثلا لما انت تكون مسافر بلد، وفي بعض البلدان يعني يوفرون لك الانترنت في الشوارع حتى او في الاماكن الاثرية لما تدور في اماكن اثرية، فبالتالي تشغل الفي بي ان وشبك على الشبكة هذيك لو بغيت. لكن بدون في بي ان ما ننصحكم انكم انتو تشبكون على الشبكات المجانية الغير معروفة او الغير موثوق فيها. عشان كذا نقول لكم قبل ان تضغط على اي رابط في رسالة لم تتوقعها، توقف. الجهات الرسمية لا تطلب كلمة مرور عبر رابط معين، وهذه النقطة جدا مهمة. يا كثر الناس أنا يعني اللي تتواصل معانا واللي يقولوا لنا مثلا والله أنا حسابي على الواتساب انسرق، أنا والله حسابي اتهكر، ما في الهكرز، مو فاضي لك أنت أصلا،
لا تقول تهكر، لان الهكر يستحي يقول انا هكرت. يعني الهكر اعلى شخص يقدر يفك شفرات ويقدر يفك برمجيات كبيره، لانه يعرف لغات البرمجه كلها، ويقدر يكتشف الثغرات اللي من خلالها يدخل على مؤسسات عملاقه، بنوك. يعني ما فاضي يخترق تليفونك انت، عرفت؟ تليفونك انت تسببت فيه لانك انت فاتحه اصلا. يعني دائما الواتساب كيف ينسرق او كيف يعني يتم سرقته، انت تعطيهم الرقم مال، يعني هو اصلا ما يصير الا بالون تايم باسورد. فبالتالي اذا يعني الون تايم باسورد هذه راحت حق اي شخص اخر، بالتالي قدر يفتح لك الواتساب مالك. عشان كذا نحط بالنا من هذه النقطه جدا مهمه. فعشان نحمي نفسنا مستمعينا الاحبه، دائما نقول فعل التحقق بخطوتين يسمونها تو فاكتور اوثنتيكيشن على حساباتك المهمه. طيب استخدم كلمات مرور مختلفه وقويه. طيب لا تخلي كل تطبيقاتك وبريدك واجهزتك مربوطه بكلمه مرور واحده، لا، نوع كلمات المرور زين. حدث التطبيقات باستمرار، لان التحديثات تضمن عمليه سد الثغرات. يعني اكثر التحديثات اللي تصير، في تحديثات على اساس تعمل انهانسمنت وتطوير وتحديث وتسهيل الخدمات اللي موجوده على التطبيقات، ولكن ايضا اكثر التحديثات اللي تلاقيها بسرعه بسرعه تصير، هذه عشان تسد ثغرات معينه اكتشفوها انه ممكن تسبب خلل امني مثلا عندك على الجهاز. زين، فالحين يعني بقول بعض خلينا نقول العبارات مستمعين الأحبة اللي يعني من خلالها أدعوك للتفكر شوي. زين، بقول لك شغلة، كل صورة تنشرها زين سطر في ملف أنت ما تمتلك مفتاحها. حط بالك أن كل صورة أنت تنشرها وراحت خلاص نشرتها، هذه خلاص

فحط بالك أيضا ما تنشره مجانا اليوم يباع غاليا غدا. طيب، وهذه نقطة جدا مهمة، لا تنشر أي شيء، مو كل شيء تشوفه تصوره وتقوم ترسله بدون ما تفكر في الموضوع، لأن ما تنشره مجانا اليوم قد يباع غاليا غدا. حين تنشر يومك دقيقة بدقيقة فأنت لا تروي قصتك، أنت قاعد تسلم عمرك حق الناس، قاعد تسلم نفسك حق ناس ما تعرفهم. وهذه نقطة جدا مهمة خواتي الأعزاء، والله العظيم يعني أنا لاحظت في الشباب لاحظتهم، بس بعد البنات أكثر، لكن حطوا بالكم مو كل شيء تصوروه وتنشروه، مو وين ما رحتي، والله أنا ما صورت وجهي، زي مو لازم يطلع وجهك، ترى أنت أصلا خلاص يعني الأسيتس والرقم مال الجهاز، عنوان الجهاز، موقع الجهاز، المكان اللي تترددون عليه، هذا كله خلاص معروف صار. فبالتالي الواحد ما يكون بس والله يفكر والله أنا صورتي ما طلعت، أنت مو لازم تطلع صورتك، إذا أنت قاعد تنقل أشياء عن غيرك وقاعد تنقل عن نفسك، لأن أنت موجود في نفس المكان وعلى بالك أنك أنت ما معروف، لكن أنت معروف، أنت معروف، أنت موجود. فحطوا بالكم من هذه النقطة. طيب، كل تسجيل دخول، كل موقع، كل وجبة، كل رحلة هي عبارة عن قطعة في فسيفساء كاملة عنك لا تراها. تعرف التصاميم لما تكون صورة كبيرة، تعرفون الفسيفساء الجميلة هذه اللي مثلا يشكلون فيها صور كبيرة، من بعيد تشوف الصورة لكن لما تأتي قريب من الصورة تحصل هي عبارة عن نقاط مكونة، يعني عبارة عن نقاط كثيرة، ممكن كل نقطة عبارة عن صورة مختلفة عن الصورة الكاملة كلها. فعشان كذا يعني كل اللي أنت تقوم فيه، كل اللي أنت تسويه، يعني كل عملية تسجيل دخول، كل موقع أنت تزوره، زين، يعني كل شيء أنت يعني دخلت في رحلة معينة، صورت وجبة أكل اللي أنت قاعد تسويها، هذه كلها أصلا تخيل صورتك موجودة عند ناس، وعبارة عن كل الأشياء، عبارة عن صور صغيرة صغيرة عن كل الأشياء اللي أنت تسويها. طبعا أنت ما تشوفها ولكن غيرك يشوفها. طيب، الكاميرا صارت مذكرات هذا الجيل، يعني اليوم أنت تمشي شفت قطو صورته، شفت جبل صورته، شفت سيارة حلوة صورتها، منظر سويت سيلفي حق عمرك، مع وين ما قاعد تروح شغال تصور. طيب، فصرت أنت يعني صارت يعني يقول لك الكاميرا مذكرات هذا الجيل، لكن المذكرات هذه المرة ليست في درج خاص، لأن أول الناس تكتب مذكراتها وتخشها، الحين هي ما صارت في درج خاص بل في خزانة مشتركة لا تغلق، مشتركة لا تغلق. عشان كذا دائما أنصح الناس اللي تحب تصور وايد تكون ضمن مجموعات مغلقة، إلا إذا تتصور أشياء مختلفة. يعني عندي أوجه تحية حق الصديق الجميل جمع العامري، من الناس المحترفين في التصوير وفي البحر، يعني ويعشق هو بحر قريات ودائما يغوص يعني في مثل هذا، ما مشكلة لأنه هو قاعد ينقل الصورة الطيبة الجمالية، بالعكس هذا قاعد يثري، عرفت؟ لكن احنا نتكلم عن الأشياء الشخصية، نتكلم عن الأشياء الشخصية. طيب، فالآن مستمعينا الأحبة، ما هي علاقتنا صارت مع التكنولوجيا؟ هذا السؤال اللي أبي أسألكم إياه، واللي عنده أي مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، اللي عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 24-692-666 24-692-666 أو 72-44-20-10 للي حاب يتواصل معانا عن طريق الواتساب. والجميل في الواتساب انك انت ممكن ترسل رسالة، وممكن ترسل رسالة ايضا صوتية على 72-44-20-10

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعينا الأحبة على هذه الأنغام الجميلة للفنان العماني الرائع صلاح الزجاني. طيب مستمعينا الأحبة، متوسط ما نقضيه أمام الشاشة يتجاوز ساعات طويلة يوميا. تخيل أن الإشعار الذي يضيء بالهاتف لما يعني أنت لما يجيك رسالة من الواتساب أو لما مثلا إيميل أو whatever، يعني أي شيء يطلع لك على الجهاز دائما ما يكون قد تم تصميمه بعناية عشان انه هو يجذب انتباهك. الوقت اللي يطلع فيه، الإضاءة اللي تشتغل، طبعا هذا مو صدفة بل هندسة دقيقة لإبقائك متصلا. طيب نسمع هذه الرسالة مستمعين الأحبة. يقول: السلام عليكم عبد الله، أشكركم على برنامجكم الإذاعي المتميز والذي يقدم معلومات قيمة ومفيدة للمستمعين خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. لدي استفسار وأتمنى التكرم بإفادتنا بالرأي والنصح. نحن مجموعة من الموظفين نعمل في مؤسسة خاصة ونعتمد حاليا على مجموعة واتساب لإدارة الأعمال اليومية والتواصل بين أعضاء الفريق، ونفكر حاليا في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إدخال وكيل ذكاء اصطناعي يكون له حساب مستقل ومهام محددة بحيث يعمل معنا كعضو ضمن الفريق ويساعد في تنظيم الأعمال وإعداد التقارير ومتابعة المهام والرد على الاستفسارات المتعلقة بالعمل. وقد طرحت علينا فكرة الانتقال من واتساب جوجل إلى جوجل شات أو أي منصة عمل جماعية أخرى تسمح بدمج وكيل الذكاء الاصطناعي بصورة أفضل. للذكر نرجو منكم توضيح الآتي: ما هي أفضل وأسهل منصة يمكن يمكن لهذا الغرض؟ هل جوجل شات مناسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ هل توجد بدائل أبسط وأسهل من حيث الاستخدام والتكلفة؟ ما هي أفضل طريقة عملية لدمج وكيل ذكاء اصطناعي مع فريق العمل اليومي؟ شاكرين لكم جهودكم المميزة ونتطلع للاستفادة من خبرتكم في هذا المجال. أحمد العامري. تحية لك عزيزي أحمد. أول شيء أنا أبي أحييك أحمد أنك أنت دائما من الناس، يعني من خلال يعني رسالتك هذه، أنكم أنتوا تفكروا بالفعل أنكم أنتوا كيف تطوروا طبيعة التواصل اليومية ومتابعة الأعمال. طيب دائما أنا أقول أن الذكاء الاصطناعي أول شيء في البداية هو عبارة عن أداة ممكن أن احنا نستفيد منها في عملية تطوير أعمالنا، صح ولا لا؟ لكن قبل كل شيء أنت أول شيء قاعد تدور عن الأداة اللي من خلالها تقدر انك انت يعني لاحظ، يعني انت الكلام اللي قلته مجموعة من الموظفين في مؤسسة خاصة الحين انتوا قاعد تستخدمون الواتساب التواصل، تفكر حاليا في الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي على اساس انه يكون وكيل ذكاء اصطناعي يعني توكله بالمهام انه هو يقوم بعملية التنظيم والترتيب. انا بقول لك شغلة، في برنامج، يعني أنا بتكلم عن برنامج أنا أستخدمه بشكل شخصي في شغلي لما عندنا تكون مشاريع وتكون عندنا مهام، وهذا البرنامج اسمه كليك أب. طيب أحمد بكتب لك إياه في شو اسمه في يعني في الرسالة، برد عليك فيه، اسمه كليك أب. طيب كليك أب هذا أحمد أول شيء مهمته أنه ينظم الأعمال والمهام، ومن خلاله يعني كل شخص مسؤول عن مهمة معينة راح تلاقي يعني هو معمول لهذا الغرض. فأنت لما تدخل يعني مثلا أنت قد يكون عندكم أكثر من مشروع وكل مشروع حقه مهام مختلفة عن المشروع الآخر، طيب فأنت بالتالي يعني كل مشروع راح تكون حقه صفحة، وهذه الصفحة عفوا، وهذه الصفحة داخلها راح يكون عدد الأشخاص، راح تسجل الأشخاص اللي لهم صلاحية عليها، وبعدين الأشخاص لما يدخلون على هذه الصفحة راح تحددون المهام، يعني مثلا يعني إيش الوظائف اللي أنتوا راح تقوموا فيها. طيب فأنت لما تحط الوظائف قدام كل وظيفة من الشخص المسؤول عن مهمتها، وبعدين داخل الوظيفة نفسها في شرح للوظيفة هذه أو المهمة هذه اللي كيف راح
يعني تنجز أو كيف راح تتم أو كم المدة الزمنية اللي المفروض أن هي تتم فيها. وبعدين في على الجانب اللي هو مثلا عملية التطور اللي ممكن يعني الشخص اللي هو يدير لك البروجكت هذا أو المشروع هذا يسجل أول بأول إيش يعني في كل اجتماع يصير ما بينكم وتدخلون فيه على بعضكم بعض وتمرون على المهام. في شخص راح يسجل خلينا نقول الملاحظات على التاسك وين وصلت، يعني هذه المهمة وين وصلت، هل هي في البداية هل هي في الوسط، واقفة عن شخص معين، من المسؤول عن عملية المتابعة. طيب بعدين عندك هم الـ AI موجود، ترى الـ AI اللي لخص لك المواضيع هذه كلها أيضا موجود فيها. فبالتالي يعني أبيك تجرب هذا البرنامج، طيب اسمه كليك أب. طيب لأن هذا مش مجرد شات وانكم قاعدين تسولفون، لا هذا في تحط انت المهام تسجلها. وعلى فكرة تقدر انك انت تدخل تقدر انك انت تدخل على يعني على الكليك أب من موقع او من خلال التطبيق على التليفون. والكل على فكرة في كل يعني كل شخص مسؤول عن مهمة لما تصير لها أي نوع من التحديث تروح رسالة أوتوماتيكية على البريد الإلكتروني أو على مثلا الواتساب على حسب ما أنتم بتحدون بتحطها بعدين، يعني عرفت، فيعرف أن في شيء صار لما يضغط عليه يوديه إلى صفحة الواتساب وعلى على صفحة الكليك أب مرة ثانية ويقدر أنه هو يعدل عليها. طيب فهذا واحد يعني من البرامج حقيقة القوية اللي ممكن انكم ان تستخدمه في عملية إدارة المشاريع ومتابعتها. طيب اسمه كليك أب وكلمة واحدة يعني حطها، عرفت، انا رسلت لك اياها عزيزي، شوف الاسم بتحصله موجود عندك، جرب ادخل على البرنامج ويمكن برسلك الرابط حتى بعد الحلقة على أساس أنك أنت تقدر بعدين تدخل عليه وتشوفه. طيب أتمنى نكون يعني وفقنا في الرد عندك عزيزي، وإذا عندك أي استفسار ممكن ترسل لنا على الواتساب بعد في نفس الوقت. أيضا رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك عبد الله والقائمين على هذا العمل، كل عام وأنتم بخير وسعادة، الله يديم عليك السعادة عزيزي. معك سالم المطاعني، كيف نعرف الفي بي أن المدفوع أن آمن، وهل بطاقات الإيسم توفرها بعض المواقع خارجية هل هي آمنة وهل تنصح فيها؟ طيب لما نتكلم عن موضوع الفي بي ان، الفي بي ان معروفة الشركات الكبيرة اللي موجودة فيه، مثل لما احنا نتكلم عن يعني شركات أنظمة التشغيل حتى، يعني مثل يوم تتكلم عن أندرويد تتكلم عن جوجل تتكلم عن أمازون تتكلم عن مايكروسوفت تتكلم عن أبل، عرفت، شركات عملاقة كبيرة معروفة. الفي بي ان أيضا بكل بساطة تدخل على المحرك البحث نفسه أو إذا كانت تستخدم الجات جي بي تي أو تستخدم عليه تقول له أبي يسمونها محركات الشبكات الافتراضية الآمنة مثلا، أو مثلا Trusted VPN Providers، زين Trusted VPN، ويعطيك اللستة قائمة كبيرة بتحصلها موجودة تقدر تدخل عليها ويعني تشوف المواصفات مال الفي بي ان اللي انت تبي، ليش انت تبي، عرفت كيف، وين البلدان اللي تبي تسافرها مثلا او وش البلدان اللي تبي تحب انك انت تستخدمها. فبالتالي راح تحصل يعني امكانيات عاليه موجوده في هذه الاجهزه. لحظه ايش قال، ايوه طيب. وبالنسبة للإيسم بعد برد عليك بس دقيقة. أيضا في رسالة من عند سيف المفرجي يقول مساء الخير عبد الله، هل حلقات برنامج المستكشف الرقمي مسجلة للاستفادة منها ولا لا؟ أنا أسأل هذا السؤال حق ملاذ يعني. طيب اللي هي الحلقات اللي احنا نعرفها طبعا أكيد مسجلة، لكن ما تنزل في نفس الوقت على منصة عين، يمكن تأخذ يومين ثلاثة وبعدين ممكن تحصلها. يعني إذا تدخل على تطبيق عين الخاص بوزارة الإعلام راح تحصل في حلقات برنامج المستكشف الرقمي بإذن الله عزيزي، ولك منا كل التحية والتقدير. طيب
بس دقيقة، على أساس هذا الموضوع الخاص طبعا أيضا، يعني لما تقول بالإيسم يعتمد. لا بالعكس، الصين ليش عندك مشكلة لما تروح الصين عزيزي؟ كل شيء شغال. تبي تروح عشان الفي بي ان هناك. أورايت، أيوة فهمت عليك. أيوة هناك أصلا بتحصل، يعني لما تروح هناك بتحصل الفي بي انز اللي هم يستخدمونها على اساس انهم يتواصلون برا، ولكن يعني على اساس انك انت تتواصل برا الصين قصدك. انا ما انصحك يعني بهذه النقطة، خاصة في بلد يعني ما شاء الله بحجم الصين والتقان عندهم على مستوى جدا كبير. والله الواتساب انا شفته يشتغل على الشبكات الداخلية الخاصة مثلا مال الفنادق، كان شغال عندي عادي، انا ما كانت عندي مشكله وياه. بس انا يمكن استخدم كنت رومينج، انا ما كنت استخدم رقم الصين. يعني مثلا انت الحين من سلطنه عمان سافرت الى الصين، خذيت باكج جوازك مثلا على اساس انك انت برا، بيشتغل عندك الواتساب عادي. هو ما يشتغل لما انت تكون دايركت معاهم هم داخل، عرفت؟ لكن يعني لما تكون هناك خذ لك باكج معينه من شركه الاتصالات اللي انت موجود فيها، مثلا كنت عمانتل او كنت اريدو او كنت فودافون، عرفت؟ تاخذ يعني الباقه اللي تخليك متصل باستخدام شبكه السلطنه، يعني باستخدام بطاقه السلطنه راح يفتح معك. يعني احنا هذه الحركة اللي احنا نسويها دائما، يعني عشان يكون مفتوح معانا على طول. ولما كنا حتى يعني في الفنادق كانت شغالة على الواي فاي، يعني على حسب الفنادق اللي كنت، ما ادري عن الفندق اللي كنت نازل فيه، يعني كان شغال عادي. طيب لكن لما تاخذ بطاقة سيم كارد خاصة من عندهم، اتوقع هذه اللي ما راح تشتغل معاك، لان أتوقع أن راح تكون في عندك يعني مشكلة في الموضوع هذا. طيب فحط بالك مستمعي، حط بالك عزيزي يعني من هذه النقطة. طيب أما بالنسبة للإيسم، أنت يعني ذكرت موضوع الإيسم، ف يعني إذا كانت آمنة ولا لا، طبعا يعني يعتمد انت من وين اول شيء راح تاخذها. طيب يعني هذا وايد مهم عزيزي، لان انت يعني كيف راح، كيف يعني احنا راح نقول اول شيء ان تقنية الإيسم بطريقة او اخرى يعني هي آمنة، يعني كشريحة عادية لانها مشفرة ومثبتة داخل الجهاز وما يمكن انك انت تشيلها، هذه اول شيء مأمنة. طبعا يتم تحميلها عبر اتصال مشفر المفروض، وبياناتك تكون داخلها جزئيا آمنة في الهاتف، ما ممكن عملية اختراقها. لكن الخطورة ليست في الإيسم بل من المزود، يعني انت من وين اخذتها. اذا اشتريتها من موقع غير موثوق ممكن تواجه تغطية ضعيفة او سرعة سيئة، خدمة عملاء سيئة، شروط مخفية أو قيود بعد الدفع. أسوأ شيء ممكن يصير لك أنها تجمع بياناتك بشكل غير واضح أو غير آمن. في بعض الحالات في روابط أو كيو آر مزيفة لتفعيل شريحة احتيالية، وهذه وايد تحط بالك منها. طبعا النصيحة اللي أنا راح أعطيك إياها، يعني أنا استخدم الإيسم يعني خاصة بس من مكان موثوق، إنزين، لأنها مريحة، أرخص في التجوال، بشكل عام آمنة. لكن الشرط الأساسي اختر مزود معروف، يعني أنت لا تأخذها من مكان غير معروف، عرفت؟ وهذه الأماكن اللي معروفة، يعني أنا عملت بحث كذا بشكل سريع، مثلا عندك اللي هي الإير ألو، هولا فلاي، نوماد، يعني وهذه أسماء يعني متداولة وموثوقة بشكل يعني في الغالب هي موثوقة، تعرف؟ عشان كذا حط بالك من هذه النقطة، لا تأخذها من جهة غير موثوقة، لا تأخذها لما تسافر من جهة غير موثوقة. وبالتالي عزيزي سالم إن شاء الله يعني تكون يعني في أمان. طيب
من العبارات اللي مجهزين لكم إياها مستمعينا الأحبة في حلقتنا لليوم. أول شيء أنا أحب أعبر لكم عن سعادتي بتواصلكم معانا من خلال البرنامج، وهذا طبعا يضيف للبرنامج الكثير، ويخلينا نستشعر مدى وصول المعلومة اللي إحنا نتكلم فيها يعني إليكم. تواصلكم مستمعينا الأحبة معانا هو اللي يخلينا يعني نقيس مدى هل إحنا قاعدين نتكلم في المواضيع بالفعل اللي هي تهمكم، هل هي يعني المواضيع اللي إحنا قاعدين نطرحها يعني صحيحة، وإذا كانت في مواضيع أنتم تحبون أيضا يعني نطرحها أو تقترحوها علينا. طبعا إحنا برنامجنا كمستكشف رقمي يرحب بكل هذه الاقتراحات. طيب الآن يعني من ضمن النقاط اللي احنا كنا حابين نسلط عليها الضوء مستمعينا الأحبة، واللي أنا يعني حتى استشفيتها من برنامج قيمنا حياة للشيخ عبد الله الشحري قبل شوية، واللي هو موضوع أن المحتوى اللي يوصلك هو ما يوصلك بالصدفة، بل هي هندسة دقيقة لإبقائك متصلا. عملية تغيير ثقافات المجتمع، ثقافات الناس، ويعني الشيخ عبد الله كان يتكلم عن موضوع واللي عجبني كثير فيه، واللي هو موضوع انك انت يعني القناعة. مثلا كانت الحلقة عن القناعة، عرفت ليش الناس صارت مو قنوعة، ليش الناس صارت تمشي وراء المظاهر، وراء بما يسمى بالترند. يقولك والله هذه اللبسة ترند، هذه النظارة ترند، عرفت هذا القلم ترند، هذه الساعة ترند، السيارة ترند، يعني يقولك كلها ترندات والناس كلها تنجر يعني وراها. هنا في خلق غير طبيعي للديماند، للطلب، وهذه أنا ما أسميها شطارة كثر ما أنا أسميها صارت سيطرة على عقول الناس من خلال المحتويات اللي تم ضخها بشبكات التواصل الاجتماعي، وفي كثير من الناس اللي تبعوها اتباع أعمى للأسف. طيب فإحنا دائما نقول كلما عرفك الهاتف مالك أكثر صار عليك أصعب أنك أنت تتركه. طيب تدخل عشان تشاهد دقيقة، رايح تبي تشوف أحد رسل لك شغلة على الواتساب، دخلت على الانستغرام شوية تقعد بالساعات بدون ما تحس يعني، وهذا يمكن أثر على الناس كثير. فعشان كذا دائما أبي أقول لكم شغلة، وهذه دراسات حقيقية مو عندنا، مش على مستوانا نحن طبعا، أنا هالكلام يعني التقنية وآثارها على المجتمعات على مستوى العالم ككل موجودة. فيقول لكم متوسط ما يقضيه الإنسان يوميا على منصات التواصل أكثر من 4 ساعات، 4 ساعات في اليوم، شيء مخيف يعني. 4 ساعات من 24 ساعة غير 8 ساعات اللي تنامها، هذه 14 ساعة. كم ضلك؟ اشتغلت، رحت، جيت، شنو سويت؟ هذا المتوسط. لكن في ناس حتى هي تشتغل، حتى هي وتسوق، حتى هي ويا معها أهلها، حتى هم في الرحلة هو شغال. 77% من الموظفين يعترفون باستخدام التواصل في ساعات الدوام. دراسة في جامعة اسمها جامعة كورنيل، من يستخدم التواصل أثناء العمل تقل إنتاجيته بنسبة 9%. الموظف يهدر في المتوسط، يعني شوف موش في الأعلى ولا في الأقل، أكثر من ساعة ونصف يوميا على التشتتات الرقمية. 70% من الناس يقرون أن مشتتات التواصل تضر علاقاتهم الشخصية. الاستخدام لأكثر من ساعتين يوميا يقترن بضعف ملموس في التماسك الأسري. أنتم ملاحظين هذه النقاط كلها مستمعين الأحبة؟ فأتمنى بالفعل أنكم أنتم تحطوا بالكم عليها وعلى نفسكم، لأن بالفعل يعني أرجع حق السؤال اللي بديت فيه الحلقة، هل أنت اللي يعني من اللي سير الثاني التقنية ولا أنت اللي تسيرها؟ يعني السؤال اللي كنا نقوله، هل نحن من نستخدم التقنية أم أنها هي من تستخدمنا؟ طيب وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. سعدنا جدا بالتواصل الجميل
نلتقي بإذن الله في الحلقات القادمة والجديد دائما مع المستكشف الرقمي. تقبلوا تحياتي، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل ملاذ اليوسفي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. إسرائيل توسع دائرة الاستهدافات جنوبي لبنان، وحزب الله يرد بالصواريخ. واشنطن تهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. إلى التفاصيل. ينهي حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام التشريق أداء مناسك الحج لهذا العام، ونفر معظم الحجاج القادمين من سلطنة عمان إلى الديار المقدسة اليوم من منى بعد رميهم الجمرات، فيما يغادر بعضهم بعد أدائهم طواف الوداع. وأكدت بعثة الحج العمانية على أنها ستواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى انتهائهم من أداء المناسك وعودتهم إلى سلطنة عمان. وعادت مساء اليوم بعثة الحج العسكرية إلى أرض الوطن قادمة من الديار المقدسة بعد أن من الله تعالى على منتسبيها بأداء فريضة الحج لهذا العام. وقد عادت البعثة على متن عدد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وضمت عددا من الحجاج والإداريين من منتسبي قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى. شنت إسرائيل غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى غداة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قوته توغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن قبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام في النبطية. في غضون ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة قبيل إلى جولة المحادثات المقررة في يونيو المقبل مع إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين. وأعلن كذلك عن استهداف بنى تحتية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة صفد في شمال إسرائيل. وقال الحزب إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية في الجنوب وأجبرها على الانسحاب. هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. وأفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل أعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في البيت الأبيض، وكانت وسائل إعلام قد تداولت تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق، صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. بعدها قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيرفع تدريجياً. حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي ناتو وأوروبا الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كاف بأنها ستواجه تغييرا واضحا في طريقة التعامل معها، وعلى الرغم من تعهد أعضاء الحلف العام الماضي برفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول تؤكد أنها قد لا تتمكن من بلوغ هذا الهدف. من جانب آخر، دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء بلاده في آسيا على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين. وأضاف هيكسيث خلال مشاركته في اجتماعات حوار شانغريلا بسنغافورة أن الولايات المتحدة تتوقع من الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم أغلبهم أطفال ونساء، كما أصيب 29 آخرين بعدما انقلبت مركبة على طريق سريع في إقليم باغمان شرق أفغانستان كانت تقل عائلات عائدة من باكستان. ومنذ بداية العام الماضي عاد أكثر من 1.5 مليون شخص من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين منذ عقود من الحرب والأزمات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونغ إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385 مليون ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. بلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري أكثر من 589 مليون ريال عماني، من بينها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم يتجاوز 312 مليون ريال عماني، وإصدار واحد من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عماني. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية والرأسمالية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتوفير السيولة التي تحتاجها في مختلف مشروعاتها وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر وتقوية مراكزها المالية.
حذرت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في الشرق الأوسط تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة. وأكدت هذه المؤسسات على أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكا، إلا أن الصراع يؤثر تأثيرا غير متناسب على الدول الفقيرة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد الوظائف. يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحد من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين مع تعزيز البدائل الأوروبية. وتكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن خطة كبرى للسيادة التكنولوجية، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتسيطر الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية على 70% من السوق الأوروبية، في حين تؤكد هذه الشركات من أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل توسع دائرة الاستهدافات جنوبي لبنان وحزب الله يرد بالصواريخ. واشنطن تهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من خلال أغنيتها أغدا ألقاك. تخيرت لنا هذه الأغنية الشاعرة رشا أحمد.

تكتب الشاعرة رشا أحمد عن أم كلثوم وعن تجربتها الغنائية وعن أغنية غدا ألقاك قائلة: الغناء تراتيل السماء، والموسيقى غذاء الروح، والأشرار في غيهم يعمهون. لم تكن أم كلثوم لتنال سدرة الجمال في الطرب والفن لو كانت تملك صوتا باذخا وأداء يلهم الفضاء فحسب، لكنها كانت أيضا ملحنة بديعة يسبقها إحساسها وشغفها، فكان لها كل هذا العلق. فيضان جارف آسر من الرومانسية، ما إن تطأ قدمها المسرح تمنح أدق تفاصيل الحب كامل صوتها وتملأنا ونفيض، تطلق الصوت تبرهن الإتقان في حرفة الغناء، تبرهن الحرية في حديث الذات، وتبقي عينا دقيقة على جمهورها يلحق بها وهي تمده بأسباب الجنون السماعي، تتحكم به بدلال المتمكنين. أم كلثوم غنت الحب حرة، أغنيتها تأتي دائما من منطقة داخلية في الإنسان وليس من سطحه، تتبناها تتملكها وتجتاح المنصت إليها في منطقته الداخلية، تصبح جزءا من مناجاته الذاتية، من حواره الداخلي. هناك في هذه المنطقة العميقة يتربع عرش أم كلثوم. لقد سقطت قوة حضورها من المقارنات، ويبدو أنها ساحبة في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا. لا مجال للمقارنات في قوة حضورها، ويبدو أنها ستستمر في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا، مثلما فعلت مع أجيال كثيرة واكبتها ورحلت. تعيش أطول من عمر سامعيها، وتنقل بصوتها وأغانيها وتفاعلهم معها بطاقات منهم وعنهم، طوابع بريدية. أم كلثوم هي موضع صلب من الثقافة العربية. كم هو لطيف أن ينظر المرء إلى امرأة بهذه القوة ويبدي برفقتها ولها كل هذه الأحاسيس الرقيقة.

يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك هي أغنية للحب والحياة، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم من ديوان كوخ الأشواق، فأبدع وظلت لعنتها تلاحقه حتى موته. الهادي آدم لا يذكر اسمه إلا ويعقبه التعليق شاعر قصيدة أغدا ألقاك. أين تنتهي الكلمات؟ يستطيع الإنسان أن يجد من المفردات ما يعبر عنه، يصف حزنه، يداوي جرحه، يسقي عطشه، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجد من الكلمات ما يقتله؟ ربما هذا ما تمناه. أغدا ألقاك هي أغنية الحلم الجميل. كنا مع الشاعرة رشا أحمد، وقد تخيرت لنا أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغدا ألقاك.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية إلى هذا اليوم، لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا ليشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف أن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية.

0: أنا اتولدت في هذه البيئة الصحراوية حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئتي ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا اتولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. صحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناءه بالتراب لأنه هو أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة ثمان راس تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل اللي توصل المواد الحديثة. بس هو كان عنده قناعة كبيرة، الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية، يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين. لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في
1: أكيد
0: هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان
0: طبعا
1: مقتنع بهذا النوع من البيوت.
0: طبعا طبعا أكيد أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
0: هو المنزل موجود بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت. ولكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذه، يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لا زالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها. في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية، يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كل هذه السنين إلى مئات السنين، رغم يعني أنها في مواد بناء حديثة اليوم تنافسها؟
0: أكيد. وشوف في الوطن العربي يعني كانت العمارة الترابية يعني من قصور أو قصبات مثلا في الجنوب الجزائري، في مصر، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في أمثلة عظيمة جدا كمان في هذا المجال، كانت تجسيد لعبقرية الإنسان في التكيف مع بيئته من خلال استخدام المواد المتوفرة محليا وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود. واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى طبعا، اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي، يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل

0: سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن الساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها، أنه التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة، يعني نقدم نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداما من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم. ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لي كربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذت ماجستير في العمارة الترابية. كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
0: شوف، هو صحيح، هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا، واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأت كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي يعني الأمانة التاريخية. وكانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر بمنطقة.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
0: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق قرى فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، لجعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية اللي تسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية تاهم. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرنوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية، صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري، عندنا تقنيات طوب اللبن عفوا، وفي منطقة غرنوبل ليزير، هذه المنطقة المسماة بليزير معروفة بمنطقة التراب المدقوق، وهي تقنية التراب المدقوق، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وانت الان تتحدثي مهندسه صليحه، انا بس اخذت نظره سريعه عبر محركات البحث، كنت اريد اشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الاسكان كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنيه من المباني يعني من المباني الطينيه. فلاحظت انه لا زال الى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وإن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا طبعاً. الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي إن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المتكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب إنه في الهند أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما نأخذ 72% يعني نحولها على الأرقام أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين. وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني تراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات، فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
0: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يوميا، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذه الأرقام مرتفعة في نظري ليس لي بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل. لأن الإنسان في مجتمعات، في مناطق اللي ذكرتها، في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان أو الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى، بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش يعني مش حكر على إفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة طبعاً. يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
0: يعني في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا. بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولاً الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق وهذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا في عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهاتن الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شبام مثلا، أو مثل القصور بالجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا، وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها. مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقدي فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
0: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص لتتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم المهندس سعيد الصقلاوي، هو يعني عنده مكتب استشاري أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ، يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد. ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران، فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد، مثل الأثاث، مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف. فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين، يعني ما يعني طلعوا بشكل فج، وإنما كان شكل معاصر جدا. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلطوا معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
0: طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة. فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو، مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة تقلل من ثقة الناس بالطين أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
0: تمام هذا الشيء اللي واقع يعني في البلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبذ جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه، أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
0: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلز، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس جزء العمارة الطينية لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
0: تمام لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها من حصى، من تراب، إكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
0: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوية أني يعني شوية أكون مشاكس، نحن لو كان عندنا خرسانة إسمنتية وما فيها عزل مائي، لأنه معروف الأسمنت مش مادة عازلة. طبعا أنا ما أتكلم عن الخرسانة اللي جاية من الـ من الـ من الـ اللي هي مخلوطة بشكل يعني دقيق جدا من المصنع. أنا أتكلم غالبا عن الخرسانات التي تخلط يدويا. لو عملنا فيها ماء، يعني صبينا كمية من الماء على السطح، فراح نلاحظ أنها لأنها ليست عازلة فهي نفاذية، يعني في خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات. فلماذا المسامات في الإسمنت في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الإسمنت يعتبر عيب؟
0: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي. فتتعرف أن الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أن الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان. بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساساً من التربة المأخوذة من الموقع نفسه. هذا هو الفرق.
1: بس بينما هل فعلاً يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
0: طبعاً في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر. يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي. فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج. مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة، فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا، فهذا راح يضيف. ما أعرف إلا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
1: يعني شدة. أنت تقصدي الحرارة. هذه النداوة يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول مكيف. الجدران تتنفس، إنما هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين تمام. الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها. يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
0: بالضبط الماء يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة. هذا هو الفرق بينه وبين الجدار الإسمنتي.
1: والله يعني وأنت تتكلمي أنت تبهريني كيف الآباء والأجداد يعني رغم أن المعرفة ما كانت عندهم، ولكن الفهم للطبيعة يعني هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت
0: صح.
1: من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
0: أكيد أكيد أكيد، هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا، الإنسان كان قريب جدا من الطبيعة على عكس الوقت الحالي.
1: طيب أنت قلتي عمارة معاصرة بين قوسين، لأنه غالبا البيوت الترابية هي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالماضي وبقلة الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصرة، وإن كنت أنا أتفق معك يعني ما أحب هذه اللفظة، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل معاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
0: طبعا في في في مشاريع جميلة جدا يعني عبر مختلف القارات، في هناك مشاريع طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف، في مشروع الكورنا بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية، في مشاريع يعني أنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مهندس معماري ريك جوي اسمه، اللي هو مختص في بناء المنازل الفاخرة يعني باستخدام تقنيات التراب المدكوك أو رامد أرث، في مشاريع بأوروبا في النمسا وفي ألمانيا مثلا مع أنجزتها المهندسة إيرينا هينينجر، وفي أيضا كثير كثير من الأمثلة. في أفريقيا عندنا مريم كامارا اللي أنجزت مشروع جميل جدا، مشروع ثقافي بدولة النيجر مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بالطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
1: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لازلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لازال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
0: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجي بمشروع مثل هذا النوع باستخدام المادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني تقنع المسؤولين على إنجاز مشروع مثل هذا. هو المشروع فشل لأسباب، ليس لأسباب تقنية أو لأسباب مجتمعية، بل لأسباب ممكن استراتيجية أو سياسية، يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل فشل المشروع، لكن يبقى كمهندس
1: هل يعني طبعاً غير الأسباب السياسية، يعني هو حسن فتحي إيش مشكلته؟ كان يشتغل في البلدية وكان مهندس، فلما أي حد يأتي بخريطة يريد يصادق عليها يأخذ إباحة البناء والتصريح، من يشوف مبنى من الخرسانة يرفضه ويلغي يرجع، فطبعا ثاروا عليه تجار الإسمنت أولا والمقاولين، يعني المصانع اليوم الاستثمارات راحت في إنتاج الإسمنت وقالوا له أنت، ففصلوه طلعوه. طبعا راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة واتهم من كان أستاذ جامعي. وفيما بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه، واليوم أصبح شيخ للمعماريين، يعني بعد وفاته كنت أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل يعني لأفكاره ولرسالته والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب، يعني عن هذا الاصطدام السياسي، أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما، لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر طبعا، بعد الرطوبة، يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس طبعا تجتمع للصيانة، فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء، أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
0: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل، لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين، أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر. فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع الكورنالي. هذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية الصيانة الدورية. وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية، كثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة، وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم هو احتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية، طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. هذا هو كان المشكل. كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع لها كيف نقول
1: واضح. أنا أريد
0: إيش لازم يعني ك ك ك ك كمشاركة للمجتمع في التصميم في ترميم والصيانة الدورية.
1: أريد أدخل شوية مهندس الصليحة يعني إلى نقطة فنية وتقنية جدا، باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء، ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد في تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر و إيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلاً تصلح أن تنافس الإسمنت، ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
0: طبعا أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أنه التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا مترين أو ثلاثة عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذه التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فبالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
1: إذن هي ليست جديدة يعني؟
0: لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأن الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في الموقع تاعه، سواء كانت طين منتفخ أو منكمش. وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي طورت في كل منطقة. وفي الحديثا في مناطق مثلا مش معروفة بمنطقة في بتقنية مثلا التراب الطوب اللبن، وطوروا فيها الطوب اللبن، وهذا من خلال إجراء إصلاحات أو تعديلات على نوعية التربة بإضافة مواد أخرى، منها ما تكون المواد طبيعية أو كيميائية اللي تصلح أو تصحح الخاصية المنتفخة أو المنكمشة للطين المتواجد في التربة هذه.
1: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين المعماريين مثل هذه الخصائص.
0: أكيد. أكيد حتى المهندسين الجيولوجيين، أنا اشتغلت كثير واشتغل لحد الآن مع المهندسين الجيولوجيين، لما نبغى نطور تقنية من تقنيات الغير معروفة في المنطقة مثلا أو الغير منتشرة في المنطقة، أستشير طبعا المهندسين الجيولوجيين ليعطوني فكرة دقيقة وعلمية على مكونات الطين أو نوعية الطين الموجود، طبعا بإجراء اختبارات، إجراء تحليلات في المختبرات وإيجاد المكون اللي لازم ينضاف للتربة لنحصل على الخاصية المحددة اللي نبغاها.
1: إذن نحن عودتنا إلى العمارة الترابية هي مش عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
0: طبعا طبعا طبعا، هو مش رجعة إلى الماضي أو إلى الشيء القديم، وإنما عودة إلى الذكاء الإنساني اللي كان في هذاك الوقت واللي طور تقنيات ملائمة مع البيئة. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقة والاستهلاك الكبير للطاقة، تبقى مادة التراب كحل مثالي وأمثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقة، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
1: نعم. هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع، الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث طبعاً البناء بالتراب، وهذا الاهتمام المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين، يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة، فنحن نفتخر بيعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات وفي بلدكم أكيد تقوموا بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى، فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صريحة.
0: أنا اللي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها، فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار، وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك، وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات، أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول شكرا. الهوية والعمارة.
1: شكرا جزيلا، شكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها شكرا. حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرحب بكم ولقائنا في هذا البرنامج، برنامج تغاريد. احنا في ولاية منح، احنا في بلدة
1: حيول.
0: حيول
1: ولاية منح.
0: ولاية منح.
1: أيوة.
0: محيول.
1: محيول.
0: محيول
1: ولاية منح.
0: ضيفتنا في هذه الحلقة الأخت فاطمة بنت حميد جنبية. فاطمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: عافية عافيتو.
0: كيف محيول؟
1: الحمد لله.
0: زينة؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير.
1: منزل طيب محيول.
0: الحمد لله. هذا المكان اسمه السيح اللي قاعدين فيه الحين.
1: هذا السيح، والله السيح.
0: اسمه؟
1: قراح.
0: اسم السيح قراح.
1: اه قراح محيول.
0: قراح محيول. من زمان ساكنين انتو؟
1: من زمان.
0: من زمان؟
1: فوق 30 سنة.
0: عندكم الحيوانات بوش و...
1: الحمد لله.
0: والأغنام؟
1: من الخير.
0: الحمد لله رب العالمين. بس ما شايف جيران معكم هني؟ بيت واحد؟
1: ماني بيت واحد هني سيارة.
0: بس بنتي. عادة انتو يعني البدو
1: وجوارنا هني غربين شوي.
0: ما تسكنون يعني قريب بعضكم بعض؟ بين كل
1: التواسع مشان الحيوان.
0: التواسع مشان الحيوان.
1: آه.
0: يعني حوالي 5 كيلو تقريبا، 6 كيلو بينكم بين جيرانكم. هذا بس عشان ايش؟ عشان الحيوان يعني؟
1: ايوه.
0: عشان الحيوان ما يتخلطن؟
1: ايوه.
0: ما يتخلطن.
1: نعطيه اكل وكل شيء.
0: تعطونهم اكل؟
1: آه.
0: تزودونهم باكل ولا بس ياكل لمن؟
1: لا لا الحمد لله.
0: لمن الفلا؟
1: نعطيهم طعام وصح وعلف وشعير.
0: تجيبولهم يعني؟
1: الله الله.
0: ابنهم بس؟
1: لا لا لا، المرغب
0: على درسه مثل ما يقول.
1: ماشي السيح فيه الحين خلي.
0: لا لكن اول كان السيح فيه؟
1: اول لا، نعطيه لقمه اول شوي يصح.
0: شيء صح.
1: وما يردن على عزبات.
0: كيف الماي؟
1: والله
0: ماي. اول الماي كيف؟
1: اول زين ماي الحمد لله.
0: اول زين.
1: وقدران اول. نحفر مي في الوديان بحايص، نسوي نحفر الدعنه وتلقوا بحيص نغطي سياره درام ولا نغطي سياره وعيان ونصب فيه مي.
0: أول كان.
1: آه. والرأري.
0: ترارون.
1: آه. الرأري للهوت درد حي حي حي وين.
0: ين الهوش.
1: بيشرب أنا.
0: هذا الموضوع بعدين بنتكلم فيه.
1: يا الله.
0: إحنا الحين بنتكلم، نبكلمينا عن صيغة، صيغة البدويات. معي أنتي؟
1: أيوة.
0: يعني الآن إحنا نلاحظ لما يصير مهرجان مسقط، مجموعة من الأخوات البدويات يحضرن جزاهم الله خير إلى مسقط، وفي صيغة فوقهن يعني مختلفة متنوعة، يعني ناس كثير تسألون عنها، إيش نوع هذا وإيش النوع هذا؟ صياغتهن دقيقة وفريدة ما موجودة اليوم. معاي أنتي؟
1: صح.
0: ما موجودة. إحنا اليوم نحب نتعرف على هذه الجزئيات. يعني خلينا نبدأ أول شيء بالحنحون. شو الحنحون؟
1: الحنحون يعني حنحون بداوي بنات.
0: كيف حنحون بداوي يعني؟
1: لا بنات، بنات يمكن 12 سنة 13 سنة، بنات 10 سنين، بنات 9 سنة، بنت 8 سنة.
0: هاي تلبس.
1: هلا يسوون حنحون فيه قروش.
0: حنحون فيه قروش.
1: اه قروش فضة.
0: مثل مزرد هو ولا غير؟
1: اه في، لا غير مزرد.
0: غير عن المزرد.
1: آه حنحون هذيه فيه 3 قروش، فيه 4 قد هي هاد مقدور هي.
0: آه.
1: بتسوي البنت كالحرمة.
0: أه.
1: اي حنحان تلعابه تنشربه تغويبه بنت.
0: هذا على طول فوقه.
1: على طول فوقه.
0: للبنات الصغار بس.
1: للبنات الصغار.
0: اللي بعدهم ما تزوجوا.
1: اللي بعدهم ما تزوجوا.
0: من سن 8 سنوات
1: ل 12
0: سنة
1: 15 سنة. بنات 10. بنات 8 سنين، بنات 7 سنين، بنات 5 سنين.
0: هيني صاغ هذه.
1: حنحان صغير ولا شيء في دم وفي سناب. من هنا عادة صاغ الصيغة.
0: يصيغونه في أدم.
1: أه.
0: وفي سناب.
1: ايوه عليه نوبه حلق.
0: بعد على حلق.
1: اه حلق فذنيها المنكشجين 4 حلقات. او منها سمهن اغلاميات يسمنها البداوي. وفيها سناسل فضه.
0: خلينا على الحنحون.
1: الحنحون هذه فيها قطعه من تحت.
0: تقول قطعه هاي. آه. هاي القطعه العريضه هذه.
1: اه مكحله بالذهب.
0: مكحله بذهب
1: وفضه.
0: وفضه.
1: اه وسوالها كحل ذهب. وكحل. وفضه. هي هذه قطعه
0: كحل من فضه سوى.
1: آه.
0: الكحل من فضه.
1: اه وتنقش.
0: ينقش شيء الصايغة.
1: ايوه.
0: بس صياغة يعني صياغة دقيقة هذه.
1: صياغة دقيقة يعني يخدمونها الشيابنا اللي هنا في دم.
0: في أدم.
1: آه.
0: كان هي يسوونها في
1: يعني
0: أدم.
1: يعني صواغ اللي هي كومت.
0: صواغ خاصين يعني.
1: خاصين مرتبين.
0: تاخذ صنعتها دقيقة لأن تاخذ صنعتها كثير يعني.
1: هذه يخدمونها ينظمونها في دم. شيابنا ساميها والشيابنا.
0: شيابنا. يسوونها في أدم هذه.
1: في دم.
0: صناعة خاصة ب.
1: اه عرب من
0: دم. لأن أكثر شيء الناس يترددون من البادية على أدم. أكثر البادية يجون على أدم هاك الأيام.
1: أيوه.
0: من الجازر من الدقم من.
1: أيوه. من أي مكان.
0: من المحوت أكثر شيء كانت يعني تصيفهم أو مثلا في القيضيون أكثر؟
1: أيوة، الذي خدم الخدمة هذه العرب تعناه
0: ما في نزوي
1: أزيد أدم
0: أكثر شيء أدم. يعني أول مرة نسمع أن أدم فيها يعني صناعات من هالنوعية.
1: أيوة أيوة، اللبس هناك يستوي.
0: طيب بالنسبة لهذا الحلحون قلت لي لبسنا البنات
1: الصغار لبعض المعرفة
0: الصغار. أيوة. شو الميزة منه، شو الهدف منه؟ يعني تزيين بس؟
1: يعني زينة
0: زينة،
1: ويسوون حلقة فذاك فروسهم هذه عقصن هنا عقص نظيمها فوق 40 عقص فوق 25 عقص روسهم، ويعطفن من يوب هني ويسوون حلقة وراء فضة،
0: حلقة فضة
1: وفيها سناسل. ومنه يسون يعني اسمه نسعة. ويسون له
0: نسعة. إيش نسعة؟
1: نسعة يعني مني حنيشي
0: من فضة أيضا.
1: فيها حلق مني، وتشيل الحلق اللي فذنيه يعني شر منه.
0: وعليها
1: دينار
0: مرفوعة، تقول الذين مرفوعة.
1: فيها دينار جدا،
0: فيها دينار.
1: وفوق عن حيان الدينار يعني حيي يا بنت وخليها تمترت به للعرس.
0: هذا قبل العرس ولا بعد العرس؟
1: أيه في العرس.
0: في العرس.
1: خليت بنت عاد تنشر مرة فضة كلها.
0: زين.
1: شعله.
0: الحنحون قلنا قبل العرس.
1: الحنحون. نابه في العرس يسوّن ويزيدن عليه لبس، يزيدن
0: على هذا. أيوة. لكن هو موجود يعني في.
1: موجود. غاي كانت فسخة لا يطعنها قروش. والله وترقد وثور ببنت.
0: قيمته كبيرة كانت؟
1: يمكن الله
0: يعلم. ذاك الايام قرش كم يعني؟
1: فوق 40 قرش، فوق 30
0: قرش، شيء 50 قرش.
1: شيء 40 قرش، 50 قرش، 60.
0: 60 قرش.
1: ايوه.
0: يوصل هاك اليوم.
1: يا الله.
0: كل وحده بدويه تلبسه ولا بس؟
1: لا.
0: مخصص ناس.
1: يعني مترهي.
0: اهل مترهي. الناس الميسورين.
1: الا عندي حيوان وعندي يعني مردود.
0: عندها مردود.
1: تسويه.
0: ناس المترهين يعني اكثر شيء.

0: بيسوقون كراتة مزرعة فوق الحريم في عمود.
1: في أنا لقيت المزرعة لكن الدق ما لقيته.
0: وفي حلق.
1: في حلق يرفع. يرفع يرفع يرفع.
0: وفي قطع وقطع يكون زيادة غالي من يوم هني.
1: وأيضا من فضة.
0: ويسوون له حروز وحريم التايهات يوم هني ويسوون له ورانا
1: حريم التايهات يعني مترهيات.
0: التايهات يعني مزيونات لبن حلو.
1: مترهية يعني مترهية عندها خير وعندها
0: الحمد لله
1: الحمد لله ماكل وحده يعني
0: ويسون هذه اسمها شبكة البداوي
1: شبكة البداوي
0: يسون فيها نيوم ويسون فيها سناسل
1: هذه فوق الرأس
0: ويسون فيها حرف شبكة ويسون فيها ليلو هني
1: ويسون فيها ليلو توصل لليلو
0: وتخلى يعني عودة يوب كأنها مرة انت العية فوق رأسي الحرم وتقول لابس صحلة
1: ما شاء الله فوق الرأس هاي شبكة البداوي
0: بعناها تراني طمعني ولا بنشوفك يا احنا قاعدين غير بعناها
1: الله يعطيك الخير يا
0: حنو ياكم ان شاء الله حنو ياكم
1: بنت حميد طيب هذا بالنسبة للصيغة بس ما قلتي لي يعني في الباطنة في صور يعني عند الحضر
0: في صور
1: يستعملون تستعملون انطل البدويات يستعملون انطل
0: ناس اسمين اكلنا عندي
1: موجودة انطل نفس ما لبسنها في الحضريات
0: يا الله
1: في صور في الباطنة
0: مخدومه في صور
1: مخدومه في صور تخدم في صور هذا عاد ما تخدم في عدم تخدم في صور
0: وصل
1: نطلع يخدم
0: وبديه
1: بديه منطقه بدويه مو عادي يعني
0: يا الله
1: لبسن فيها وتشرى نطل من هناك
0: من هناك يشرى نطل
1: والحرم يوم العرس ايضا تلبسونها البدو عادي مثل
0: عادي الحضر. عادي ازيد روع صور مصيره
1: ازيد من بعض صغر ومصيره
0: ايوه
1: يلبسن البدويات يلبسن
0: يلبسن انطال ويلبسن اللبس الحلو الحين كثر الذهب
1: يا الحمد لله
0: باعوها فضه
1: في شيء ايضا وحده من الاخوات قالت لي في نزوه حضريه هي لكن بسالها عن البدو هل البدو موجود عندهم ما اللبس ولا ما موجود اللي هو عاضد
0: معضد
1: معضد يسمونه أيوة. معضد
0: موجود معنى
1: موجود هاي لبسنا البدويات
0: يا الله
1: عادي مثل
0: ما يبقلنا معي في سحارتك
1: وموجودة في سحارتك
0: ركبتي
1: للآن محتفظة فيهن
0: الله
1: يلبسنهن بناتك
0: يلبسنهن
1: بناتك يلبسنهن
0: لا ما
1: يلبسنهن ما يبنى لهن
0: لا
1: ما يبنى
0: الحين يبنى للذهب
1: الذهب لكن هذا موجود من أول كان
0: أول يعني الحمد لله موجودات
1: إذا قلنا صيغة تلبسها البدوية قلنا الحنحون قلنا العاضد قلنا النطلة قلنا ايش بعد الحرز هذا اللي قلت لي عنه
0: المزرد
1: المزرد اللي هو انت قلت لي بدو وش يسمونه ما يسمونه المزرد يسمونه
0: دق
1: الدق
0: ايوه
1: يسمونه الدق
0: ايوه
1: وتلبس هاي اللي فوق راسه
0: شبكه
1: اللي فوق
0: فوق الراس فوق الراس
1: هذا كل يوم العرس ولا عادي في اي وقت
0: لا لا في العرس وفي كل شيء
1: في كل شيء
0: يعني انت تمشي مكان صوب يرانه وصوب ربايعه
1: هذا تلبس هذه
0: ايوه ولا تبغى تسلم على اجوار هي كان لابسه لبس الحلو كله وطرقت له انت لو شايف حريم اول بالتغاير
1: كيف
0: انا الحين لابسه عبادتي كانها تريكه
1: اول يعني زين
0: اول حريم هو اول حريم يطلعنا وراها
1: اكثر من الحين
0: الحين تلبس عبادتي مخططه
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا مثل ما سمعتوا كانت معنا الاخت فاطمه بنت حميد
0: بن حمود جنيبي
1: جنيبيه
0: ايوه
1: من ولاية منح
0: والبلدة من حيول ولاية منح
1: لقد فاطمة كلمتنا اليوم عن بعض الصيغة اللي يعني تلبسها البدويات في البادية العمانية طبعا البادية العمانية لقد فاطمة تتميز عن البادية الأخرى مثلا في الخليج أو في يعني البدويات العمانيات لهم ملابس خاصة يعني صيغة روحها تختلف هنا ميزة البدوية العمانية أو البادية العمانية لها ميزة روحها خاصة فيها
0: خاصة
1: وإحنا نريد هذه الميزة الخاصة ما شاء الله أنت اللي كلمتنا عنها هاي الصيغة اللي قلتيها عنها تلبسها البدويات هنا في عمان كلها تختلف عن الصيغة اللي تلبسها في يعني البدويات في المناطق الأخرى
0: هيو.
1: شكرا فاطمة
0: الخير.
1: إن شاء الله نلقاك مرة ثانية.
0: حنا وياكم إن شاء الله.
1: أحسنت يا فاطمة أحسنت.
0: يجزيكم الله الخير.
1: شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أقليم النورماندي الفرنسي في شمال غرب أوروبا، هذا الأقليم المتميز بالأراضي الرطبة والغابات والبوكاج أو ما السياج الحي بين المزارع وبحر المانش. واليوم سنتحدث عن الأراضي المنخفضة أو هولندا The Netherlands. الأراضي المنخفضة يعني الاسم ليس سياسيا فقط، بل اسم جغرافي وبيئي عميق جدا. فهولندا بلد منخفض مسطح قريب من البحر، تشكلت هويته عبر قرون طويلة من العلاقة الدقيقة بين الإنسان والماء. وتقع هولندا في غرب أوروبا على ساحل البحر الشمال بين بيئات بحرية باردة وأنهار أوروبية كبرى وأراضي زراعية منخفضة ومستنقعات وغابات وكثبان رملية ساحلية، ومساحتها تقارب 41 ألف كيلومتر مربع، أي أنها أصغر بكثير من سلطنة عمان، ولكنها من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية وفيها أكثر من 18 مليون نسمة. ولذلك فإن الضغط على الأرض والماء والطبيعة فيها شديد جدا، ولهذا الأمر أيضا تداعيات بيئية أخرى حتى على مستوى السيارات وعلى مستوى دراجات الهوائية. في العاصمة أمستردام يوجد أكثر من 1.5 مليون دراجة هوائية بسبب توجه الناس لاستخدام الدراجات الهوائية لتخفيف الأثر البيئي في المدن. وهذا أيضا يعني قضية أخرى حول يعني مدى تكلفة مواقف السيارات واستخدام السيارات في مثل هذه العواصم الأوروبية. وعندما ننظر إلى هولندا بيئيا لا نستطيع أن نفصلها عن الماء، فهناك بحر الشمال من جهة وأنهار كبرى داخل البلاد من أوروبا مثل نهر الراين ونهر الماس ونهر السخليدة، وهذه الأنهار لا تمر في البلاد مرورا عاديا، بل تصنع معها دلتا واسعة، والدلتا هي المنطقة المنخفضة التي تتفرع فيها الأنهار قبل أن تصل إلى البحر، يعني يترسب الطمي والرواسب وتتكون أراضي خصبة لكنها أيضا معرضة للفيضانات. في محافظة ظفار مثلا تتأثر بالماء بطريقة مختلفة موسمية، فالخريف يأتي بالضباب والرذاذ على الجبال، وتتحرك الأودية بعد الأمطار سواء كانت أثناء الرياح الموسمية أو إذا حدثت أنواع مناخية مختلفة، ثم تعود البيئة إلى جفاف نسبي خارج الموسم. هذه الحركة الدورانية السنوية، الأنواع المناخية التي تحدث في سلطنة عمان بشكل عام أو في شبه الجزيرة العربية هي أنواع يعني تحدث مفاجأة كل سنتين. 10 سنوات كانت كل 10 سنوات، الآن تطور الموضوع وأصبح كل 2 إلى 4 سنوات في المنطقة المواجهة لبحر العرب في شبه الجزيرة العربية. في السابق كان الأمر يعني 10 سنوات، الآن تحولنا إلى 2 أو 3 سنوات وأحيانا سنة وراء سنة. قد يختلف تنحرف لكن تحدث، قد تتلاشى لكن تحدث مثل هذه التشكيلات في بحر العرب. فالبيئة تعود في الطريقة التقليدية، تعود في المواسم خارج الموسم إلى وضعها الطبيعي. أما في هولندا فالماء حاضر طوال العام، سواء من حيث المطر، الأنهار، القنوات المائية، البحر، المياه الجوفية، ومناطق تقع تحت مستوى سطح البحر. لذلك فإن إدارة الماء هناك ليست مشروعاً مؤقتاً، بل جزء من ثقافة البلد نفسه. ومن أشهر المصطلحات البيئية في هولندا بولدر، والبولدر هي أرض منخفضة كانت في الأصل مغمورة أو رطبة، ثم أحيطت بالسدود وسحبت منها المياه بالقنوات والمضخات حتى أصبحت صالحة للسكن أو للزراعة. تخيل مثلاً بحر في وسط، مثل البحر الميت، إنه تم سحبه والتخلص من الماء اللي موجود فيه، وتم استخدام هذه الأرض اللي هي تحت مستوى سطح البحر بأكثر من 400 متر البحر الميت، تم استخدام هذه الأرض لأعمال زراعية أو لمشاريع أخرى. هذا هو البولدر اللي موجود في هولندا، لكن هذه الأراضي منخفضة بالماء العذب، لذلك يمكن استخدامها للزراعة مثلا وإذا كانت المياه مالحة للسكن. فهذا هو مصطلح البولدر المستخدم في هولندا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري، نستهله بالعناوين. إسرائيل توسع دائرة الاستهدافات جنوبي لبنان، وحزب الله يرد بالصواريخ. غارات للاحتلال على قطاع غزة، وسلسلة اعتقالات واعتداءات في الضفة الغربية. واشنطن تهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. ينهي حجاج بيت الله الحرام في ثالث أيام التشريق أداء مناسك الحج لهذا العام، ونفر معظم الحجاج القادمين من سلطنة عمان إلى الديار المقدسة اليوم من منى بعد رميهم الجمرات، فيما يغادر بعضهم بعد أدائهم طواف الوداع. وأكدت بعثة الحج العمانية على أنها ستواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى انتهائهم من أداء المناسك وعودتهم إلى سلطنة عمان. وعادت مساء اليوم بعثة الحج العسكرية إلى أرض الوطن قادمة من الديار المقدسة، بعد أن من الله تعالى على منتسبيها بأداء فريضة الحج لهذا العام. وقد عادت البعثة على متن عدد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وضمت عددا من الحجاج والإداريين من منتسبي قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

0: شكرا للزميل فارس الوهيبي، وأواصل معكم تقديم حصاد اليوم الإخباري. شنت إسرائيل غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلال أكثر من 10 قرى غداة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته لتوغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وأعلن الجيش اللبناني من جهته إصابة عسكريين بجروح نتيجة استهدافهم داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عام في النبطية. في غضون ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتفقا على تكثيف الاتصالات لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المدانة قبيل جولة المحادثات المقررة في يونيو المقبل مع إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين. وأعلن كذلك عن استهداف بنى تحتية تابعة لجيش الاحتلال في مدينة صفد في شمال إسرائيل. وقال الحزب إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية في الجنوب وأجبرها على الانسحاب. يشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بجانب عمليات اعتقال واستيطان في الضفة الغربية.
1: تتحدث إسرائيل عن التعاطي مع وقف إطلاق النار في جبهتي غزة وجنوب لبنان، لكنها فعليا تمارس النقيض عبر هجماتها العسكرية المتصاعدة. ففي غزة وخلال الساعات الماضية استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية في استمرار لموجة التصعيد التي لا تخفي إسرائيل عزمها المضي فيها والهدف تحقيق مكاسب سياسية انتخابية. النهج العسكري المتصاعد يتقاطع مع ما رصدته منظمة كسر الصمت الحقوقية عن كون سياسات إسرائيل صنعت واقع قتل للمدنيين في غزة لمجرد عبور خطوط غير مرئية. والحديث يدور عن الخط الأصفر شرق القطاع الذي حسب شهادات جنود إسرائيليين يشهد ارتكاب عمليات قتل ممنهجة، واعترف الجنود بتحويل المنطقة الصفراء إلى مصيدة لقتل الفلسطينيين. الوسيط المصري لاتفاق وقف إطلاق النار يسارع لاحتواء الموقف ومنع انهياره، إذ دعت القيادة المصرية حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المعلقة عبر ورقة معدلة بهدف تجاوز مسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إبقاء المنطقة في مربع التصعيد. في السياق أعلن توني بلير عضو مجلس سلام غزة عن عقد مباحثات الأسبوع المقبل مع حماس حول نقل السلطة في غزة إلى الحكومة الجديدة. لكن الأهم في كل ما يجري القدرة على إلزام إسرائيل باستحقاقات ما اتفق عليه وخفض وتيرة التصعيد ليمكن التقدم في وقف النار. الضفة الغربية في مواجهة تصعيد آخر، إذ قرر الاحتلال بناء 14 مستوطنة جديدة شمال الضفة. وشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ضد شبان ويواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل. أما القدس المحتلة فتعيش خطوات إسرائيل للتهويد. الجيش هدم 6 شقق سكنية في محيط مطار قلنديا شمال المدينة، وحذر الاتحاد الأوروبي من تدهور الوضع في الجزء الشرقي من القدس المستهدف بتصعيد خطير على مستوى عمليات الهدم والإخلاء القصري، خاصة في أحياء البستان وبطن الهوى التي طالت عشرات المنازل ومئات الفلسطينيين. في لبنان الأوضاع لا تغادر مربع التصعيد، الطائرات الإسرائيلية تواصل غاراتها العنيفة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، خاصة كفر تبنيت ومجدل شمس والغندورية وحريص، وأعلن عن سقوط شهداء في قرية معروب وآخرين في محيط مدينة النبطية، مع إنذار جيش الاحتلال عدة قرى لبنانية بالإخلاء. حزب الله اللبناني صعد هجماته فأطلق 2 صاروخيتين تسببت إحداهما في أضرار مادية فادحة في كريات شمونة شمال إسرائيل، كما استهدف عناصر حزب الله قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية بصاروخ نوعي. مع استهداف قوات إسرائيلية في قرية الغندورية اللبنانية بعبوات ناسفة وصواريخ. الجمهور الإسرائيلي يعيش حالة غضب، وتتصاعد موجة الانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن أسلوب تعاطيها مع توترات الجبهة الشمالية، وهو ما يحاول نتنياهو احتوائه بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق. وأفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات التي كانت حقيقية، بل تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الاتفاق مع إيران عقب اجتماع عقد أمس في البيت الأبيض. وكانت وسائل إعلام قد تداولت تقارير تفيد بقرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. وفي السياق، صرح الرئيس الأمريكي بأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. بعدها قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيرفع تدريجيا. حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث حلفاء واشنطن في حلف الشمال الأطلسي ناتو وأوروبا، الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كاف، بأنها ستواجه تغييرا واضحا في طريقة التعامل معها. وعلى الرغم من تعهد أعضاء الحلف العام الماضي برفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول تؤكد أنها قد لا تتمكن من بلوغ هذا الهدف. من جانب آخر، دعا وزير الحرب الأمريكي حلفاء بلاده في آسيا على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين، وأضاف هيكسيث خلال مشاركته في اجتماعات حوار شانغريلا بسنغافورة أن الولايات المتحدة تتوقع من الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. واختتمت قمة الاتحاد الأوراسي في كازاخستان بالضغط على أرمينيا لإجراء استفتاء بشأن تحديد مسارها في البقاء داخل هذه المنظومة أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أكد الرئيس الروسي أن الوضع الميداني في الحرب لصالح بلاده، لكن موسكو لا تزال مستعدة للتسوية السلمية مع أوكرانيا.
2: أعلن الرئيس بوتين من الأستانة خلال قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، والذي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وقرقيزيا إلى جانب روسيا، أن التكامل الأوراسي يحقق فوائد حقيقية لجميع دوله، بما في ذلك رفع مستوى شعوب هذه الدول ويرفع الواردات، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج الصناعي والزراعي وقطاع البناء قد تحسن بشكل ملحوظ، ناهيك عن توسيع الاتفاقيات التجارية الخارجية والآفاق الواسعة في هذا المجال، إلى جانب اعتماد العملات الوطنية في جميع التسويات التجارية تقريبا، ناهيك عن تصاعد الاهتمام الدولي بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولم يكن صدفة أن يركز الرئيس الروسي على الجوانب الإيجابية العديدة التي يقدمها هذا الاتحاد للدول الأعضاء فيه، فقد كان الإشكال الناشئ مع أرمينيا من أهم المحاور التي تم تناولها في هذه القمة، بعد أن مضت أرمينيا خطوات واسعة في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إقرار البرلمان الأرميني قانونا يمهد لمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعقد أول قمة بينهما لتعزيز الشراكة، ما يذكر بالتوجهات الأوكرانية التي أسفرت في نهاية المطاف عن الأزمة الدامية الحالية. فقد طالب رؤساء روسيا وقرقيزيا وكازاخستان وبيلاروسيا أرمينيا بإجراء استفتاء شعبي لتحديد مسارها اللاحق، هل ستبقى في الاتحاد الأوراسي أم ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيد يريفان أنها ستبقى حاليا في الأوراسي لحماية مصالحها. يجيء ذلك بعد أن استضافت أرمينيا القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية بحضور العديد من الزعماء الأوروبيين بمن فيهم زيلينسكي، ما اعتبر استعراضا للنفور من موسكو بعد سيطرة أذربيجان على قرباخ دون تدخل القوات الروسية لردعها، ما دفع إلى انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي. بقي أن نشير إلى أن الرئيس الروسي أعلن في ختام زيارته لكازاخستان أن مسار الواقع الميداني يسير لصالح روسيا، مشددا مع ذلك بأن موسكو لا تزال مستعدة كما كانت دائما لحل النزاع مع أوكرانيا سلميا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم، أغلبهم أطفال ونساء، كما أصيب 29 بعدما انقلبت مركبة على طريق سريع في إقليم باجمان شرق أفغانستان كانت تقل عائلات عائدة من باكستان. ومنذ بداية العام الماضي عاد أكثر من 1.5 مليون شخص من إيران وباكستان، اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين منذ عقود من الحرب والأزمات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة، وذلك بإجمالي يقارب 38,900,000 ريال عماني، بهدف تعزيز جاذبية المشروعات وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين.
3: حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإجمالي يقارب 38,900,000 ريال عماني، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية على المستثمرين من خلال توفير طلب مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل بدء التشغيل الفعلي. وتأتي هذه الفرص ضمن توجه سلطنة عمان نحو تطوير مشروعات استثمارية أكثر جاهزية وربطها مباشرة باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتسريع دورة العائد الاستثماري وتعزيز فرص نموها واستدامتها. ومن بين هذه المشروعات مصنع لتصنيع الثلاجات المنزلية والتجارية والصناعية ومصنع للأقمشة والمنسوجات، كما تضم الحزمة إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ومصنع للأدوات المكتبية والقرطاسية، إضافة إلى مصنع للإطارات ومصنع لإكسسوارات الزي العسكري، وكذلك مصنع لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل جار على تطوير فرص استثمارية تتجاوز مفهوم الطرح التقليدي من خلال بناء مشروعات جاهزة ومرتبطة باحتياجات فعلية في السوق، ما يمنح المستثمر وضوحا أكبر وثقة أعلى منذ المراحل الأولى للمشروع. وتتمتع سلطنة عمان بمقومات تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة والتشريعات المحفزة، إضافة إلى بيئة اقتصادية مستقرة تدعم نمو الاستثمارات طويلة الأمد، كما أن التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في تسريع جاهزية الفرص ورفع قدرتها على التحول إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون، في خطوة تعكس تنامي مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات المستقبلية، وتعزز حضورها في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة الجديدة. وأعلنت شركة تشونغي إلكتريك الصينية عن وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع في المنطقة الحرة بصحار، والذي يشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن سنويا، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 385,000,000 ريال عماني، على أن يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل. بلغت قيمة الإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط خلال العام الجاري أكثر من 589 مليون ريال عماني، من بينها أربعة إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم يتجاوز 312 مليون ريال عماني، وإصدار واحد من الصكوك السيادية بحجم 200 مليون ريال عماني. وتعد السندات والصكوك أحد الخيارات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية والرأسمالية وتمويل عجز الموازنة، كما تعد أداة مهمة للبنوك والشركات لتوفير السيولة التي تحتاجها في مختلف مشروعاتها وتقوية قدراتها على مواجهة المخاطر وتقوية مراكزها المالية. حذرت وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في الشرق الأوسط تقلص إمدادات الطاقة العالمية وتلحق أشد الضرر بالاقتصادات الهشة. وأكدت هذه المؤسسات على أن الاقتصاد العالمي لا يزال متماسكا، إلا أن الصراع يؤثر تأثيرا غير متناسب على الدول الفقيرة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد الوظائف. يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحد من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين مع تعزيز البدائل الأوروبية. وتكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن خطة كبرى للسيادة التكنولوجية، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتسيطر الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية على 70% من السوق الأوروبية، في حين تؤكد هذه الشركات من أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها. في المحطة الرياضية ضمن حصاد اليوم الإخباري، توج حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي وعلى ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحتكم الفريقان لضربات الترجيح. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل توسع من دائرة الاستهداف جنوب لبنان وحزب الله يرد بالصواريخ. غارات للاحتلال على قطاع غزة وسلسلة اعتقالات واعتداءات في الضفة الغربية. واشنطن تهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل غانم بن عيسى النبهاني، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحقاني. وتقبلوا تحيات الزميل فارس لوهيبي الذي شاركني في قراءة هذه الفترة الإخبارية. هذه تحيات محدثكم أحمد بن حافظ العامري، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أرحب بكم ولقائنا في هذا البرنامج، برنامج تغاريد. احنا في ولاية منح، احنا في بلدة
1: حيول.
0: حيول
1: ولاية منح.
0: ولاية منح.
1: أيوة.
0: محيول.
1: محيول.
0: محيول
1: ولاية منح.
0: ضيفتنا في هذه الحلقة الأخت فاطمة بنت حميد جنبية. فاطمة، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: عافية عافيتك.
0: كيف محيول؟
1: الحمد لله.
0: زينة؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الخير.
1: منزل طيب محيول.
0: الحمد لله. هذا المكان ايش اسمه السيح حرير قاعدين فيه الحين؟
1: هذا السيح، والله السيح.
0: اسمه؟
1: قراح.
0: اسمه السيح قراح.
1: اه قراح محيول.
0: قراح محيول. من زمان ساكنين هنا انتم؟
1: من زمان.
0: من زمان؟
1: فوق 30 سنة.
0: عندكم الحيوانات بوش و
1: الحمد لله.
0: والاغنام؟
1: من الخير.
0: الحمد لله رب العالمين. بس ما شايف جيران معكم هني؟ بيت واحد؟
1: ماني بيت واحد هني سيارة
0: بس. عادة انتوا يعني البدو
1: وجوارنا هني غربين شوي،
0: ما تسكنون يعني قريب بعضكم بعض؟ بين كل
1: التواسع مشان الحيوان.
0: التواسع مشان الحيوان.
1: آه.
0: يعني حوالي خمسة كيلو تقريبا، ستة كيلو بينكم بين جيرانكم. هذا بس عشان ايش؟ عشان الحيوان يعني؟
1: ايوه.
0: عشان الحيوان ما يتخلطن؟
1: ايوه
0: ما يتخلطن.
1: نعطيهن اكل وكل شيء.
0: تعطونهم اكل؟
1: آه.
0: تزودونهم باكل ولا بس ياكل اللي من؟
1: لا لا الحمد لله.
0: اللي من الفلا
1: نعطيهم طعام وصح وعلف وشعير.
0: تجيبولهم يعني؟
1: الله الله.
0: ابنهم بس؟
1: لا لا لا ما رغبنا
0: على برسه مثل ما يقولون.
1: ما شيء السيح فيه الحين خلي.
0: لا لكن اول كان السيح فيه؟
1: اول اه نعطيه لقمة اول شوي صح.
0: شيء صح.
1: وما يردن على عزبات.
0: كيف الماي؟
1: والله ماي.
0: اول الماي كيف؟
1: اول زين ماي الحمد لله.
0: اول زين.
1: وقدران اول.
0: قدران.
1: نحفر مية في الوديان بحايص نسوي نحفر الدعنة. وتبقى بحيص نغطي سياره درام ولا نغطي سياره وعيان ونصب فيه مي.
0: أول كان
1: آه والرأري
0: ترارون
1: آه الرأري للهوت درر حي حي حي وينه
0: ينه الهوش
1: بيشرب نابه.
0: هذا الموضوع بعدين بنتكلم فيه.
1: يا الله.
0: إحنا الحين نبنتكلم نبكلمين عن صيغة البدويات معي أنت.
1: أيوة.
0: يعني الآن إحنا نلاحظ لما يصير مهرجان مسقط مجموعة من الأخوات البدويات يحضرن جزاهم الله خير إلى مسقط، وفي صيغة فوقهن يعني مختلفة متنوعة يعني ناس كثير تسألون عنها إيش نوع هذا وإيش النوع هذا. صياغتهن دقيقة وفريدة ما موجودة اليوم. معاي أنت؟
1: صح.
0: ما موجودة. إحنا اليوم نحب نتعرف على هذه الجزئيات. يعني خلينا نبدأ أول شيء بالحنحون. شو الحنحون؟
1: الحنحون يعني حنحون بداوي بنات.
0: كيف حنحون بداوي يعني؟
1: لا بنات يمكن 12 سنة 13 سنة، بنات 10 سنين، بنات 9 سنة، بنت 8 سنة.
0: هاي تلبس.
1: هلا يسوون حنحون في قروش.
0: حنحون في قروش.
1: آه قروش فضة.
0: مثل مزرد هو ولا غير؟
1: آه في لا غير مزرد.
0: غير عن المزرد.
1: آه حنحون هذيه فيه ثلاثة قروش في أربع قد هي هاد مقدور هي.
0: آه.
1: بتسوي البنت الحرمة.
0: أه.
1: اي حنحان تلعابت انشربت اغويبه بنت.
0: هذا على طول فوقه.
1: على طول فوقه.
0: للبنات الصغار بس.
1: للبنات الصغار.
0: اللي بعدهم ما تزوجه.
1: اللي بعدهم ما تزوجه.
0: من سن الثمان سنوات ل 12 سنة 15 سنة.
1: بنات 10. بنات 8 سنين، بنات 7 سنين، بنات 5 سنين.
0: هين صاغ هذه؟
1: حنحان صغير ولا شيء في دم وفي سناب. منين عادة صاغ الصيغة؟
0: يصيغونه في ادم.
1: أه.
0: وفي سناب.
1: ايوه عليه نوبه حلق.
0: بعد على حلق؟
1: اه حلق فذنيها من كشجن اربع حلقات. او مني هسمهن غلاميات يسمنها البداوي. وفيهن سناسل فضه.
0: خلينا على الحنحون.
1: الحنحون هذه فيها قطعه من تحت.
0: تقول قطعه هاي. آه. هاي القطعه العريضه هذه؟
1: اه مكحله بالذهب.
0: مكحله بذهب
1: وفضه.
0: وفضه.
1: اه وسوالها كحل ذهب. وكحل. وفضه. هي هذه قطعه.
0: كحل من فضه سوى؟
1: آه.
0: الكحل من فضه.
1: اه وتنقش.
0: ينقش شيء الصايغة.
1: ايوه.
0: بس صياغة يعني صياغة دقيقة هذه.
1: صياغة دقيقة يعني يخدمونها الشيابنا اللي هنا في دم.
0: في ادم.
1: آه.
0: كان هني يسوونها في
1: يعني
0: ادم.
1: يعني صواغ اللي هي يكون
0: صواغ خاصين يعني.
1: خاصين ما
0: تاخذ صناعتها دقيقة لان تاخذ صناعتها كثير يعني.
1: هذه يخدمونها ينظمونها في دم شيابنا ساميها وشيابنا.
0: شيابنا. يسوونها في ادم هذه.
1: في دم.
0: صناعة خاصة ب
1: اه عرب مدفترين.
0: بدم لان اكثر شيء الناس يترددون من البادية على ادم. اكثر البادية يجون على ادم هاك الايام.
1: ايوه.
0: من الجازر من الدقم من
1: ايوه من اي مكان.
0: من محوت اكثر شيء كانت يعني تصيفهم أو مثلا في القيضيون أكثر؟
1: أيوة الذي خدم الخدمة هذه العرب تعناه
0: تعناه
1: بكم
0: ما في نزوي
1: أزيد دم
0: أكثر شيء أدم يعني أول مرة نسمع أن أدم فيها يعني صناعات من هالنوعية صناعات
1: هيوة هيوة اللبس هناك يستوي.
0: طيب بالنسبة لهذا الحنحون قلت لي لبسنا البنات
1: الحسر اللي بعد المعرفة
0: الصغار أيوة. شو الميزة منه شو الهدف منه يعني تزيين بس
1: يعني زينة
0: زينة
1: ويسوون حلقة في ذاك في الروسن هذه عقصن هنا عقوص نظيمها فوق 40 عقص فوق 25 عقص روسن ويعكفن من يوب هني ويسوون حلقة وراء فضة
0: حلقة فضة
1: وفيها سناسل ومني يسوون ومنيه يسوون يعني السنه نسعه ويسوون اللي
0: نسعه ايش نسعه؟
1: نسعه يعني مني حنيشي
0: من فضه ايضا؟
1: فيها حلق مني وتشيل الحلق اللي هذنيه يعني شرمنه
0: وعليها
1: دينار
0: مرفوعه تكون الذينه مرفوعه
1: فيها دينار جدا
0: فيها دينار
1: وفوق عن حيان الدينار يعني حييت بنت وخليت مترتبه للعرس
0: هذا قبل العرس ولا بعد العرس؟
1: ايه في العرس
0: في العرس
1: خليت بنت عاد تنشر مره فضه كلها
0: زين
1: شعله
0: الحنحون قلنا قبل العرس
1: الحنحون نابه في العرس يسوونه ويزيدن عليه لبس يزيدن
0: على
1: ايوه
0: لكن هو موجود يعني في
1: موجود هو غاي كانت فصخه ليطعننها قروش والله وترقد وثور ببنت
0: قيمته كبيره كانت؟
1: يمكن الله
0: يعلم ذاك الايام قرش كم يعني
1: فوق 40 قرش فوق 30 قرش
0: شيء يعني غالي
1: شيء 40 قرش شيء 50 قرش شيء
0: 60 قرش
1: ايوه
0: يوصل هاك
1: يا الله
0: كل وحده بدويه تلبسه ولا بس
1: لا لا
0: مخصص ناس
1: يعني
0: ناس.
1: يعني مترهي
0: اهل مترهي الناس الميسورين
1: الا عندي حيوان وعنده يعني مردود
0: عندها مردود
1: تسويه
0: ناس المترهين يعني اكثر
1: شيء تسوي حواي يعني بنيرات ساميهم فضه واخويات مات واحد ولا اثنين عاد المهم اللم زين بنتي
0: اللم زين بنتي طيب هذا بالنسبه للحنحون في شيء بعد قلت لي لبسن كيف بعد هو شيء بعد لبسن من فضه يعني من الصيغه
1: لبسن سناسل فضه قول
0: سناسل فضه مصنوع ايضا من ادم تصنع في ادم
1: فكم كان نوع سناسل تصنع هنا سناسل
0: ايوه
1: وحريج كبار يسوون دق اسمه دق يا دق
0: دق
1: سمناه انه دق مزرد دق
0: شكل مزرده لكن يسمى دج
1: ويسوى يعني بقطع قطع نظيم نظيم نظيم ويسوى مكريته مزرد فوق الحريم في عمود
0: في انا لقيت المزرد لكن الدج ما لقيته
1: وفي حلق
0: في حلق يرفع يرفع يرفع يرفع
1: وفي قطع وقطع يكون زياده غلي من يوب هني
0: وايضا من فضه
1: ويسوى له حروز وحريم التايهات يوب هني ويسوى له وراء نابه
0: حريم التايهات يعني مترهيات
1: التايهات يعني مزيونات لبن حلو
0: مترهية يعني مترهية عندها خير وعندها
1: الحمد لله
0: الحمد لله ما كل وحدة يعني
1: ويسوون هذه اسمها شبكة البداوي
0: شبكة البداوي
1: يسوون فيها نيوم ويسوون فيها سناسل
0: هذا فوق الرأس
1: ويسوون فيها حرف ويسوون فيها ليلو هني ويسوون فيه
0: ليلو توصل لليلو
1: وتخلى يعني عودة يوب كأنها مرة تنتهي العية فوق رأسي الحرم وتقول لابسة صحلة
0: ما شاء الله فوق الرأس هاي شبكة البداوي
1: بعناها تراني طمعني ولا بنشوفك وياها قاعدين غير بعناها
0: الله يعطيك الخير
1: حنا وياكم إن شاء الله حنا وياكم
0: بنت حميد طيب هذا بالنسبة للصيغة بس ما قلتي لي يعني في الباطنة في صور يعني عند الحضر
1: في صور
0: يستعملون تستعملون انطل البدويات يستعملون انطل
1: ناس اسميها نقلنا عندي
0: موجودة انطل نفس ما لبسنها في الحضريات
1: يا الله
0: في صور في الباطنة
1: مخدومه في صور
0: مخدومه في صور تخدم في صور هذا عاد ما تخدم في عدم تخدم في صور نطلع يخدم
1: وبديه
0: بديه منطقه بدويه مو عادي يعني
1: يا الله
0: لبسن فيها وتشرى نطل من هناك
1: من هناك يشرى نطل
0: والحرم يوم العرس ايضا تلبسونها
1: يا الله
0: البدو عادي مثل
1: عادي الحضر. عادي ازيد اروع صور مصيره
0: أزيد من مع صغر ومصيرة
1: أيوة
0: يلبسن البدويات يلبسن
1: يلبسن انطلوا يلبسن اللبس الحلو الحين كثر الذهب
0: يا الحمد لله
1: باعوها فضة
0: في شيء أيضا واحدة من الأخوات قالت لي في نزوة حضرية هي لكن بسألها عن البدو هل البدو موجود عندما اللبس ولا موجود اللي هو عاضد
1: معضد
0: معضد يسمونه معضد
1: موجود معنى
0: موجود هاي لبسن البدويات
1: يا الله
0: عادي مثل
1: ما يبسن معي في سحارتك
0: وموجودة في سحارتك
1: ركبتي اياها
0: للآن محتفظة فيهن
1: الله
0: يلبسنها بناتك
1: يلبسنها
0: بناتك يلبسنها
1: لا ما يلبسنها
0: ما يبنى لها
1: لا
0: ما ما يبنى
1: الحين يبنى الذهب.
0: الذهب لكن هذا موجود من أول كان
1: أول الحمد لله موجود. موجودات
0: إذا قلنا صيغة تلبسها البدوية قلنا الحنحون قلنا العاضد قلنا النطلة قلنا إيش بعد الحرز هذا اللي قلت لي عنه
1: المزرد. المزرد
0: المزرد اللي هو أنت قلت لي بدو وش يسمونه ما يسمونه المزرد يسمونه
1: دق
0: الدق
1: أيوة
0: يسمونه الدق
1: أيوة
0: وتلبس هاي اللي فوق رأسه شو
1: شبكة شبكة
0: الشبكة اللي فوق
1: فوق

0: مثل ما سمعتوا كانت معنا الأخت فاطمة بنت حميد
1: بن حمود
0: بن حمود
1: جنيبي
0: جنيبية
1: أيوة
0: من ولاية منح
1: والبلدة من حيول ولاية
0: حيول
1: منح. ولاية منح
0: ولاية منح. الأخت فاطمة كلمتنا اليوم عن بعض الصيغة اللي يعني تلبسها البدويات في البادية العمانية. طبعا البادية العمانية الأخت فاطمة تتميز عن البادية الأخرى مثلا في الخليج أو في يعني البدويات العمانيات لهم ملابس خاصة يعني صيغة روحها تختلف. هنا ميزة البدوية العمانية أو البادية العمانية لها ميزة روحها خاصة فيها
1: خاصة
0: وإحنا نريد هذه الميزة الخاصة. ما شاء الله أنت اللي كلمتنا عنها هاي الصيغة اللي قلتيها عنها اللي تلبسها البدويات هنا في عمان كلها تختلف عن الصيغة اللي تلبسها في يعني البدويات في المناطق الأخرى.
1: أيوة
0: شكرا فاطمة
1: قايل في الخير
0: إن شاء الله نلقاك مرة ثانية
1: حنا وياكم إن شاء الله.
0: أحسنت يا فاطمة أحسنت
1: يجزيكم الله الخير.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان العريق القديم الطويل. وتحدثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة إن شاء الله نواصل حديثنا عن الشعوب التي سكنت في الجزيرة العربية وفي مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهجرات تلك الشعوب إلى بلاد الرافدين وإلى الشام وإلى مصر، وتأسيسها للحضارات العظيمة التي قامت في بلاد الرافدين مثل حضارة البابليين والأشوريين الذين هاجروا من الجزيرة العربية وشكلوا تلك الحضارة العريقة القديمة المشهورة، وأيضا هجرات الكنعانيين والفينيقيين من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وتأسيسهم لفلسطين وتأسيسهم لحضارة الفينيقيين العريقة المشهورة بالملاحة البحرية، وكذلك تأسيسهم إلى حضارة الهكسوس وحكمهم لمصر في فترة من تاريخ مصر الطويل وتاريخ الفراعنة. ففي فترة من الفترات حكم مصر الكنعانيين الهكسوس، كما سكن فلسطين العماليق من الهكسوس، وحكم فلسطين العماليق من الكنعانيين. فالكنعانيين هم الذين حكموا فلسطين أو سكنوا فلسطين في الفترة القديمة من التاريخ قبل وصول بني إسرائيل العبرانيين إليها، وكذلك حكم العماليق الهكسوس مصر فترة من الفترات، أيضا تخللت فترة حكم الفراعنة. اليوم نتحدث أيضا عن موضوع من الموضوعات المهمة، وهي موضوع اسم كلمة فينيق أو الفينيقيين. ما هو أصل هذه الكلمة وما دلالته؟ وهل هو فعلا أصل عربي قديم من الجزيرة العربية، أم هو اسم مستحدث سميت به من قبل اليونان والإغريق وغيرهم؟ طبعا تعددت آراء المؤرخين والباحثين بشأن أصل ومعنى كلمة كنعان وفينيق، كما تعددت آراءهم بشأن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هاتين الكلمتين، وأيضا الفترة التي هاجر فيها هؤلاء الأقوام من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. فكلمة كنعان منهم من نسبها إلى أصل هندو أوروبي، اللغة التي تسمى اللغة الحرية، وتعني بهذه اللغة الصبغة القرمزية، ويحدد فترة ظهورها بالقرنين الثامن والسابع عشر قبل الميلاد، أي أنهم يحددوا فترة ظهور كلمة كنعان منذ القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، وأن معناها الصبغة القرمزية، وأن هذه الكلمة أتت من اللغة الهندو أوروبية أو اللغة الحرية. كما أن هناك من نسبها إلى أصل سامي، يعني أن أصل هذه الكلمة هو أصل سامي، قد يكون من الجزيرة العربية وتعني اسم جد الكنعانيين وهو كنعان، كما ذكر بعض المؤرخين أن كنعان جاءت من اسم شخص من الأشخاص من الساميين اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية وكان اسمه كنعان. ومنهم من أرجع هذه الكلمة، أي كلمة كنعان، إلى أصل يوناني، وأنها أطلقت عليهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قبل الميلاد، وتعني الصبغة الإرجوانية التي تستخرج من محار يسمى الميروكس. هذا محار الميروكس هو اللي كانت يعني تستخلص منه صبغة تسمى الصبغة الإرجوانية، وهذه الصبغة هي اللي نسبت إلى كلمة كنعان كما تقول بعض يعني المصادر. وطبعا هذه الصبغة كانت تستخدم في صبغ الملابس وتعطيها لون جميل جدا، وهذا اللون كان هو الذي يلبسه الملوك وعلية القوم في تلك الفترة. أما أحد المؤرخين القدماء يعني في التاريخ القديم ذكر أن الكلمة قد ترجع إلى أصل سامي، وهي مشتقة من خنعة أو قنعة أو كنعة، وهذه الكلمة إشارة إلى الضعة، ومنها مجازا الأرض المنخفضة، يعني الأرض المنخفضة المستوية تسمى كنعان، والناس الذين يستقرون في مكان معين هم يسموا الكنعانيين، وهكذا على أكس مرتفعات لبنان والشام، فلبنان والشام في مرتفعات عالية وفي مناطق منخفضة، فالذين يسكنون في المناطق المنخفضة والسهول والذين يكونون مستقرين في تلك المواقع وقليلي الهجرات والتنقل يسموا هم الكنعانيين، فسمي هؤلاء الساميون الكنعانيون، أي سكان المنخفض لانفرادهم بسكن هذه السهول الساحلية التي تحف بشرق البحر المتوسط. وطبعا هناك باحثين آخرين ذكروا أن هذه الكلمة هي أصلها أصل عربي قديم، وأصل هذه الكلمة العربي القديم هو من الأصل اللغة الشحرية أو اللغة الجبالية، توجد فيه هذه الكلمة اللي هي كلمة كنعان، وما تزال هذه اللغة طبعا موجودة لحد الآن في محافظة ظفار جنوب السلطنة، وما زالت طبعا هذه الكلمات معروفة لديهم، وهي من اللغات العربية، يعني اللغة الشحرية أو الجبالية هي من اللغات العربية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، وهي لغة سامية قديمة ما زال الناس يتحدث بها، وطبعا نادر الآن اللغات القديمة ما زالوا يتحدث بها حتى الآن. فأرجع بعض الباحثين إلى أصل هذه الكلمة والمؤرخين إلى أصل كلمة موجودة في اللغة الشحرية، وهي تعني الشيء الواطئ المنخفض، ويتطابق هذا المعنى ما أشار إليه أيضا بعض الباحثين الآخرين أن الكلمة أصلها المكان المنخفض، وهي موجودة أيضا في اللغة الشحرية وتعني أيضا المكان المنخفض في هذه اللغة. وطبعا احنا ذكرنا ان كثير من المؤرخين والباحثين ذكروا ذلك، ومن ضمنهم باحثين ايضا من ظفار ذكر ان هذه الكلمه اصلها من اللغه الشحريه القديمه، وهي ترجع الى اصول قديمه جدا واقدم مما اشير اليه، انها تعود للقرن السابع عشر او الثامن عشر او التاسع عشر قبل الميلاد، وانها قد تكون اقدم من ذلك بكثير جدا، وأن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نواصل حديثنا عن الفينيقيين والكنعانيين وأصل هذه الكلمات وأصل هذه الشعوب وهجراتهم وتنقلاتهم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقة: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ما قادرة أتصور إن عبد الخالق يسحب الأرصدة اللي في حساباتي البنكية.
2: البركة في التوكيل العام اللي وقعتيه بتصرف في أموالش كلها حالة.
3: أمي ما له داعي هذا الكلام الحين، ترى اللي صار صار.
1: لا خليها تتكلم، هي ما قالت شي غلط، بالعكس الغلط كان مني أنا.
3: كل شي بيتعوض، اطمني بس.
1: انت وش تظنوا؟ تظنوا اني ندمانة على اللي سواه؟ لا أنا مقطاضة، مقطاضة أنه هو هان كرامتي يا عقيلة.
2: وانتي هنتي كرامته قدام الكل آلاف المرات وكان ساكت.
1: كان يمثل، يمهد لمثل هذا اليوم، عاش تحت أمارتي عشان ياخذ كرامتي. أنا ما راح أتركها، ما راح أتركها مهما صار.
3: يا غزالة إذا تقدر تنسي اللي سواه انسيه، ترى كل شيء صار بموافقتك أنت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء سواه غصبا عني لكن بطريقته.
2: الحين ما هنا المشكلة، أنتوا ما خبرتوها؟
3: خالتي هذا ما وقته الحين.
1: إيش هو اللي ما وقته؟ إيش اللي ما وقته؟ إيش بعد سواه؟ خبروني، لا تسكتوا وقولوا، ترى ما في أقصى علي من اللي صار. مرة أرجوش تكلمي.
3: أعفيني وعذريني يا أختي، ما أقدر أتكلم.
2: أنا بقول لك بس بالأول كوني غزالة القوية اللي أنا أعرفها.
1: أسمعك قولي، ولا بنت مطلوب.
2: في هناك مخالفات قانونية باسم الشركات اللي باسمش، وعليهم قضايا صارا من فترة، وهو كان يماطل وما يتكلم.
1: بعد؟ يعني خلاني مدانة ومطالبة من الناس؟
3: قلت لك كل شيء مقدور عليه ما دام أخوك مخالف ورا ظهرك.
1: ترى مخالف كان معي وفي ظهري وما قصر معي، أعطاني كل اللي كنت أحلم فيه، وكان يسألني إذا أريد زيادة، وأنا إيش سويت؟ إيش سويت؟ وأنا اللزقة من غشوميتي سلمت لعبد الخالق الحقير.

0: اتفقنا من البداية ما في أي أسئلة خارج موضوع الشغل اللي جاي.
1: أيوة، بس اللي جالس ساكت هناك
2: اسمع الكلام يا عمي وتكلم في شغلك.
1: طيب أسمعك يا أخ يا أستاذ نجيب.
0: بغيت تشتري المخططات السكنية اللي نملكهن أو تدخل شريك في بنائهن ومن ثم البيع؟
1: أعتقد
0: ما في شيء اسمه أعتقد في التجارة.
1: إذن الشراء أفضل لي، لأني ما عندي الإمكانية أني أدخل شريك من الأساس.
3: في هذه الحالة يشتري بشرط أن البناء والبيع يكون عن طريق.
1: وبالنسبة للأراضي الممنوحة لكم للاستثمار السياحي
3: نجيب، الظاهر ما قار السوق هذا بشكل جيد.
0: لا صقر، أنت الأراضي اللي نملكهن ما قدرت تدخل شريك، فما بالك يعني بالأراضي الممنوحة للاستثمار.
1: أنا قصدي إنه
2: أنت بعدك بتجلس تقصد وتشعر. أذيك أراضي الهوامير.
3: تمت الموافقة على البيع حسب الأسعار القائمة، ولكن على شرط.
0: حرصا على سمعة شركتنا العريقة، فشرطنا إن ما نريد نسمع أن عليكم شكاوي أو دعاوي من أي نوع كان.
1: أي بس نحن بعدنا ما تكلمنا في ال...
0: خليل.
2: حاضر عمي، قوم من فضلك جلس في الغرفة الداخلية وفكر وقرر وخلص أمورك مع الناس، أحسن لك. قوم.
0: ما أعتقد إنه بينجح.
4: بيكون ثور لو ما خلص اللي عليه للناس، وفي كل الحالات نحن بنساعده علشان ينجح. نادوا نمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أنا وين؟ في الطيارة؟
7: قمت من رقادك يا الغاوي؟ إذا تبى تنزل بنزلك على الباراشوت.
8: لا لا لا، إنه عاقل وسيصبر إلى أن نصل إلى بلادنا، بلاد الخير.
7: ها عبد الخالق، بتصبر ولا نشوح بك فوق السحاب؟ وهناك اركب لك بساط الريح بغوازيك.
6: لا لا لا لا لا لا، من نوصل بنتفاهم يا جماعة.
7: قول عمامي يا الباقع.
9: فيني أخدمكم شباب؟
8: نعم، أحضري أي شيء يساعد هذا الشاب على النوم.
7: أقول يبي ليوب ذاك العصير أبو ريحة اللي شرب ذاك الرال وانغضن ونام.
2: باه، ما لين صوابعك ذاك ضرب من الطاولة؟
3: قرأ عني المعوذات يا خليل.
2: نسيت المعمول المعوذات انت؟
3: ظهر انهم هم نسوا اللي طلبته. اشوفهم يتشاوروا.
0: يعني انت يا اخ نمر تريد تشتري مقار مراكز التسوق فقط، ولا يعني تشارك في ادارتهن بعد ما نقوم بتوسيعهن اكثر؟
3: هو
2: ضربه دبل با ضربه دبل دبل وتسهل امورك.
3: هو شعوركم زين يعني، لكن أخاف أن المبلغ اللي عندي ما يقضي كل اللي قلت عليه.
10: أنت بتدخل بالنسبة اللي بتدفعها، وفايتك أكيد بتزيد عن الحين 3 مرات. لكن
0: هذا طبعا مرهون بشرط واجب التنفيذ.
3: موافق وبدون تفكير بعد.
2: أنت أول اسمع الشرط الأول.
3: نعم، تفضل شرطه.
10: المعلومات اللي عندنا انك فاشل اسريا وما مهتم باسرتك وزوجتك واولادك.
0: واذا كنت بهذه الحاله يعني مع اسرتك، فكيف بتقدر تدير المحلات بالشكل المناسب اللي نحن نريده؟
3: انت خبرتهم يا ردي؟
2: ابوي يقول لكم ان
3: موافق بالثلاث. اسرتي في حضني وبيحظ بالرفاهية، وبإمكانكم تتأكدوا من أمرهم اليوم.
2: أنا أريد نسبة.
3: بعطيك بس اسكتوا.
2: زين، قومتوا عند أخوك صقر في الغرفة الداخلية، روح هناك فكر وراجع نفسك ولا تتهور كالعادة. روح روح بابا روح.
0: ليث الباقي
7: يا الله ان روحي ردت في مكانها يوم شفتك يا مهيرتي.
11: انا احمد ربي ان جمعنا مع بعض يا ضاحي.
7: سويت اللي قلت لك عليه مع اختك غزاله.
11: تطمن ما تركتها ولا دقيقه.
7: وشملان هيش اخباره؟
11: الحين انت تسال عن بعيرك قبل لا تسال عن اولادك يا ضاحي.
7: ايش اسوي تاكلهم معز وحده.
0: شيخنا يريد يقول لك شرطه بنفسه.
12: هو يشرط ويامر ويتدلل وانا العبد لله الفقير علي التنفيذ.
10: المفروض انك انسان راقي ومهتم بشكلك وملابسك وهذه طبعا من مواصفات رجال الاعمال. ولكن
12: هي فيها لكن؟
10: لكن اللي وصلني عن طريقاتك واولادك ما عجبني وما شجعني في التعامل معاك.
12: كل شيء ممكن يتصلح شيخنا.
10: إذا تردهن مع أولادهم ما مشكلة، بنوفر لك مزرعة ببيت يستقروا فيها كلهم وانت معهم بعد.
12: بس واحدة تزوج شيخنا.
0: رد الموجودات والأهم الأولاد. نعم الأولاد بدل يعني نعشلتهم اللي ما لها داعي، لأنه هذا الأمر يعني ما يليق برجل الأعمال.
2: أقول لك عمي ارفض ارفض لا تخليهم يتحكمون فيك.
12: غيب من قدامي. أنا تحت الأمر شيخنا.
10: نجيب دخل لي صقر ونمر بالمرة.
0: طيب
1: نحن موافقين
3: علي شيخنا.
4: إذن خليهم يقرئوا العقود ويوقعوا عليها يا نجيب.
3: من؟
1: مخالف؟
2: لا هذا الشبح.
13: عمري ما حسيت بسعادة مثل هذه قبل اليوم.
14: يعني ما متأسفة على عبد الخالق؟
13: عبد الخالق خب جزايا أمي، لكني أحس أني أنا السبب للي هو وصل له من طمع.
14: ما تنلامي يا بنتي، لأنش تربيتي وسط أخوان الطمع محاوطنهم من كل صوب.
11: ما عاد مهيرتك يا الغالية.
0: ايش اخبار ابوك واعمامك؟
2: والله والله سحر عمي مخالف مسوي عمايل معاهم. اقول لك بغيت اسالك يعني بما اني خلصت كليتي فانا ترى يعني اريد منصب كبير.
0: تستاهل تستاهل يا خليل. وصديقك شنان انا بعدني ما مصدق إنه دخل تقنية المعلومات.
2: شنان شنان خلاص الحين يفكر يفتح مصنع مشروبات.
0: مشروبات إيش يا خليل؟
2: تموين له.
11: ليت أنا خاطر في بيذام هاليومين.
12: ليكون أنت
11: أيوة أنا حامل.
12: ما مشكلة بيتربع مع أخوانه وأبوه.
4: الحمد لله على سلامتك يا عقيلتي. ها فكرتي إيش بتسميه؟
11: لو كانت بنت أنا بسميها، لكنه ولد
4: إذن أنا بسميه.
10: ما تنسوا أن نحن هنا.
4: طبعا بسميه مطلوب مخالف مطلوب.
8: نهاية سعيدة، ولكن ماذا يوجد حقيقة تحت الكواليس؟
15: بتدفعوا يعني بتدفعوا ولا تعرفوني يا ما برحمكم في المحكمة.
3: رايحين يا أبو مازن رايحين، ورحلتنا هذه المرة إن شاء الله إلى بلاد المزايين.
12: باقي مكان واحد للرابعة واللي تريديه يوصل لبيتكم.
10: لا أولاد مطلوب يا جماعة، تراهم ما يخلو من العيوب.
4: أبو نعيم
8: نعم.
4: إلغي كل الاتفاقيات اللي سويناها معهم.
8: عشنا
16: وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجينية.
13: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أقليم النورماندي الفرنسي في شمال غرب أوروبا، هذا الأقليم المتميز بالأراضي الرطبة والغابات والبوكاج أو ما السياج الحي بين المزارع وبحر المانش. واليوم سنتحدث عن الأراضي المنخفضة أو هولندا، The Netherlands. الأراضي المنخفضة يعني الاسم ليس سياسيا فقط، بل اسم جغرافي وبيئي عميق جدا. فهولندا بلد منخفض مسطح قريب من البحر، تشكلت هويته عبر قرون طويلة من العلاقة الدقيقة بين الإنسان والماء. وتقع هولندا في غرب أوروبا على ساحل البحر الشمال بين بيئات بحرية باردة وأنهار أوروبية كبرى وأراضي زراعية منخفضة ومستنقعات وغابات وكثبان رملية ساحلية، ومساحتها تقارب 41 ألف كيلومتر مربع، أي أنها أصغر بكثير من سلطنة عمان، ولكنها من أكثر دول أوروبا كثافة سكانية وفيها أكثر من 18 مليون نسمة. ولذلك فإن الضغط على الأرض والماء والطبيعة فيها شديد جدا، ولهذا الأمر أيضا تداعيات بيئية أخرى حتى على مستوى السيارات وعلى مستوى الدراجات الهوائية. في العاصمة أمستردام يوجد أكثر من 1.5 مليون دراجة هوائية بسبب توجه الناس لاستخدام الدراجات الهوائية لتخفيف الأثر البيئي في المدن. وهذا أيضا يعني قضية أخرى حول يعني مدى تكلفة مواقف السيارات واستخدام السيارات في مثل هذه العواصم الأوروبية. وعندما ننظر إلى هولندا بيئيا لا نستطيع أن نفصلها عن الماء، فهناك بحر الشمال من جهة وأنهار كبرى داخل البلاد من أوروبا مثل نهر الراين ونهر الماس ونهر السخليدة، وهذه الأنهار لا تمر في البلاد مرورا عاديا، بل تصنع معها دلتا واسعة، والدلتا هي المنطقة المنخفضة التي تتفرع فيها الأنهار قبل أن تصل إلى البحر، يعني يترسب الطمي والرواسب وتتكون أراضي خصبة لكنها أيضا معرضة للفيضانات. في محافظة ظفار مثلا تتأثر بالماء بطريقة مختلفة موسمية، فالخريف يأتي بالضباب والرذاذ على الجبال، وتتحرك الأودية بعد الأمطار سواء كانت أثناء الرياح الموسمية أو إذا حدثت أنواع مناخية مختلفة، ثم تعود البيئة إلى جفاف نسبي خارج الموسم. هذه الحركة الدورانية السنوية، الأنواع المناخية التي تحدث في سلطنة عمان بشكل عام أو في شبه الجزيرة العربية، هي أنواع يعني تحدث مفاجأة كل سنتين. 10 سنوات كانت كل 10 سنوات، الآن تطور الموضوع وأصبح كل 2 إلى 4 سنوات في المنطقة المواجهة لبحر العرب في شبه الجزيرة العربية. في السابق كان الأمر يعني 10 سنوات، الآن تحولنا إلى 2 أو 3 سنوات، وأحيانا سنة وراء سنة. قد يختلف تنحرف، لكن تحدث، قد تتلاشى، لكن تحدث مثل هذه التشكيلات في بحر العرب. فالبيئة تعود في الطريقة التقليدية، تعود في المواسم خارج الموسم إلى وضعها الطبيعي. أما في هولندا فالماء حاضر طوال العام، سواء من حيث المطر، الأنهار، القنوات المائية، البحر، المياه الجوفية، ومناطق تقع تحت مستوى سطح البحر. لذلك فإن إدارة الماء هناك ليست مشروعا مؤقتا، بل جزء من ثقافة البلد نفسه. ومن أشهر المصطلحات البيئية في هولندا بولدر، والبولدر هي أرض منخفضة كانت في الأصل مغمورة أو رطبة، ثم أحيطت بالسدود وسحبت منها المياه بالقنوات والمضخات حتى أصبحت صالحة للسكن أو للزراعة. تخيل مثلا بحر في وسط، مثل البحر الميت، إنه تم سحبه وتخلص من الماء اللي موجود فيه، وتم استخدام هذه الأرض اللي هي تحت مستوى سطح البحر بأكثر من 400 متر البحر الميت، تم استخدام هذه الأرض لأعمال زراعية أو لمشاريع أخرى. هذا هو البولدر اللي موجود في هولندا، لكن هذه الأراضي منخفضة بالماء العذب، لذلك يمكن استخدامها للزراعة مثلا وإذا كانت المياه مالحة للسكن. فهذا هو مصطلح البولدر المستخدم في هولندا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني، وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة، ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التاليف

درامي محمود قاسم، بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيادي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. تعلمنا من البحر أن الغيب يتمثل في الأوقات القصيرة القادمة، وأنه لا أمان لأي لحظة قادمة. وقد تعلمنا من الحكايات المدهشة التي سمعناها أن علينا أن نأخذ حذرنا.
1: أحب أن أضيف أيضاً إلى كلامك أيها النوخذة بزرك بن شهريار أن البحر علمنا أن خصم اليوم وحليف الغد، وقد يكون العكس.
2: وقد يعلمنا أيضاً أن من قاتلت معه في الشهر الماضي قد تضطر أن تتحالف معه ضد خصم ثالث.
1: لا يكاد أحد يعرف من هو العدو ولا من هو الصديق.
0: علمتنا هذه الحكايات أنه من الصعب إطلاق آراء قاطعة بشأن موضوع ما.
2: لا حقيقة مؤكدة
1: ولا خيال نقي.
2: هناك دائما برزخ بين الأشياء علينا أن نعبرها.
0: برزخ، نعم، هذا هو المفهوم الذي أبحث عنه منذ أن هبطنا فوق هذه الجزيرة المظلمة التي لم تتحرك الريح فوقها منذ أن نزلنا بها.
2: أعتقد أننا نمر الآن بمرحلة البرزخ، يعني قد تأتي الريح فتثير الغبار الذي يغلف الجزيرة ويحركه بعيدا عنها.
0: أرى أن البرزخ قد يتضح في اللحظات التي تمر بها الكائنات من الخصومة اللدودة إلى المصالحة الحميمة.
2: أو العكس. سوف أحكي لكم حكاية غير مسبوقة دارت فوق إحدى الجزر. حدثني بعض النواخدة، وأنا كما تعرفون أبو محمد الحسن بن عمرو، حدثني قال:
3: لقبني أبي بابن البحر. كان أبي نوخذة يرى نفسه كأنه البحر الواسع، وكان يطلق اسم الجزيرة على أمي رحمهم الله.
4: كان بودي لو أنجبت البحر فيصير ابني عن حق ابن البحر.
5: أنجبت لي 3 أبناء وبنات في دارنا التي لم نعش فيها كثيرا، لكن هذه المرة سوف تلدين طفلا مختلفا، سنقوم بغمر جسده في مياه البحر.
3: كنت أنا أول طفل في هذا العصر يتم غمر جسده في مياه البحر عقب ولادته مباشرة، بل أن أبي تركني قليلا أغوص وبدأت أحرك يدي وأنا لا أعرف أي عالم جئت إليه.
4: ماذا تفعل؟ قد يأتي الحوت ويلتهمه على حين غفلة.
5: إنه ابن البحر، ليست كل الأسماك تتعرض للخطر بمجرد خروجها من البيض. ماذا تفعلين؟
4: ألتقط ابني.
5: ابن البحر؟
4: أنت البحر وأنا الأم.
5: على البحر أن يتولى أمره، يحميه من الخطر ويوفر له المأكل والمشرب.
4: الجلالة لله، وما نحن سوى ركاب فوق سفينة الحياة.

0: وهكذا ذقت طعم مياه البحر المالحة قبل أن أشرب من لبن أمي، وصارت المراكب هي بيتي ومسكني. جهزت مركبا إلى الزابج، فوقعنا إلى جزيرة من جزائر الواقواق لأن الريح طرحتنا إليها.
1: أيها النخل، ألا يوجد عالم أكثر اتساعا من المثلث الذي لا نكاد نبتعد عنه أبدا؟
0: هل تقصد أيها النوتي رحلتنا هذه إلى الزابج؟
1: نعم، إنه مثلث ضيق للغاية.
0: أنت لا تفكر فيما هو تحت قدميك. أنا لا يهمني الاتساع فوق السطح، بل أتطلع إلى الأعماق. ترى إلى أي مدى يمتد عمق البحر؟
1: هذا أمر لم أفكر فيه من قبل.
0: ألم تفكر قط إلى أي حد من العمق تبلغ المسافة أسفل هذا المركب؟
1: ربما 1000 ذراع.
0: بل أكثر من هذا بكثير. المسافات تمتد تقريبا بلا نهايات، لكل شيء نقيض له، الأفقي والرأسي، البحر والسماء، الحرب والسلام،
2: العاصفة والسكون.
0: عندما يسود السكون فكأننا في مقبرة لا نعرف الزمن.
1: ترى ماذا حدث عندما سكنت العاصفة؟
0: ظهرت لنا في الأفق مجموعة من البشر، غريب الشكل وغريب الأطوار. ارتعدت أجسادنا لأشكاله ولنوع الأسلحة التي يملكونها.
3: ماذا سنفعل أيها النوخذة؟
0: الإنسان في كفاح دائم يضع لنفسه المعارك. لو لم توجد المعارك والخصومات لابتدعناها.
3: يعني هذا أن هذه الجماعة غريبة الشكل فوق الجزيرة ستجعلنا نحاربها، ومن المواجهة ستتولد المعاناة.
0: إما أن نموت وإما أن نحيا، وإن لم نمت اليوم سيحدث ذلك غدا. التزم كل طرف مكانه. في البداية لم نتمكن من تفسير السبب أن كل منا يقف متأهبا دون أن يهاجم خصمه. كل طرف يعمل 1000 حساب للطرف الآخر، ولا يمكنه أن يقدر قوته، بل أن كل مجموعة لا تكاد تستطيع أن تحدد ما لديها من قوة كي تجابه الخصم.

0: نحن في حالة انتظار وتأهب منذ 5 أيام.
1: 5 أيام؟ يا لها من مدة قصيرة قياساً بالنسبة للمواجهات الأخرى. لكن لم يسأل أحدنا السؤال المهم.
0: ما هو السؤال المهم أيها النخبة؟
1: هل هذه المجموعة من الرجال هم عدد حقيقي لنا؟ وما أدرانا أنهم أعداء؟
0: مرت الأيام 5 دون أن نتزود بالمياه.
2: لا يستطيع أي من رجالنا التحرك للبحث عن مياه، فقد يحدث الهجوم في أي لحظة.
0: أنا شخصياً أستطيع أن أتحمل العطش.
2: جسدي لا يحتمل أبداً قلة المياه. ترى هل لديهم المياه؟
0: بالتأكيد نعم وبالتأكيد لا.
2: هذا لغز.
0: بالتأكيد نعم لأنهم لا يزالون قادرين على المقاومة، وبالتأكيد لا لأننا أيضاً ليس لدينا مياه ونكاد نهوي في صفوفنا.
2: أسوأ شيء في الحرب هو انتظار حدوثها.
0: بمناسبة اليوم 5 أقترح أن أذهب إليهم لإحضار الماء. سوف أبلغهم أننا في أشد الحاجة إلى المياه.
3: أشيروا السهام المسمومة وتماسكوا أيها الرجال.
4: إنه رجل واحد يبدو هزيلاً للغاية ويحمل في يده إناء.
3: لعلهم يحملون إلينا الطعام الذي نحتاج إليه.
4: ربما يحملون لنا المياه التي جفت أجسادنا بدونها.
3: لو أطلقنا السهام على الرجل فسوف نخسر ما بداخل الإناء.
4: بالتأكيد نحن في حاجة إلى ما بالإناء.
3: لعل هناك ثعباناً ساماً.
4: لو كان ثعباناً فهو هدية مقبولة. سوف نعاركه ونقطع رأسه نأكله فنسترد قوتنا التي تكاد تخور.
3: نعم.
0: سوف يقتلونني بالتأكيد. 30 رجلاً تقريبا يشهرون سهامهم نحو رأسي. سوف يرمونني بالسهام.
2: هل تشم رائحة الحساء الساخن؟
0: لا أكاد أشم الرائحة، بل يخيل إلي أن الأبخرة تتصاعد من الإناء.
2: أرى أن البحر خدعة وأن هذا الرجل يحمل لنا الشر في هذا الإناء.
0: ماذا بكم؟ تكلم أيها المقاتل.
4: المقاتل الشجاع هو من يهرب عند اللازم.
5: ماذا أصابك؟
4: كل المقاتلين يولون الفرار وأنا لست أكثر منهم شجاعة. يحيى الجبناء.
3: يا خسارة، تركني رجالي وحدي وهذا العدو يتقدم نحوي.

0: وتقدم البحار من قائد القوات الأجنبية الذي وجد نفسه وحيداً في مواجهة الأعداء، لم يكن قد توصل حتى الآن. لماذا هو في حالة حرب مع هذا العدو؟ وهل هو بالفعل عدو أم حبيب؟
1: أيها المقاتل الأجنبي، من أنتم بحق الله؟
2: أنا زعيم قبائل الواق واق. نحن فريق من هذه القبائل، دخلت الخلافات بيننا فجأة، فصار كل منا يتصور أن الآخر عدو له.
1: ونحن لسنا من الواق واق.
2: تكون أيضا عدو، من الواجب مقاتلتك، لكن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان، وقد تقاتلوا بقوة دون أن يعرفوا سبباً للخصومة، وصاروا في قتال بلا هدف.
1: لكن نحن لسنا قوم حرب، نحن بحارة، مجرد بحارة.
2: ماذا تقصد؟
1: نبحث عن المياه الحلوة في مثل هذا المكان.
2: تقول ماء؟
1: لديكم منها الكثير.
2: نعم، تفضلوا، سنعطيك 1000 قربة وقربة من المياه العذبة.
1: هو أنا جئت لكم بثمار الفاكهة التي لم تدخل جزيرتكم من قبل.
2: على الرحب والسعة. أيها الرجال، يا خسارة، لقد هربوا.
0: كما يقول الحكماء، فإن الأشياء التي نخشاها قد تخفي في داخلها خيرا ينتظرنا دون أن نعرف.
3: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم، كل عام أنتم بخير، صحة وعافية وسلامة مقدما. هذه آخر حلقة قبل العيد بإذن الله، بعد العيد نلتقي فيكم. أيام طيبة أعادها الله سبحانه وتعالى على مولانا صاحب الجلالة والسيدة الجليلة، كل من يسمعنا في هذه البلد الطيبة بالفرح والسرور والرخاء والأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. العيد حلو، وما أحلى العيد، العيد فرحة، وإحنا يعني مولانا سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى أمرنا يعني إنه هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فواجب علينا إن إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نحتفل بالعيد. اليوم موضوعي جميل، وبيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيف نستغل هذه المناسبات الدينية الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون هي يعني تأكيد على حسن الاستقبال بسلامة، بسلامة قلب بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا اليوم معي أخوي وزميلي ما شاء الله عليه الدكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي وعلاج إدمان بالغين بمستشفى المسألة. طبعا احنا ننسى علاج إدمان بالغين، اليوم احنا نبي نتكلم عن الطب النفسي، كيف إن بإذن الله سبحانه وتعالى إنه هذه الأيام الطيبة اللي احنا نعيشها، هذه الأيام كيف إن هي بإذن الله سبحانه وتعالى تجدد الروح، تجدد النفس، تساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على أساس نكسب الدنيا والآخرة. دكتور معتز أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: دكتورة فنة سي حضرتك، أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين الكرام، ويا رب دايما ربنا يعود علينا الأيام السعيدة والكريمة دي باليمن والخير والبركات يا رب، وعيد سعيد مقدما على حضرتك وعلى أهالينا جميعا في عمان الحبيبة.
6: الله يخليك دكتور معتز. بالنسبة لك أنت يعني ما شاء الله هذا التخصص الجميل، تخصصكم الجميل حقيقة اللي يلامس النفس ويلامس الروح، وحقيقة يعني يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على تجديد النفس. قد تكون سبحان الله النفس تتعب بظروف كثيرة، وجب على الإنسان أن يروح عن نفسها، يبهجها. دكتور أخوي، إيش رأيك في كلام أختك؟
7: طبعا صح، طبعا يعني الواحد دايما كده كل ما بيتأمل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، في إزاي نظم لنا حياتنا وإزاي عمل لنا فترات وكأنها إعادة تأهيل لصحتنا النفسية، يعني وكأن الأعياد دي بتيجي علشان تغسلنا من متاعب الحياة وتفكرنا إن إحنا لازم نفرغ الكوباية بتاعتنا اللي اتملت بالضغوط النفسية، الضغوط المادية والأعباء الحياتية اللي عمرها ما بتنتهي، يعني كده كده إحنا عايشين في الضغوط دي وده جزء من الحياة سبحان الله. يعني فبتيجي الأعياد وكأنها نظام رباني بيعيد تأهيل النفسية بتاعتنا كلها علشان نقدر إن إحنا نرجع تاني نتحمل ونرجع تاني نجاهد في الحياة. فطبعا كلام حضرتك صح جدا.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى البهجة، نسأل الله الفرح، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، سرور المغفرة، الصحة، العافية، اللهم
7: يا
6: آمين
7: رب،
6: يا رب لكل
7: اللهم
6: من
7: آمين.
6: يسمعنا، اللهم آمين، والمغفرة ويا الله كل من كل ما يتمناه ربي سبحانه وتعالى لنا ولأمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب دكتور أخوي، هل يعني أنا ببدأ لك عام وبعد ذلك بدخل بإذن الله سبحانه وتعالى،
7: تمام.
6: كيف يعني نستحضر هذه الأيام الطيبة؟ دكتور أخوي، لما نقول النفس تحتاج إلى ترويح، هل بالفعل هذا الكلام ولا يعني مجرد فقط؟ يعني كيف يعني ما هي مقومات النفسية الطيبة الصحيحة؟
7: هو أكيد في كده عندنا في علم النفس حاجة بنسميها نقطة إعادة ضبط النفسية. يعني الإنسان بطبيعته دايما بيحتاج محطات توقف كده ضغط الحياة، يعني
6: صح،
7: لازم كل فترة بالظبط وكأن بنعمل بس شوية ناخد استراحة بسيطة من الضغوط النفسية الحياتية اللي موجودة بشكل مستمر وطبيعي في حياة أي إنسان.
6: صح،
7: طيب هو بمناسبة إن إحنا في العيد، إيه اللي ممكن أصلا بيعمله العيد من منظور بالنسبة لنا إحنا نفسي؟ يعني إحنا بالنسبة لنا أنا بشوف إن العيد بيوفر لنا 4 حاجات وهي عناصر أساسية عندنا في الصحة النفسية. أول حاجة، حاجة بنسميها كده التوقع الإيجابي.
6: الله.
7: يعني طبعا مجرد ما احنا من واحنا اطفال، مجرد انتظار العيد، عارفه اللي هو احنا مستنيين
6: بإذن الله.
7: العيد ده، بيرفع هرمون الدوبامين.
6: بإذن
7: وهرمون
6: الله.
7: الدوبامين ده عندنا ده هرمون التحفيز، هرمون السعاده.
6: نعم.
7: فمجرد اصلا مش الوصول للعيد، لا، انتظار العيد والتحضيرات بتاعت العيد ده حاجه بترفع البهجه عند الانسان، بترفع هرمون الدوبامين. تاني حاجه كسر الروتين.
6: صح.
7: يعني احنا كلنا كده كده، وحضرتك يعني عارفه طبعا يا دكتوره فنه، الروتين بتاعنا شبه ثابت.
6: صح.
7: بتروح الشغل، تيجي من الشغل، بتوصل اولادك، بتجيب اولادك، بتجيب طلبات البيت. الروتين ده على المدى الطويل بيعمل اجهاد نفسي،
6: صح.
7: بنسميه منتال فاتيج، الاجهاد النفسي. في العيد بقى احنا بنكسر الايقاع اليومي ده، فالإنسان وكأنه بيشعر عقله من جديد بالانتعاش.
6: الله.
7: فبيحسسه دايما إن في تجديد. تالت عنصر بالنسبة لنا مهم، وده حاجة يا سلام، ما فيش إنسان في الكون، يعني في ال7 قارات، ما يحبش إحساس المكافأة.
6: الله.
7: إنه شوفي بقى، يعني وسبحان الله في التوقيت اللي ربنا شرع لنا فيها الأعياد، دايما بتبقى بعد فترة عبادة، بعد فترة عمل، بيجي العيد ده كمكافأة.
6: صح.
7: يعني يجي مثلا بعد رمضان وفترة صيام وكده، ربنا يدينا العيد ده وكأنه بيكافئك على صبرك وتحملك والمشقة. طبعا أكيد في مشقة في الصيام، نفس الكلام العيد. يعني بيجي سبحان الله في وقت الناس في اللي موجود، طبعا ربنا يجمعنا جميعا إن شاء الله في عرفات في الحج ومشقة الحج، أو اللي موجود هنا، وبرضه بقى من بعد عيد الفطر إحنا عارفة إيه، بنرجع تاني للعمل، فبنبقى لسه برضه الشغل تقيل علينا، فيجي ربنا يروح ينعشنا بالعيد، عيد الأضحى، فده يحسسك بالمكافأة، يحسسك بإنجازك خلال الفترة اللي فاتت، فده بيرفع برضه المعنويات ويخليك وكأنك تحس كده بإن في طبطبة ربانية جاية
6: الله أكبر.
7: من ربنا سبحانه.
6: نعم نعم نعم بارك الله فيك.
7: والحاجة الأخيرة، وهي حاجة طبعا ما نقدرش نغفلها زي ما حضرتك قلتي، المعنى الروحي. إن الإنسان الفرح لما بيجي وليه معنى ديني ومعنى يعني له عمق ديني، ده ليه تأثير نفسي أكبر.
6: صح.
7: فال4 عناصر دول توفرهم في فترات الأعياد الدينية بالذات بيبقى ليه تأثير سحري جدا على نفسية الإنسان.
6: نعم.
7: فلو حبينا نختصر الموضوع كده، هنقول إن الفرحة بتبدأ قبل ما العيد يدخل وتستمر من العيد، يعني اللي بينجح هو اللي بيقدر ياخد الفرحة دي، ويرفع بيها نفسيته ويكمل بيها لبعد العيد كمان.
5: الله أكبر، ما أحلى من كلام، ما شاء الله
7: الله
5: ما
7: يخليك
5: أحلى من
7: ربنا
5: كلام.
7: يحفظك.
5: إذن دكتور أخوي سبحان الله وجب علينا إنه شوف، يعني إحنا واقعيين واليوم الحلقة تلامس بإذن الله، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا عز وجل إن إحنا من بإذن الله من خلال طرحنا لموضوع الفرح واستغلال فرحة العيد، عيد الأضحى المبارك، إنه في يعني إبهاج الروح، إبهاج النفس بإذن الله سبحانه وتعالى، شحذ الهمة من أجل بإذن الله سبحانه وتعالى استمرار عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني القيام دورنا يعني كخلفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فأخوي أنت مع إنه الإنسان ضروري إنه ينتبه لنفسيته دائما يعني، ولا إنه يعني في ناس تقول لك دكتورة فن هذا تنظير، يعني الإنسان إذا اشتغل كافح فهذا بحد ذاته إنجاز نفسي، هل هذا صح؟ ولا إنه مع إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الترويح عن النفس بين فترة وفترة؟
7: لا، هو احنا لازم نفصل بين حاجتين. اول حاجة، احنا كلنا خلقنا للسعي، ودي حاجة يعني احنا مسلمين بيها كبشر،
5: أشهد.
7: وكلنا بنسعى
5: نعم.
7: طبعا، اللي بيسعى في عمله واللي بتسعى مع اولادها في بيتها، واللي يعني محدش فينا يقدر يقول انه هينتهي من السعي من اول لحظاتنا لحد وفاتنا يعني.
5: نعم.
7: ولكن لازم نبقى عارفين حاجة، إن ما هو السعي في الحياة ده بيعمل ضغوط وبيعمل توتر، فإحنا ما ينفعش إن إحنا ندفن راسنا في التراب ونقول لا، أصل إحنا علشان مثلا نقول نعترف بإن في ضغوط يبقى إحنا بنقلل من إيماننا. لا لا، بالعكس، وإلا ما كانش زي ما قلت لحضرتك من شوية، ما كانش ربنا شرع لنا الحاجات اللي تروح عن نفسيتنا
5: صح
7: واللي تقلل من التوتر بتاعنا.
5: صح
7: فهو فعلا احنا في الحياة طبيعي ان احنا بنحس يعني معدلات الاكتئاب ومعدلات القلق العالمية، وحتى هنا في دولنا العربية وفي عمان مش قليلة. وطبعا المؤثرات الحياتية اليومية، الضغوط المادية، الضغوط الاقتصادية اللي موجودة، الضغوط الجيوسياسية اللي بتمر بيها المنطقة كلها، دي كلها بتعمل ضغوط وبتعمل توترات. فطبيعي إن احنا يكون في توتر، فلازم طالما احنا شفنا وجه العملة الأول إن في توتر وفي قلق وفي ضغوط، لازم نبدأ ندور على الوجه الآخر، إزاي نقلل الحاجات دي. احنا زي ما بنسلم بوجود الامراض النفسيه وبوجود الاعباء على لازم نعلم الناس ازاي يقدروا يروحوا عن نفسهم، ازاي الانسان بابسط يعني هي مش ضروري ان الواحد يعني زي ما بنقول ايه، انت مش ضروري تعمل اقصى درجات مثلا التحفيز النفسي، او ان انت لازم تسافر مكان بعيد وتفصل عن كل حاجه عشان تقدر تروح نفسك. لا، انت ممكن باقل حاجه بتجمعك مع عيلتك، يعني
5: صح
7: هي سبحان الله واحنا بنتكلم عن الاعياد ده من اكبر المنافع
5: صح
7: الاجتماعيه والنفسيه، التجمعات العائليه اللي بتحصل
5: صح
7: في الاعياد
5: صح بإذن الله
7: دي بتعمل دعم نفسي واجتماعي يعني ليه لا مثيل له
5: صح
7: لاي حد عنده ضغط نفسي
5: صح
7: طبعا.
5: صح اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد لله على ذلك. وهذه النعم نعم يعني نعم ربانية، نعم يعني من دين الإسلام الحنيف حقيقة، يعني حب الأهل، صلة الرحم، يعني سبحان الله. إذن دكتور أخوي، هل
7: أيوة
5: نربط الرفاه النفسي؟ احنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى دائما نقول يعني دائما نبي نوصل إلى الرفاه النفسي، الرفاه الصحي أخوي. فأنت قلت الله يحفظك إن ما لازم إن احنا نوصل إلى رفاه نفسي أو نعزز صحتنا النفسية إنه لابد إن احنا نسافر أماكن يعني غالية، أو إن احنا نلبس أشياء غالية، أو نشتري،
7: صحيح.
5: أو هي الروتين نفسه، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى كيف إن احنا نعمل كذا يعني كأنه ريشيب للروتين بحيث أن يكون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى رفاه نفسي، رأيك أخوي؟
7: من الدروس اللي بيعلمها لنا ربنا في الأيام العظيمة اللي احنا فيها دلوقتي ده، والشعيرة العظيمة اللي هي شعيرة الأضحية، يعني أنا كتير كنت بتساءل، هو يعني إيه الفكرة في
5: نعم،
7: وجود الأسطورة؟ يعني هي
5: اللهم صل على
7: الشعيرة
5: سيدنا.
7: العظيمة دي اللي سبحان الله ربنا يعني كتبها لأمة محمد، ليه
5: صلى الله
7: ربنا
5: عليه
7: كتب
5: وسلم.
7: لنا عليه الصلاة والسلام؟
5: نعم،
7: فلقيت إن أعظم فكرة وراء الأضحية هي العطاء،
5: صح،
7: إن
5: الحمد لله.
7: وكأن ربنا بيعلمك أنت عايز تتبسط، أنت عايز تحس بسعادة،
5: نعم
7: مش الفكرة في إن أنت تاخد،
5: نعم صح،
7: مش الفكرة في إن أنت تلبس الجديد، يعني لا هي مش كده، الفكرة في إن أنت تشوف مين اللي أقل منك واللي أكثر احتياجا منك وتبدأ أنت تديله. هي الفكرة في كده، الفكرة في إن أنت يعني تخلي، يعني أصل هقول لحضرتك على حاجة، أنا ليه بقول لحضرتك على موضوع بالذات ده اللي بيه منتشر جدا، إن أنا عايز أحس التغيير وأحسن نفسيتي، أنا لازم أسافر، أنا لازم أصرف، أنا لازم، لأن بقى عندنا يعني ارتباطات شرطية هي غير حقيقية.
5: نعم صح
7: يعني بقينا نربط السعادة بارتباطات شرطية غير حقيقية،
5: صح
7: وبقينا نحط التوقعات بتاعتنا إن أنا عشان أشعر بالسعادة يبقى أنا لازم أعمل كذا وكذا وكذا، والحقيقة دي حاجات كاذبة،
5: نعم صح
7: لأن إحساسك بالسعادة ده مرتبط بمدى الحاجات اللي أنت شايف إنها تشارك بالسعادة. وإحنا لو رجعنا للحاجات اللي علمها لنا ربنا واللي علمها لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام،
5: عليه ألف
7: زي ما
5: الصلاة
7: بقول
5: والسلام.
7: لحضرتك،
5: نعم
7: هتلاقيها لا تتمحور حوالين النفس، يعني ما
5: صح صح
7: تتمحورش حوالين نفسك وشخصك،
5: صح
7: بالعكس هي بتتمحور دايما حوالين المجتمع
5: الله يرضى عنك.
7: وحوالين الآخر.
5: نعم نعم
7: فكل ما احنا بقينا نحس ببعض كمجتمع وبقينا نشوف يعني الأشياء من حوالينا بشكل تكاملي أكتر، كل ما نحس يعني بالنعم اللي احنا فيها أكتر، فيقل إحساسنا بالتوتر والضغط أكتر وأكتر.
5: بارك الله فيك، أتفق والله بقوة بقوة شديدة
7: الله
5: شديدة.
7: يحفظك.
5: طيب دكتورنا الكريم، دائما يعني هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل في ركيزة أساسية طبعا للصحة النفسية والرفاه النفسي، اللي هو الدعم المجتمعي أو الاجتماعي، إنه كيف نبني علاقات قوية، علاقات صحيحة مع الأهل مع المجتمع. هذا أنا أعتبره مهم، ويمكن يظهر بإذن الله سبحانه وتعالى فوائده في العيد، لما تتصل مع الأهل تعيد عليهم، إذا موجود تروح لهم، إذا ما موجود الظرف معين تتواصل معاهم تهنيهم، حتى لو شفتهم أنت لساتك شايف أنهم يعني قبل العيد، لكن وجب عليك أنك أنت هذا. في ناس يعني يقولوا أنا شايف أنه لسه من يوم بعدني لازم أتصل فيه وعيد عليه ولا لا، رأيك أخوي في هذا الجانب؟
7: يا سلام يا سلام، والله بتقول لنا يعني النقاط فعلا فعلا،
5: الله
7: يعني
5: يعزك
7: مش هقول لك في غاية الأهمية
5: الله
7: لكنها في
5: يعزك
7: غاية النبل بصراحة.
5: الله يعزك يا رب.
7: يعني هو في نقطة كده زي ما بقول لحضرتك، يمكن بقى هكلمك من منظور علمي نفسي شوية.
5: نعم
7: العقل البشري بتاعنا يا دكتورة فنان مبرمج على الانتماء.
5: الله
7: احنا كعقليات بشريه سبحان الله
5: نعم
7: ربنا برمجنا على الانتماء، يعني سبحان الله ربنا لما خلق ادم
5: نعم
7: خلق من ضلعه ستنا
5: سيدتنا
7: حواء.
5: نعم نعم
7: اي سبحان الله، ليه؟ لان ما فيش انسان بيقدر يعيش وحده، يعني احنا مبرمجين على حاجه بنسميها القبيله او الانتماء.
5: الانتماء
7: علشان كده سبحان الله لما يعني شوفي اللي بيحصل نفسيا بقى لما بتحصل التجمعات العائلية والزيارات العائلية، بيحصل عندنا حاجات بدون ما نحس سبحان الله، يعني بتبقى مهمة جدا لينا، شعورنا بالأمان، انخفاض شعورنا بالوحدة،
5: صح
7: والحاجة الأهم تقوية الهوية والانتماء، لأن خلي بالك الهوية دي بتتبني فينا من واحنا صغيرين، انتمائنا للأسرة وبعد كده انتمائنا للعائلة الأكبر وبعد كده انتمائنا للحي، انتمائنا للمدرسة، انتمائنا للمحافظة، بعد كده انتمائنا للبلد، وبعد كده انتمائنا لقوميتنا العربية وانتمائنا
5: الإسلامية.
7: لديننا لديننا
5: الله أكبر
7: الإسلامي.
5: صح.
7: يعني سبحان الله وكأنها دوائر انتماء من أصغرها لحد أكبرها بتتنمى فينا. سبحان الله بتلاقي إن الوحدة اللبنة الأساسية لشعور الانتماء ده هي الأسرة،
5: الله
7: ده حقيقي. اللي هيفقد شعوره بالانتماء مع مجتمعه الأصغر وأسرته وعائلته بيفقد شعور الانتماء فيما بعد للدوائر الأكبر الأعم. فمن الحاجات المهمة جدا، وعشان كده أنا بشوف إن سبحان الله الأعياد دي هي تأثيرها مش مجرد زيارات، مش مجرد إن إحنا بنقابل بعض فبنسلم على بعض ونحضن بعض لا خالص، ده أنا بنمي في الطفل الصغير اللي قاعد معايا من دلوقتي حبه لبلده وحبه لدينه وحبه من غير ما أحس. ليه؟ لأن الشعور بالانتماء ده اللي داخل العقل وداخل النفس هو شعور عام، إذا وجد فهو وجد بشكل عام، وإذا فقد فهو فقد.
5: نعم.
7: فلا، الموضوع سبحان الله يعني موضوع كبير، موضوع مهما يعني مهما يبان إن هي حاجات صغيرة، أنا كنت مع أهلي امبارح
5: نعم.
7: والنهاردة جيد، هو أنا لازم أتصل بيهم؟ لازم تتصل بيهم، مش بس لنفسك، لا عشان ابنك الصغير هيتعلم ده، علشان جواك أنت ما يحصلش عندك تعود على تجاهل انتمائك لمجتمعك ولأسرتك،
5: نعم. بارك الله فيك.
7: ولأن ده هيغذي فيك سبحان الله، ولأن ده هيغذي فيك حاجة من غير ما تحس شعورك بالسعادة.
5: نعم.
7: يعني أنت بعد ما هتقفل تليفونك ده وأنت بتسلم على قريبك اللي ما شفتهوش، أو بعد ما بتزور أهلك، أنت بيتخلق جواك إحساس بالسعادة وقد تجهل سببه، لكن بيبقى سببه ده.
5: نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي، ما أحلى
7: شكرا
5: هذا
7: دكتور.
5: الكلام، ما أحلى هذا الكلام. لكن أخوي الكريم، هذا إحنا بندخل على ركيزة أخرى، إنه هو كيف يتوازن يعني أي هذه الأيام الطيبة. يعني لابد أن حياتنا في المناسبات الدينية لابد أن كمان يكون فيها نوع من التوازن، بمعنى إن إحنا يعني خلال يوم يومين بإذن الله نبدأ احتفالاتنا بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، عسى الله يتقبل منا ومنكم،
7: اللهم آمين.
5: آمين اللهم آمين. فالتوازن، التوازن الحياتي أثناء حتى الاحتفال بالمناسبات، بمعنى أنه نتوازن يعني للفرحة صح، لكن كمان ما نسرف مثلا في الفرح بقوة، بمعنى أن احنا يعني نسرف حتى بالصرف، نصرف حتى بالأكل، نصرف حتى بالسهر، نصرف ونصرف. توازن الحياتي دكتورنا الكريم حتى أثناء الأزمات كيف لازم يكون؟
7: صحيح. هقول لحضرتك على حاجة، في حاجة كده احنا دايما بنسميها ايه، التفكير الراديكالي،
5: نعم.
7: التفكير التطرفي دايما. يعني سبحان الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
5: نعم.
7: التوسط والاعتدال في كل شيء ثقافة، يعني هي ثقافة، ثقافة ان انت ازاي ما تروحش لا على اقصى اليمين ولا على اقصى الشمال.
5: نعم.
7: يعني سبحان الله، اذا كان معاك كتير ما تسرفش، واذا كان معاك قليل ما تقترش. يعني
5: صح.
7: هي الفكرة دايما في الاعتدال، والاعتدال هي سبحان الله يعني زي ما بقول لحضرتك دايما، انت عارفة يا دكتورة فنة، وكأن كل عادة بنعملها هي لا تتعلق بالعادة دي بس، لا هي تتعلق بأسلوب حياة.
5: نعم.
7: زي ما بقول لحضرتك مثلا، لو لقينا شخص هو مسرف مثلا في اثناء الاعياد، لا هو مش كده بس، هو هتلاقي عنده زي ما في تطرف في استخدام الفلوس، هتلاقي في تطرف في ابداء ارائه، تطرف في عصبيته، تطرف، يعني هتلاقي دايما الناس اللي ما بيتعودش ازاي يعلم نفسه التوازن، هو هيلاقي ده اثر على طبيعه تصرفاته في باقي جوانب حياته من غير ما يحس،
5: نعم صح.
7: يعني من غير ما يدرك. والعكس صحيح، يعني سبحان الله استغلالنا للمنصة اللي مع حضرتك دي عشان نقول للناس، هو اعتدالك في الفرح زي ما سبحان الله برضو يعني اعتدالنا في الحزن، زي ما علمنا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني حتى في الحزن هنعتدل وفي الفرح هنعتدل، يعني زي ما كده سبحان الله كان رسول الله إذا ضحك لم يقهقه.
5: نعم.
7: يعني في كل حاجة أنت تقدر تعملها، أنت تقدر تحتفل بالعيد وتقدر تعمل، بس من غير المبالغة، لأن كتير انتشر عندنا بعض التقاليد اللي اسمحي لي كده إن أنا أسميها تقاليد غريبة على مجتمعاتنا. يعني دي تقاليد غربية شوية، احنا فيها تقليد شوية لبعض المظاهر اللي ممكن بنشوفها نتيجة يمكن انتشار المحتويات اللي بتجيلنا من خارج مجتمعاتنا وحب الشباب للتقليد شوية، فده بيخلينا بنحاول نعمل بعض التقاليع أو العادات الغريبة علينا شوية. فلا، انت تقدر تفرح وتقدر تتبسط من غير بعض المبالغات، من غير ما اخد العربية مثلا وأصحط وأعمل، لأن انت كده ممكن تأثر على حرية الآخرين في الاحتفال. انت ممكن إزعاجك ده يؤثر على نفسية بعض الناس في احتفالاتهم، فحاول ان انت تعتدل، لأن زي ما بقول كده اعتدالك ده هيؤثر عليك في باقي جوانب حياتك وهتجني ثماره فيما بعد.
5: دائما نربط الأفراح بالأطفال، خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى الأفراح الدينية المرتبطة بشعائر دينية ومواسم دينية. فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى أنت تشوف الفرحة، فرحة العيد، فرحة الطفل، جهزت له ملابسه، عطيته العيدية، وديته، جبته، هذه بإذن الله سبحانه وتعالى من ركائز احتفال الأسر بالعيد، فما بالك بالأعياد، فما بالك بعيد الفطر وبالعيد الأضحى المبارك. فدكتور الكريم، هل هذه بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى يعني تعزز الصحة النفسية عند الأطفال بشكل أو بآخر، وإذا صح كيف؟
7: ده يعني حاجة بشكل مؤكد.
5: نعم.
7: ليه بقى يا فندم؟ أولا زي ما إحنا عندنا روتين بنحب نكسره، كذلك الأطفال، كذلك الأطفال، بس أنا الأطفال في، عارفة تغيرات الزمن يا دكتورة فنة،
5: نعم،
7: إحنا كان زمان الأطفال عندهم مجال من الاحتكاك مع الآخرين أكتر من دلوقتي. دلوقتي بقى الطفل وقته بشكل كبير بينه وبين الألواح، موبايل بقى، آيباد، تابلت، واتيفر، يعني كده كده الوقت اللي بيقضيه بينه وبين نفسه وهو متوحد مع هذه الأجهزة بيه أكتر من الأول. ده
5: واضح،
7: صحيح، مظبوط، كلنا بنمر بالحاجات دي. طيب هل إحنا نقدر ننكر إن ده جزء من تغيرات الزمن؟ لا، هو حاجة موجودة للأسف. طيب للأسف دي حاجة من الحاجات اللي بتؤثر على مهارات التواصل الاجتماعي عند الأطفال،
5: نعم،
7: ويمكن ده سبب من أسباب كتير انتشار فرط الحركة وضعف الانتباه عند أطفال كتير بشكل ثانوي، والحمد لله إن هي بتتحسن كتير لما بنبعدهم عن الحاجات دي. إحنا بقى هنا في المناسبات الاجتماعية، وخصوصا الأعياد الدينية، وليه خصوصا؟ أولا علشان هي مدة مش قصيرة، يعني إحنا بنتكلم في 5 أيام أجازة
5: بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: بإذن الله رب العالمين. بنقدر في الأيام دي بقى نشركهم في نشاطات مختلفة، يبدأ يقابل أطفال تانية في العيلة، يبدأ يخرج لأماكن تانية بينسى فيها توحده مع الأجهزة دي، وبيبدأ يتعلم مهارات جديدة بالنسبة له، يبدأ يتعلم حتى تعاليم دينية جديدة بالنسبة له. يعني في أطفال كتير مثلا في أول مرة يبدأ يشوف يعني إيه أضحية، طب ليه الأضحية، طب إيه قصة الأضحية، دي حاجة بتفيده، بيتعلم منها حاجات أكتر من اللي إحنا ممكن نتخيلها. يعني خلي بالك أنت في حاجات بتتزرع في الأطفال من غير ما تقولها له بشكل مباشر،
5: صح،
7: يعني أنت لما تاخد طفل من إيده وتقول له يلا بينا إحنا هنزور جدك، يلا بينا هنزور عمك، أنت بتعلمه صلة الرحم من غير ما تقول له لا إحنا هنا بنصل الرحم، أنت
5: نعم،
7: بتعلمه إن دي حاجة لازم تتعمل. تاني حاجة، أنت لما زي ما اتكلمنا من شوية عن قيمة العطاء،
5: صح،
7: أنت لما بتقول له لا تعالى إحنا عايزين نشوف الناس الأكثر احتياجا، نبدأ نديهم من فضل ربنا اللي اداهولنا، ده بيعلمه قيمة المشاركة والعطاء، بيعلمه
5: صح،
7: إن هو جزء من المجتمع وإزاي يتربط معاه. دي حاجة مهمة جدا يتعلمها الأطفال، لأن جزء من تكوين الأطفال لحد سن 5 و6 سنين إن في جانب من الأنانية، ودي حاجة موجودة في الأطفال، يعني دي من الفطرة بتاعت الأطفال. الجانب اللي بيتبني بعد كده ده ازاي الطفل يبدأ يبقى عنده الإيثار والكرم، دي صفات بيتعلمها من المجتمع.
5: نعم
7: يعني دي حاجة بيتعلمها من المجتمع، وإذا لم يتعلمها من المجتمع للأسف بيبقى فيه عنده هو ديفيشنسي، عنده هو نقص في نقطة معينة. فدي جانب من الجوانب، الحاجات اللي الأطفال بتتأثر بيها في العيد. جانب آخر من الحاجات اللي إن الطفل بيتعلم أسلوب المكافحة.
5: نعم
7: يعني إيه؟ يعني بيتعلم إزاي ينتظر الحاجة، لا استنى ده احنا في العيد جاي بعد أسبوع، ولما هيجي العيد انت فبيتعلم ثقافة إن في انتظار والصبر على الشيء ثم المكافأة،
5: بإذن الله
7: مش
5: صح.
7: المكافآت اللحظية اللي لأن برضو من مساوئ الألعاب اللي موجودة على الأجهزة اللوحية والموبايلات إن الطفل بيتعلم المكافأة اللحظية المستمرة، وده للأسف بيبقى ليه تبعات بعد كده اللي هو الإحباط العاجل، إن هو إيه لا ما كسبش في اللعبة دي، ده بيعمل له إحباط عاجل فيدخله في قلق وتوتر من غير ما نحس. نبدأ نلاقي الولد بيشتكوا منه في المدرسة أصله عصبي، وإحنا ما بنبقاش فاهمين طب هو عصبي ليه؟ هو عصبي بسبب تعرضه للإحباطات السريعة دي، لكن لما بنعلمه إن المكافأة دي بيسبقها انتظار وتحضير وترتيب، ده بيعلمه أسلوب المكافأة، إن في
5: صح
7: صبر وفي إنجاز ثم
5: أيوة.
7: المكافأة.
5: وهو بيني وبينك دكتور معتز أخوي، هذه هي كذا الحياة تراها، يعني
7: صحيح
5: والله يعني حتى في يمكن في الطب النفسي السلوكي، يعني تعزيز الصحة النفسية أنه كيف نمرنها. كثير ناس دكتور أخوي ما يعرفوا كيف الإنسان يمرن نفسه، كيف الإنسان يعني دايما أنت تقولوا هي النفس المرنة أفضل بكثير من النفس كذا الجامدة الصلبة.
7: صحيح صحيح. يعني احنا هقول لحضرتك على حاجة دكتورة فنة ربنا يحفظك،
5: الله
7: احنا
5: يخليك.
7: في العلاج النفسي السلوكي في انواع من العلاج النفسي السلوكي، اشهر الانواع دي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجدلي السلوكي. العلاجات دي اللي هي بتهدف ل يعني خلينا نقول تدريب الشخصيات البشرية على فهم المشاعر وفهم التصرفات وفهم طبيعة الإنسان لنفسه علشان يقدر يكون نسخة أفضل من النسخة الحالية، ده كله مبني على إدراك الإنسان لما حوله وإدراك الإنسان لكل إحساس بشيء حواليه وإحساسه بتصرفاته وتقييمه لكل تصرف بيعمله. ففعلا إحنا عارفة يعني تربية النفس ده حاجة مهمة جدا، وكل ما بنتعلمها بدري شوية كل ما ده بيدينا درع وشيلد كده بيحمينا في مراحلنا المتأخرة. يعني
5: بإذن الله
7: المراحل اللي احنا بنمر بيها في صعوبات الحياة كل ما بتكون متحضر بدري، فانت يعني كل ما بنبذل احنا كأهل في تحضير أولادنا بدري كل ما بنقيهم من عقبات كثيرة ممكن يواجهوها في عمرهم فيما بعد.
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور معتز أخوي، يعني إحنا دايما نقول بإذن الله سبحانه وتعالى نستغل هذه الأيام الطيبة من أجل تعزيز الصحة النفسية والوصول إلى الرفاه النفسي، لكن سبحان الله دكتورنا الكريم قد يعاني الإنسان من بعض الأفكار السلبية. هذه الأفكار قد تكون بسبب مشاكل يعني أسرية، صعوبة في التواصل مع بعض أفراد الأسرة اللي هو بيحتك معاهم في هذه المناسبات، فما أعرف كيف يعني ممكن نساعد الناس أنها بإذن الله سبحانه وتعالى تتخلص من هذه الأفكار السلبية، كيف بإذن الله سبحانه وتعالى تتأقلم في هذه الأيام الطيبة، كيف يستطيعوا التواصل، كيف يستطيعوا أن يتعاطفوا مع الأشخاص اللي هم بيحتكوا معاهم.
7: جميل جميل السؤال ده دكتورة فنة.
5: الله يعزك يا رب.
7: هقول لحضرتك على حاجة، أول حاجة دعينا إن كل إنسان في البداية يبدأ بنفسه، يعني دايما نستغل المناسبات اللي فيها روحانية دينية زي كده علشان نبدأ نتعلم حتى ثقافة التسامح، مش مع الآخر بس لا مع النفس. يعني إيه؟ يعني تصالح مع نفسك قد ما تقدر،
8: نعم
7: تصالح مع الآخرين، علشان تصالحك مع الآخرين ده هيخلصك أنت من الأعباء النفسية، لأن أفكارنا السلبية اللي ليها علاقة بالناس اللي حوالينا وبالشحن والتوتر وإلى آخره، الضغوط الكتيرة دي في الأول وفي الآخر بتصب فينا إحنا.
8: صح
7: يعني كل ما إحنا بيكون عندنا الجانب اللي قلتيه من شوية دي، المرونة،
8: نعم
7: المرونة في التعاطي مع معطياتنا ومع مشاكلنا ومع ضغوطنا، المرونة دي وتعلم التسامح وتعلم التغاضي عن كل صغيرة وكبيرة قد ما نقدر، تاني قد ما نقدر. ليه؟ لأن أكيد في الحياة في ضغوطات ما بتعديش بسهولة، أكيد، وأكيد في بعض الحاجات اللي يمكن بيكون نسيانها وتجاهلها أكيد صعب.
8: نعم
7: يعني في ناس كتير بتمر في الأيام الكبيرة اللي احنا فيها دي بآلام فقد،
8: نعم
7: وإحنا ما أقدرش إن أنا أطالبهم أقول لهم والله أنت لازم تنتهي من هذا الفقد، بس على الأقل استغل إحساسك بالفقد ده في دعائك مثلا للشخص اللي
8: الله
7: فقد،
8: أكبر، نعم صح
7: في تذكرك ليه بخير عمله فينفعه ده إن شاء الله بإذن الله،
8: نعم
7: في تذكرك لموقف كنت فيه أنت وهو في بهجة في فرحة، ده يساعدك. وإن شاء الله يعني إحنا دايما بنقول إن كل حاجة أبهجت فيها حد ربنا يجعلها ليا حسنة بعد وفاتي،
8: اللهم
7: يعني
8: آمين
7: الواحد بيقول كده.
8: اللهم
7: فتذكر الحاجات المبهجة

0: يمر بيه خلال حياته، إن هو حزنه مستمر معظم اليوم وأكتر من أسبوعين، يعني عدينا أسبوعين ثلاثة وهو مستمر في الحزن ده ومش عارف يخرج منه، رغم محاولات الناس اللي حواليه والدعم موجود حواليه وهو نفسه بيحاول مع نفسه لكنه مش قادر. لا، هنا الشخص اللي زي ده نلتف كلنا حواليه، نبدأ نقدم له كلنا الدعم كأصدقاء كأسرة كمجتمع. وطبعا طبعا الدعم ده مش مجرد ان انت تقول له معلش وشد حيلك، لا، ان انت تاخد بإيده وتوصله لأقرب دكتور نفسي.
1: بإذن الله، بارك الله فيك.
0: لكن الحاجات التانية اللي زي ما حضرتك بتقولي كده، المشاحنات الكتيرة اللي احنا بنشحن نفسنا بيها دي، أتمنى يا رب إن احنا في الأيام العظيمة والكبيرة والمفترجة دي إن احنا نبدأ ننفض هذا الغبار عن عقولنا وعن نفسياتنا، ونسامح نفسنا ونسامح الآخرين، علشان كل ما تتخلق ثقافة التسامح دي كل ما نقدر إن احنا نترابط أكتر ونتكاتف أكتر.
1: بإذن الله، بارك الله فيك. يعني تعرف دكتور أخوي، إحنا يعني بإذن مولاي سبحانه وتعالى نحاول نكون واقعيين، بمعنى إنه
0: طبعا
1: بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ما نسطر كلام شفهي نظري، لا بالعكس، احنا نحاول، ترى احنا بإذن الله يعني دكتور معتز، دكتورة فنة، الكل حالنا حال الناس، يعني نمر بأمور ونحاول بإذن الله سبحانه وتعالى، قد ننجح في بعض، قد نفشل في كثير من الأمور، لكن يظل تظل النفس بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله طواقة للفرح، يعني متعطشة لهذه الأيام الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لكم القبول ولنا، يا اللهم
0: اللهم
1: آمين،
0: آمين، نحن وإياكم يا رب.
1: اللهم آمين أخوي، اللهم آمين. طيب دكتور أخوي، سبحان الله، تهادوا تحابوا،
0: تمام.
1: نعم الله يحفظك، وهي سبحان الله يعني من طرق المحافظة على العلاقات الإيجابية ما بين الناس. ما لازم أنك أنت تهدي الشيء الغالي، أنت الهدية تعبر عنك، تعبر عن محبتك، قد تكون
0: صحيح.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى شيء بسيط بسيط بسيط، لكنه يعني يبهج النفس، يبهج الروح، يعيد ترميم العلاقة أكثر من إن لو هديت شيء ثاني وأنت يعني ما جايبينها بالطريقة الصحيحة. فدور الهدية دكتورنا الكريم، دور الهدية.
0: بصي بقى يا دكتورة فنة، في عندنا في علم النفس حاجة كده بنسميها هيلبرز هاي، أو اللي هي نشوة العطاء.
1: الله،
0: يعني شوفي حتى اسمها مبهج كده، نشوة العطاء.
1: نعم،
0: طيب، هو السؤال دايما بنسأل نفسنا، هو ليه إحنا بنحس سبحان الله بسعادة أكبر لما بنفرح غيرنا؟ فجه العلم سبحان الله وجاوب لنا على السؤال ده إجابة شافية وافية. قال لك إيه سبحان الله؟ إن الدماغ مع العطاء ده بيفرز مادة الاندورفين.
1: نعم،
0: سبحان الله، دي حاجة من الحاجات العجيبة جدا. يعني لقينا ان الانسان المعطاء اكتر بيكون اكثر سعادة. ليه؟ علشان دماغه بيفرز اندورفينز اكتر.
1: نعم،
0: تاني حاجة، لقينا الشخص اللي بيدي اكتر، مش اللي بياخد، لا، ده اللي بيدي اكتر عنده زيادة وارتفاع في تقدير ذاته.
1: نعم،
0: يعني سبحان الله، مش يعني كنت أظن دايما يعني وأنا صغير إن الإنسان ده أكثر تواضعا ويعني أقرب إلى الأرض منه إلى السماء. فلقيت لا، إن بالعكس الإنسان المعطاء ده إنسان قادر يفهم ذاته ويفهم، عارفة، اللي هو يشوف نفسه بحقيقتها،
1: الله أكبر،
0: وشايف إن هو إنسان، وشايف إن هو زيه زي الآخرين اللي حواليه، فعنده تقدير لذاته بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت ما عندهوش مبالغة في تقدير ذاته.
1: نعم، بارك
0: هو
1: الله فيك،
0: قادر يقف على الأرض بدون أن يقلل من نفسه ولا. فسبحان الله، لقينا إن ده مرتبط بارتباط تقديرك لذاتك بارتباط مدى تأثيرك على الناس اللي حواليك.
1: نعم صح،
0: فكل ما بتحس سبحان الله، كل ما بيكون في عطاء. على فكرة برضه هي في حاجة، العطاء زي ما حضرتك قلتي هو غير مرتبط بقيمته المادية
1: نعم
0: وإنما بقيمته المعنوية،
1: نعم
0: للعاطي وللمعطى.
1: صح،
0: يعني
1: أتفق،
0: للمعطي وللمعطى،
1: صح،
0: المعطى له الاثنين. يعني أنا ممكن تكون العطاء اللي اديته لك ده دعاء، يمكن دعيت لك، إلك
1: الله.

0: ربنا يطول في عمرك
1: وما أحلاها من هدية.
0: والله، او ربنا يشفيك من كل سوء.
1: اللهم
0: وانت
1: آمين.
0: كنت في الوقت ده مثلا ربنا يبتلاك بمرض، يعني الدعوه دي قد تكون اغلى عندك من كنوز الدنيا.
1: صح.
0: فبهجة الاثنين، اللي اعطى ده عنده احساس بالعطاء واحساس بتقديره لنفسه واحساس والمعطى له عنده احساس بتقدير المجتمع اللي حواليه دي.
1: نعم
0: فسبحان الله الاثنين بيستفيدوا.
1: نعم واضح، بارك الله فيك. في نقطة دكتورنا الكريم، ما شاء الله الساعة يعني على وشك أنها، لله الحمد،
0: الوقت بيعدي بسرعة مع
1: الله
0: حضرتك
1: يعزك
0: دايما.
1: دكتور معتز أخوي. في بعض النصائح حقيقة اللي هي مسألة أنه يعني سبحان الله في هالمناسبات الدينية، الاحتكاكات الأسرية، الاحتكاكات على مستوى المجتمع البسيط اللي حوالينا، ما في داعي إن احنا يعني إذا شفت إنسان مريض ما تجلس يعني تتدخل في خصوصياته، هذه تأثر على النفسية، قد أنت تتلقى يعني منه ردة فعل ما هي بحلوة. في نفس الوقت يعني شفت كبير سن، ما في داعي انك انت تتلاعب عليه وتستهزئ فيه. شفت انسان مثلا عنده سبحان الله يعني ابتلى ربي بمشكلة، ما تجلس تفتح على هذا الجانب. هذا الجزء النفسي في هذا الموضوع، انه سلامتك انت وسلامة الشخص على اساس ان انت ما تقلب الفرحة سبحان الله الى يعني، ما اريد اقول انه مش فرحة، لكن في نفس الوقت يعني عيش الفرح وبث الفرح وابتعد عن الخصوصيات، انك انت ما تدخل في الخصوصيات. صح، في العيد احنا نحتك كثير، نلتقي مع الأهل يوميا، نتشارك معهم الأكل، نتشارك معهم الزيارات، لكن تظل الحدود حدود. رأيك دكتور؟
0: يا سلام يا دكتورة، هقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة إحنا لازم نفهم إن إحنا كلنا بشر.
1: نعم بإذن الله.
0: يعني كلنا عندنا جوانب من القوة وجوانب من الضعف.
1: نعم
0: ومفيش يعني الإنسان دايماً ما بيحبش إن هو ينكشف ويتعرى قدام نفسه وقدام الآخرين في نقاط ضعفه.
1: نعم
0: فما يعني من حسن الخلق ومن حسن المعاملة مع الآخر دايماً إن لو تكشفت لك نقطة ضعف أو عورة في شخصية اللي أمامك أو في شيء يخصه إنك تغمض عينك عنها، لأن الإنسان بطبيعته دايما بيكون دفاعي عن نفسه أول ما يحس بهجوم عليها.
1: نعم
0: فأنت ممكن تكون مستصغر الشيء. أنت يعني هقول لحضرتك على حاجة، خلينا نضرب مثال بسيط. مثلا
1: نعم
0: لنفترض إن في شخص عنده مثلا تلعثم في الكلام،
1: نعم
0: وجه حد وسخر من العفمة دي بشكل هو شايفه إن هو
1: عادي،
0: هزار أو كوميديا،
1: بس هذا ما هو بصح.
0: يعني
1: نعم
0: اللي هو
1: نعم
0: إحنا بنهزر معاه. خلي بالك، هو ممكن يبتسم لك علشان يعدي الموقف، ويكون ده مجرد استخدامه لنوع من أنواع الدفاعات النفسية، وهو من جوه محطم وهو مش قادر. ممكن شخص آخر تتخرج منه أسوأ ما فيه، ممكن تخليه يبقى عصبي جدا، بتأثر على صورته أمام الآخرين. يعني وده خلي بالك إحنا بنضرب مثال بشكل لطيف شوية. يمكن حضرتك زي ما قلتي في بعض الأشخاص، إحنا كل ما بنكبر في السن كل ما أحيانا سيطرتنا على انفعالاتنا بتكون أصعب شوية،
1: نعم
0: وخصوصا كبار السن. يعني لازم نراعي الناس في ضعفها، ومع كبر السن الإنسان أحيانا بتكون سيطرته على انفعالاته أقل.
1: نعم
0: فما فيش داعي إن احنا نحاول إن احنا نضغط على الآخرين في نقاط ضعفهم، وخصوصا الله يكرمكم الناس الأكبر سنا.
1: نعم
0: فزي ما بتقولي حضرتك كده، استغلالنا بشكل حتى لو نظن إن في فكاهة أو إن ده شكل من الأشكال اللي فيها خف الدم زي ما احنا بنقول كده، لا لا لا، بالعكس احنا لازم نترفع عن ده. لازم اذا شفنا عورة لحد من اخواتنا نسترها
1: بإذن الله، بارك الله
0: نسترها،
1: فيك. صح
0: لان من منا اصلا بدون ضعف؟
1: نعم بارك الله فيك، أتفق وبشدة. إذا حتى في الاحتفالات احنا صح نبث الفرح، نبث التواصل، لكن في نفس الوقت الحدود تظل حدود ومحفوظة بإذن الله
0: صحيح.
1: سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، يعني يعاني كثير من الناس سبحان الله مشاكل نفسية، لكن لا يظهروها، فقد يعاني الشخص من اكتئاب، يعاني سبحان الله من قلق، يعاني من مشاكل نفسية، لكن سبحان الله يعني تكون بإذن الله سبحانه وتعالى المسيطر عليها، تجينا هذه المناسبات الطيبة وتزيدنا فرحة، لكن ما معناته إنه إحنا ما نكمل على المنهاج العلاجي اللي إحنا ماشيين عليه. صح، هذه فرحة نستغلها لرفاه نفسي، لكن في نفس الوقت نلتزم بإذن الله سبحانه وتعالى على العلاج وما نترك علاجنا. رأيك دكتور؟
0: لا لا، ده حاجة. يعني أنا والله دايما بقول يا دكتورة فنة لكل حد بيجي لنا في المستشفى، أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك، العلاج ما هواش رفاهية، ما هواش حاجة اختيارية.
1: صح
0: طالما على فكرة إحنا كأطباء نفسيين لما بنلجأ خلاص إن إحنا نقول للمريض لازم تاخد علاج، إذا فإحنا وصلنا لمرحلة إن لأ، هنا مش هينفع أي تدخل غير دواء.
1: نعم
0: خلاص
1: نعم
0: هنا طالما وصلنا إن أنا بقول لك تاخد علاج، ثق تماما، لا أنا عايزك تاخد علاج ولا عايز أتعبك بإن تاخد العلاج في المواعيد إلا لو أنت محتاجه، إلا لو أنا شايف إن أنت يعني ليك احتياج ليه. ودايما بقول يعني عندي جملة كده بصراحة بقولها، بقول العلاج كما كتبه طبيب يوقفه طبيب.
1: أشهد، بارك الله فيك
0: بس
1: دكتور، وخاصة يعني في صحة الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول لا نتع لا لا يعني نلخبط الدنيا، تظل الأمور مثل ما هي، سواء كانت الأمراض النفسية أو الأمراض العضوية. صح، بإذن مولاي سبحانه وتعالى إحنا فرحة العيد علاج مجاني لصحتنا النفسية، لكن هذا لا يمنع إنه بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا مستمرين بإذن الله سبحانه وتعالى في العلاج. دكتورنا الكريم، في كمان نقطة
0: تفضلي.
1: وجب علينا إن إحنا كمان نستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هنالك يعني أنا من الناس بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أحب أسجل الدروس اللي أتعلمها، خاصة بإذن الله في هذه المناسبات الطيبة. سبحان الله قد أغفل عن إن مثلا أركز على ركيزة معينة في الاحتفال في العيد، لكن أنا أبي أقولكم حطوا بإذن الله أهدافكم، يعني استعدوا للعيد من الناحية النفسية. رأيك دكتور في كلامي؟
0: طبعا اول حاجه حط لنفسك اهداف عايز تعملها وانت في العيد. انا والله هحتفل بكذا، هعمل زيارات كذا. بس انا والله عندي نقطه يا دكتوره فنه يعني نفسي كده اشاركها مع حضرتك ومع الناس.
1: نعم
0: نفسي نخرج من العيد، العيد 5 ايام
1: بإذن
0: بس، انا
1: الله.
0: نفسي نخرج معاه كده واحنا كاتبين لنفسنا كتيب صغير كده نقول ايه العادات اللي نطلع بيها من العيد وناخدها كده معانا زي ما تكون ورد لباقي السنة.
1: الله أكبر.
0: يعني انا عندي كده رأيي ان في 5 عادات ممكن نطلع بيهم من عيد الأضحى ده ان شاء الله لحد لما نوصل لعيد الفطر الجاي ان شاء الله، يعني
1: بإذن
0: نقعد
1: الله.
0: نعملهم كده باستمرار.
1: نعم.
0: يا جماعة نعمل لنفسنا اجتماع عائلي على الأقل مرة في الشهر،
1: نعم.
0: نخليه وكأنه اجتماع دولي. هنعمل لنفسنا عيد شهري نجتمع فيه مع أهالينا. أنا عارف إن المشاغل وناس كتيرة بتسافر، اللي بيشتغل في الصحراء واللي بيشتغل في محافظة تانية أكيد، بس خلوا فيه على الأقل، على الأقل مش على الأكثر، على الأقل
1: نعم
0: اجتماع عائلي وكأنه احتفال بالعيد مرة في الشهر.
1: الله
0: تاني
1: أكبر.
0: حاجة، تاني حاجة
1: النفس
0: ثبتوا حتى
1: بتتعود
0: الآثار.
1: دكتور معتز،
0: بالظبط،
1: النفس، أيوة النفس بتتعود
0: صحيح
1: تراها.
0: صحيح صحيح والله. خلونا نسميها كده تربية النفس، إن
1: الله
0: إحنا
1: أكبر.
0: هنروح بنفسنا خلال السنة دي باللي هنطلع بيه من العيد، نعمل لنفسنا عادة كده في يكون فيها عطاء ولو بالبسيط بقليل القليل، يعني
1: بإذن
0: مش
1: الله.
0: هنقول بكتير بقليل بس خليها ثابتة.
1: نعم
0: اعمل لنفسك عادة إن أنت هتطلع مثلا صدقة قد كذا إن شاء الله مرة في الشهر.
1: بإذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله مرة في الشهر، بس تبقى عادة ثابتة.
1: قليل
0: تاني حاجة،
1: مستمر خير من كثير متقطع،
0: الله
1: الحمد
0: يفتح
1: لله.
0: عليك، ما
1: آمين
0: أجمل
1: آمين،
0: كلامك والله يا دكتورة
1: اللهم
0: فنة، فعلا قليل مستمر خير من
1: من
0: كثير
1: كثير
0: لا رجل.
1: متقطع، الحمد لله رب
0: صحيح
1: العالمين.
0: صحيح. تالت حاجة، كل شوية نكسر الروتين، يعني ما نستناش لمناسبة كبيرة زي العيد أو كذا عشان نكسر الروتين، لا حاول تكسر الروتين قد ما تقدر. مرة كل ويك اند مثلا في آخر الأسبوع، أو مرة كل أسبوعين، ولكن اعمل لنفسك كسر للروتين علشان تقدر ترجع تشتغل بكامل طاقتك باقي الأيام.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله على هذا
0: رابع
1: الكلام.
0: حاجة، والله أنا بقول لحضرتك نفسي يعني أتعلم أنا والناس معايا، نتعلم نطلع بالحاجات دي، يكون عندنا عادة الامتنان اليومي. لو طلبت قهوة من حد وجابها لك، يا أخي قول له شكرا وربنا يحفظك ويبارك لك، وبصراحة يعني خدي دي شهادة مني والله، يعني العمانيين ما يتوصفوش في الحاجات دي
1: الحمد
0: بصراحة،
1: لله الحمد لله
0: يعني
1: فضل،
0: ربنا أعطاكم جمال الطبع واللسان،
1: الله أكبر
0: ولكن
1: الحمد لله.
0: وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني الامتنان اليومي ده حاجة من الحاجات والله بقائها بقاء للمجتمع كله.
1: أجهد الحمد لله رب العالمين. دكتورنا الكريم، كان ودي أكمل، الساعة راحت كما العادة معك دكتور معتز،
0: ربنا يحفظك،
1: وكل
0: ربنا
1: عام وأنت
0: يخليك يا
1: بخير،
0: رب،
1: كل عام
0: وحضرتك
1: مولانا صاحب
0: بالصحة
1: الجلالة
0: والسلامة،
1: وكل
0: اللهم
1: من
0: آمين
1: يسمعنا بصحة وفرح وسرور.
0: يا
1: يعني
0: رب يا
1: معاي
0: رب.
1: زميلي وأخوي دكتور معتز صلاح حسين، طبيب أخصائي طب نفسي مستشفى المسرة، لك كل الاحترام والتقدير دكتور.
0: الله يحفظ حضرتك، ربنا
1: اللهم
0: يبارك
1: آمين
0: في حضرتك.
1: اللهم آمين. تقبلوا تحياتنا، عيدكم مبارك وعساكم العايدين، ودعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون العرض أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا ولا نسمع عن الناس تروح إيران أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف الدولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية حقيقة، اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تجوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
0: نعم.
1: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين، يعني قياساً بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل بوقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟ فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه
0: نعم.
1: تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم، يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، معظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
1: صحيح.
0: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا أنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك أنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق.
0: نعم.
1: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا، في أوروبا، أو حتى في وسط إيران، في وسط آسيا، أو حتى في عن زنجبار وعديد من الدول كتبت عنها. فالأمر جاء يعني على وجه يعني الصدفة، فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله، رغم أني أنا عندي يعني مدونات، فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار الإيرانيين.
0: في فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا فعلا. نعم. فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا أوريدي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة. طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك، الأصدقاء لديهم يعني احيانا
0: متطلبات. نعم. انا ساسالك عن موضوع السفر برفقه تستحب، لكن
1: أيوة.
0: قبل ذلك، قبل شوي انت اشرت لمساله الذهاب للعلاج، وانت تكتب في الكتاب بانك ذهبت مع والدتك وذهبت ايضا مع والدك للعلاج في ايران في فتره سابقه، وما كان عندك فضول حول، يعني ما فكرت انك تروح لها كسائح. خليني اسالك، هل السياحه العلاجيه تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها؟ يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا، تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج، وإنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع، مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه. فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي، وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي. كحدا رحالة سافر إلى أكثر من مكان، السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا سؤال جوهري ومهم جدا. بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942، وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل الكثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب، بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم وملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل، فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يحفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام، فيختلف نوعا ما
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع ال
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أن يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس، فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة، فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع بلياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح،
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين، لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين، فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر السولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
0: نعم
1: وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
0: نعم
1: والأعذار من قبل كثيرين، فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
0: نعم
1: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان، عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين لأنك مرغم ما في حد معك،
0: نعم
1: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل، فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
0: نعم
1: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة انك تتكيف مع هذا الشعور، هو من يعني من المشاعر احيانا في السفر حتى في نفس البلد، ان الانسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف اذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
0: نعم.
1: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي، فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة هي جيدة هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ، مهما
1: نعم
0: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق، أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كان هذا الأمر حقيقة وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
0: نعم
1: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
0: نعم
1: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران،
0: نعم
1: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
0: نعم
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء.
0: نعم
1: فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادئ الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن الإبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق
0: نعم
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف، مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني أن لا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر، واستكملنا الرحلة.
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة، فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز، ويسمى في إيران النوروز وهو عبارة عن رأس السنة الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم، يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
0: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.
4: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في رحلة جديدة إلى أعماق الجسد البشري مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنلقي بزجاجات الدواء والأقراص الكيميائية بعيداً، لنتخيل بديلاً تقنياً مذهلاً. ماذا لو أصبحت صيدليتنا عبارة عن جيش من الروبوتات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، تغوص في شراييننا لتصلح ما أفسده المرض؟
6: نحن نتحدث عن عصر النانو طب. تخيلي أنك بدلاً من تناول مسكن للآلام تقومين بحقن ملايين الجراحين الآليين الصغار في دمك. هذه الروبوتات لا تنتظر أن يمتص الجسم المادة الفعالة، بل تنطلق كالصواريخ الموجهة نحو مصدر الألم أو الخلية السرطانية لتدمرها بدقة متناهية دون أن تمس الأنسجة السليمة.
5: هذا يعني انتهاء عصر الأعراض الجانبية. كل من تناول دواء قويا يعلم كيف يؤثر على المعدة أو الكبد أو يسبب الخمول، لكن الروبوتات المجهرية ستكون ذكية، ستعرف أين تماما يكمن الخلل. إذا كان هناك انسداد في شريان إنتاجي، ستقوم هذه الروبوتات بقشط الدهون وتنظيف الشريان من الداخل وكأنها فريق صيانة ماهر دون الحاجة لعملية قلب مفتوح.
6: قد يبدو الأمر مثالياً، لكن هناك جانب مرعب لهذه التكنولوجيا. إذا كانت هذه الروبوتات تتلقى أوامرها من جهاز كمبيوتر خارجي، فماذا لو تم اختراق جسدك سيبرانياً؟ تخيلي أن يقوم قرصان بتعطيل الروبوتات المسؤولة عن نبضات قلبك، أو أن يأمرها بإفراز سموم بدلا من الدواء. سيصبح الجسد البشري ميدانا لحروب البرمجة.
4: ماذا لو؟
5: هذه نقطة خطيرة جدا، وتقودنا أيضا إلى معضلة الخصوصية. هذه الروبوتات ستجمع بيانات دقيقة عن كل خلية في جسدك، عن مشاعرك وعن هرموناتك. من سيملك هذه البيانات؟ هل ستباع لشركات التأمين التي قد ترفض التعامل معك لأن روبوتاتك أنبأت باحتمال إصابتك بمرض بعد 10 سنوات؟ هل سيصبح الإنسان مكشوفاً بيولوجياً بشكل كامل؟
6: وماذا عن التكلفة؟ في البداية ستكون هذه التكنولوجيا حكراً على الأغنياء فقط. سنرى طبقة من البشر المحصنين تقنياً الذين يعيشون لمئات السنين بصحة كاملة، بينما يموت البسيط بأمراض كان يمكن لروبوت واحد علاجها. هذا سيخلق صراعا طبقيا من نوع جديد، صراعا على البقاء البيولوجي.
5: رغم كل هذه المخاوف، لا يمكن إنكار الأمل العظيم الذي تقدمه هذه التكنولوجيا. انتهاء مرض السرطان، علاج الزهايمر بإصلاح الخلايا العصبية، وإعادة البصر للمكفوفين من خلال روبوتات تصلح الشبكية. إننا أمام معجزة طبية قد تعيد صياغة معنى القدرة البشرية.
6: في الختام، يبدو أن الروبوتات المجهرية ليست مجرد دواء بديل، بل هي هندسة جديدة للحياة بين مخاطر الاختراق وآفاق الشفاء. يبقى السؤال، هل نحن مستعدون لتسليم أجسادنا للآلة بالكامل؟ أعزائنا المستمعين، انتظرونا في الحلقة القادمة لنبحث في سؤال آخر من ماذا لو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتمنياتنا لكم بصحة دائمة.
4: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن الشهادة على الوصية حين الموت وأحكامها، ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي شهادة، مصيبة، تحبسونهما، ارتبتم، عثر، الأوليان. الكلمة الأولى شهادة. الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة، وقد يعبر بالشهادة عن الحكم، كما في قول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم من أهل امرأة العزيز، إن كان قميصه، أي قميص يوسف، قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

0: وقد يعبر بالشهادة عن الإخبار كقول إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما أخبرنا. وقد يعبر بالشهادة عن الإقرار كقول الله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين. الكلمة الثانية مصيبة. المصيبة كل مكروه يحل بالإنسان، وأصاب يجيء في الخير والشر. فمما جاء في الخير قول الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله. وقال بعض العلماء: الإصابة تقال في الخير اعتبارا بالصوب وهو المطر، وتقال في الشر اعتبارا بإصابة السهم. الكلمة الثالثة تحبسونهما. الحبس هو المنع والإمساك، ويعبر بالحبس عن السجن، لأن السجن يمنع المسجون ويمسكه عن التحرك والتصرف كما يشاء. ويطلق الحبس على وقف الشيء، يقال حبس الشيء أي وقفه فلا يباع ولا يورث. الكلمة الرابعة ارتبتم، أي شككتم، فالريبة الشك. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك منه. وعبر عن الموت بريب المنون، لا لأنه مشكوك في حدوثه، بل لأنه مشكوك في وقت حدوثه. الكلمة الخامسة عثر، أي وجد واطلع. الكلمة السادسة الأوليان، مثنى أولى، وهو أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب. وقد جاء في الحديث الشريف: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل في النسب إلى المورث. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. قيل إن هذه الآيات التي تلوناها من أشكل آي القرآن الكريم حكما وإعرابا ونظما وتفسيرا. وحتى يقترب المعنى إلى الذهن، نذكر أولا سبب نزول هذه الآيات. ففي معرفة أسباب النزول ما يساعد ويعين على فهم المعنى المراد من الآيات، وهذا هو المرجو والمأمول. قيل كان تميم الداري وعدي بن بداء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حولا متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام، أي الثلاثة تميم الداري وعدي بن بداء وبديل مولى عمرو بن العاص. حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل، فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه، وأوصى إليهما أن يوصلا متاعه إلى أهله. فلما مات فتشا المتاع وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب، فلما وصل المدينة دفع المتاع إلى أهل الميت، ففتشوا فوجدوا الصحيفة وقد دون فيها ما كان معه، ولما راجعوا ما في المتاع لم يجدوا إناء الفضة، فسألوهما عن الإناء فقال: هذا الذي دفع إلينا وما كتمنا له شيئا. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر الآية الكريمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو، ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. وبعد فترة من الزمن ظهر معهما الإناء، فقال أهل الميت: هذا من متاعه. قال: نعم، ولكن اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا حتى لا نكذب أنفسنا. فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الكريمة: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، إلى آخر الآيتين الكريمتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا ويستحقانه، ثم إن تميما الداري أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وبيان الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث هو أن على من يحس بدنو أجله ويريد أن يوصي لأهله بمال أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر، ويسلمهما ما يريد تسليمه لأهله غير الحاضرين. أما إذا كان في سفر ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معه، فليشهد اثنين من غير المسلمين. فإذا شك أهل الميت في صدق الشاهدين وأمانتهما في أداء ما استحفظا عليه، فإنهما يوقفونهما بعد الصلاة ليحلفا بالله أنهما لا يريدان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر مهما كانت قرابته، ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليه وإلا كان من الآثمين. فإن اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة والخيانة للأمانة، قام اثنان من أقرب الناس إلى الميت فيقسمان بالله على كذب وخيانة الشاهدين الأولين وأنهما لم يعتديا بهذه الشهادة على أحد ولم يزورا، وبذلك تمضي الشهادة الثانية وتبطل الشهادة الأولى، وذلك أقرب وأضمن إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية الشهادة على وجهها. ونعيد قراءة الآيات الثلاث مستحضرين معنا سبب النزول وما ذكر من معاني. ففي الإعادة إفادة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا